فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدبر

0: 过。
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي.

0: صدق الله
1: العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة.

0: أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قربى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ويقول عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أحسنهم خلقا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته، ولم يكن كلا على الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: وإلى أين يسافر عامر هذه المرة؟
1: يسافر في تجارة يا أبا وليد.
0: أي تجارة؟
1: لقد اتفق مع أحد التجار على السفر لشراء بعض الأقمشة.
0: وهل تأكدت أن سفره كان لتجارة يا أم البنين؟
1: نعم يا أبا وليد، تأكدت بنفسي أنه لم يسافر لنزهة ولكن لتجارة.
0: بارك الله له في سفره وفي تجارته.

0: على بركة الله يا عامر.
1: هذه المرة أسافر في تجارة يا شيخ صالح.
0: السفر مباح ومطلوب ومرغوب في التجارة، فسافر وفقك الله.
1: أدع لي يا شيخنا.
0: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه يريد السفر، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله. ولما طلب الرجل من الرسول الكريم أن يدعو له قال: اللهم اذوله الأرض، أي اجمعها واطويها وقرب البعيد وهون عليه السفر.

0: لقد غاب طويلا وامرأته تسأل، فبماذا أجيب يا رجل؟
1: لقد أرسل برقية بعد أن اشترى كل ما يلزمه.
0: حمدا لله أنه سافر في تجارة واشترى كل ما ينفعه،
1: وقد قام بشحن البضاعة على الطائرة التي تصل بعد غد.
0: وهل سيأتي على متن الطائرة نفسها؟
1: لا، ولكنه سيتأخر بعض الوقت.
0: ومن يتسلم البضاعة من المطار؟
1: أنا، بحكم التوكيل الذي كتبه لي قبل سفره.
0: وتجارته ودكانه؟
1: لقد أمنني على تجارته، وأنا كما تعلم نعم المؤتمن يا أبا وليد.
0: أعرف أنك خير التجار وأصفاهم قلبا، ولكن لما لم يحضر عامر في موعده؟
1: الله ورسوله أعلم.
0: لعل المانع يكون خيراً.

0: وهل تعود إلى بلدك يا عامر؟
1: إذا أردت الحق لا أريد العودة أبدا.
0: هل أعجبتك إيطاليا؟
1: أيما إعجاب.
0: وبضاعتك؟
1: شحنتها على متن الطائرة ووكلت صديقا لي باستلامها.
0: وهل ستمكث هنا طويلا؟
1: حتى أشبع.
0: إذن فأنت ترفض السفر لأنك تريد التمتع في إيطاليا.
1: يا أخي اتركني أتمتع كما أريد، لعن الله النكد والحزن وجعل أيامنا كلها سعيدة. هيا هيا معي.
0: إلى أين الساعة؟
1: إلى أي مكان، المال كثير والحمد لله، المهم أن نتمتع بالمال حتى لا نورثه لوارث من بعدنا.

0: ألم يعد عامر بعد يا مسعود؟
1: لا يا أخي يا صالح،
0: بلغني أن بضاعته وصلت المطار،
1: وها هو دكانه في أيدي الغرباء حتى يتكرم ويعود من إيطاليا.
0: وماذا يفعل هناك؟
1: يتفرج على الدنيا يا أخ صالح.
0: لقد دعوت له لأني تيقنت أنه مسافر في تجارة.
1: هو ذلك، سافر لتجارة واشترى ما اشترى وشحن البضاعة على متن الطائرة، ثم لا يعلم إلا الله ماذا يفعل ولماذا لم يعد إلى داره.
0: وزوجه وأولاده؟
1: لقد تعودت على الصبر، والصبر مفتاح كل باب يا أخ صالح.

0: وهل ينقصك شيء يا أم البنين؟
1: ينقصني زوجي يا أبا وليد.
0: لعل تجارته أخرته عن موعد الوصول.
1: وأين هي التجارة؟ ابتاع البضاعة وأرسلها وأخذته مباهج إيطاليا ونسي أولاده يا أبا وليد.
0: سيعود عما قريب إن شاء الله.
1: لو أدري له عنوانا، لو أدري أين هو.
0: وماذا تحتاجين؟
1: الأولاد أتعبوني يا أبا وليد، أتعبوني. الولد الأكبر منذ غاب أبوه وهو يرتع ويلعب ولا يسمع لي نصيحة، وأخوه الأصغر لا يجد من يردعه، واتخذا من غياب أبيهما فرصة للعب.
0: كل التجار يغيبون عن بيوتهم ويسافرون، وفي السفر سبع فوائد يا أم البنين.
1: هذا إن كان السفر لتجارة أو لعمل، أما إن كان لنزهة فهذا لا يرضي الرب ولا العبد.
0: سيعود بإذن الله، اطمئني واجمعي أولادك حولك وكوني لهم الأب والأم.

0: ألم تشبع بعد يا عامر؟
1: لا، أحتاج إلى يومين اثنين.
0: تمكث هنا منذ شهر ونصف وما زلت تحتاج إلى يومين؟
1: يومين اثنين، وبعدهما أعود إلى حيث أم البنين وأولادها الذين يقصرون العمر.
0: ما رأيك لو زوجتك إيطالية؟
1: يا ليت.
0: هل تعيش معها هنا أم ترحل معك إلى بلدتك؟
1: لا، إلا بلدتي، فلن يستقيم لي عيش معها وإلى جواري أم البنين.
0: وإلى أين الليلة يا عامر؟
1: إلى أي مكان، أي مكان.

0: حمداً لله على سلامتك.
1: سلمك الله يا أم البنين.
0: أكل هذه المدة في إيطاليا؟
1: ومالك أنت؟
0: ألم تشتري؟

0: اشتري بضاعتك، ما الذي أخرك؟
1: أنا حر.
0: لا، لست حرا، بل أنت معلق من رقبتك بأولادك وبناتك وزوجك.
1: وحتى متى يظل القيد في رقبتي؟
0: حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لما تأخرت عن موعد وصولك كل هذه المدة؟

0: واعلموا أن المسافر الذي يترك أهله وماله ووطنه من أجل هدف يملك عليه كل مشاعره وحواسه، سواء أكان عملا أم تجارة أو دراسة، فلن يكون متذوقا بسبب هذا لحلاوة أكل أو شرب أو نوم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمسافر ويقول: اللهم هون عليه السفر. واعلموا أن للسفر فضلا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا ما فعله عامر، فكان تحت راية الشيطان حتى رجع إلى بيته.
2: اسكت يا أبا وليد، لا تقاطع العم صالح.
0: يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلي، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلي.
2: يا عم صالح، أنا لم أترك أهلي بدون نفقة، والله يعلم.
0: ولكنك لم تعد بعد أن انتهيت من المهمة التي سافرت من أجلها، وتركت أهلك دون راع يرعاهم، وما ذلك إلا لحاجة في نفسك.
2: تركتهم في رعاية مسعود، وتركت لهم ما يحتاجون من مال.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. هل سمعت يا عامر؟
2: أجل أجل يا عم صالح، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله.
0: صدق الرسول الأمين،
2: صدق رسول الله،
0: والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه.

kamu. أوليتنا شرفاً.

kamu ورقيت في السبع الطباق مقام

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

في بيعة العقبة الثانية التي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها 70 رجلا وسيدتان من أهل المدينة، كان حبيب بن زيد وأبوه زيد بن عاصم من 70 المباركين، وكانت أمه نسيبة بنت كعب أولى السيدتين اللتين بايعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السيدة الثانية فكانت خالته، فهو إذن مؤمن عريق جرى الإيمان في أصلابه وترائبه.

0: ذات يوم شهد جنوب الجزيرة العربية كذابين عاتيين يدعيان النبوة ويسوقان الناس إلى الضلال. خرج أحدهما بصنعاء وهو الأسود بن كعب العنسي، وخرج الثاني باليمامة وهو مسيلمة الكذاب، وراح الكذابان يحرضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول في قبائلهما، ويحرضان على مبعوثي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك البلاد، ويشوشان على النبوة نفسها، ويعيثان في الأرض فسادا.
1: وفوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بمبعوث بعثة مسيلمة يحمل منه كتابا يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه الكاتبين وأملى عليه رده على مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.
0: وحمل مبعوث مسيلمة رد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الذي ازداد ضلالا وإضلالا، ومضى الكذاب ينشر إفكه وبهتانه، وازداد أذاه للمؤمنين وتحريضه عليهم. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه رسالة ينهاه فيها عن حماقته، ووقع اختياره عليه الصلاة والسلام على حبيب بن زيد ليحمل الرسالة إلى مسيلمة.

0: سافر حبيب مغتبطا بالمهمة الجليلة التي ندبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مملّيا نفسه بأن يهتدي إلى الحق قلب مسيلمة، فيذهب حبيب بعظيم الأجر والمثوبة. وبلغ المسافر غايته، ورفض مسيلمة الكذاب الرسالة التي أغشاه نورها، فازداد إمعانا في ضلاله وغروره. ولما لم يكن مسيلمة أكثر من أفاق دعي، فقد تحلى بكل صفات الأفاقين الأدعياء.
1: ولم يكن مع مسيلمة من المروءة ولا من العروبة والرجولة ما يرده عن سفك دم رسول يحمل رسالة مكتوبة، الأمر الذي كانت العرب تحترمه. وهكذا فإن هذا الدين العظيم الإسلام أضاف إلى دروس العظمة والبطولة التي يلقيها على البشرية بأسرها درسا جديدا، موضوعه هذه المرة وأستاذه أيضا حبيب بن زيد.
0: جمع الكذاب مسيلمة قومه وناداهم إلى يوم من أيامه المشهودة، وجيء بمبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد يحمل آثار تعذيب شديد أنزله به المجرمون، آملين أن يسلبوا شجاعة روحه، فيبدو أمام الجمع متخاذلا مستسلما، مسارعا إلى الإيمان بمسيلمة حين يدعى إلى هذا الإيمان أمام الناس. وبهذا يحقق الكذاب الفاشل معجزة موهومة أمام المخدوعين به.
1: قال مسيلمة لحبيب: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم، قال حبيب: أشهد أن محمدا رسول الله. وكست صفرة الخزي وجه مسيلمة وعاد يسأل: وتشهد أني رسول الله؟ وأجاب حبيب في سخرية قاتلة: إني لا أسمع شيئا. وتحولت صفرة الخزي في وجه الكذاب إلى سواد حاقد مخبول، لقد فشلت خطته ولم يجده تعذيبه، وتلقى أمام الذين جمعهم ليشهدوا ادعاءاته لطمة قوية أسقطت هيبته الكاذبة في الوحل.
0: وهاج مسيلمة كالثور المذبوح، ونادى جلاده الذي أقبل ينخس جسم حبيب بسن سيفه، ثم راح يقطع هذا الجسم قطعة قطعة وبضعة بضعة وعضوا عضوا. والبطل العظيم لا يزيد على همهمة يردد بها نشيد إسلامه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

لو أن حبيب بن زيد أنقذ حياته يومئذ بشيء من المسايرة الظاهرة لمسيلمة طاويا على الإيمان صدره، لما نقص إيمانه شيئا ولا أصاب إسلامه سوء. ولكن الرجل الذي شهد مع أبيه وأمه وأخيه وخالته بيعة العقبة الثانية، والذي حمل منذ تلك اللحظات الحاسمة المباركة مسؤولية بيعته وإيمانه كاملة غير منقوصة، ما كان له أن يوازن لحظة من نهار بين حياته ومبدئه. ومن ثم لم يكن أمامه لكي يربح حياته كلها مثل هذه الفرصة الفريدة التي تمثلت فيها قصة إيمانه كلها بثبات وعظمة وبطولة وتضحية واستشهاد في سبيل الهدى والحق، يكاد يفوق في حلاوته وفي روعته كل ظفر وكل انتصار.

بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأ استشهاد مبعوثه الكريم واصطبر لحكم ربه، فهو يرى بنور الله مصير هذا الكذاب مسيلمة، ويكاد يرى مصرعه رأي العين. أما نسيبة بنت كعب أم حبيب فقد ضغطت على أسنانها طويلة، ثم أطلقت يمينا مبرورة.

0: لتثأرن لولدها من مسيلمة ذاته، ولتغوصن في لحمه الخبيث برمحها وسيفها. وكأن القدر الذي يرمق آنئذ جذعها وصبرها وجلدها يبدي إعجابا كبيرا بها، ويقرر في الوقت نفسه أن يقف بجوارها حتى تبر بيمينها.
1: ودارت من الزمان دورة قصيرة، جاءت على أثرها الموقعة المباركة في اليمامة، وجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الإسلام الذاهب إلى اليمامة، حيث أعد مسيلمة أضخم جيش. وخرجت نسيبة مع الجيش وألقت بنفسها في خضم المعركة، في يمناها سيف وفي يسراها رمح، ولسانها لا يكف عن الصياح: أين عدو الله مسيلمة؟ ولما قتل مسيلمة وسقط أتباعه وارتفعت رايات الإسلام عزيزة ظافرة، وقفت نسيبة وقد ملئ جسدها الجليل بالجراح وطعنات الرماح، تستجلي وجه ولدها الحبيب الشهيد حبيب، فوجدته يملأ الزمان والمكان. أجل، ما صوبت نسيبة بصرها نحو راية من الرايات الخفاقة المنتصرة إلا رأت عليها وجه ابنها الحبيب خفاقا منتصرا ضاحكا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزيز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: تقبل الله طاعتك يا شيخنا.
3: منا ومنكم يا أبا يوسف. يا الله،
4: أنت أبو حنيفة؟
2: بل أنا أبو يوسف، وهذا شيخي أبو حنيفة.
4: أنتظرك منذ زمن يا شيخ.
3: تنتظرني؟ الكل يعلم موعد حلقة الدرس.
4: ما جئت للدرس يا شيخ، ولكن لأمر وقعت فيه. إن لم أجد مخرجا هدم بيتي.
3: ما بك؟ ولماذا تتلفت لتلك المرأة؟ أتخصك بشيء؟
4: هذا ما أخشاه يا سيدي، انفصام علاقتي بها، فهذه زوجتي، وقد حلف كل منا يمينا يستوجب

0: يجب طلاقها البائن.
1: لست وحدك الحالث، ها؟ تقول كل منكما.
0: أجل أجل يا سيدي، وإن غربت شمس هذا اليوم ولم نجد المخرج، صارت محرمة علي وصرت عليها محرما.
1: على رسلك على رسلك، قل لي ماذا حلفت بالقول؟
0: يا شيخ، قلت لها أنت طالق ثلاثا، إن سألتني الخلع ولم أخلعك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقيد نفسك بهذا القيد وأنت يا أمة الله. اقتربي أسمعك، ماذا قلت له؟
2: حلفت بعتق مماليكي وبصدقة أموالي إن لم أسأله الخلع قبل الليل.
1: قل لي هذا.
0: نعم.
1: أقلت كلامك هذا لها بنية الطلاق؟
0: يا سيدي، هو كلام خرج من لساني بصبرة غضب.
1: وأنت يا أخي؟
2: يا سيدي، أنت ترى وتسمع، لا يقول هذا عاقل.
1: الله المعين، الله المعين، نجد حلا لكليكما إن شاء الله. يا امرأة، خطبي زوجك وسليه الخلع.
2: أسأله الخلع؟ ولكنني...
1: سليه الخلع.
2: إني أسألك الخلع.
1: وأنت قل لها لقد خلعتك على 1000 درهم تعطينيها.
0: لقد خلعتك على 1000 درهم تعطينيها.
1: قولي له لا أقبل،
2: لا أقبل.
1: انصرفي مع زوجك، فقد بر كل منكما في يمينه ولم يحنث.
0: بارك الله فيك يا شيخ، وفي علمك وفقهك، فرشت كربتنا وحفظت بيتا من الهدم والضياع. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: معذرة يا شيخ، أليس في هذا التفاف على مقاصد الشرع؟
1: يا أبا يوسف، حاشا لله أن نزوغ عن مقاصد الشرع، بل نأخذ بالأسباب الشرعية، بتدبير حسن لدفع ضير أو ظلم أو تفريج كربة أو إقالة عثرة وتوسيع ضيق ودفع حرج لمؤمن بطريق مباح لا يحق باطلا ولا يبطل حقا.
3: أليس في هذا غراء للناس بعدم رقابة ألسنتهم وأيديهم؟
1: كل عبادة هي بين العبد وربه، وأساسها النية الخالصة التي لا يعلمها سواه، وهو الذي يحاسب عليها، فهو العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما، وكل هجرته لما هاجر إليه. يا أبا يوسف.

0: افسحوا الطريق، افسحوا الطريق لجيش امير المؤمنين. انت ايها الحمال توقف عندك.
1: السلام عليك يا ابا عبد الرحمن.
2: وعليك السلام يا ابن الهذيل.
1: اسمح لي بالجلوس قليلا حتى تهدأ حركة الجند في السوق.
2: أمرهم غريب، وكأن حدثا ما في البلاد جديدا.
1: أولم تعلم؟ خرج محمد بن عبد الله ابن حسن على أبي جعفر.
2: النفس الزكية؟
1: أجل، هو وأخوه إبراهيم وجل خراسان وغيرها من البلاد تستنصر لهما.
2: الحق معهما، بيت خلافة ووالدهما في سجن المنصور؟
1: اخفض من صوتك يا أبا عبد الرحمن.
2: لما؟ أما قامت دولة العباسيين نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله الكرام وحاد بهم درب السياسة؟
1: أنت والله صنيع شريكك أبي حنيفة.
2: بل أغلب الناس يعرف هذا يا زفر، ليس أبو حنيفة وحده.
1: قد سمعت الإمام مالكا أيضا أفتى بالمدينة بجواز الخروج مع محمد.
2: ولو كان في أعناقهم بيعة للمنصور؟
1: قيل له هذا، أو تحسبه يغفل أمر البيعة؟ ولكنه أجابهم: كنتم مكرهين وليس لمكرهم بيعة.

0: كافيا.
1: ما يجري حولنا كثير يا ولدي، وأنتم وصلتم درجة من يميز الخبيث من الطيب.
0: ربما كان ذلك في مكنون نفوسنا يا شيخنا، ولكن أيها نخفي وأيها نظهر، هذا ما يصيبنا في الحيرة.
1: يا ولدي بل يا أبنائي، عند ظهور الفتن في البلاد والاضطرابات التي تجرف بها الأخضر واليابس، على كل منكم أن يحفظ لسانه بما يحفظ مروءته كعالم، وبما يحفظ حقوق الله عليه.
2: ولكن معذرة يا إمام، لا نراك تقي نفسك مما تحذرنا.
1: يا أبنائي، إن كنتم تقصدون الخيار بين رضا الخالق ورضا المخلوق، فلا مناص من الخيرة الأولى. مهما كان غضب المخلوق فلا يساوي شيئا أمام غضب الخالق على من يعصيه.
0: أرجو أن نتصارح القول يا شيخنا، فهذا محمد النفس الزكية بن عبد الله بن حسن وأخوه إبراهيم، قد خرجا على حكم المنصور، فما قولك بفعلهما؟
1: وما كان حديثنا إلا عن فعلهما.
3: أتمنى على شيخي أن يلج إلى التصريح بدل التلميح، وهذا عهدي بك يا شيخي.
1: يا محمد، والكلام لكم جميعا، حين نجهر بالقول أو نسره فإنما نبغي في الحالتين رضا الله كما أسلفت قبل رضا عبيده، ولكل منكم أن يتدبر الأمر. أما بالنسبة لي فإنهما والله لحبيبان إلى قلبي، كما كان أبوهما ذا فضل علي، وما قيام بني العباس على بني أمية ومؤازرة الناس لهم إلا لوعودهم بإنصاف أبناء علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم.
2: ربما وصلك يا شيخنا فتوى الإمام مالك في المدينة بجواز الخروج مع محمد.
0: حتى لو كان في رقابتهم بيعة للمنصور فإنها بيعة المكره.
1: هذا صحيح، وردني هذا، وليس لمكره بيعة.
3: يا شيخنا، تالله نحن نحبك ونخشى عليك، فعيون الولاة في كل مكان.
1: أيهما أولى بالخشية، عيون الولاة أم عيون على اليمين والشمال من رقيب وعتيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية.

0: محمد علي.
1: معذرة يا والدي على التأخير، فلدينا شخص في الداخل أشغلني معه.
2: لا عليك يا بني، ولكن من الشخص؟
1: أنت يا والدي تكلمت اليوم أو قمت بما يغضب ولاة الأمر؟
2: لما هذا السؤال؟
1: لأن من بالداخل أحد قواد أبي جعفر.
2: لا تخف على والدك، لو جاء لاعتقالي لا يدخل البيت ويتوسد. تعال تعال. أهلا أهلا ومرحبا بابن قحطبة. يا مرحبا.
3: أو تعرفني يا أبا حماد؟
2: ومن لا يعرف الحسن ابن قحطبة، أو من لم يسمع به؟ أحد أكبر قواد الحاكم العباسي أبي جعفر المنصور.
3: ما قصدت شخصي أو منزلتي يا أبا حماد، ولكن عملي، عملي، تدري ما عملي لدى المنصور.
2: شخصك لا يخفى علي وكذلك عملك، فما مرادك؟
3: يا أبا حنيفة، يا شيخ، هل لي من توبة؟
2: أحقا تقول أم أنك؟
3: هل لي من توبة يا شيخ؟
2: يا أخي، إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر الذنب، إذن أعلم الله تعالى أنك نادم على ما فعلت ولن تعود إليه ثانية، وإنك إذا خيرت بين قتل واحد من المسلمين ظلما وبين قتلك اخترت قتلك على قتله، وأن تجعل بينك وبين الله عهدا ألا تعود، فإن وفيت يا أخي فهي التوبة إن شاء الله.
3: إني فعلت ذلك يا شيخي، فعلت ذلك، وعاهدت الله تعالى ألا أعود إلى قتلي مسلما أو قتاله.
2: ثبت الله فؤادك يا أخي، ولا يقنط من رحمة

0: ربك إلا القوم الكافرون.
1: مولاي الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور،
2: تفضلوا بالجلوس. ربما تقدرون فيما دعوتكم إليه، فهذه رياح الفتن تقوم تارة هنا وأخرى هناك، وإن ملكا ارتضاه رب العالمين لنا نصونه بحد السيوف والرماح، وتالله لا نقبل الدنية في أمرنا. فهذا إبراهيم ابن عبد الله الحسني قد خرج علينا، وإني أنتدب الخروج لقتاله وانتزاع شافته واحدا منكم، مع أن ثقتي بأن كلا منكم يصلح لأعتى المهمات، ولكني أختار من بينكم الحسن بن قحطبة. فجهز نفسك ومن معك منذ الغد.
3: أنا يا أمير المؤمنين؟
2: هل غيرك هنا يسمى الحسن بن قحطبة؟
3: لا يا أمير المؤمنين، جاء أوان توبتك، جاء أوان توبتك.
2: لم أسمع جوابك أيها القائد.
3: فليعذرني أمير المؤمنين، لن أسير إلى هذا الرجل.
2: أي قول هذا؟
3: يا أمير المؤمنين، إن كان لله تعالى طاعة في سلطانك فيما فعلت فلي منه أوفر الحظ، وإن معصية فحسبي.
2: فحسبك؟ تعلن رفضك لأمري يا ابن قحطبة؟
3: حاشا لله يا أمير المؤمنين، فطاعتك واجبة، ولكني عاهدت الله ألا أقتل مسلما أو أخرج لقتاله.
2: أما عاهدت خليفتك على الولاء والطاعة يا الحسن؟ أما في أعناقكم بيعة لأميركم؟
4: بلى يا أمير المؤمنين.
2: فما تقولون فيما سمعتم؟
5: يا أمير المؤمنين، أنا أخوه حميد بن قحطبة، وأكفيه ما كلفته به إذا أذن أمير المؤمنين.
2: هذا يعفيه من عصيان أمري يا حميد.
5: يا مولاي، إن نكره عقله منذ سنة، وكأنه خلط عليه، وأنا أسير لما أردت، فأنا أحق بالفضل منه.
2: ليكن ذلك، انصرفوا إلى شؤونكم. يا ربيع، قل لي، من يخالط ابن قحطبة من الفقهاء في أيامه الأخيرة؟
6: يا مولاي، نمي إلي أنه يتردد على الإمام أبي حنيفة.
2: أبو حنيفة، حسنا يا أبا حنيفة.
7: أئمة من الأمة.

إذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: بشرت وملائك وعمال خلفك سكانا.
1: نادت
2: الله الله
1: نادى نادى
2: الله
1: نادى
2: نادى
1: نادت بك الرسل الكرام. نادت
0: بك الرسل الكرام.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية. أهلا بكم. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارة الصحة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على جميع المنشآت وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة وإغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو قيامها ببيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18، وتحميل المنشآت التي تثبت مخالفتها كامل المسؤولية. ويأتي التوجيه نظرا لما يتم رصده من ممارسات لدى بعض المنشآت ومخالفتها القانون وتقديم خدمة الأرجيلة أو بيع أو تقديم منتجات التبغ، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على صحة الأطفال واليافعين ويسهم في تشجيعهم على البدء في تعاطي منتجات التبغ والتعرض لأضرار صحية. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه سفراء الجزائر والسودان وإيطاليا كلا على حدة، وبحث الفايز معهم أوجه العلاقات الثنائية بين الأردن وبلدانهم وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، كما تم استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة. إلى ذلك وضع رئيس مجلس الأعيان السفراء بصورة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، خاصة حول ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات الخطيرة في سوريا وانعكاساتها المباشرة على أمن الأردن واستقراره. ترأس وزير العدل الدكتور بسامة الهوني الوفد الأردني المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الإماراتية.

0: الدولية أبو ظبي، وأكدت الهوني أهمية مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون والوقاية من الجريمة، مستعرضا أبرز جهود الأردن في تحديث التشريعات والخدمات العدلية. وقالت الهوني:
1: فقد عمل الأردن على تطوير منظومته التشريعية والقضائية والإجرائية لضمان حق الجميع اللجوء إلى القضاء دون تمييز، مع إيلاء عناية خاصة للفئات المهمشة. وانطلاقا مما سبق، فقد أنشأ الأردن إدارة متخصصة لحماية الأسرة والأحداث. وظف الأردن التقنيات الحديثة لتيسير الوصول إلى العدالة من خلال إجراءات المحاكمات عن بعد. وعلى صعيد آخر، فيواصل الأردن جهوده في مكافحة المخدرات، وقد انخفضت أعداد القضايا والأشخاص المتعاطين عام 2025 بنسبة 19% مقارنة بالعام 2024. وقد حرص الأردن على ضمان التعامل مع اللاجئين بكرامة وإنسانية رغم الأعباء التي يتحملها في ظل محدودية الموارد.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته، والتصريحات التحريضية التصعيدية للمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين. وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. تواصل الحملة الأردنية للإغاثة. الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة من خلال توزيع حقائب مدرسية ومستلزمات قرطاسية على الطلاب في منطقة المواصي غرب خان يونس في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع. وتأتي هذه المبادرة استجابة للاحتياجات الإنسانية والتحديات المستمرة المتزايدة في القطاع، بما يضمن وصول المساعدات بصورة مباشرة ومنظمة إلى المستفيدين. اقتحم أكثر من 1100 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق الضفة الغربية ورفع حالة التأهب الإسرائيلي بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي لمدة أسبوع. إلى التفاصيل.
2: شهد المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تصعيدا جديدا تمثل باقتحام 1143 مستوطنا لباحاته خلال الساعات الماضية وفق ما أعلنته محافظة القدس، وذلك وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وتحذيرات فلسطينية من مساع لفرض وقائع جديدة في المسجد. وقالت محافظة القدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة ضمن مجموعات متتالية بحماية الشرطة الإسرائيلية، ويتزامن ذلك مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي بالتوازي مع رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب. ويأتي التصعيد في القدس في ظل تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي دعا فيها إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يمثل لعبا بالنار، محذرة من محاولات فرض وقائع جديدة أو تقسيم للمسجد زمنيا ومكانيا. وفي تطور متصل، ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في ساحة البراق عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا دينية وسط إجراءات أمنية مشددة. ويعكس تسلسل الأحداث تصاعدا متزامنا في الإجراءات الأمنية والاقتحامات والأنشطة العلنية في محيط المسجد الأقصى في وقت تحذر فيه جهات فلسطينية وعربية من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى زيادة التوتر في القدس والضفة الغربية.
0: وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في القطاع جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي. وقالت مصادر طبية في غزة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1417 شهيداً. قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان، قال إنها رداً على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية وفق بيان للجيش. وقال الجيش إن الهجوم لم يسفر عن إصابات، مؤكداً مواصلة عملياته لإزالة ما وصفها بالتهديدات الفورية القادمة من الأراضي اللبنانية، مع التشديد على التزامه بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري رغم رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب. وبينما تتمسك طهران بالمسار الدبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز، تؤكد إدارة ترامب أن أي اتفاق يتطلب تنازلات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. إلى التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع جولة جديدة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يفكر دائما في احتمال استئناف الضربات ضدها. وأوضح ترامب في حديث لموقع إكسيوس أن طهران تريد اتفاقا مختلفا عن الذي تسعى إليه واشنطن، معتبرا أن إيران بالغت في تقدير موقفها. وبحسب إكسيوس قد تبدأ جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الاثنين وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق وتسلسل تنفيذه. وتريد إيران وفق الموقع التركيز على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مقابل استئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات عن مبيعات النفط وإعادة العمل بوقف إطلاق النار، لكن ترامب رفض المقترح الإيراني. وتتواصل بالتوازي وساطة قطرية لنقل الرسائل بين الطرفين، ووفق مصادر نقل عنها إكسيوس ناقش الوسطاء المقترح الإيراني وقدموا صيغة توافقية وسط توقعات بلقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وكانت مفاوضات غير مباشرة قد جرت الثلاثاء الماضي في نيويورك بمشاركة ويتكوف وجاريد كوشنر من الجانب الأمريكي وعرقجي من الجانب الإيراني وبوساطة قطرية. وعلى صعيد الملاحة، قال ترامب إن أكثر من 20 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما نقل إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن نحو 22 مليون برميل صدرت عبر المضيق ليلة الجمعة. وفي المقابل أكد عرقجي أن طهران لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي ومستعدة للتفاوض، مشددا على أن الانتخابات النصفية الأمريكية ليست ضمن حسابات إيران وأن بلاده تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطاء.
0: قتل 8 أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا، بينهم 4 في زاباروجيا وكييف وأوديسا، وفق السلطات الأوكرانية التي حذرت من استمرار الهجمات على العاصمة. وأفادت السلطات بأن الغارات ألحقت أضرارا ب 61 موقعا سكنيا وصناعيا في كييف وضواحيها، فيما أعلنت روسيا سيطرة قواتها على قرية حدودية في منطقة خاركيف شرق البلاد. محليا، أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين سوف تستمر حتى 3 عصرا من يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر الحالي. وأوضحت الوحدة أن التقديم يتم عبر موقعها الإلكتروني قسم البكالوريوس، مبينة أن الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة تشترط حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، وأن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة 2026

أو الدورة التكميلية 2025 فقط. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. سيداتي

مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل السلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعين عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أسعد الله صباحكم بالمحبة والخير والبركات. يعني قد يكون ما فيش عندنا اليوم بث لايف، موجودين معكم عبر الأثير ونسعد بالمتابعة. إخواننا اللي بيتابعونا تحولوا اسمعونا من الراديو من الأثير، اليوم كان في عنا مشكلة فنية تمنع أن نكون موجودين معكم لايف على الهواء. عموما راح نحاول قدر الإمكان أن نكون موجودين معكم، لكن حتى ذلك الوقت نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والخيرات، اليوم هو الاثنين، اليوم هو 28 من سبتمبر أيلول للعام 2026، اليوم هو 16 من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير عليكم جميعا أحبائي أينما كنتم داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير على وطننا الغالي العزيز الأردن. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير وسلام على فلسطين الحبيبة، على القدس مهوى القلوب، أن يكون يوم خير على كافة أهلنا وأشقائنا من العرب والمسلمين في كافة الدول وعلى العالم أجمع. الله يسعد صباحكم بداعي المحبة بداعي المودة، بنصبح عليكم فصباح الورد.
1: يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يحيى الأردن، يحيى الأردن، يحيى الأردن. كافي المعنوية،

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا أينما كنتم أحبائي وأعزائي. بذكركم أنتم تستمعون إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، تحديدا عبر برنامجها الأشهر والأوسع، برنامج البث المباشر من عمان. كيف أنتم أيها القوم؟ أسعد الله صباحكم. كن المدارس داوموا أحبائنا في طريقهم إلى أعمالهم، إلى مؤسساتهم، شركاتهم، وزاراتهم. نتمنى لكم إن شاء الله يوم عمل مميز. كل من خرج هذا الصباح يبتغي الرزق، بنقول يا رب الله يرزقك يا رب العالمين. عزيزي المستمع، شعورك بالتفاؤل، مجرد انك تشعر انك انت متفائل، معنى انه في شيء جميل قادم لك بالطريق. مجرد انك تشعر بالتفاؤل، فلذلك تفاءلوا بالخير تجدوا، تفاءلوا، لانه ان تفاءلتم هناك شيء جميل قادم لكم في الطريق، انتظروه، هو قريب جدا. من وجهة نظر ثانية بقول لك يا أخي، إذا كان التفاؤل شعور والتشاؤم شعور، فالأولى الأولى إنك تشعر بالتفاؤل. يعني إذا كانت الحياة محسوبة عليك وأنت عايش فيها ولا بد من هذا العيش، فالأولى فيك إنك تنبسط، إنك تتفائل، إنك تضحك، إنك تبتسم. بالمناسبة هذه كل المشاعر مريحة للجسد صحيا أكثر أصلا من مشاعر التشاؤم، الغضب، العصبية. هذا كله بالنتيجة أصلا يعني مرده ومردوده على جسدك سيء. فيعني من باب أساسا إذا أنت أمام هذول الخيارين، فالأولى بك أن تختار الخيار الأول، لأنه في صحة تفاؤل. بقولوا الابتسام، الضحك يطيل العمر، هاي الأستاذ غاندي صار يتبسم. يلا فرصة نقول لفريق العمل صباح الخير. صباح الخير لزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ العزيز غاندي حداد، من السوشيال ميديا تمارا النهار، من الإعداد سهر الجبور، وفي التقديم مهط بيشات، ويسعد برفقتكم هذا الصباح محدثكم وأخوكم العبد لله صدام راتب المجالي. عمرانا يا هاي البلد، عمرانا ما هنتي أبد. في وجهة نظر ثانية، حاول إنك لازم تكون دائما سعيد، لازم تكون دائما وأبدا مبتسم. في وجهة نظر ثانية، الأولى حكيت لكم إياها، إنه إذا أنت تفائلت، إذا كنت سعيد، فحكما سيأتيك خبر سعيد. هذا في قانون اسمه قانون الجذب، يعني بيحكي هذا الكلام. وإذا استجلبت الشؤم فستأتيك الأخبار السيئة برضو. يعني تجربة الناس تقول هكذا. أنا اللي بصحى الصبحيات متنكد، ترى بشوف كل إشي نكد، حتى الشيء الجميل يقرأه بطريقة متشائمة. هذا واحد. اثنين، جبران خليل جبران يا أستاذ غاندي بيحكي شيء جدا جميل، يحثك على أن

تبقى مبتسما، على أن تبقى سعيدا، على أن تبقى هادئا، على أن تبقى ودودا. يعني تخيل كل هذه الأشياء يجبرك عليها في قول واحد. شو هذا القول؟ القول بقول كن جميلا مع الناس، كن يعني بمعنى مبتسم، هادئ، فرح، ودود، محب. ليش؟ لأن هناك لحظة وداع مع الآخرين أنت ما بتعرفها. فخلي دائما وأبدا الصورة الذهنية الأخيرة لك في عقول وقلوب الناس إنك مبتسم، إنك ودود. من منا يضمن هذه الحياة؟ تخيل إذا كنت مبتسم دائما، فأنت تضمن 100% إنه دائما وأبدا الوداع الذي يأتي بشكل يعني مفاجئ وأنت لا تعلم عنه مع الناس دائما وأبدا سيحمل عنك هذه الصورة. آخر صورة يتذكرها الشخص عنك، حتى وإن سافر، إن ابتعد، إن غاب، لا سمح الله صار فيك إشي، غبت عن هذه الدنيا، يبقى في مخيلته، في صورته الذهنية، هذا الرجل المبتسم، هذا الرجل الهادئ، هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الودود، هذا الرجل المحب. تخيلوا ما أجمل هذه الصورة أن تنطبع في أذهان الناس عنك. ومن منا ما ليس في مجال أن يودع شخص بأي لحظة. تفاءلوا انبسطوا، حتى لو كنت متضايق يا أخي اضحك. والله أنا متضايق بس بضحك.

امبارح شفت فيديو سوشيال ميديا لكويتية تنقل تجربتها في زيارة الأردن، بتقول هذا الشعب كريم، هذا الشعب طيب، هذا الشعب ودود، هذا الشعب عروبي بكل تفاصيله. هذا فيديو والله شفته يوم أمس، شاهدته يوم أمس. لكن هذا الشعب عنده مشكلة بسيطة واحدة، فالذي يحاورها يقول لها ما هذه المشكلة؟ قالت ما بيبتسم كثير. وعلى فكرة واحدة من سمات الشعب الأردني يقال، مع أن أنا والله ضد هذا القول، أنا ضد هذا القول، يقال بأنه الشعب الأردني كشر، دائما بيقولوا هيك إخواننا العرب، دائما بيقولوا والله الشعب الأردني يعني هيك كشر. أنا ضد، يعني ضد هذه المقولة، لأني والله بعتقد كثير الناس يعني مفرفش الأردنيين وأصحاب نكتة، يمكن السوشيال ميديا كشف لنا هذا الجانب بشخصية الأردني. لكن في أرض الواقع بالمناسبة بالشارع كلامهم دقيق، يعني بالشارع فعلا بشوف الناس مش كثير بتضحك، الناس هيك شوي مكشرة، الله يعينها. طبعا كل واحد عنده ما يجعله يعني على هذا الشكل، لكن صدقني هذا ليس مشهدا جميلا أن يبقى عالقا في ذاكرة الناس عنك. فلذلك دائما وأبدا إذا كان هذا الشعور أنت عايشه وهذه الحياة أنت عايشها بحلوها بمرها، يا أخي اترك الصورة النمطية عنك أنك شخص صاحب ابتسام. دائما وأبدا أجمل صفة تقال عن الشخص في غيابه شو بقوله؟ بقوله يا أخي والله وجهه يعني هيك صبوح، رجل دائما وأبدا صاحب ابتسامة. هاي بصفات يعني بنحكيها يعني على صعيد إن نمدح شخص، بنقول يا أخي سبحان الله هذا الرجل ودود، هذا في شيء لله، دائما مبتسم. طيب صباح الخير يا جماعة الخير، اضحكوا انبسطوا، شو صاير في الدنيا؟

نبدأ دائما حلقتنا بنصبح فيه على الأردنيين، طبعا بنصبح فيه على مليكنا، على ولي عهدنا، على عائلتنا الهاشمية، على كل مسؤول في هذا الوطن، بنقول له صباح الخير. لكل مواطن بسمعنا بنقول له صباح الخير. لكل أردني موجود في أي مكان حول هذا العالم أو في أصقاع العالم بنقول له الله يصبحك بالخير على قولة ولهجة الأردنيين. أبو الطيب المتنبي بقول وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. ترى الدنيا بتتغير عليك وظروف أنت هو أنت

الشخص الذي لا يفكر بجهل، الشخص العاقل، الشخص الذي يقيس الأمور، الشخص اللي روحه وصدره رحب، يتقبل الرأي، يتقبل الناس، عنده من حسن النية في تفسير أقوال الناس وكلام الناس، ودود، محب، مطيع. شو كمان؟ باندي بخبرنا. يلا.

قال: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. في كل حال عفوا. اليوم الأستاذ غاندي حداد في مصطلح جميل عند الأردنيين اسمه مصطهج. غاندي مصطهج اليوم.

مرات في ناس يبدي رأي، يحكي بيحكي جملة، بيحكي عبارة، هاي العبارة بتورط. مرات أنت مش مطلوب منك أن تبدي رأيك، ليس من باب، ها فهموني، ليس من باب انتقاص حقك في إبداء الرأي، لا والله، هذا حق متاح للناس، هذا من باب الديمقراطية، هذا حق من حقوق الإنسان أن يعبر عما يجول في خاطر. ولكن في بعض القضايا أنت لا علاقة لك بها، يعني أنت لست معنيا في التعليق عليها، فلا تبادر، فلا تبادر، هي نصيحة، نصيحة أخ لإخوانه، لا تبادر وتمنح وتعطي رأيك في قضية أنت يعني ليس عنصرا رئيسا موجود فيها، وإلا ستلقى ما لا يرضيك. ترى الدخل في الإشي اللي ما بعني يلقى ما لا يرضي دائما وأبدا. دائما بقوله لي شخص، بقوله يا أختي شو دخلك، موضوع بخصك، مستفيد من هالقضية، معني فيها. يا أخي لا تتدخل في الإشي اللي ما إلك علاقة فيه، لا تتدخل. للأسف إحنا اليوم نشوف ناس بتدخلوا بكل شيء، بكل شيء. إذا طرحت قضية اقتصادية وكأنه هذا الرجل خبير اقتصادي ويناقشك ويجادلك المصيبة بالسياسة، كذلك الأمر، وكأنه واحد من أهم الساسة. إذا حكيت في موضوع رياضي تجده وكأنه يعني واحد من جهابذة الرياضة، حتى بالعلم واحد من صروف العلماء. يقال في قول شهير جدا دائما وأبدا في هذا المجال، الواحد لا تظن نفسك يعني أنت دائما وأبدا العالم بكل شيء، لأنه ما فيش واحد يمتلك هذه المعرفة، ما فيش واحد موجود على الأرض إلا يمكن الأنبياء ودرجة محددة من العلماء والعارفين، أما باقي ما تبقى من البشر في أشياء بيعرفوها وفي أشياء ما بيعرفوها. وكل الذي يدعي بالعلم معرفة، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، أنت بتعرف إشي ما بتعرف كل إشي. واحد والمذنب، هلا بقولكم قصته هالواحد، بس خلينا نسمع المناجعة، الشاعر المناجعة ونعم.

0: حايد بمرك تاسة وقاسة حايد والعقربان يحاديها
1: والعقربان يحاديها. هذول أهل البادية بيقولوا عن البروك عقربان. ليش؟ لأنه حينما يضرب بالسماء البرق يشبه ذيل العقرب فبقولوا عنه عقربان.

طيب خلينا نرجع لموضوعنا. واحد في التاريخ عمل هذه المصيبة، تدخل بشيء لا يعني لا يعني. اسمه الراعي النميري، اسمه الراعي النميري. هناك صراع شديد بين شاعرين عظيمين كبيرين، هما جرير والفرزدق. من منا لا يعرف هذه الأسماء؟ من أشهر الشعراء اللي مروا في تاريخ الإسلام. جرير والفرزدق بالمناسبة ذلك كانوا بالعصر الأموي مش بالعباسي، بالعصر الأموي. فبينهم صراع مرير، هما الاثنين من بني تميم، تمايمة من بني تميم، تحكي لكم إياها باللهجة الأردني، الاثنين تمايمة تمام. وبناتهم صراع وهجاء، وكان الشاعر يعني يقاس يعني بمدى قدرته وحسنه بالتعبير. وهذولا من أشعر الشعراء للأمانة، جرير والفرزدق في زمانهما ما سبقهم أحد، يمكن كان الأخطل ينافسهم في ذلك الوقت. عموما هذا الرجل تدخل بينهم الشعر النميري المسكين، هذا الراعي النميري، شروع راح وقف مع الفرزدق ضد جرير، وقف مع الفرزدق ضد جرير، علما أنه جرير كان قال له يا أخي لا تتدخل بيناتنا. وراح قال حكى بيت شعر يا غاندي. شو قال؟ قال يا صاحبي دنا الرواح فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء في الهجاء جريرا. قال يعني فضل الفرزدق على جرير، علما أنه كان يعني قد حذر بأنك يا أخي لا تتدخل، هذولا شعراء وهذولا يعني يعرفون فن الهجاء. طيب جرير راح كتب قصيدة اسمها الدامغة، الدامغة من اسمها الدامغة، تدمغ. وبالمناسبة هذا الرجل مات مكمودا، يعني بيومنا هذا مات مجلوط، يعني هو فجأة توفي، قيل أنه توفي يعني هيك دمغة فجأة. وهذا معنى إنه اليوم باللغة الحديثة الزلم انجلط من شدة حزنه مما جرى له. راح جرير كتب في قصيدة هجاء، ويا لها من قصيدة هجاء. أسأله ولآلي حتى أصبح مضرب مثل بين العرب، وأصبحت عائلته مضرب مثل في إنها يعني قلة الحيل. وقال في قصيدة طويلة بديش أقول لكم إياها، بس نهايتها وأنتم يعني أكيد راح تعرفوا هذا البيت. قال له فغض الطرفة إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. طبعا كعب وكلاب أفخاذ بهذه العشيرة، ونمير فخذ فيها. فقال له يعني غض الطرف، أنت من نمير، أنت ناس أي كلام، لو وصلت هذه العيلة ولا هذيك العيلة. وبقول بعدين إن غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابة. الرجل بعد أن أنهى قصيدته جرير أسرع من السوشيال ميديا اليوم، وين ما يروح يسمع هاي الكلمة يقولوا له فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يقول حتى وصل أهله، تخيل أنه نساء أهله الحاضرة اللي هو طلعوا يرموه ويقولوا قبح الله وجهك، قبحت وجهنا، أسأت لنا عند العرب، تبهدلنا، تسويت فينا قصيدة، أصبحنا سبة بين العرب. كل هذا الكلام ليش؟ لأنه لا تدخل بما لا يعني. يا أخي شو دخلك بين الفرزدق وبين الجرير؟ هذول شعراء يجيدون فن الهجاء، أنت مش يا أخي لا تتدخل بيناتهم. وبعض الناس كمان اللي بيسمعونا، الإشي اللي ما بخصك يا أخي لا تتدخل فيه مشان الله.

اسمع اسمع عبد الله رويش والهم من حوله. ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر عبد الله رويش اسماء المنور ابو بكر سالم.

0: اليوم الأجواء مستقرة بالعموم، درجات الحرارة بعمان 28، بإربد 29، الزرقة 30، المفرق 31، جرش 29، عجلون 28، بلقاء 26، مادبة 28، الكرك ستسجل 27، الطفيلة 26، معان 33، والعقبة 39 درجة مئوية.
1: صاحب
0: اسمع يا صاحب اسمع،

0: الحباب.
1: اه والله يا عمي صحيح. صباح الخير للأستاذ محمد عبيدات. صباح الخير يا أبو بشار. أحبائي وأعزائي متابعين معاكم على الهواء مباشرة، وخلينا نعلق على كل أو بعض الأحداث التي تابعناها رصدناها على مدار إيش 24 ساعة ماضية. أشياء شغلت الناس على السوشيال ميديا. مشهد لشاب مع كلبين شرسات جدا اقترب من قطة مسكينة وترك هذين الوحشين، لأنه هم كلاب شرسة مدربة على الشراسة، هم بريئات لكن دربهم البشر على الشراسة بالمناسبة. يعني هو الكلاب معه مدربهم شراسة، واللي بيربي كلاب بيعرف هذا ما أصفه. في بعض الكلاب تربى على الطاعة، بعض الكلاب تربى على الشراسة. إخواننا في الأمن العام في الجيش يربوها لأداء وبعض الوظائف الأمنية. شوفوا إخواني في المطارات بعض الكلاب تكشف موضوع الأسلحة، تكشف المواد المخدرة. كيفما تدرب هذه الكلاب يعني يأتيك نتاجها ويأتيك سلوكها. فهذا مربي هذه الكلاب على الشراسة، مربيها نمي عندها حس الشراسة، وتركها تقترب وهو فرح حتى بصور من قطة مسكينة، حتى افترسوها ومزعوها أشلاء على مرأة ومسمع من الناس في فيديو شهير تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي كلها. والله نحن حينما شاهدنا هذا الفيديو، أنا شخصيا ما استطعت متابعة هذه المشاهدة، أقسم لكم أنني ما استطعت متابعة هذه المشاهدة. ما أن افترست الكلاب هذه القطة وهي تحاول بينهم أنها تنجو بنفسها، حتى يعني رفعت يدي وخرجت من هذا الفيديو، لا أعرف تمامه، يعني لا أعرف ماذا جرى فيه. ومثلي كثر. هذا المشهد تداوله الأردنيون بشكل واسع، متمنيين من جهاز الأمن العام القبض على هذا الشاب. طيب اللي صار الجديد اللي تقرأ لكم يا أنه مديرية الأمن العام مشكورة والنشامة مشكورين، أعلنوا في بيان على لسان الناطق الإعلامي بأنه تم متابعة هذا الفيديو، تم تحديد هذا الشخص، تم ضبطه وهو الآن في عهدة الأمن العام. ما يحزننا، ما يؤلمنا، قصة يعني مش قصة، يعني هي قطة وكلب، مع أنه هذا الأمر بحد ذاته يستحق أن نحزل على كلب، نحزل على قطة، هذا من باب الإنسانية. لكن المؤلم بالنسبة لدي أنه شاهد هذا المشهد بدم بارد، بدم بارد. يعني الرجل عادي بصور ما عندهش مشكلة، يعني هذا رؤية الدماء بالنسبة له شيء طبيعي عادي. يعني هذا الرجل لو قتل أمامه شخص ما عنده مشكلة لن يتأثر. أنا شخصيا لو تعطيني سكين وتقول لي اذبح دجاجة والله ما استطعت، يعني قلبي ما طاوعني. هذا شاهد هذا المشهد الإجرامي الفظيع وهو فرحان. ما معنى إنه هذا في طبعه، في طبع جرمي لديه، هذا ممكن يقتل، هذا ممكن يكون مجرم بالمستقبل. بالمناسبة أنا بحكي بالعموم، هذا النوع من الناس هذول طبيعي جدا أن يكون في يوم من الأيام مجرم. هو اعتاد الدم واعتاد الإجرام. عموما هو في عهدة الأمن، وأنا واثق أنه سيلقى العقاب حتى يكون عبرة لمن يعتبر، مش لمن لا يعتبر.

لمن يعتبر، الذي يقود بالعبرة سيتعلم مما جرى مع هذا الشخص. هذا المشهد الأول اللي تابعه. المشهد الثاني اللي أنتوا كلكم تنتظروا وأودكم يعني أحكي فيه وأنا مضطر أحكي فيه، ما جرى يوم أمس مباراة المنتخب الأردني والمنتخب السوري. ما أن بثت المباراة حتى تفاجأ المتابعون والمشاهدون بأنه البث سيء جدا، والنقل لهذه المباراة والصورة القادمة من الملعب كانت رديئة جدا، لدرجة أنها كانت حينا تارة تتقطع، تارة لا يوجد صوت الملعب، يعني مش قادر تسمع صوت الجماهير حتى تتفاعل. وكان للأمانة هناك ردود فعل سيئة من كل الأردنيين، خاصة أنها مباراة يعني تجمعنا مع منتخب عربي شقيق. ما أقصده أن هناك في هناك شعب عربي شقيق قاعد يتابعك، وهم يعلمون تماما عن تطورك وتطور التقنيات الموجودة عندك وعن تطور الأردن تكنولوجيا وتقنيا وإعلاميا. يعني لو القضية في دورنا المحلي بنقول يلا زيتنا في دقيقنا وانتهت القضية، لا لا لا، القضية أنه هناك وكانت مبثوثة على بين سبورت، ما أجبر بين سبورت حتى أنها يعني تقطع البث بعد 10 دقائق لأنه نظرا لرداءة الصورة. والتلفزيون الأردني القناة الرياضية نقلت وبثت، وأنتم الآن جميعا تعلمون أن التلفزيون الأردني غير مسؤول، قناة رياضية غير مسؤولة، لأنها اشترت حقوق بث حال حال أي محطة أخرى. هناك شركة خاصة تم التعاقد معها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وتم بث هذه المباراة بكاميراتهم بعملهم بمخرجهم، يعني لا علاقة نهائيا للقناة الرياضية والعاملون بها بما جرى يوم أمس. لكن مش هو هذا حديثنا بالمناسبة، يعني هو القضية اليوم ليس فقط أنه كل واحد يقول أنا ما إلي دخل، وأنا الآن بتحدث من الإذاعة الأردنية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، مش القصد والله فقط أن أبرر أو برئ مؤسستي، والجميع يعلم أنها بريئة. ممكن مبارح كان في أخبار واضحة وبينة والكل علم، وتصريحات التلفزيون الأردني كانت واضحة للجميع، حتى يعني الاتحاد الأردني لكرة القدم أصدر بيان أكد في فعل أنه تم التعاقد مع شركة خاصة لنقل هذا الأمر. من باب الأحقية والأمانة يجب أني أصلا أقرأ لكم ماذا جاء في بيان الاتحاد الأردني لكرة القدم. قال تأخر الرد على العروض المقدمة للقنوات لم يترك لنا خيارا إلا أن نتعاقد مع هذه الشركة التي نقلت يوم أمس. برضو أنا بديش أتوقف كثير بتفاصيل هذا البيان، ونيجي نقول يعني مش معناه أن يكون هناك في رداء للصورة، برضو مش معنيين بهذا الأمر، وأنا ما طرحت هذه القضية على الهواء هذا الصباح حتى أحمل المسؤولية لحد. أقول لكم التالي، القضية ستنتهي حرام. طيب. هذا هو حال الأردنية عموما. الناس حكت شغلات كثير وتندرت بشكل كبير يوم أمس من ألمها من حزنها، ويحق لها الناس بدهم يتابعوا منتخبهم يشاهدوا هذول النجوم أن يلتئموا بعد يعني موقعة كأس العالم. هذا أول يعني اجتماع للمنتخب. المباراة انتهت بالتعادل، ويمكن برضو النتيجة لنا مش كثير مرضية. هذا منتخب اليوم مونديالي ذاهب يحضر لكأس آسيا وعينه على الكأس، ذهب إلى كأس العرب وعينه على كأس العرب، مطلوب منه الكثير والكثير. لكن ما ودت أن أقوله وبنبه الأستاذ محمد برضو أنه فعلا هذه أول مباراة للمدرب زاكي، المدرب المغربي الذي يقود المنتخب الأردني. لكن ما ودت أن أقوله، القضية ستنتهي وإن شاء الله المباريات القادمة سترونها بأفضل منظر وأفضل مشهد. ولكن أنا مشكلتي مع الذي يدس السم بالدسم، مع الذي يتصيد أي خطأ قد يحدث هنا أو هناك كي يبني سردية الخاصة وحجج الخاصة ويلقي باتهامات على الآخرين. يعني يوم أمس إخواني، ما أن بدأت المباراة كان ينوه التلفزيون الأردني أو القناة الرياضية بأنه هناك رداء للصورة كما وردت من المصدر ونحن لسنا مسؤولون عنها. وبين الشوطين الزملاء في القناة الرياضية خرجوا ووضحوا، الدكتور ليث مبيضين بصبح عليه، مشهور المقطع هذا تداوله كل الأردنيين، وهو يقول يعني هذه شركة خاصة احنا لقلنا بها، والجميع نقل هذه المعلومة، الجميع نقلها عن آخرهم. يعني الآن أي واحد بسمعني ترى الكلام اللي بحكيه له مش جديد، إنه فعلا التلفزيون الأردني مش مسؤول عن هذه المباراة وما جرى فيها. لكن أنا في الليل وأنا بقلب ها بعد ساعة

ساعتين ثلاث ساعات، بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الحدث تفاجأت إنه موقع إخباري أو موقع يتبع لي إذاعة، والمفروض إنها إذاعة يعني مقدرة يتابعها الأردنيون ولها يعني متابعون و تفاجأت إنه منزلين الخبر، قال القناة الرياضية الأردنية تعتذر عن الأخطاء الفنية في نقل مباراة الأردن وسوريا. على قصة ولا تقربوا الصلاة وما كملوا. فعلا اعتذر، لكن اعتذر وقال انه مش احنا المسؤولين، هو اعتذر للمشاهدين لانه المباراة الان اشترى حقوقها وبثها عبر القناة الرياضية، فهو يعتذر من الاردنيين ووضح لهم السبب. احنا بنعتذر عن رداءه الصوره يا جماعه الخير لانه احنا مش مسؤولين، احنا اخذنا حقوق هذه المباراه ونقلناها لكم، المسؤوليه مترتبه على المصدر اللي موجود في الملعب ونقل هذه المباراه. تخيلوا، هذا هو الاصطياد إخوان، هذا هو الفكرة، أنك تصطاد الأخبار والعناوين حتى الناس يدخلوا عليها ويقرأوا ويزيدوا نسبة متابعتك. والله يا أنا بودي أنا أقرأ اسم هذه الإذاعة وهذا الموقع، بس برجع بقول يعني ليس أمرا مهنيا، وأخشى أني يعني بعدين أن يقال لي لماذا أخطأت هذا الخطأ المهني، وفعلا بكون خطأ مهني، فأصمت أصمت وأترك أمري إلى الله وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بكل شخص يحاول أن يضيع جهد الآخرين، لكل شخص يعرف الحقيقة ويتقصد أن يقول خلافه، مش فقط يعني في قضية المباراة، في كل شيء في الحياة، في كل شيء بالحياة إخواني، حروفنا وكلماتنا أصبحت بحاجة لمحامي يتنقل معها نظرا لسوء نية الناس. كل كلمة بتحكيها بدك محامي معها يقول للناس ترى إحنا قصدنا هيك يا إخواني. للأسف الوطن الحبيب. إلى عناوين الأخبار ونبقى في سماعنا للأغاني الوطنية الجميلة. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسن يوجه بإغلاق منشآت تقدم الأرجيلة أو تبيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18.

معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يقول غيرنا كثير من القيادات في وزارة الصحة و150 إجراء خلال أيام، والله لازم أن نصفق ونرفع عدينا ونرفع القبعات، ويمكن ما نلبس قبعات، نرفع العقل والشمغة لوزارة الصحة ونقول لهم الله يعطيكم الصحة والعافية والله يوفقكم. القبض على 188 شخصا بتهم ترويج والتجار أو حيازة وتعاطي مادة الكريستال. وبالمناسبة هذه الحملة أطلقتها الأمن العام، مديرية الأمن العام تحديدا إدارة مكافحة المخدرات وقسم التوعية اللي موجود فيها، على يعني أساس وعلى مبدأ شو بسموه هذا، بقوله إيش، قنطار خير من قنطار علاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج. القبض على شخص سمح عمدا لكلبين بحوزته بنهش إحدى القطط، قلنا لكم عن هذا تفاصيل هذا الخبر. ضبط شخص اعتدى على فتاة بأداة حادة وسط عمان، يستاهل، وكل من يعتدي على النساء يستاهل. والله النساء هن نصف المجتمع، ليس هذا فقط بل هن النصف الأجمل في هذا المجتمع. كيف هاي؟ هن النصف الأجمل والأحلى في هذا المجتمع، فتحية لكل النساء. طيب، أمامي خبرين هما راح يكونوا قيد الحوار اليوم. الخبر الأول له علاقة بالضمان الاجتماعي، لأنه أعلن أنه خفض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة حتى 31/12، خبر مهم للمنشآت اللي عليها دين أو عليها مستحقات لدى الضمان الاجتماعي. والثاني خبر له علاقة بأردننا، ماذا يجري في الضفة الغربية، موقف الأردن تجاه ما يجري في الضفة الغربية. خلينا نقول لكم حقيقة ماذا يجري في الضفة الغربية. نبدأ بالحوار والنقاش بعد هذا الفاصل، وسيبدأ معنا الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شامان المجالي، فلدينا

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. إذن الخبر الموجود أمامي: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن تخفيض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة. القرار يتيح للمنشآت إلغاء فائدة تقسيط مديونيتها عند دفع 25% من المديونية كدفعة أولى. القرار يتيح للمنشآت التي تدفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 20% وتقل عن 25% في تخفيض فائدة التقسيط لتصبح 1%. القرار يتيح للمنشآت التي تدفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 15% وتقل عن 20% عن تخفيض فائدة التقسيط لتصبح 2%. طيب شو التفاصيل هاي؟ خلينا نحكيها. ماذا عن هذه المنشآت المترتب عليها مبالغ للضمان الاجتماعي؟ صباح الخير للأستاذ شمان المجالي. أسعد الله صباحك يا سيدي. أهلا ومرحبا بك.
1: يسعد صباحك أستاذ صدام ويسعد صباح الإخوة المستمعين. أهلا وسهلا.
0: ماذا بخصوص هذا القرار؟ بدنا توضيح. قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحتاج إلى توضيح من قبلكم. تفضل سيدي.
1: نعم، كما تعلمون سيدي ويعلم من يتابع أخبار المؤسسة بأن المؤسسة واعتبارا من عام 2024 أطلقت العديد من القرارات المتعلقة بتخفيض فائدة التقسيط دعما للأنشطة الاقتصادية ومراعاة للظروف التي تمر بها الأنشطة الاقتصادية. وكان لدينا قرارات منذ عام 2024 تسمح للمنشآت بتقسيط المبالغ المترتبة عليها بفائدة 0%، يعني شبه، يعني خلينا نقول بنقدر نقول تم إلغاء فائدة التقسيط بموجب هذه القرارات.
0: نعم.
1: وكان الباب مفتوح لكل المنشآت للاستفادة من هذا القرار حتى نهاية عام 2025.
0: تمام.
1: وأيضا تم تمديد العمل بهذا القرار ولكن فقط للقطاع السياحي، ومن ثم تم اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة في البلديات وغيرها. في شهر تموز الماضي أطلقنا أو صدر قرار عن مجلس الإدارة يسمح بتخفيض فائدة التقسيط بدءا من 2% وترتفع تدريجيا حسب المدة اللي بتطلبها المنشأة لتقسيط المبالغ المستحقة عليها، ولكن هذا القرار قيد مدة التقسيط بمدة لا تتجاوز 10 سنوات. فكان القرار أن المنشأة اللي بتحب تقسط لمدة سنة فائدة التقسيط عندها 2%، اللي بتحب تقسط لمدة سنتين بتصير 2.5% وترتفع سنة في سنة 0.5% لتصل في حدها الأقصى إلى 6.5% إذا كانت المنشأة ترغب بالتقسيط لمدة 10 سنوات، وإذا كانت ترغب بالتقسيط لمدة أطول من ذلك تعود إلى فائدة التقسيط المنصوص عليها في النظام وهي 9%.
0: طيب.
1: بعد ذلك جاء القرار الأخير. أنا هذه المقدمة حتى يعني أبين للمتابعين
0: معطيات الأساس يعني الخبر كيف كان.
1: نعم. القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الإدارة أول أمس تضمن بندين. البند الأول أننا كنا نقول في قرار مجلس الإدارة اللي صدر في شهر تموز إنه أي منشأة استفادت من تخفيض الفائدة الصفرية في الماضي مرتين لا يجوز لها أن تستفيد من القرار اللي في شهر تموز. فنتيجة مراجعة المنشآت وطلبها الاستفادة من القرار اللي صدر في شهر تموز رفعنا الاستفادة، قلنا المنشآت اللي استفادت مرتين وبترغب في الاستفادة من المرة الثالثة برضو بنوافق على التقسيط. لهذا

0: النقطة الأولى، وكان في عندنا منشآت استفادت من القرارات السابقة، قامت بإجراء عملية تقسيط ومن ثم إعادة جدولة أكثر من مرة، فحرمت في القرار السابق. في القرار الجديد أتحنا لها المجال إنه تقسط كمان مرة إذا ما كانت مستفيدة ثلاث مرات. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا سيد العزيز، قلنا تحفيزا للمنشآت وتشجيعها على تسديد مديونية المؤسسة، إنه أي منشأة اليوم مدينة للضمان وترغب بتقسيط المبالغ المترتبة عليها بفائدة صفر، فائدة تقسيط صفر، يجوز لها ذلك، ولكن وبشرط أن تقوم بدفع 25% من المديونية وتقسيط الباقي على المدد حسب النظام وحسب الصلاحيات، يعني مش مقيدة في 120 شهر اللي هن 10 سنوات، ولكن شرطها الأساسي دفع 25% من المديونية حتى تستفيد من فائدة تقسيط 0%، ما في فائدة. وإذا رغبت إنها تدفع أقل من 25% وعلى أن لا تقل عن 20%، يعني 20% وأقل من 25%، بتصير فائدة التقسيط 1%، وأيضا حسب المدد والصلاحيات المحددة في النظام. وأيضا شريحة ثالثة، إنه إذا رغبت بإنها تدفع 15% من هذه المديونية وأقل من 20%، رح ترتفع فائدة التقسيط إلى 2%.
1: قديش هذا مهم فعلا لكل المنشآت المترتبة عليها مبالغ لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكيف تتوقعون أن يكون أثر هذا القرار على المنشآت الخاضعة لمظلة التأمين؟
0: نعم يا سيدي، هنالك العديد من المنشآت ونتيجة الظروف الاقتصادية طلبت تقسيط المبالغ المترتبة عليها وإعادة جدولتها لمرات عديدة.
1: نعم.
0: واليوم يعني تحسنت ظروفها، وقد تكون قد تحسنت وتلجأ إلى المؤسسة لتقسيط هذه المبالغ، ولكن يتم التقسيط بفائدة 9%. فهذه المنشآت إذا استغلت هذا القرار واستفادت منه سوف توفر مبالغ كبيرة متمثلة بفائدة التقسيط التي تفرض عليها، ولكن بشرط إنها تدفع الدفعة الأولى اللي تحدثنا عنها سابقا.
1: نعم.
0: وهذا الموضوع بيؤدي إلى تخفيف المبالغ المترتبة على هذه المنشآت من جانب، وبيؤدي إلى تخفيض قيمة المديونية المترتبة لصالح المؤسسة على هذه المنشآت، فهي معادلة متوازنة.
1: يعني نتمنى من الجميع الاستفادة. إلى إلى إلى متى سيبقى تأثير هذا القرار، أو ما هي المدة المتاحة التي بموجبها قد تستفيد المنشآت من هذا القرار؟
0: نعم،
1: أم أنها مفتوحة؟
0: المنشآت تستطيع الاستفادة منه اعتبارا من هذا اليوم، والآن أصبح
1: نافذ
0: المفعول وتم نعم وتم إدخاله على الأنظمة الآلية، وسوف يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية شهر كانون الأول القادم، يعني
1: 31/12/2026. طيب بدي أستغل وجودك معنا، هذا باب وتحدثنا به، لكن وجودك غالي بالنسبة لنا، بدنا نأخذ رأيك بهذا الموضوع يتعلق بالضمان. طمنا، ما مدى الإقبال على التطبيق الخاص لمؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل الأفراد والناس؟ وبرضو قد صدر مؤخرا أنه تم إضافة مجموعة أيضا من الخدمات لهذا التطبيق اللي موجود على تليفونات الأردنيين، ماذا تقول تحت هذا العنوان؟
0: نعم، أشكرك على هذا السؤال المهم. حقيقة أستاذ صدام، المؤسسة تسعى دائما وأبدا إلى تطوير خدماتها وتخفيف الأعباء على الإخوة المواطنين. إحنا اليوم بنحاول نوصل إن نكون أقرب ما نكون للمواطن الأردني الذي يطلب خدمات الضمان الاجتماعي، وبنحاول نوصل إنه نخفف عليه أدنى درجات المعاناة في التعامل مع المؤسسة. لذلك تم التطوير على التطبيق الهاتفي، كما تعلم هذا التطبيق أطلق في الماضي، ولكن اليوم أطلقناه بصورة جديدة، بصورة سهلة، أمام الجميع من استخدامه. وعند إطلاقه كان يتضمن عدة خدمات، كان يتضمن أنه يستطيع الشخص معرفة الاشتراكات، معرفة متى يستطيع أن يتقاعد على سن 60، معرفة بعض الأمور التفصيلية المتعلقة به. ولكن اليوم نحن نطور بهذا التطبيق أولا بأول، ويتم إدخال الخدمات التي يعني تقدمها المؤسسة للمشتركين تباعا. فبالتالي أدخلت عليه خدمات جديدة، والمؤسسة مستمرة بتطوير هذا التطبيق وإدخال خدمات أخرى. يعني كان بعض الناس بقول أنه أنتوا ما أدخلتوا خدمات متعلقة في التقاعد المبكر، وكأنه ظن أنه لغينا التقاعد المبكر. فأدخلت خدمة التقاعد المبكر بحيث يعرف المؤمن عليه متى يستطيع أن يتقاعد مبكر
1: أن يتقدم بهذا. طيب
0: نعم، أدخلت بعد إذنك أستاذ صدام، أدخلت
1: فضل
0: خدمة
1: طبعا.
0: الحساب الافتراضي. كثير من الناس اليوم بيسأل بقول طب أنا لو طلعت اليوم قديش بيطلع لي راتب؟ قلنا له هاي الخدمة على هاتفك. أدخلت خدمة اشمل نفسك، وأدخلت خدمة مهمة جدا وأنا دائما بحب أستغل اللقاءات الإعلامية للتنويه إلها، وهي الإبلاغ الفوري عن إصابات العمل. أستاذ صدام يعني أرجو أن يتسع المجال الحديث أكثر عن هذه الخدمة اللي بتوفر لكل شخص يتعرض لحادث أنه يبلغ عن هذا الحادث فوريا، حتى يتم استقباله في 45 مستشفى دون أن يطلب منه شك تأمين أو التوقيع على كومبيالة أو أن يدفع مبلغ معين من المال، ولكن بشرط موافقة المنشأ وضابط الارتباط اللي لازم يكون عارف أنه هذا الحادث إصابة عمل. فهذه خدمة متميزة
1: جدا مهمة،
0: تضاهي لا بل أستطيع القول أنها تتجاوز الخدمات المقدمة في دول العالم أجمع. نحن اليوم نستقبل هذا المصاب ويتم معالجته دون أن يسأل، دون أن يسأل عن أي دفع أي مبالغ أو أن يوقع على تعهدات في المستشفيات. ومستشفيات المعتمدة منتشرة في كافة أنحاء
1: الآن
0: المملكة.
1: هذه الخدمة أصبحت متاحة عبر التطبيق.
0: نعم، هي متاحة سابقا عبر موقعنا الإلكتروني منذ عام 2020،
1: والآن أصبحت عبر الهاتف،
0: أصبحت متاحة. طيب، عبر تطبيق الهاتف.
1: أحاول أن أستفيد من الوقت، بقي أني أسألك سؤال أخير. يعني أنا منذ أمس ويوم أمس ولي كذا يوم أتابع عبر منصات التواصل الاجتماعي حديث يتداول ناشطون، حدا في الأردن وحدا خارج الأردن من الأردنيين المهتمين بالشأن الأردني، معلومات تحدث عن تغييرات في القانون الضمان الاجتماعي، وأحدهم يوم أمس يعني قرر بأنه خلص تم تحديد أنه التقاعد شيخوخة بكون على 65 سنة والمبكر، ويعني معلومات أنا بديش أدخل بتفاصيلها، يعني واضح أنه فيها خربطة كثير، لكن الناس يتداولون هذه الأخبار وتتعلم أنه خبر متعلق بالضمان الاجتماعي يهم الناس. فيتم التداول، وأنا لن أشير إلى هذه الأخبار، أنا بالعموم أترك لك الأمر للتعليق على كل هذه الجلبة وعلى هذا كل هذا التداول الذي يجري هذه الأيام على منصات التواصل الاجتماعي. تفضل.
0: نعم، أولا أستاذ صدام، أنا رجائي لإخواني المواطنين حينما يسألوا عن الضمان أن يستقوا معلوماتهم من مؤسسة الضمان، ونحن لدينا العديد من قنوات التواصل مع المواطنين بما في ذلك صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام وكافة وسائل التواصل اللي ممكن يتصلوا فيها الناس مع الضمان ويسألوا عنه. وهذا أولا. ثانيا، قانون الضمان وكما أعلننا أكثر من مرة هو الآن بحوزة مجلس النواب، وهو يعني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا القانون، ولا تملك الحكومة ولا المؤسسة إجراء أي تعديلات. عليه. نعم، وإنما سيطرح يعني إن شاء الله في الدورة العادية القادمة،
1: وسيتابع الناس، خلينا بس نقول ويتابع الناس هذه الجلسات ويرون يعني صحيح. اللجان ماذا ستقول، يعني الأمر سيكون أمام عيونهم.
0: نعم، هذا الأمر اللي بتتفضل فيه سيقرره مجلس النواب باعتباره هو سيد الكلمة
1: طبعاً.
0: في هذا الموضوع. الأمر الآخر، للأسف الشديد يعني أنا بتواصل معي كثير من الناس يعني اللي بيعرفوا قنوات التواصل وبيسألوا، وسئلت عن هذا الموضوع. الحقيقة هنالك فهم خاطئ لنص المادة 63 من القانون الحالي. أستاذ صدام، المادة 63 من القانون الحالي نحن كما تعلم سن تقاعد الشيخ

0: للذكر على سن 60 وللأنثى على سن 55. في ناس في مؤمن عليهم بوصل سن 60 ومؤمن عليها بتوصل 55 وما عنده 180 اشتراك، فالمشرع أتاح له الاستمرار في الشمول لغايات استيفاء شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
1: تمام.
0: وفي ناس آخرين بوصل 60 وبتوصل 55 ومستوفي شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ولكنه يشعر أن عدد اشتراكاته قليلة وأنه إذا استمر بزيد راتب
1: بحسن راتبه التقاعدي.
0: المشرع أتاح له أن يستمر لسن 65.
1: تمام.
0: وهذه خيار له لا يعني غير مجبر عليها. وأيضا بالنسبة للأنثى أتاح لها الاستمرار
1: للستين.
0: حتى سن 60
1: وهو خيار.
0: وفي مثل هذه الحالة إذا كان مستوفي شروط الراتب على سن 60 وعلى سن 55 المشرع أتاح له الاستمرار فقط 5 سنوات، وبالتالي إذا استمر بعد هذه السن يكون استمراره غير قانوني.
1: تمام.
0: فأرجو أن يعني تكون هذه المسألة واضحة. نحترم آراء الجميع ولكن هذا هو
1: التفسير
0: السليم لنص المادة 63 ولم يجري عليها أي تغيير.
1: إذا ننتظر المشروع القانوني الآن، حتى هو مش قانون الآن، مشروع قانون برمته. أيه. موجود في مجلس الأمة.
0: نعم.
1: وسيناقش إن شاء الله في الدورة العادية القادمة، وسيتابع الأردنيون تفاصيل هذه النقاشات والحوارات.
0: نعم.
1: وسيتم عليه التصويت بطريقة قانونية يتابعها الأردنيون، وفي حينها يصبح نافذا ويمضي في قنواته الدستورية إلى أن يوشح بالإرادة الملكية أمام مرأة ومسمع من الناس كله. أما الآن كل هذه المعلومات غير دقيقة، مش مفهومة قد يعني، وتوضيحك شكرا جزيلا له. بدي أشكرك أستاذ شمان المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. نتمنى لكم التوفيق. صباح الورد والياسمين.
2: صباحك. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: عدنا إليكم في برنامج البث المباشر من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يكاد لا يمر يوم أحبائي إلا ونشاهد إدانة واضحة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية عن إجراء إسرائيلي في الضفة الغربية في مدينة القدس، عن ما تقوم به قطعان المستوطنين وما يجري هذه الأيام في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. يوميا نشاهد المتابعة الحقيقية لما يجري هناك. الجديد قرأت خبر يعني من شدة ما أبكاني أضحكني لوزير المالية المتشدد طبعا في حكومة دولة الاحتلال سموتش، وبالمناسبة يعني هو وبن غفير أكثرهم تشددا هكذا يقال، دعا لحرب في الضفة الغربية وضم أجزاء حتى من لبناني ومن من غزة. يسرني أن أرحب بالدكتور سعادة الدكتور هايل ودعان الدعجة أستاذ العلوم السياسية النائب السابق، كي يعني يطلعنا من خلال متابعته وحرصه على معرفة كل ما يجري في الضفة الغربية. صباح الخير سعادة الدكتور.
4: صباح النور أستاذ صدام لك وللسادة المستمعين.
1: يعني أسأل ويتساءل الأردنيون، ما الذي يجري بالضفة الغربية هذه الأيام؟ ما هو الجديد فيما يجري ويستدعي فعلا هذا الموقف الأردني الذي تجلى ورأيناه واضحا في خطاب جلالة الملك على منبر الأمم المتحدة في افتتاح

0: افتتاح أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وأيضا نراه يوميا يخرج على شكل بيانات، تصريحات على لسان وزارة الخارجية وزير الخارجية، وأيضا بيانات باسم وزارة الخارجية. ما الذي يجري هذه الأيام يستدعي هذا التغير الكبير في التصعيد اللفظي والدبلوماسي تجاه ما يجري في الضفة الغربية؟ تفضل.
1: شكرا لك أستاذ صدام. هو حقيقة الأمر ما يجري حقيقة أنا باعتقادي هو بالضرورة شيء متوقع، لا بل ويأتي في إطار التحذيرات التي طالما أطلقها جلالة الملك حقيقة الأمر في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موقع، وحتى كانت صرخته في خلال كلمته في الجمعية العامة عندما نبه حقيقة الأمر بأنه الضفة الغربية تشهد تطورات بالغة الخطورة. وأنا لفت نظري يعني مقولتك فيما أتحدث به سموتريتش فيما يخص موضوع أنه الإعلان عن شن حرب واسعة في الضفة الغربية وتطبيق نموذج غزة سبق هيك كلام حقيقة اليمين المتطرف بن غفير نفسه المتعطش حقيقة لإراقة الدماء عندما قال أنه الدم الفلسطيني بات ورقة انتخابية، تخيل، وأن من يريق الدماء أكثر تزداد حظوظه الانتخابية. فهذا التوقيت، هذه الشراسة، هذه الجرائم بالضرورة لها علاقة بموعد الانتخابات الإسرائيلية. نعم، وبالتالي كل ما نحاول حقيقة أن نجد له وصفا أو تشبيها لما يجري في الضفة الغربية ربما سنجد في ما جاء بكلمة جلالة الملك هو أكثر ما يوصف ويشخص ما هذه ما يجري هناك حقيقة الأمر، خصوصا عندما تحدث جلالة الملك عن عنف وإرهاب المستوطنين وكيف أنه يعرض ويستهدف الفلسطينيين بالضرب وبالعنف وبالترهيب وبحرق منازلهم، مصادرة أراضيهم، تدمير ممتلكاتهم، تهجيرهم من أراضيهم. وبالتالي تحدث جلالة الملك عن التهجير القسري اللي اعتبره بمثابة جريمة حرب. وبالتالي نعم، جلالة الملك في خلال كلمته وضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية حقيقة الأمر، لخص هذا المشهد خاصة وأنه ما يقوم به قطعان المستوطنين من عنف يتم على مرأى من الجنود الإسرائيليين اللي حقيقة يقوموا بدور المتفرج، وبالتالي لا بل
0: وفي بعض الأحيان توفير الحماية حتى
1: نعم ويعتدوا، لا بل ويشاركوا في الاعتداءات كما جاء بكلمة جلالة الملك، ويستهدف سيارات الإسعاف حتى ما تصل إلى الجرحى، ويستهدف الصحفيين حتى ما تصل الحقيقة إلى العالم والمتابعين، وكل ذلك كان يختزلوا بعبارة هؤلاء حفنة من مثيري الشغب. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الوصف اللي جاء بلا
0: ما الذي يعني أنا بحاول أستفيد من الوقت، تحملني. يعني طبعا. نحن شاهدنا هذه المشاهد يوميا، نراها بفيديوهات تنساب وتعبر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتغطيات إخبارية وتلفزيونية مختلفة لما نراه من جرائم تجري بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. لكن السؤال الذي دفعنا للحديث معك دكتور هايل، ما الذي تريده إسرائيل؟ هل فعلا هي في مرحلة تسعى فيها إلى تصفية القضية الفلسطينية، أم هي فقط حسابات قبيل الانتخابات الإسرائيلية الآن؟ ماذا تقرأ أنت؟
1: نعم. كلاهما يؤدي إلى نفس الغرض. نعم، ومرة أخرى أقول إنه إحنا إسرائيل مهدت لما تقوم به الآن.
0: نعم.
1: نعم. إحنا تعرف إنه الكنيسة وافق قبل فترة على مشروع ضم الضفة حقيقة الأمر، وهذا تعرف يعتبر انتهاك للقانون الدولي وخرق لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وبكرس النظام الفصل العنصري ويجسد رفض لإقامة دولة فلسطينية. وبالتالي ما تقوم به إسرائيل هو حقيقة عمليات ضم إلى جاز التعبير. فإذا ما كانت تقوم بغزة بمحو الوجود الفلسطيني من خلال فرض وقائع جديدة، فما تقوم به للضفة الغربية هو ضم حقيقة الأمر وعمليات تهجير فعليا. الآن هي تحاول، وقلت لك أنا أنه فعلا هي كانت تمهد لذلك، شرعنت قانون أو أصدرت مشروع قانون حول القدس بال 2025 ومشروع ضم جنوب الخليل ومشروع لتسهيل بيع الأراضي للمستوطنين وهو إلى آخره، مشروع القدس الكبرى وكل ذلك أستاذ صدام إنما يحدث إلى تهويد الضفة الغربية وضمها إلى السيادة الإسرائيلية. هذا إجابة على سؤالك. وعدم إقامة دولة فلسطينية وإجهاض حل الدولتين، دعني أقول شرعنة الاستيطان، تغيير الواقع القانوني والتاريخي للضفة للقدس وهو إلى آخره، كلها حقيقة الأمر من خلال أيامها الآن.
0: ما هي السيناريوهات المتوقعة يعني، وأقصد في سؤالي سيناريوهات عن مستقبل الحكم في دولة الاحتلال؟ نحن على بعد فترة وجيزة من إجراء انتخابات في دولة الاحتلال، ماذا إن بقي رئيس دولة الاحتلال نتنياهو يترأس الحكومة، أو في حال تغير اسم رئيس الوزراء في دولة الاحتلال، هل يختلف الأمر أم يعني سيكون وجهان لعملة واحدة وفق تقديركم دكتور؟
1: الآن أستاذ صدام بدا لي أن هنالك أصوات من الداخل الإسرائيلية بدأت تنتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة حقيقة الأمر.
0: نعم.
1: كما يعكس ذلك حقيقة اللي هو خلينا نقول ما يسمى بالنظرة السلبية تجاه إسرائيل اللي هي حتى اكتسحت العالم كله وكل دول أوروبا تحديدا. فبالتالي هذه هناك حديث الآن عن تراجع مكانة إسرائيل حقيقة عالميا،
0: ورأيناها جليا حتى حينما وقف لإلقاء خطبته رئيس وزراء دولة الاحتلال، كيف غادرت الوفود في جلها من القاعة.
1: أستاذ صدام على مستوى رياضة، امبارح المنتخب الإيرلندي اللي كان يفكر أولا أنه ما يلتقي
0: صحيح
1: مع المنتخب الإسرائيلي، لكن تم الاتفاق فيما بعد أنهم يضعوا إشارات سوداء اللي خفضوا رؤوسهم عند السلام.
0: لا، وفي عرف رياضي شهير لازم يسلموا اللاعبين على بعض، رفضوا اللاعبين الإيرلنديين هذه.
1: ثاني هذا نعطيك حقيقة التصور فيما لو استمرت هذه الحكومة الإسرائيلية.
0: سأضحكك دكتور أحد اللاعبين من دولة الاحتلال وضع هدفا، وسبحان الله القضية تمضي يعني أو تمشي بالدماء، فركض إلى زاوية الملعب وأشار يعني بطريقة تعبيرا عن فرحه، إحنا الواحد بفرح برقص،
1: رفع العصا
0: وكأنها سلاحا، فيعني منح بطاقة صفراء ثانية وأخرج من المباراة. تخيل هذه العقلية
1: التي يعيشها.
0: نعم،
1: البيئة التي
0: يعيشها،
1: بيئة القتل، بيئة الإجرام حقيقة الأمر، هذه هي البيئة اللي حقيقة التي يعيش فيها والتي اعتاد عليها حقيقة الأمر، وبالتالي هذا ليس بالمستغرب. يعني أنت خلينا نتخيل أستاذ، لما تكون النظرة السلبية اللي أنا حكيت لك عنها مثلا في كل دول أوروبا، تتخيل أنها تكون مثلا بنسبة 78% بالسويد وإسبانيا، و76% بدولة مثل هولندا. هولندا بالمناسبة امبارح على مستوى الطيارة الآن في حظر على منتجات المستوطنات في كافة دول أوروبا بالمناسبة.
0: نعم، امبارح
1: طيارة إسرائيلية في هولندا فتشوا الركاب حتى ما يكون معهم أي منتج من هذه المستوطنات هناك. وبالتالي الآن الاتحاد الأوروبي كله حقيقة الأمن يقوم بحظر المنتجات المستوطنات، وبيعتبر ذلك التزام مع القانون إن كان القانون الدولي أو القانون الاتحاد الأوروبي. فبالتالي في هناك حملة بأعتقد شرسة وبيئة دولية ضاغطة على هذا الكيان الإسرائيلي اللي بات فعلا معزولا ومنبوذا بشكل غير مسبوق حقيقة الأمر. علينا ألا نستهتر بهذا الشيء أستاذ صدام، هذه بيئة لها دورها حقيقة. نعم. الأمر، ومع الوقت أنا باعتقاد الكيان الإسرائيلي الآن بدأ يشعر بهذه العزلة، بدأ يشعر بمدى حقيقة الضيق.
0: هل سيكون لها تأثير على مجرى الانتخابات المنتظرة في دولة الاحتلال؟
1: أنا شخصيا أعتقد أنه قد تكون الفرصة لزينكوف هي الأكثر، وذلك حتى يتخلص المجتمع الإسرائيلي من التبعات سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة والتي أثرت حقيقة كما يرى الداخل الإسرائيلي على مكانة إسرائيل دولية. وبالتالي هي نعم بالنهاية هي وجهان لعملة واحدة، ولكن على الأقل في هذه المرحلة التي تمارس ضغوط دولية على الكيان الإسرائيلي بصورة أثرت على صورتها ومكانتها وما إلى ذلك، على الأقل قد يجد هناك حكومة جديدة تؤخر أو على الأقل تسعى إلى أن تعالج وتحاول استرداد التعاطف والدعم الدولي ومكانة إسرائيل كما هي في المخيلة العالمية والأوروبية والغربية تحديدا.
0: يعني نتمنى فعلا ما يكون فيها الخير أكيد لفلسطين، للضفة الغربية، للقدس، والموقف طبعا الأردني الثابت والواضح جراء أكيد المدينة المقدسة أول شيء، ما يجري في المدينة، الوصايا الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية.
1: وهذا نأكد عليه أستاذ صدام جلالة الملك
0: طبعًا
1: كلمته أنه سنستمر في حمل أمانة الوصايا الهاشمية والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
0: الله يجزيك في خير. بدي أشكر سعادة الدكتور سعد هاي الودعان لدعجة أستاذ العلوم السياسية على هذه القراءة الحصيفة لما طرحناه عليه هذا الصباح من أخبار تتعلق بما يجري داخل الضفة الغربية ومدينة القدس. شكرا جزيلا لك وأسعد الله صباحك يا سيدي.
1: صباح النور.
0: حياك الله. أهلا وسهلا يا هلا. سبعة وأربعين مية وأحد عشر أرقام هواتف برنامجنا المباشرة. رقم الواتساب هو 0780-147-4222. نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم. الساعة الأولى من عمر برنامجنا انتهت. بدأت متابعة قضاياكم خلال الساعة الثانية. أذكركم بأن برنامجنا مستمر ممتد حتى الساعة العاشرة صباحا. فاصل غنائي دعائي ونعود إليكم.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية.

0: والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب القراءة توعي.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان، نتابع قضاياكم وملاحظاتكم. ومعي على الهواء أخي المواطن عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
1: صباح الخير يا أستاذ صدام، الله يعطيكم ألف عافية.
0: أنت على الهواء يا سيدي، تفضل ملاحظتك لو تكرمت.
1: سيدي وسيدك الله. والله يا سيدي أنا ملاحظتي على مركز صحي أم العمل، أخذت قبل
0: بدي أطلب منك سكر سكر الراديو عندك عشان نسمعك لو سمحت.
1: طيب دقيق. يا الله. فيا سيدي أخذت العيال على المركز الصحي، كانوا حرارة وبقعهم رشعين شايف، فاستفاجأت إنه الدكتور بده يعطيهم علاج عن هذا التلفون، بيدور على التلفون شايف.
0: كيف بيدور على التلفون؟
1: نعم
0: يعني وضح لي كيف لو سمحت.
1: يعني بدور على العلاج بالتلفون، ورد رن على الدكتور ثاني وبقول لي استنى هسا شوية خلينا أشوف، وأنا شايفه يعني بكبس ومش عارف شو. أنا طبعا زلمة كبير وبعرفش بالهذا بالفيس ولا بالشو اسمه هذا شايف، شوية شوية

0: ما بعرف هو رن عليه وداله رسالة وانه يوم قام كتب لنا العلاج. اثنين في دكتور أشعة جايبينه عنا على مركز أم العمد، يعني مش عارف دكتور أشعة هذا جات كمان شايف يعني شيء غريب. اثنين في عيادة الأسنان، الأسنان أنا عندي بنت سوت تقويم من مادبة، فتفاجأنا هذيك اليوم بقول لهم بدنا تعطونا شو اسمه هذا تحويل شايف، بقولوا ممنوع هسه على مادبة إلا كله على عمان. طيب أي أقرب مادبة إن 5 كيلو وعمان 20 كيلو، وين نروح على عمان؟
1: طيب
0: وسلامتك يا أستاذ قدام.
1: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور حازم المومني مدير صحة العاصمة عمان. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير أخوي صدام.
1: كيف الحال دكتور؟
2: صباح الخير لجميع السادة المستمعين.
1: الله يطول عمرك ويخليك. سمعت لي أخي عبد الله لو تكرمت.
2: سيد الكريم، بالبداية مركز أم العمد مركز مفوترة، يعني مش بس نظام حكيم، في الفوترة يعني بفوت المريض بيسجل من خلال السجل، بيبين عليه قديش عليه الكشفية، بعدين يحول الصيدل إلى الطبيب، بعد ما يكتب الطبيب الدواء على نظام حكيم، قدامه الأدوية مكتوبة على نظام حكيم، إيش اللي متوفر وإيش اللي مش متوفر، بعدها بتوجه للصيدلية، بتطلع التسعيرة مباشرة، وبدفع وين؟ بدفع بالمحاسبة، هاي معنى مفوتر. وغير هيك كل نظام حكيم من زمان، من أوائل المراكز اللي وصلها نظام حكيم، يعني ما في حدا على التليفون بيقدر يعاين أو بيقدر يصرف دواء.
0: والله يا دكتور عدل المؤاخذة
1: أخي عبد الله، أخي عبد الله، أخي عبد الله،
0: يعني الدكتور قدامي بعث الرسالة.
1: أخي عبد الله، نعم. أخي عبد الله، نعم. لو تكرمت، أنا من أدير الحوار، كما منحتك الحق أن تشرح كل ما لديك، فأرجوك أن تمنح عطوفة الدكتور حق ب الإجابة، وبعدين أنا بوعدك أرجع لك، فلا تقاطع ضيفي لو تكررت.
2: فضل يا سلام، أنا تواصلت مع مدير المركز قبل قليل صحيح.
1: نعم.
2: أنا زرت أم العمد على فكرة، يعني من باب اليوم عندنا لجنة تفتيشية على أم العمد، أنا بطلع لجان تفتيشية صدفة.
1: نعم.
2: أم العمد موجودين الآن.
1: نعم.
2: وفي بده يزوروا مركز ثاني قريب منه بطريقه.
1: نعم.
2: على جميع الحالات سألت مدير المركز لم يرد له أي شكوى، أنا دائما أي شكوى وإذا لم ترد
0: مدير المركز كان موجود.
1: يا أخي عبد الله، يا أخي شو اتفقنا يا عبد الله؟
2: يا أخي الكريم، أنا إذا مش موجود مدير المركز،
0: مدير المركز كان
1: يا أخي عبد الله لو تكرمت يا أخي، لو سمحت، لو سمحت خلينا يعني طيب نعرف نتحاور.
2: إحنا دائما في عنا نظام، إحنا البصمة مرتبط بالوزارة، فأنا لما بأخذ مني مغادرة مدير المركز بيكون في بديله مكتوب اسم بديله، يعني مدير المركز بصير عنده ظرف، هو إنسان بالتالي بصير عنده ظرف، بطلع باخذ مغادرة او باخذ اجازة بيكون في له بديل. بس احنا ايا كان المعلومة كلها، احنا في نظام حكيم، يعني لا يمكن اخذ دواء الي انا الا لما اكون مسجل من خلال سجله وداخل على الطبيب ومحاسب وبنزل لي من خلال الحكيم وبنزل بالصيدلية. اما على التليفون ما فيها الحكي، يعني مش عارف، قد تكون في سوء يعني فهم بنقطة.
1: طيب
2: معينة.
1: تسمح لي نرجع لعبد الله يوضح. عبد الله تفضل.
0: حقك
1: الان.
0: نعم.
1: بالرد تفضل.
0: والله يا استاذ صدام، انه مدير المركز بابه مسكر مغلق، ما في لا مدير ولا حدا، ما في غير الدكتور هذا، ويوم فتنا عليه صار يقلب بالتلفون، شو بوضعك يا عمي، والله بوضعهم رشح وكذا، صار يقلب بالتلفون. طيب انا اللي بعرفه الدكتور الله يسهل عليه العمر، بقى عنا مدير مركز هنا بأم العمد شايف، والله على الغياب يكتب العلاج ويقول توكل على الله، يعني ظلينا وقاعدين عنده بجوز أكثر من ثلث ساعة وهو قاعدني وقل لي تفضل يا حج شايف، هسه يا حجي هسه بعطيك العلاج، وهو جلب بالتلفون، معناته جايبها من أوكرانيا وأوصر منين جايبها حتى يجي عالجنا على التلفون.
1: طيب شايف. مرة أخيرة
0: الأسنان. الأسنان كمان بدال ما يحولونا على مادبة، بقول لك هسه في عنا أوامر من وزارة الصحة، وأنا بدعو أن الدكتور البدور أنه بسمع مكالمتي، أي الأفضل نروح على مادبة 5 كيلو ولا نروح على عمان 20 كيلو؟ خاصة الأسنان.
1: طيب أعود مرة أخرى للدكتور. طيب. مرة أخيرة تفضل دكتور، تعليق أخير لو سمحت.
2: الله يسلمك، إحنا كل المراكز الشاملة، في مراكز أولية بتحول لها داخل محافظة العاصمة. يعني أنا مثلا المركز الشامل الأميرة بسمة، المراكز الثانية اللي بتحول للعيادة اختصاص الأسنان المراكز المحيطة، عمان الشامل كذلك، إحنا بنحول على مراكزنا داخل مديرية صحة العاصمة. طبيبنا بيحول، بت... يدفع على التحويل نص دينار، أما أنا ما بقدر أحول على محافظة أخرى، المفروض أحول داخل العاصمة، هو إذا أنا ساكن بمادرة مثلا أو قريب بده يحول، إحنا هيك هاي المراكز تبعتنا، يعني بحول على مراكز الشاملة داخل محافظة العاصمة.
0: بس معلش استاذ صدق،
2: أما بيقدر يتعالج وفق هنا في بالمحافظات الأخرى بده يدفع آلية دفع ثاني بدها تصير عليه، بزيد عليه شوي، أما بقدر تعالج بأي محافظة بأي مركز. هي غايات التحويل والتغطية عشان توفير الأجهزة والإمكانيات وقدرة الطبيب.
1: طيب لكن عموما أنت بتقول اليوم في فريق طالع للمراقبة والمتابعة، نتأكد من المعلومات التي أوردها أخونا عبد الله على الهواء لو تكرمت يا دكتور.
2: أخوي صدام على كل حال الشباب موجودين، وإذا بتحب أعطيه تليفوني تحت الهواء أو بحب بمر علي، وأنا الآن بدي أخليه يلتقي مع اللجنة هناك الموجودة،
0: وأنا والله يقدر ألاقيهم.
1: طيب
2: وأنا بدي أحضر إلى هناك شو قضية، طيب وحكي معي تليفونيا، بدي أنا أحلك المشكلة.
1: شكرا جزيلا دكتور حازم. شكرا يا عبد الله لو سمحت
0: صدام.
1: تفضل.
0: بقينا أول يحولونا مركز أم العمد على مادبة
1: يا صديقي يا عبد الله. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله يعني هو مخالفة قوانينه فقط، يعني أنت داخل محافظة العاصمة كيف يتم تحويلك إلى مركز خارج حدود المحافظة؟ يعني هذا
0: أول
1: قانون أول هذا أول اليوم أنت كانت ما كانتش أم العمد داخل حدود العاصمة عمان في ذلك الوقت.
0: في عندي بنت قوموا لها أسنان،
1: يعني أنت يحق لك أن تتعالج الآن بأي مركز، لكن بدك آلية الدفع راح تختلف، ما بتدفع نص دينار التحويل، تدفع أكثر.
0: هذاك اليوم المادبة كان ما فيش مادة، ما عارف شو.
1: طيب يا صديقي الله يخليك، يعني القرار اللي متخذينه يا أخي العزيز هذا قانون، ما بصير أنا أتجاوز. وكيف يتم تحويلك من مركز صحي بمحافظة إلى مركز صحي آخر بمحافظة؟ لا يجوز
0: والله. أول
1: يا أخي ما احنا قلنا لك يا أخي قلنا لك ما كانت الشيء، يعني أم العمد في حينها ضمن يعني ضمن حدود العاصمة إداريا، يعني ما كانت ضمن حدود العاصمة. ما كانت يعني ما كانت تحت يعني المتابعة والترابط مع أقسام ومؤسسات الدولة في ذلك الوقت. الآن تخضع كاملا بمفهومها بإداراتها بمؤسساتها بوزارة، يعني كله الآن مرتبط بالعاصمة يا أخي عبد الله. ما بصير يعني هذا الكلام.
2: تعطيه تليفوني تحت الهواء
1: وخليه. أنا بدي أشكرك أخي عبد الله. أخي عبد الله بدي أشكرك، بدي أشكر الدكتور حازم المومني، شكرا جزيلا لكما. مش منطق يعني أخي عبد الله أن يتم تحويلك من عمان إلى مادبة هكذا، يعني لا يجوز. أنت تتبع لأحد المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة العاصمة، ويتم تحويلك لواحد من مراكز اللي موجودة في العاصمة. هلا يحق لك أن تتعالج في مركز صحي في مادبة، لكن أكيد آلية الدفع بدها تكون مختلفة. وسلامتك.

0: معي على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان أخي صالح. صباح الخير يا صالح.
1: صباح الخير يا هلا. كيفك أخ صداد؟
0: أمرنا يا صالح، إحنا بأمرك، تفضل.
1: ما يأمر عليك ظالم، كيف حالك؟ يعطيك العافية.
0: الله يطول عمرك، تفضل سيدي.
1: سيدي العزيز، إحنا سكان قرية الشهيبة قضاء الجفر البادية الجنوبية.
0: نعم.
1: عندنا طلاب المدرسة اللي عندنا حكومية للصف السادس مختلط.
0: نعم.
1: طلابنا بعد الصف السادس يروحوا على مدرسة الثقافة على قرية الجفر قضاء الجفر.
0: ثقافة العسكرية تقصد؟
1: ثقافة عسكرية.
0: نعم نعم.
1: من الصف السابع للتوجيهي.
0: نعم.
1: هناك يروحوا طبعا، أول كان الوزارة وزارة التربية تدفع لهم بدل تنقلات نيرتين ومواصلات الطلاب.
0: نعم.
1: مشروع النقل المدرسي خدم عندنا البنات والشباب يكونهم بمدرسة الثقافة العسكرية، ما خدمهم. عندي 17 طالب بقرية الشهيبة، والله يروحوا يا أخ صدام سيرا على أقدام، وانت عارف منطقة يعني فيها كلاب ضالة ومدخين على وأحيانا يطلعوا مع تريلات يشبحوا على الشارع، ويطلعوا مع تريلات عراقيين أردنيين ومصريين.
0: نعم.
1: فنطلب منكم ان هالوزارة تشملهم 17 طالب، كون الباصات رايحة جاية على
0: كم تبعد عنهم المدرسة أخي صالح تقريبا؟
1: والله
0: من شبه
1: من الشهيبة أنا قيس عبيتي أنا 10 كيلو، يعني تقريبا 10 كيلو.
0: طيب، من الشهيبة للجفر. طب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة الدكتور بسام الأسبوع، مدير تربية البادية الجنوبية. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير. أنا
0: كيف الحال يا دكتور؟ طمنا عنك.
2: يا صباح الخير. صباح الخير لك أخ صدام والوطن الجميل.
0: الله يطول عمرك. استمعت لأخي صالح؟
2: نعم استمعت.
0: طيب، رد الحق أو حق الرد مكفول، عفوا تفضل، كنا أذان صاغية لك.
2: أخي صدام، هاي المدرسة كانت في الصف الرابع، رفعت السنة هاي إلى الصف الخامس والسادس مختلطة، هاي في منطقة الشهيبة، فأصبحت الطلاب بالصف السادس موجودين في منطقة الشهيبة.
0: نعم.
2: البنات والطلاب اللي صفهم سابع في مدرسة معاذ الدماني مشمولين بالنقل المدرسي.

0: الكراسي المجاني، حافلات من وزارة التربية والتعليم بتقل لهم إلى مدارسهم. بقى عندنا اللي هم اللي بيحكي عنهم 17 طالب هذول، في قسم منهم بنتهي في مدرسة معاذ الصف السابع الشهيد معاذ الدماني، بعد ذلك بنتقلوا إلى مدرسة الثقافة العسكرية. أنا كتبت إلى الوزارة بشأنهم أنه نشملهم ببدل مواصلات، وشغالين على هذا الموضوع إن شاء الله.
1: بنعيد الملاحظة لو تكرمت للتوضيح لأخونا مرة أخرى لو سمحت، أعذرني.
0: يعني
1: نرجع نأكد على المعلومة.
0: البنات مشمولات للصف الثاني عشر بالنقل المدرسي في جميع مدارس الجفر
1: 100%.
0: الطلبة اللي بدرسوا في معاد بعد ما يخلصوا مدرسة الكيبة الصف السابع بنتقلوا إلى مدرسة معاد الشهيد معاذ الدماني، مشمولين أيضا بالنقل المدرسي.
1: طب ما هو بقول ما بتم نقلهم بالنقل المدرسي؟
0: لا، للصف السابع بتم نقله، في مدرسة معاد يتم نقله بالنقل المدرسي، مشمول بذلك، موجود بالفصول. هو يتحدث عن طلاب ما بعد الصف السابع بيذهبوا إلى مدارس الثقافة العسكرية.
1: طيب يا دكتور، هذول عمرهم سابع يعني صغار، بيمشوا 10 كيلو 11 كيلو يا دكتور.
0: لا، الصف السابع مشمول بالنقل دكتور.
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
1: تفضل يا صالح.
2: أنا حكيت معك أكثر من مرة وما قصرت، وجهودك جهودك مشكورة، بس إحنا وين المشكلة؟ يعني لو شملتوهم في النقل بدل ما تدفع لهم بدل مواصلات، أنت عارف يعني حتى نتغلب حتى نلاقي لهم باص يروحوا فيها 17 طالب.
0: عارف صبحك بالخير ويعطيك العافية، حكيت أنا وياك كثيرا. يعني أنت عارف هاي اتفاقية ما بين وزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم إنه طلبة الثقافة العسكرية غير مشمولين بالنقل المدرسي المجاني حاليا. المستقبل قد تكون هناك دراسات لشملهم وبجوز في امور، لكن حاليا غير مشمولين. احنا الان انا رفعت كتاب الى الوزاره وبخاطب الوزاره عشان الطلاب ال17 هذول يشملوهم بنقل بدل مواصلات، يعطوهم بدل مواصلات اذا امكن.
2: طيب يا سيدي، وين المشكله لو سووا لهم استثناء وبدل المواصلات خليت الباص المدرسة ينقلهم؟ اللي يزم مدرسة معاذ، عندي ثلاث طلاب مدرسة معاذ صف سابع، يزمهم الشباب السبعة عشر معه وجاي جاي على البلدة، وما وين المشكلة يعني؟
0: 17 في الأمير محمد ولا في معاذ؟ في الأمير محمد صح؟
2: لا، في الأمير محمد. إحنا مدرسة معاذ يخدمنا بس الصف السابع بس.
0: بس الصف السابع.
2: عندنا ثلاث طلاب مخدومين في السالفة هذه بس فقط. مدرسة حكومية.
0: أنا اللي في المدارس وزارة التربية والتعليم نزلة معاذ كلهم مشمولين.
2: ما في عندي ثلاث طلاب يا دكتور، عندنا ثلاث طلاب من قرية الشهيد من مدرسة معاذ. هاي هذا مع الخلاف، بس الخلاف بعد السابع الثامن التاسع للتوجيهي.
0: ما هاي اللي حكيت انا للاخ صدام انه انا كتبت للوزاره فيهم ان شاء الله كان يشملهم بدل مواصلات، لكن ما بقدر اشملهم لانه ما في اتفاقيه بين مدارس الثقافه والاتفاقيه الجديده للنقل المجاني للمدارس. نعمل في المستقبل انهم يشملوهم، لكن انا بكتب ضمن الاسس اللي الان متبعه.
2: يعني والله مشروع النقل المدرسي هذا خدم ناس عن ناس، يعني احنا انضرينا. اول كنا ناخذ بدل تنقلات، الان ما في بدل تنقلات. اثنين يعني
0: موضوع التنقلات انا شغال عليها
2: يعني مش مقصد بدل تنقلات، احنا المقصد انهم يسوونهم استثناء من الوزاره ويخدموهم بهالنقل. كون الثلاث طلاب هذا خدمهم الباص يوديهم على مدرسة معاذي يوصلهم معه مدرسة الأمير محمد الثانوي العسكري.
0: هاي مدارس غير مشمولة بالنقل، مدارس الثقافة، وهاي في اتفاقية بين شركة خاصة ووزارة التربية والتعليم. يعني هاي تعليمات وأسس أستاذ صدام.
2: يعني احنا حتى الساعه 17 طالب وين نلاقي لهم باص حتى يزم موديهم يعني.
1: الان كلام الدكتور بسام انه موضوع بحاول انه يعني يكون في مبلغ لهم حتى يتنقلوا، موضوع انه ما فيش اتفاقيه لنقل هذول الطلبه من هاي المدرسه الى مدارس الثقافه العسكريه. يعني احنا الان امام انظمه لا يستطيع اكيد ان يخالف عطوفه الدكتور، لكن بنفس الوقت الدكتور ضروري لو يعني يتم توفير او استرجاع هذه المبالغ لهم حتى يتنقلوا ويضطروا او يقدروا يوصلوا لهي المدارس.
0: دكتور ابشر.
1: شكرا جزيلا
0: دكتور. دكتور.
1: شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا دكتور. اخي صالح كل حب والاحترام.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

0: متابعين معكم على الهواء أحبائي وأعزائي، معي أخي المواطن سلطان. صباح الخير.
1: صباح النور، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، تفضل أخي سلطان.
1: أخي الكريم، أنا سلطان ملحم، ساكن بيدون عند مسجد النبي نوح دول عدد خارجية.
0: والنعم.
1: منك. أنا بذهب أحيانا أو كثير أحيانا إلى مسجد الزهراء.
0: نعم.
1: يعني هذا مع إمام مسجد عندنا ساكن هناك. هذا الدخلة تبعت مسجد الزهراء يعني حوالي تقريبا نقول 50 متر. طبعا فيها يعني مجاري وفيها تبعت سلطة المياه يعني خطوط مي. طبعا هم مزفتينها لكنه مع المرور الزمن نازل، فصاير حفر حول المناهل وكذا زيك. أنا حكيت مع مهندس صديقي لي بالبلديات، حكى مع مهندس بلدية إيدون. وطبعا يعني ما استفدنا شيء، يعني عارف كيف. فهذا طبعا بيت الله عز وجل، ويعني بيجي.
0: شو المطلوب سيدي؟ شو المطلوب؟
1: المطلوب تزفيد دخلة مسجد الزهراء، مسجد فاطمة الزهراء. هاي طبعا ضروري جدا لأنه فيها حفر. وأنا ممكن أبعث لك فيديو للمسجد. الأمر الثاني، في عندنا شارعين الآن يعني في حوالي مسجد النبي نوح.
0: نعم.
1: بتن ترقيع يعني فيها.
0: طيب أرجوك أن تبقى معي. مهندس طبعا. محمد عبابنة، مدير الأشغال الهندسية في بلدية بن عبيد. يعني صباح الخير مهندس محمد.
2: صباح الخير لك ولكافة المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يعني سمعت لأخي سلطان، ماذا تعلق؟
2: الله يعطيك العافية وشكرا للأخ سلطان على ملاحظته. طبعا البحكي الملاحظات اللي بحكي عنها، طبعا أكيد خدمات الصرف الصحي، خدمات المياه، توسعة شبكة المياه وتعزيز شبكة المياه بمناطق بلدية بن عبيد بالإضافة لمنطقة لمنطقة إيدون هي الآن مستمرة. فبالتالي إحنا كبلدية بنعطيهم تنسيقات، بنمنحهم موافقة مبدئية على أعمال الحفر، وبتم متابعتهم في عادة الأوضاع. فيما يخص ملاحظة الأخ اللي هي تسفيد الدخل اللي عند مسجد فاطمة الزهراء، أخي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في عندنا عطاء بيستهدف الدخلات في مناطق إيدون تحديدا الدخلات الضيقة، لأنه هذا العطاء من نوع خاص وبدو آليات محددة وذات مقاسات محددة، فراح يكون هذا الدخلات بما فيها الدخلات المجاورة. وكثير في عندنا ملاحظات من منطقة إيدون فيما يتعلق بالدخلات، وإن شاء الله راح يكون مستهدف بالعطاء القريب جدا. هاي نقطة. نقطة ثانية فيما يتعلق برضو بالترقيعات، الترقيعات هنا عندنا صيانة مستمرة ودورية في الأعمال التي تتعلق بترقيعات الشوارع الحفر وإعادة يعني وإعادة تأهيل الشوارع فيما يتعلق بإصلاح الحفريات. راح يكون إن شاء الله المنطقة هاي إن شاء الله بالأسبوع القادم إن شاء الله راح تكون مستهدفة من ضمن برنامج عمل البلدية بإذن الله.
0: سامع أخي سلطان؟
1: نعم نعم يا سيدي. أنا شو اسمه المهندس؟
0: مهندس محمد العبابنة، مدير أشغال الهندسية في البلدية.
1: أنا راح أتواصل معه شخصيا.
2: إذا أهلا وسهلا بك يا سلطان.
1: أنا خذ تلفوني من شرمان اللي هو سكرتير الرئيس.
2: ما في مشكلة، ماشي نتواصل معك سلطان.
0: طيب شكرا يا سلطان. أنا بدي أسأل المهندس محمد العبابنة سؤال آخر. موضوع الترخيص الذي يمنح لكوفي شوبات أو للقهوة أو غيره من أكشاك القهوة أو كوفي شوب أو كافتيريا، الآن تطلب أن يكون في ساحة يعني حتى تصطف فيها السيارات، وهذا طلب أكيد طبعا يعني منطقي جدا حتى ما يأثر على حركة السائقين. أمامي قضية طبعا دون ذكر اسم يعني هذا المقهى أو غيره لأنه بصيرش على الهواء أذكر اسمه، طلب من هذا منهم هذا الأمر، المؤجر رفض أنه يعني يزفت هاي الساحة لهذول الجماعة، فاستأجروا أرض بجانب هذا المقهى وضعوا فيه بيس كورس يعني ممنوع، هم ما بقدروا يعني يتصرفوا فيه ويعبدوا، ومع ذلك ما زالت البلدية ترفض أن تمنحهم هذا الترخيص. لماذا؟ يعني هم وفروا الأمر، الآن القضية فقط أنه تعبيد بالزفت، هم مش متاح لأنه رافض صاحب الأرض أنها تعبد بالزفت، هم استأجروا هذه الأرض وفروها عبدوها بشكل جيد جاهزة لاستقبال السيارات، ما في أي مشكلة. لكن ما زالت البلدية رافضة إلا بشرط أن يتم تعبيدها بالخلطة الساخنة. يعني ردكم؟
2: خلينا نقدم بالمعاملة سيدي، ونكشف عليها ونطلع عليها ونشوفها عن كثب، ونشوف شو هل هي صالحة أم يصف. هاي تلبي القضايا التنظيمية المطلوبة لقطعة الأرض اللي مقام عليها الكوفي شوب أو القهوة اللي تقصدها. خلينا أخ المواطن يتقدم لنا ويراجعنا بهذا الموضوع، إن شاء الله نكشف عليها ونشوف.
0: خليهم يراجعوك شخصيا مهندس محمد.
2: يراجعونا شخصيا سيدي، وأنا بمشي معهم بشوف شو الإجراءات. طيب. عند مين مدير رخص المهن.
0: شكرا شكرا سيدي.
2: ما
0: شكرا،
2: ما في مشكلة،
0: كل حب الاحترام. مع هذه المتابعة نكون قد وصلنا تقريبا إلى ختام حلقة اليوم. تابعين معاكم إحنا في برنامج البث المباشر، لسه بس يمكن صعب نأخذ الآن اتصالات، نحكي كلمتين ومننهي إن شاء الله البرنامج.

مع دقة العود الجميلة بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لنا في الختام إن ترى هذه أواه قلبي عليك صح لا محمد عبده الله والله جاي على بالي ما أختم. وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. في ختام هذا اللقاء اسمحوا لي إن أنقل لكم تحيات فريق العمل. شكرا أستاذ غاندي حداد زملائي أكيد في غرفة المراقبة الرئيسة تمار النهار من السوشيال ميديا سهر الجبور يعطيك العافية من الإعداد ودائما وأبدا أكيد لكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجال الذي يتمنى لكم بقية نهار سعيد على أن يعود لكم يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية بحلقة جديدة ومتابعات جديدة وأخبار ومعلومات جديدة. يسعد صباحكم جميعاً.

الموجز 10 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة وانعكاساتها على الأردن.

0: وزير العدل يترأس الوفد الأردني في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية. الحملة الأردنية للإغاثة الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه جنوده. الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري دون استبعاده الخيار العسكري. ومحلياً، وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات تستمر حتى الأربعاء المقبل. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.

0: ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الخامس والأخير.

0: إنها الحلقة الأخيرة من رحلة أحمد محمد حسنين باشا في صحراء ليبيا، والحلقة الأخيرة من برنامجنا أدب الرحلات في الوقت نفسه. كان بودنا أن لا نتوقف عند هذه الحلقة أو عند تلك، إلا أننا في الوقت ذاته سعداء إذ قدمنا للأصدقاء المستمعين أدب الرحلات.
1: أجل، إنه أدب الرحلات، ونحن نفخر أنه عبر أثير إذاعة قطر قد قدمنا أعرق ألوان الكتابة في ثقافتنا العربية، وكان من ضيوفنا العديد من الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم.
0: وما نتطلع إليه دوما بل نسعى إليه هو تقديم المادة المعرفية والقصص الشيقة التي تحتوي على الطريف والغريب لكل مستمعين دون ما استثناء. وأنا لن أودعكم، بل سأقول دائما إلى اللقاء، إلى اللقاء.

0: يبدو أيها الراوي أننا قد نسينا رحالتنا في الصحراء. أين هو الآن يا ترى؟
1: إنه هناك في الصحراء كما عهدناه، يجتازها بصبره المعهود مع رجاله.
2: إنها الجبال أركنوا، انظروا يا رجال، لقد وجدت ما كنت أنشده، فقد رأيت الجبال أركنوا، وكانت تلك الساعة مشهودة في تاريخ رحلتي. فيها نسيت ما لقيت من المصاعب وما أتوقعه من المخاطر. في تلك الساعة، بل في تلك اللحظة، نسيت الأهوال التي تجشمتها والعقبات التي ذللتها لأصل إلى تلك الواحة المهولة المفقودة، إلى تلك البقعة الصغيرة المنيعة الضائعة في هذه الصحراء الفسيحة القاسية الجافة القاحلة.
1: كانت أركن أولى الواحتين المجهولتين اللتين كان من حسن حظ أحمد حسنين موقعهما على الخريطة، والأهمية الكبيرة لهذه الواحة ولواحة العوينات كذلك فيما تمهده في سبيل استكشاف الركن الجنوبي الغربي لمصر الذي لم تكن وصلته بعد أي دورية حربية أو قافلة مسافرة.
0: ويظهر أن مياه هذه الواحة أي أركن دائمة وصالحة للشرب، وللأركن أيضا ميزة حربية نظرا لوقوعها في ملتقى خطي الحدود الغربية والجنوبية لمصر. يقول أحمد محمد حسنين باشا:
2: أركن والعوينات تختلفان عن بقية واحات الصحراء المصرية الغربية في أنهما ليستا منخفضتين في الصحراء يتسرب إليهما الماء من باطن الأرض، لأنهما بقعتان جبليتان تجتمع مياه الأمطار في حيضانهما الخربة. وأقرب الأصقاع المعروفة إلى أركن والعوينات من الجهة الشرقية أو الجهة الشمالية الشرقية على الأصح هي الواحات الداخلية على بعد 500 كيلومتر أو ما يقرب من ذلك. ويزعم الناس أنه كان هنالك طريق قديم بين مصر وتينك الواحتين، ولكن السفر من الواحات الداخلية إلى أركن والعوينات مشروع كبير يستغرق 14 يوماً.

0: من نص هذه الرحلة الشيقة اخترت أن أسمع الأصدقاء المستمعين ما قرأته لأحمد محمد حسنين باشا وهو يتحدث عن الصلاة في الصحراء.
1: لقد قال إن الصلاة في الصحراء ليست طاعة عمياء لتقاليد الدين، وإنما الغريزة هي التي تدفع الإنسان إليها إعراباً عما تشعر به النفس نحو الخالق من شكر واسترحام. إنه يقول في ذلك:
2: الصلاة في الليل تبث الهدوء والسكينة، فإذا طلع الفجر ودب الانتعاش في الأوصال ارتفعت الرؤوس إلى الخالق شكراً على ما أودع الكون من جمال، واستدراراً لرحمته وهديه في اليوم الجديد. ولذلك يصلي الإنسان صلاة الصبح لأنه مندفع إليها لا مسوق.
0: إلى واحة العوينات بعد أركنه وصل رحالتنا، حيث مضى يومين

0: هادئين استعدادا للرحيل، وجاءت الجمال مساء وبدأ المسير من جديد.
1: وبدأنا المسير أمرح ما نكون خاطرا، وانبعث الغناء من نفس طروب، فانضم إلى صاحبها بعض الرجال وغنى الجميع ورقصوا وصفقوا بأيديهم متوافقين، بينما كانت الإبل تجد في المسير. وكانت الأغنية كلمات مرددة بصوت قوي النبرات تختلف أنغامه في الشطرين، وهي: إن كان عزيز عليه الأنظار حتى لو بعد بالدار. قضيت يوما في زيارة البئر الواقعة في الكهف الموجود على جانب الجبل، وفي عمل بعض الأبحاث والاستطلاعات والتفرج على الجهات المجاورة. وفي هذه الجهة يزيد ارتفاع الجبل حتى يصير صخرة قاتمة. دخلنا واديا واسعا وظللنا نتقدم فيه 3 ساعات. انتشرت عليها الحشائش وأشجار الميموزة وشجيرات أخرى ينبعث منها عند سحقها رائحة زكية تشبه رائحة النعناع. ثم حططنا الرحالة مجهودين ولكن غير ساخطين، فأكلنا رزا شهيا وشربنا الشاي وتفيأنا ظل مرتفع من الأرض نريد غفوة قصيرة.

0: كان السير ليلا إلى أردة، وكان سفرا متعبا، والسماء ملبدة بالغيوم طوال النهار، وكانت ساعة عصيبة تتطلب مهارة وحسن تصرف.
1: أدركت في طريقي أن رجال القافلة ممن اعتادوا المسير في هذا النوع من الصحراء وألفوا هذا الضرب من الطقس، كانوا يشعرون بأننا أخطأنا الطريق، ولكن آداب الصحراء تقضي ألا يتدخل أحد في شأن الدليل بأية حالة من الحالات، لأن الدليل في الصحراء كربان السفينة مطلق التصرف في اختيار وجهة السير، ويجب استشارته كذلك في تعيين أوقات السير والوقوف. وسكنت الريح لحظة، فقلت بصوت هادئ فيه نبرة اليقين: إن هذه الريح تهب من الشمال، شأنها في الأيام الماضية، لأنها لو كانت تهب من الجنوب لوجب أن تكون دافئة، وهذا هو نجم القطب، وهذا طريقنا السوي. وأشرت إلى الموضع الذي يجب أن يكون فيه الجدي ما لم تكن البوصلة غير صادقة، ثم درت وأشرت إلى الطريق التي يجب اتباعها.

وانبعث من الظلام صوت يقول: الحمد لله، إن الله رؤوف رحيم. وأشار صاحبه إلى تلال الرمل التي واجهتنا، وقرت العاصفة وصفت السماء إلى حد لم يعد يتمالك معها أشد رجال القافلة تشاؤما أن يشغل باله بأي شيء، فحطتنا الرحال حيث وقف بنا المسير. وكانت هذه أول مرة متركنا العوينات قد نمنا فيها نوما عميقا متواصلا.

0: بعدها تهيأت القافلة للسفر. في الطريق إلى السودان صادف يوم عيد الفطر وهم هناك. كانت جبال آجاه على مرأى منهم، وكان زادهم من الماء كافيا ومراعي الوادي كثيرة الحشائش المغذية للجمال.
1: صحونا مبكرين ولبسنا الثياب النظيفة احتفالا بالعيد، وتبادلنا التهاني وأدينا صلاة العيد. وكان في نظرات رجالي ما ينم عن التفكير في الأهل والإخوان البعيدين في الأوطان. ثم ذهبنا وحططنا الرحال على مقربة من البئر، وكان ماؤها

0: عذبا نعمت به الرجال والدواب. إلى فراو اتجهنا فيما بعد على قلة الزاد. كان وادي عينبا مغطى بالرمل الناعم مرقطا بالأشجار والعواسج بين ناضر وجاف. واستأنفنا السير حيث كان يهب علينا نسيم بليل من الجنوب يخفف عنا وعثاء السفر، ونفذ من الماء إلا قربة واحدة وكان ماؤها ساخنا جدا. نمنا بغير عشاء ثم صحونا مبكرين لأن فراغ المعدة لا يدع للنوم الطويل سبيلا. وأخيرا رأينا كوخا من القش وعددا قليلا من الأغنام، فوقفت عندها وسمحت للرجال أن تشرب ماء القربة الأخيرة، وانحدرت القافلة إلى الوادي قاصدة البئر. ضربنا الخيام في نهاية الوادي على مقربة من البئر، وجاءني شيخ المنطقة يحيينا، فتناقشنا معه في أمر الطريق إلى الفاشر.
1: واتجه الرحل انحدارا إلى وادي نوراوية، وهو أكبر الأودية التي مر بها بعدد سكانه. وأرسل الرحالة كتابا لحاكم الفاشر مع رسول هو شيخ من القاطنين في المنطقة طلبا للمؤن والملابس. وتقترب الرحلة من نهايتها حيث يقول صاحبها:
0: دب إلى جفني النوم في ليلة الأولى، وأحسست أنني على اتصال بالدنيا الخارجية وأن رحلتي انتهت. عند الوصول سمعت أصواتا عالية، ثم أحاط بجوادي سرب من العذارى يتغنين ويرقصن، فلم يسعه إلا أن يجاوبهن بالطفر والقفز. وصلنا فيما بعد إلى أم بر، وحططنا الرحال بالقرب من البئر، وأقمنا يومين. ورجع رسولي إلى الفاشر في صحبة آخرين، وقال لي إن الرد في انتظاري مع جندي. سلمني الجندي خطابا من حاكم دارفور، وقدم لنا كمية من الأرز والدقيق والشاي والسكر، وكان لنا مدة شهر لم نذق فيها السكر.
2: وصلت القافلة إلى كتم مركز الحكومة، وكانت فرق الجيش السوداني في استقبالها، والنساء متشحات بالثياب البيضاء يغنين ويزغردن ويضربن الطبول. وقضى الرحالة ورفاقه يومين في ضيافة المعاونين في غياب المفتش الذي كان في الفاشر، ودب في نفوس الجميع الابتهاج بالعودة إلى الاتصال بحياة الحركة.
1: قطع الرحالة إلى منطقة الأبيض، ومنها أخذ القطار إلى الخرطوم فالقاهرة، فوصلها في أغسطس عام 1923، وكان قد غاب عن وطنه 7 أشهر و23 يوما. وقال في ذلك:
0: أمكنني بواسطة هذه الرحلة أن أقطع في تحديد مركز آبار الضيعة ومكان الكفرة على طريق إفريقيا، ونلت توفيقا عظيما في إثبات الواحتين المجهولتين أركانو والعوينات على خريطة صحراء ليبيا.
2: وهكذا انتهت رحلة أحمد محمد حسنين باشا في صحراء ليبيا.
1: والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية. الحملة الأردنية للإغاثة، الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية، تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع، وطهران تنفي وجود محادثات جديدة مقررة بين البلدين. إصابة 22 شخصا في قصف روسي لخاركييف في أوكرانيا، واستهداف روسي لسفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا. محليا، بدء تنفيذ إجراءات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 بعد توجيه رئيس الوزراء يوم أمس بتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
4: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
5: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
7: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما أحر التحايا للزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية للزميل غندي حداد من الهندسة الإذاعية، تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم نورا الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

إذن مستمرين معكم مستمعين من خلال نوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، واليوم في باكورة لقاءاتنا نحن بصدد الحديث عن ممكن شهر التوعية بمرض الزهايمر كفرصة لتعزيز الوعي المبكر بهذا المرض، التأكيد على أهمية فهم أعراضه، التعامل معه، وأيضا بعيدا عن المفاهيم الخاطئة اللي ممكن تحيط بفقدان الذاكرة والتقدم بالعمر. الزهايمر ما بيأثر على المريض وحده، بيمتد إلى أثره على الأسرة ومقدمي الرعاية. ممكن بيجعل التوعية والدعم والإرشاد عناصر أساسية لحتى نقدر نتعامل مع هذا المرض. الحديث عن أهمية التوعية بالزهايمر، دور الأسرة، أبرز الجهود اللي ممكن تبذلها جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر في دعم المرضى وأيضا مقدمي الرعاية.

0: يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة سوسن المجالي، نائبة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر. يسعد صباحك دكتورة ويعطيك العافية.
1: فيكم.
0: دكتورة بالبداية نحكي عن أهمية هذا الأسبوع في رفع الوعي المجتمعي بهذا المرض، والرسالة اللي دائما بتحملها الجمعية يعني لهذا العام بخصوص التوعية المجتمعية بمرض الزهايمر. تفضلي دكتورة.
1: هلا نحن شهر 9 هو شهر التوعية لمرض الألزهايمر، وبالذات يوم الألزهايمر هو 21/9. وهذا يستغل هذا الشهر في التوعية حول الألزهايمر. السنة العنوان رح يعني هو حول التشخيص المبكر حتى يكون في هناك تدخل مبكر. بالنسبة لجمعية العون الأردنية لمرض الألزهايمر أنشئت عام 2020، هدفها الأساسي طبعا اللي هي توعية الناس حول مرض الألزهايمر، دعم الأسر اللي بتقدم الرعاية لمرضى الألزهايمر، لأنه هذا مرض مزمن، مرض له تأثير اجتماعي ونفسي ومادي على الأسرة. ومنحاول نشتغل مع وزارة الصحة على إنشاء سجل وطني لمرض الألزهايمر حتى نقدر نحصر الأعداد ونقدر نساعد في تحديد إيش الخدمات اللي هم بحاجة إلها. فهاي أهم الأشياء اللي نحن منركز عليها.
0: جميل. اليوم يعني من عنوان أو شعار هذا العام عن إنه الموضوع الكشف المبكر أو الأعراض المبكرة، كيف ممكن نتعامل معها؟ شو أبرز العلامات المبكرة اللي لازم كل أسرة تنتبه لها؟ كيف بدي أميز إنه ما بين النسيان الطبيعي ما بين التغيرات اللي فعلا بدها تقييم طبي أو معالجة طبية؟
1: هلا أهم العلامات اللي مبكرة نشوفها في مرضى الألزهايمر، رقم واحد اللي هو فقدان الذاكرة قصيرة المدى. يعني الأشياء الجديدة اللي مفروض الواحد يتذكرها لأنها حدثت خلال دقائق، خلال ساعات، خلال أيام، بنساها الواحد، بينما الأشياء البعيدة ممكن يتذكرها. الشيء الثاني صعوبة في تخطيط وحل المشكلات، ما بيعرف كيف بده خلينا يرتب نهاره، يمكن ما بيعرف كيف يلبس ملابسه، كيف يقدر يخطط لحياته. الشيء الآخر ممكن يتوه وما يعرف حاله هو وين، أو ما يعرف التوقيت الزمني اللي هو فيه، نهار ليل وما شابه. غير هيك مرات ممكن يكون متغلب إنه يلاقي الكلمات المناسبة اللي تعبر عن اللي هو بده يحكي عنه، ضعف في الحكم واتخاذ القرارات، تغيرات في المزاج والشخصية، كل شخص هادي نلاقيه صار عدواني أو صار عنده غضب أو ما شابه. وممكن يكون في عنا انسحاب، يعني يحس حاله انه هو مش قادر يقعد مع الناس، مش قادر يتفاعل معهم، هم مش فاهمين عليه، مش قادر يعبر عن حاجاته. غير هيك ممكن يحط اشياء له، اغراض له في محلات غير معتادة، يعني مفاتيحه يحطها بالثلاجة خلينا نقول، محفظته يحطها بالحمام، اللي مكان مش معتاد يحتفظ فيه شيء وبعدين يقعد يفتش عليه. فهاي من الأشياء اللي لما نصير نلاحظها مفروض نحنا نروح على الطبيب اللي هو طبيب الأعصاب، اللي رح يعمل له فحوصات، جزء منها فحوصات أسئلة بيقدر يسألها على الذاكرة، يطلب منه يرسم ساعة اللي يحدد فيها الأرقام عليها، لأنها هاي تعطي دلائل معينة، وممكن فحوصات، لأنه مرات ممكن يكون أشياء ما إلها علاقة بالألزهايمر لكن إلها أعراض مشابهة. عنده جلطة دماغية، ممكن يكون عنده نقص فيتامينات معينة، التهابات معينة. فلازم نحن نتأكد إنه نحن كل هاي الأشياء مش موجودة عند الشخص حتى نقدر نمشي باتجاه اللي هو تشخيص الألزهايمر.
0: اليوم دكتور أهمية التشخيص المبكر سواء على المريض على الأسرة، وشق الآخر من السؤال اليوم التحديات اللي بتواجه الأسرة الأردنية اليوم لحتى يتعاملوا مع مريض الألزهايمر، والنوع الدعم اللي فعلا بحاجة له أيضا مقدمي الرعاية لهاي الفئة.
1: هلا ليش نحن منركز على التشخيص المبكر؟ لأنه التشخيص المبكر أولا نقدر نكتشف السبب هل هو نقص لأشياء معينة، فيتامينات، هل هو أمراض معينة، هل whatever. غير هيك طبعا نقدر نبدأ نعمل معالجات، يعني بقدر ياخد علاج اللي يخفف من الأعراض ويخفف من تسارع المرض. فهذا هو الهدف الأساسي. الشيء الثاني الأسرة تصير تعرف تتقبل وما

0: بزعل. اه فهيك التفهم بيزيد، معرفتنا مع المرض، التحضيرات للمستقبل والتغيرات نعم. اللي بتصير، هاي كلياتها مهمة لما بنحكي على التشخيص المبكر.
1: طب دكتورة جهودكم اليوم يعني نعم. جهود جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر بالدعم بالتوعية خدمة المرضى الأسر أيضا نعم. وقديش مساهمتكم بموضوع تدريب تأهيل مقدمي الرعاية، لأنه هالجزئية جدا مهمة صدقا، أي شخص نعم. أو أي عائلة أو أسرة عندهم شخص يعني مريض بهذا المرض، أنه للأسف أنه يعني بدك حدا فهمان، بدك حدا نعم. مؤهل، لأنه يعني على الأقل نعم. المهارات الأساسية اللي أكيد. بيحتاجوا إلها. وأنا دكتورة نعم. بحكي لك من تجربة، يعني إحنا عندنا شخص مريض بالألزهايمر، وصدقا مرات إنه بصير عندك التحدي إنه كيف بدك حدا يفهم، بس بدك يفهم على أكيد. بعض التغيرات نعم
0: نعم. هلأ التدريب نحن عم نشتغل مع وزارة الصحة، وفي عندهم سلسلة من التدريبات نعم. لأطباء العامين، لأطباء الأسرة نعم. وللممرضات اللي موجودين في المراكز الصحية، حتى يساعدوا في التشخيص المبكر وإحالة الأشخاص هدول اللي عندهم ألزهايمر لأطباء الأعصاب
1: نعم.
0: فهاي بداية. غير هيك نحن طبعا نشتغل مع الجامعات وبنعمل تدريبات لطلاب التمريض والطب والعمل الاجتماعي، على أساس كمان يفهموا أكثر كيف يتعاملوا مع مرضى الألزهايمر
1: نعم.
0: نعمل كمان جلسات دعم نفسي للمقدمين الرعاية اللي هم أفراد الأسرة
1: نعم.
0: نعمل لهم جلسات في مكان الجمعية، أو في مرات نعمل لقاءات في كافيه، في إشي اللي بس حتى يقدروا يغيروا جو
1: نعم.
0: ونعمل كمان لقاءات واحد لواحد، يعني لأنه مرات الأسرة بيكون في إلها خصوصية معينة، حابين يحكوا مع حدا مختص
1: نعم.
0: يساعدهم إيش تعديلات لازم تصير،
1: لقاءات فردية نعم.
0: كيف يتعاملوا مع شخص ما بينام بالليل، عنده غضب، برفض يتحمم، فهدول بيكون أشياء خاصة نعمل واحد لواحد
1: نعم.
0: غير هيك طبعا من الأشياء اللي عم نشتغل عليها، عم نشتغل مع وزارة الصحة على خطة وطنية للأمراض العصبية، وبنشتغل على سجل وطني، لأنه إذا نحن قدرنا نحصر الأعداد بيصير أسهل للوزارة إنها تعرف شو العلاجات اللي لازم توفرها
1: نعم.
0: الكميات، شو بعض الخدمات الأخرى اللي لازم تعززها في مستشفياتها في مراكزها الصحية
1: نعم.
0: والشغلة الثانية اللي بنعملها، عم نعمل نادي نهاري مرتين بالأسبوع، يوم كل يوم ثلاثة وكل يوم سبت، من الساعة 10 للساعة 2
1: نعم.
0: نستقبل مرضى الألزهايمر مع أسرهم، بنعملهم أنشطة فنية رياضية تغذوية في سبيل انه اولا بيكون تنفس لاهلهم، يقدروا يروحوا يعملوا احتياجاتهم وكذا، وبنفس الوقت هو عبارة عن تحفيز لهدول الاشخاص وتغيير جو لهم.
1: يعني صدقا الحديث ممكن يطول من خلال هذا الجهد المبارك، انا بدي اسميه، وان شاء الله كله بميزان حسناتكم دكتورة.
0: ضيق الوقت
1: نعم تفضلي.
0: بس اللي هو في عنا اشي اسمه آيلوكيت
1: نعم.
0: نحن بنعرف انه في بعض كبار السن بيطلعوا من البيت وبيتوهوا، وبتلاقيهم الجهات الأمنية
1: نعم.
0: فنحن الآن لما بيسجلوا أهلهم في موقع الجمعية على ajad.jo
1: نعم.
0: بيقدر يسجلوا اسم الشخص، رقم الوطني، وأرقام الأسرة، فإذا تاه هذا الشخص والجهات الأمنية وجدوه بيستطيعوا يربطوا الشخص هذا مع أهله
1: جميل.
0: يعني يقدر يوصلوا لأهله، وهيك نحن بدنا نشجع الناس إنها تسجل على منصة الجمعية حتى نساعد في تلافي أي أذى ممكن يصيب هذا الشخص
1: نعم.
0: في حالة تاه من البيت.
1: يعني شكرا على هذا الجهد الدكتورة سوسن المجالي، رئيس نائبة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية العون الأردني لمرض الألزهايمر، على هذا الجهد، وأكيد يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك وشكرا لك، الله يخليك أهلا.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا، ودائما بنحب نكون مع الجهود الوطنية اللي فعلا بتحاول إنه يعني إذا في مشكلة مجتمعية بتخص أفراد فئات معينة. واليوم قبل فترة غطينا موضوع حملة الكريستال، اللي فعلا هالحملة اللي فعلا يعني بحاجة لعمليات ضبط وتفتيش بالتوازي أيضا مع عمليات توعية وتحذير من مخاطر هاي المادة وتأثيرها على الأفراد والأسرة. وشفنا كيف الجهود الأمنية والمجتمعية بتتواصل لحتى نواجه آفة المخدرات. بعد مرور شهرين إذن يعني إن صح التعبير على الحملة الخاصة بمكافحة مادة الكريستال، كان في إعلان من مديرية الأمن العام عن أنه تم التعامل مع 119 قضية، إيقاف 190 شخص متورط. أرقام بتخلينا شوي نفتح الباب نتساءل نشوف أنه أثر هاي الحملات، مش بس أنه أنا بس بدي أضبط متورطين، على قد ما أنه أنا بدي أحقق حماية وقاية ردع أيضا رفع مستوى الوعي. الحديث أكثر عن دلالات هذه الأرقام، أهمية التكامل ما بين الضبط الأمني التفتيش التوعية. أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف يعني الباشا أنور الطراونة، مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب الأسبق. يسعد صباحك باشا ويعطيك العافية.
1: صباح الخير ستي لحضرتك وللمستمعين الكرام.
0: يعني بالبداية الأرقام ماذا تقول عن حجم المشكلة؟ وين بتركز اليوم الجهد على المروج، على الحماية، على قبل ما يوصل للإدمان سواء كمتعاطي؟ لما نحكي عن 119 قضية، نحكي عن 190 شخص مضبوط متورط. من خلال خبرتكم باشا نحكي عن انه قديش مهم هاي الحملات دلالاتها. اليوم انا بدي اركز على المروجين ولا بدي احمي المتعاطي ما يصل للادمان؟ ردع، بدنا نعالج قضايا قبل ما انه ان صح التعبير يوقع الفاس بالراس. تفضل باشا.
1: بدايه ستي صباح الخير، وصحيح كل الشكر لحضرتك على تغطيه هذا الموضوع. خلينا نكون من البداية متفقين على أنه تركيز إدارة مكافحة المخدرات على والإعلام الأمني على موضوع الكريستال تحديدا هو تسليط الضوء على هذه المادة، لكن لا يعني أنه المواد الأخرى مواد يعني أقل ضرر، لا. لكن تركيزهم على هذه المادة حتى يعطوها مساحة أكبر، لأنه هي طفت على السطح حتى في العالم أجمع. يعني كميات الكريستال المضبوطة في العالم وكميات إنتاج العالم اللي في العالم كبيرة، فصار في تسليط أكثر. والمناسبة يعني هي دخولها على منطقتنا كان حديث يعني من 2020 وطالع، فكان هذا التكتيك. الآن نأخذ جزئيتين فيما يتعلق بالأرقام. الأرقام هي بالمناسبة هاي كانت إحصائية أسبوعية لإدارة مكافحة المخدرات، لكن احنا ناخذ يعني كل واحد ممكن يقرا الرقم حسب ما هو من وجهه نظره. يعني اذا كنا نحكي عن الرقم كرقم اصم، طبعا هذا ما راح ناخذ احنا نتيجه، لكن احنا خلينا ناخذ الجزئيتين يتعلقان في الارقام ونحكي عن الارقام مثلا كقضايا. لما نحكي عن الارقام كقضايا نحكي عن عدد القضايا هاي، بنحكي عن جهد كبير بذلوه الأشخاص العاملين في مكافحة المخدرات. طبعا هذا كان من خلال جمع المعلومات، من خلال متابعة هذه القضايا، من خلال ضبط هذه القضايا، من خلال سهر ليالي حتى تتابعها، من خلال تعريض أنفسهم للخطر. وإحنا ما ننسى أنه يعني جماعة أو خلينا نقول العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بتعرض للخطر بالسورة.
0: شهداء
1: ما ننسى أنه شهداء الواجب والمصابين اللي باستمرار، لأنه هذا العمل عمل دؤوب وعمل يومي، فبالتالي الخطورة ممكن يتعرضوا إليها في أي لحظة. فهذا الجزء بدنا ننتبه له، أنه مش رقم عادي يعني أنه بس نمر عليه مرور الكرام.
0: كإحصائيات فعلا
1: نعم جهود كبيرة بذلت حتى وصلنا إليه.
0: نعم.
1: لكن كمان نأخذ على الجزء الثاني الأشخاص هذولا اللي انضبطوا. إحنا قديش خلصنا ناس من أو خلينا نقول الشباب اللي اشتغلوا بإدارة مكافحة المخدرات، قديش حموا ناس من أنفسهم إنه الأشخاص هذولا اللي انضبطوا في مرحلة ممكن تكون بداية التعاطي، فبالتالي ممكن ما يتطور موضوع التعاطي عندهم أكثر والآن يصلوا لطريق غير. قديش كمان ضبطوا أشخاص مروجين؟
0: نعم.
1: ممكن في بداية هذا خلينا نقول الطريق، وهذول الأشخاص كمان يحدوا من نشاطهم. فهذه الأرقام يعني قديش خلصوا أسر من مشاكلهم، قديش جزئية مهمة جدا إنه هذول الثنتين اللي مع بعض سواء كانت الضبط أو التوعية، قديش يعني بيساعدوا في إنه الأشخاص يلجأوا للعلاج. لأنه إحنا يعني قديش بنلجأ ل، أو خلينا نقول الأشخاص اللي بهربوا من الجهتين هذولا،
0: نعم،
1: بروحوا للعلاج. فالعلاج كمان إحنا هذا المطلب بالنسبة لنا.
0: نعم. نعم. اليوم من خلال خبرتك باشا في مكافحة المخدرات، شو الدور اللي ممكن تقوم فيه الأسرة، المدرسة، الجامعة، الإعلام أيضا، من خلال اكتشاف مؤشرات التعاطي قبل ما تتحول إلى قضية أمنية اليوم؟
1: الصحيح يعني بنحكي عن الأسر والمدارس والمؤسسات
0: التعليمية
1: البعيدة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية لها دور أكبر، لأنها هي القادرة على خلينا نقول الوصول الأول للأشخاص. يعني الأسرة هذا الشخص موجود معهم كل يوم، فبيقدروا يعرفوا التغير بسلوكه، وبيقدروا هم يعدلوا هذا السلوك في بدايته. لكن إحنا قديش بيقدروا هم يحصلوا على معلومات حتى تأهلهم إنهم يقدروا يساعدوا أبنائهم. لكن إحنا بكل أسف يعني نتفاجأ بين الحين والآخر بأنه أسر ممكن يصل لهم المعلومة وما يتعاملوا مع الشخص، يعني يأخذوا دور خلينا نقول تمكين بطريقة أخرى، إنه خلي هذا الشخص خلاص يعني إحنا ما بدنا يصل علم الناس اللي حوالينا ويعرفوا إنه إحنا في عنا متعاطي. لكن إحنا بدنا يعني بدي أنا أقول يعني خلينا نقول بصريح العبارة إنه هذا الشخص نعتبره مريض، بلاش نقول إشي ثاني، نعتبره مريض. وإنه لو كان عنده أي مريض في بيته هل ما بيقدر يساعده؟ لا، لازم يرجع لمساعدة.
0: نعم. ممكن
1: يعني
0: ممكن يشكل خطر عليك، بنحكي عن جرائم قتل من نفس الأسرة.
1: هو الشخص هذا يعني اللي موجود في البيت هو قنبلة موقوتة، يعني
0: نعم.
1: هذا الشخص ممكن يصدر منه أي شيء خلال فترة ما يعني خلينا نقول بسيطة.
0: نعم.
1: وإحنا بنحكي عن مادة الكريستال تحديدا، هاي مادة الكريستال يعني ليش بجوز كمان الشباب ركزوا عليها أكثر، يعني خطرها يصل إلى 3 أضعاف المواد الأخرى.
0: نعم.
1: وضررها خلينا نحكي بتدمر الدماغ. فبالتالي يعني الإنسان هو مميز بعقله، مميز بتركيزه، مميز بتمييزه، فما بالك إذا لا سمح الله فقد هذا العقل؟
0: فأي
1: تصرف ممكن يطلع منه.
0: نعم.
1: الجزء الأهم أيضا بالمؤسسات الإعلامية، إحنا ستي بنلاحظ إنه في حملات شعواء أو حملات مدروسة لمساعدة للترويج على المخدرات بطريقة خلينا نقول غير ممكن تكون غير مباشرة.
0: نعم.
1: يعني إحنا بنشوف أفلام، بنشوف مسلسلات.
0: نعم.
1: هذه المسلسلات بتكون بجزء تصل لـ30 40 حلقة، لكن هذه بتبين قديش الناس اللي بتعاملوا المخدرات ممكن يعني هم بيصوروا إنه هذول الناس
0: فعلا
1: عايشين بعيش بحبوحة وعايشين في ترف وعايشين في شيء، لكن حتى ما بوصلوا للمرحلة اللي قديش الأخطار اللي ممكن تصل المخدرات. فهذه البرامج يعني قديش بتعطينا صورة ذهنية عند الناس اللي بيشوفوها، بدها برامج توعية مدروسة وبرامج اللي تنزع هذه الصورة النمطية اللي انطبعت في ذهنية المشاهدين أو المستمعين، وتوصلهم لمرحلة إنه يعرفوا الخطر الحقيقي لهذه المادة. وبكل أسف يعني إحنا بجوز خلينا نحكي صورتين، إنه حتى موضوع التوعية من المخدرات، التوعية من المخدرات يعني طريقة التوعية، يعني واحد حاط مثلا جمجمه وسواد وكذا، واحد ثاني قاعد بيعرض في مسلسل أو في صورة فيها طبيعة خلابة وفي كذا وبتساعد، يعني بشوف قديش يعني الفرق بين
0: صح بين الصورتين.
1: نفسيا بروح باتجاه لا الصورة اللي يعني ممكن تريح نظره،
0: صح،
1: مش الصورة
0: صح
1: اللي تأذيه. فهذه
0: نعم
1: الأمور الآن يعني بحاجة صحيح، ما بدنا كله كلاسيكي. وأنا صحيح بشد على أيدين زملاء في إدارة مكافحة المخدرات، هم مش تاركين ولا وسيلة، حتى هم قاعدين بلجأوا للريلز اللي الأمور
0: صح
1: السريعة اللي الآن الشباب بتستهويهم أكثر من المحاضرات الطويلة أو الحديث الطويل عن هذه المواد.
0: نعم.
1: لأنه الناس ممكن في ناس ما عنده وقت أو الآن حتى الحياة صارت حياة سريعة فبدها رسم أسرع في موضوع
0: فلاشات سريعة من خلال الرسائل. بدي أحكي بجزئية مهمة باشا، اليوم من خلال الحملة أيضا تم أداء يعني دعوة المواطنين أنه يكون في إبلاغ، وأيضا يعني ضمنت الحملة بأنه في هناك سرية وجدية. اليوم قديش مهم أنه تعاون المواطنين لحتى نوصل للمروجين، وكيف ممكن هذا البلاغ المجتمعي أن يكون جزء من منظومة الوقاية وأيضا ضبط المروجين؟
1: ست العاملين في الأجهزة الأمنية عندهم أدوات وعندهم إمكانيات وعندهم صلاحيات وعندهم ضابطة عدلية
0: فعلا.
1: وعندهم خصوصية للتعامل، لكن هم ما تجيهم كل المعلومات، هم ما بيقدروا يدخلوا في كل بيت أو يكونوا موجودين مع كل شخص حتى يعرفوا كل المعلومات، لكن المواطن هو حجر الزاوية وهو المحور في كل الأمور، لأنه هو يعي ويعلم ويشاهد ويرى كل شيء من خلال تعامله اليومي أو التعامل مع الأشخاص اللي موجودين معه. فالسلبية ما بنتج عنها شيء إيجابي، السلبية دائما نتيجتها سلبية، فالإيجابية إنه الشخص اللي بيكون واعي وبوصل المعلومة، والمعلومة ما مطلوب منه ترى كبير، يعني هو فقط يوصل المعلومة
0: فعلا.
1: والمجموعات العاملة في هذا المجال هي راح تتأكد
0: صح.
1: لكن هو ما يظل سلبي ما يبعد يعني عن إنه دوره في دور، لأنه إذا ما كان في تعاون وهو ما هو متضرر، يعني إحنا في المجتمعات كنا بنتضرر من هذه الأمور، فبالتالي يجب أن نكون عامل مساعد حتى نساعد زملائنا العاملين في إدارة مكافحة المخدرات على الأقل توصيل المعلومة. يعني إحنا ما بدنا بدون مؤاخذة نكون فقط يعني نتجه للطن إنه نشكي ونقول والله في كذا وفي كذا وفي كذا، لا، إحنا بدنا نشتغل على أنفسنا أول ونتابع المعلومات أول بأول، ونحاول قدر الإمكان إنه إذا في شيء خطأ نوصله.
0: فعلا فعلا باشا، أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، وإن شاء الله دائما يعني جهودكم بالميدان وحتى جهودكم من خلال المنصات الإعلامية باشا على هذا الموضوع وعلى موضوع التوعية. أنا بدي أشكرك أنور باشا الطراونم مساعد الأمني مدير الأمن العام للعمليات والتدريب الأسبق، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
1: حياك الله، أهلا فيك.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا، وممكن نحن بصدد الحديث أيضا اليوم عن مؤسسة شومان عبد الحميد شومان، لحتى نكون معهم ممكن بموضوع ماراثون القراءة 2026 بالنسخة السابعة. ودائما الكتب مهما صار في تطور تكنولوجي وصار في هناك ممكن قراءة إلكترونية أو كتب إلكترونية، لكن لسه الكتاب إلو هيبته وإلو ناسه وإلو رواده. وفعلا دائما القراءة دائما بصير في يعني دعوات إنه نضل متمسكين بهذه القراءة، خاصة لما بنحكي عن جيل اليوم، جيل التكنولوجيا كتحويلها ممكن كعادة مجتمعية ثقافية حاضرة من جيل إلى جيل. ماراثون القراءة تحت شعار الأردن يقرأ، وجاء هو بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة. راح يكون في هناك مشاركة لأكثر من 130 جهة ثقافية وتعليمية، فعالية راح تمتد على مستوى محافظات مملكتنا والمكتبات العامة. لحتى نحكي أكثر عن هذا الماراثون، أهدافه، كيف المشاركة فيه، أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة فرح أبو عيشة، مديرة العلاقات العامة والاتصال في مؤسسة عبد الحميد شومان. يسعد صباحك أستاذة فرح ويعطيك العافية.
1: صباح الخير وشكرا كثير على الاستضافة، أحب أصبح كل
0: المستمعين. نعم أستاذة فرح، بس بدنا بمكان يكون في بث.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
0: نعم أستاذ فرح، اليوم نحكي عن الفكرة الأساسية اللي بيقوم عليها ماراثون القراءة لعام 2026 واللي بيميز هذا العام تحت شعار الأردن يقرأ. شو الرسالة أيضا اللي بدكم توصلوها للمجتمع عن أهمية القراءة؟ تفضل.
1: هلا، فكرة الماراثون القراءة هي ببساطة بلشت بعام 2020. نعم. هي كانت فكرتها أنه نخصص وقت للقراءة ونقرأ معا، ويعني ونحول القراءة من فعل فردي لحالة مجتمعية. فنحن بهذا اليوم عم نعمل أكبر فعل قراءة جماعية مع بعض، عم نحاول نوصل لعدد صفحات كبير كل مرة، وكل سنة أنه نذكر اليوم اللي قبله الرقم اللي قبله. وطبعا نحن في النسخة السابعة نحن عم نحكي عن مبادرة صارت هلأ مستوى وطني، وخلال السنوات السابقة يعني وصلنا لأكثر من مليون قارئ وقارئة، وطبعا وصلنا لرقم مهول اللي هو 23 مليون صفحة قرأنا بيوم واحد.
0: جميل
1: جميل جدا. فبيميز هاي السنة انه اكيد عم تيجي تحت شعار الأردن يقرأ وبالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، واكيد توسيع شبكة الشركاء على 130 شريك، هذا دليل انه السنة عن سنة الاهتمام
0: أكبر
1: بحفل القراءة. ونحن طبعا كل سنة عم نحاول نزيد أو نضيف للماراثون. يعني هاي السنة نحن مهتمين بإتاحة المشاركة لذوي الإعاقة، عم نهيئ دائما مواقعنا يكون في أجهزة بريل والكتب متوفرة لهم.
0: نعم. اليوم لو بدنا نحكي يعني موضوع الشراكات، تفضلتي بالحديث عنه، كيف للمواطن أنه يشارك بهذا الماراثون؟ يعني في لازم أنه يعني يكون معه كتاب، أو ممكن يختار كتب من مواقع متخصصة، يعني أنه آلية المشاركة كيف راح تكون؟ وبرضه يعني فعالية القراءة الجماعية هاي لساعات محدودة، كيف ممكن تحول القراءة من عادة فردية لتجربة مجتمعية تفاعلية؟
1: أكيد. هلأ نحن بالنسبة للمشاركة هي كتير بسيطة.
0: نعم.
1: هو أصلاً جزء من فكرة الماراثون، بيقدر أي شخص يختار. نعم. الكتاب اللي بحب يقرأه، ونحن معلنين عن المواقع اللي بتقدر تيجي تقرأ فيها.
0: نعم.
1: وطبعاً لأن في عنا ضباط ارتباط بكل هاي المواقع مشان نقدر نحصي عدد الصفحات الموجودة.
0: نعم.
1: طبعاً نحن ما بدنا يكون في أي هناك ما عوائق للي بدهم يشاركوا، فبيحبوا يشاركوا من خلال المواقع اللي نحن معلنين عنها أو من خلال المكتبة الإلكترونية اللي احنا منتيحها بشكل مجاني للجميع.
0: نعم.
1: هلأ بالنسبة لفعل القراءة انه كيف تتحول، هلأ هي هاي فكرة الماراثون، انه نحن دائما منفكر انه القراءة شكلها انه شخص واحد قاعد عم بقرأ لحاله، بس بيوم الماراثون انت عم تشوف آلاف الأشخاص.
0: نعم.
1: عم بقرأوا مع بعض. طبعا هذا كتير حلو الشعور انه انت عم تقرأ من هون، ممكن في مكتبة تانية في حدا عم بقرأ، بمدرسة تانية عم بقرأوا طبعا. ونحن بنحاول دائما انه فعالية القراءة ما يكون فقط قراءة، يعني نحن بنعمل برنامج كامل بنستضيف أدباء مثقفين رواد، وبنحاول انه فعل القراءة يصير حوار أكتر. يعني يصير فيه مناقشات، وطبعا هذا بيحبب الرواد والقراء بالكتاب وبيخليها تصير يعني عادة نبنيها تصير يومية.
0: جميل جميل جدا. اليوم يعني صدقا أنا ببداية اللقاء تحدثت أنه للأسف اليوم انتشار استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل اليوم، شو التحدي اليوم اللي بيواجه نشر ثقافة القراءة وقراءة الكتب الورقية؟
1: هلا زي ما تفضلتي أكيد الاستخدام الهاتف مواقع التواصل عم بيكون كتير كبير.
0: لا.
1: وممكن احنا ما بدنا نعتبره تحدي، هي ممكن منافسة على
0: حلو.
1: وقت الإنسان.
0: نعم.
1: يعني هو هاي عم بياخد وقته وانتباهه، بس بنفس الوقت احنا نتعامل مع التكنولوجيا انه مش كخصم، يعني احنا نطلع انه التكنولوجيا اعطتنا مساحة يصير في عنا كتاب إلكتروني.
0: نعم.
1: ومكتبة رقمية، يعني في بدائل وفرتها، فنحن نروح بهذا الاتجاه انه بنستغل وجود هاي الكتب الإلكترونية.
0: جميل.
1: ومنشجع الناس عليها.
0: نعم. هلا رسالتكم اليوم للطلاب للشباب للعائلات اللي بيفكروا انهم يشاركوا الماراثون راح يكون بكره ان شاء الله ب29/9. نعم
1: ان شاء الله. هلا 29/9 يوم الثلاثاء الماراثون راح نبلش الساعة 10 صباحا للساعة 7 مساء. طبعا مشاركتنا شركائنا
0: 20 موقع راح يكون صح؟
1: 20 موقع.
0: نعم.
1: من أمانة عمان.
0: بأمانة عمان. نعم.
1: هاي فقط من أمانة عمان.
0: نعم.
1: في طبعا مكتبات المؤسسة وفي مواقع نحن مغطينها بكل المحافظات.
0: جميل.
1: بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الشباب وبالإضافة لشركائنا.
0: جميل.
1: وطبعا المشكورين وزارة التربية والتعليم خصصت أول حصة للقراءة.
0: جميل.
1: لهذا الطالب القرائي. فبشجع الكل وأكيد أحبك ونحدد إنه تشارك العائلات أطفالها بهذا اليوم، لأن كتير حلو يشوفوا الطفل إنه البيت والأهل كلهم عم بيقرأوا وعم بيشاركوا بفعل حراك وطني كتير كبير.
0: إن شاء الله يا ربي بميزان حسناتكم هذا نشر الوعي بالقراءة. بدي أشكرك أستاذة فرح أبو عيشة مديرة العلاقات العامة والاتصال في مؤسسة عبد الحميد شومان، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك وشكرا كتير على الاستضافة.

0: وختامها مسك اليوم، وأيضا دائما منحب نكون مع الشباب من خلال برنامج نوافذ. واليوم شبابنا ما بنحكي عن طاقة للمستقبل، بنحكي عن شركاء في صناعة الحاضر، وصوتهم اليوم صار أكثر تأثير لما يكون في مساحة بتتيح لهم انهم يعبروا عن انفسهم، عن افكارهم، ويحولوا هاي الافكار لمبادرات ورؤى ايضا قابله للتطبيق. اطلق مجلس الشباب الاردني برنامج صدى الشباب، وكان بمشاركه 50 شاب وشابه. هدفهم كان انهم يوفروا مساحه للحوار ويكون في تبادل الافكار بينهم بين الشباب. فلحتى نحكي عن هذا البرنامج، اهدافه، اليه اختيار المشاركين، اكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف سليمان السجار رئيس مجلس الشباب الاردني. يسعد صباحك سليمان.
1: يسعد صباحكم ويسعد صباح السادة المستمعين وصباحكم في الإذاعة الأردنية.
0: يعني بدنا بالبداية الفكرة الأساسية اللي انطلق منها برنامج صدى الشباب، شو اللي بدكم تضيفوه للشباب الأردني من خلال هذا البرنامج؟ تقدم للبرنامج 400 شخص، 400 شاب وشابة، معيار اختيار 50 مشارك اللي اعتمدتوا عليها لحتى تختاروا المشاركين. تفضل سليمان.
1: طبعا اولا ستي، اليوم برنامج صدى الشباب هو برنامج وطني اتى استجابه لحاجه اليوم الشباب في المشاركه في صناعه القرار.
0: نعم.
1: وتطبيقا وتنفيذا الى الخطط المرسومه لدى الشباب الاردني اليوم من خلال رؤى جلاله الملك وسمو ولي العهد. اليوم احنا بنبني على رؤى التحديث الشامل مثل رؤيه التحديث السياسي اللي اعطت للشباب اليوم القدرة أنهم يشاركوا اليوم في عملية صنع القرار والعملية السياسية.
0: نعم.
1: اليوم برنامج صدى الشباب هو برنامج أتى لأنه اليوم الشباب للأسف الأغلب اليوم يقومون مثلا جلسة حوارية وإلى آخره وتنتهي اليوم الأثر بانتهاء الصورة، لكن إحنا اليوم وددنا بأنه اليوم الشباب من خلال عملية مدتها 3 أشهر يشاركوا بخمس لجان قطاعية. هاي الخمس لجان اللي هي التربية والتعليم، الإعلام والتوجيه الوطني، الاقتصاد والريادة، الصحة والبيئة، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان. هاي اللجان اليوم هي عبارة عن شباب. اللجان هاي بدهم يبحثوا عن المشاكل في قطاعاتهم، ويجب أن يخرجوا بحلول واقعية وغير مكلفة على موازنة الدولة وقابل للقياس. يمكن يكون هذا الشيء صعب شوي، لكن إحنا إن شاء الله قادرين.
0: اليوم يعني من خلال هذا الحديث سليمان، وأنتم يعني غنيين عن التعريف من خلال مشاريعكم وفعالياتكم بمجلس الشباب الأردن اليوم، كيف أنا بدي أنتقل من الحوار لأنه يكون عندي توصيات وهاي التوصيات تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟ والشق الآخر من السؤال، أنا بدي نحكي عن شو القضايا والقطاعات اللي ممكن رح يعني أهمية أو أهم هاي القطاعات والقضايا اللي ممكن رح يتم مناقشتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى للبرنامج؟
1: اليوم البرنامج هو مدته 3 شهور.
0: نعم.
1: اليوم إحنا نريد أن ننتقل من الحوار إلى صناعة القرار.
0: نعم. هاي هي.
1: اليوم الشباب رح يبحثوا في الشهر الأول، بدهم ينزلوا يسمعوا شو المشاكل، بيسمعوا من الشباب. والشهر الأول مرحلة السماع من الشباب وتحليل مشاكلهم وآرائهم. في الشهر الثاني رح يلتقوا الشباب بمسؤولين مرتبطين بالقطاع اللي هم ماسكينه، مثل ما قلنا تربية وتعليم وإلى آخره.
0: نعم.
1: يشوفوا هذول المسؤولين وين وصلوا مثلا بحلول للمشاكل اللي طرحها الشباب اليوم. في الشهر الثالث اليوم اللجان أو أعضاء اللجان المشاركين في البرنامج هم المسؤولين عن كتابة الحلول والتوصيات اللي احنا إن شاء الله بدورنا رح نرفعها إلى الجهات المختصة طبعا.
0: نعم.
1: واليوم احنا مؤسساتنا ومؤسسات الدولة منفتحة على الشباب وأنهم يسمعوا من الشباب، خصوصا بعد الوعي اللي صار بعد الأوراق النقاشية ورؤى جلالة الملك للتحديث الشامل.
0: نعم. اليوم اتفضلت بموضوع أنه بده ينتقل لصناعة القرار اليوم، شو الآلية اللي رح تعتمدوها لحتى ممكن تتابعوا التوصيات اللي رح تخرج بين بعد انتهاء البرنامج؟ انت حكيت أول شيء رح يكون في أول شيء تصور، بعدين رح يكون في مقابلة مع أصحاب القرار، بعدين رح يكون في إن شاء الله توصيات. آلية اعتمادكم للتوصيات اللي فعلا رح تنتهي أو رح تخرج بعد انتهاء 3 أشهر.
1: طبعا احنا في برنامج صدى الشباب نترشح انه مثل ما حكينا 400 شاب
0: ان شاء الله بنوصل 400,000.
1: ان شاء الله وصل لهم وشارك في البرنامج 50.
0: نعم.
1: اليوم احنا قمنا بعمل معايير أولا رغبة الشاب بالتغيير، يعني كان في أسئلة ضمن فورم التقديم بأنه رغبة الشاب، كان في أسئلة طرحناها شو في مشاكل بالقطاعات اللي هم شايفينها وشو بيقترحوا لها حلول. طبعا طبعا كان في لجنة، هاي اللجنة هي المسؤولة عن أنها تبحث أكثر في هاي المواضيع اللي هي المختصة باختيار المشاركين، علما بأنه أنا ترشح إلى البرنامج 200 عضو من أعضاء مجلس الشباب الأردني و200 مش من الأعضاء، واللي نجحوا من أعضاء مجلس الشباب الأردني

0: منهم 12 إلى 13 عضو فقط.
1: نعم.
0: فهذا دليل على اليوم الشفافية ووضوح المعايير وتوزيع العدالة بالفرص.
1: حلو حلو جميل جدا. اليوم لو أنا بدي يعني بدي رسالة منك للشباب اللي في عندهم أفكار عندهم طموحات بس لسه مش لاقين البوصلة اللي من خلالها ممكن يوصل صوته، أنت بتتفق معي سليمان على موضوع إنه للأسف يعني زي ما أنتوا أصوات الإيجابية الشبابية عندنا هون في الأردن للأسف على نفس يعني على موازاة منكم للأسف في أصوات سلبية شبابية المنتقدة لمجرد الانتقاد اللي يعني مش عاجبها الوضع بدون ما تحاول تغير أو تبحث عن فرص حتى توصل صوتها وتغير. فبدي رسالتك لهاي الفئة اللي موجودة وأنتم ممكن بدي أسميكم ممكن الذراع الشبابي الإيجابي اللي تاخذوا من كل تحدي فرصة يعني حتى التحديات المجتمعية حتى التحديات اللي هي على مستوى مؤسساتنا انتم تاخذوها كفرص لحتى تصنعوا منها جلسات حوارية لحتى تكونوا شركاء بصناعة القرار بشكل عام.
0: طيب احنا اليوم بنقول للشباب اذا كان الضامن الاول لمشاركتكم السياسي هو جلالة الملك اليوم من خلال الرؤساء اليوم جلالة الملك هو اللي بيقول للشباب روحوا شاركوا اليوم. ولي العهد عندما قال جلالة الملك في آخر خطاب أو سامي في افتتاح الدورة العامة لمجلس الأمة قال اليوم صح. الشباب الأردني وأولهم ابني الحسين. فعندما يكون احنا أولنا سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله اليوم احنا لدينا قدوة وهذه القدوة هي التي تدعمنا اليوم. ولي العهد يوم ما ينزل إلى المحافظات ويقعد مع الشباب اليوم هذا اللي بيعطينا الدافع. اليوم ولي العهد يقول لنا روحوا شاركوا اليوم. فليش ما نشارك إذا الضامن الأول هي القيادة الهاشمية لمشاركة الشباب؟ فليش ما نشارك؟ صحيح هناك بعض الناس اللي بينظروا إلى المشاركة الشبابية بأنها فقط حضور أو زيادة عدد وإلى آخره، لكن اليوم نحن ننظر إلى المشاركة الشبابية كركيزة وكأساس إلى البناء اليوم. اليوم
1: وأنتم قادرون على صناعة الفرق كمان سليمان، قادرون على صناعة الفرق
0: 100%. إحنا اليوم بعد 10-20 سنة اليوم الشباب اللي اليوم بيأثروا هم اللي راح يكونوا في مواقع صناعة القرار
1: قادة المستقبل فعلا
0: 100%.
1: أنا بدي أشكرك سليمان على هذا الطرح وأكيد أنا دائما حريصة أني أكون مع مجلس الشباب الأردني بكل ما تقدمه من جديد من أفكار من مشاريع ومن برامج تعتمدوها. سليمان الصقار رئيس مجلس الشباب الأردني شكرا لك يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيكم شكرا لكم.

إذن حلقتنا مستمعينا انتهت، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، زميلنا غندي حداد من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. ولي العهد يبحث خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في نيويورك آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. رئيس الوزراء يؤكد خلال زيارته لواء بصيرة في محافظة الطفيلة دعم الحكومة لتعزيز الصناعات الوطنية، ويوجه بالتوسع في خدمات مركز صحي غرندل الأولي. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية. الحملة الأردنية للإغاثة الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران، وطهران تنفي وجود محادثات جديدة مقررة بين البلدين. إصابة 22 شخصا في قصف روسي لخاركييف في أوكرانيا، واستهداف روسي لسفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا. محليا، مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. بدء تنفيذ إجراءات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 بعد توجيه رئيس الوزراء يوم أمس بتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة. وزير الطاقة يفتتح مشروع محطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأول في محافظة المفرق بهدف دعم الصناعات الوطنية واستخدام الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب دائما وأبدا. نلتقي مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي اللي برافقنا من السوشيال ميديا. وكرم الله أمرا مستمعينا ومشاهدينا تابعونا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ونذكركم خدمة الرسائل المتوافرة على مدار الـ 24 ساعة عبر صفحة برنامج متابعات باللغة العربية على الفيسبوك. نسعد بأن نتواصل، أن نتابع تلك الملاحظات، الاهتمامات والقضايا التي ترغبون وتودون في سماعها على لسان أهل الاختصاص من المسؤولين في المؤسسات والوزارات الحكومية. مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا دعونا نرحب، نحيي الشكر الموصول لمن أراد أن يشاركنا هذا الأثير ضمن موضوع هام في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك الدكتور محمد مصطفى عيادات، وأنت المدير التنفيذي ورئيس المركز الوطني للعدالة البيئية، وأيضا رئيس الفريق الإشرافي على تلك الدراسة التي صدرت أخيرا والتي تتناول حالة العدالة البيئية في الأردن، وذلك للأعوام من 2018 حتى 2022. نتحدث حول هذه الدراسة بكافة تفاصيلها. دعونا مستمعينا الكرام نقف ونسلط الضوء حول تلك الأرقام والنسب المئوية التي خرج بها هذا التقرير. فأهلا وسهلا بك من جديد.
6: أهلا وسهلا.
5: إذن مستمعينا الكرام، يعني دعوة من للمهتمين، لأهل الاختصاص أيضا، للاطلاع على هذه الدراسة التي تناولت حالة العدالة البيئية للمركز الوطني للعدالة البيئية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة فريدريش إيربرت. نتحدث أكثر، وهذا الدور المنوط فيها، حالة البيئة أو الحالة البيئية منذ عام 2018 حتى عام 2022. يعني الدراسة أخذت على عاتقها 5 سنوات، والاطلاع على قضايا، هذه القضايا صدر فيها أحكام قضائية كانت بمعدل 9734 حكم قضائي. نتحدث بداية، لماذا هذا التقرير الآن، ولماذا هذه النتائج، وتسليط الضوء حول هذه النتائج؟ تفضل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم أولا، وشكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر، هذه الدراسة جاءت من رؤية وحاجة وهدف. رؤية المركز الوطني في أن يكون أو أن يستلهم فكرة تعزيز سيادة القانون بشكل عام، ولا سيما القانون البيئي. والهدف من هذه الدراسة هو، عفوا خلينا نحكي عن الحاجة ابتداء، الحاجة إلى فكفكة الأرقام القضائية والأحكام القضائية حتى نعرف أين واقع التقاضي البيئي في الأردن من خلال صدور الأحكام القضائية. والهدف هو أن نضع هذه الأرقام وأن نضع هذه الدراسة أمام صاحب القرار ليتخذ القرار المناسبا في هذا الأمر. حقيقة الأمر، هذه كانت من أهم رؤية وأهداف للمركز الوطني للعدالة البيئية بصفته أول مؤسسة مجتمع مدني ناشطة في مجال القانون والحقوق البيئية. أخذنا على عاتقنا هذا الأمر، مشكورين شركائنا مؤسسة فريدريش إيبرت على دعمهم المتواصل لهذا الأمر وإيمانهم بهذه الفكرة. انطلقت هذه الفكرة من مفهوم مهم، ماذا تعني العدالة البيئية؟ أين نحن بالعدالة البيئية؟ ما واقع العدالة البيئية في الأردن وفي المنطقة تحديدا، والأردن يعني بشكل عام؟ الآن العدالة البيئية بشكل عام هي مفهوم مختصر، هي توزيع الأعباء والمخاطر بالتساوي، لكن من الناحية القانونية هي التشريعات التي تنظم وتحمي فكرة البيئة، والقضاء الذي يصدر الأحكام بناء عليها. نحن في الأردن حقيقة نفتخر بأن لدينا تشريعات مهمة في مجال البيئة، وحققنا امتياز في صياغة هذه الأحكام. لكن على أرض الواقع أنت تعلمين مبدأ الفصل بين السلطات حينما يبدأ التشريع من السلطة التشريعية، والتنفيذ من السلطة التنفيذية، والقضاء هو الذي يفصل بالمنازعات. هذه التشريعات كثرتها، نصوصها، دقتها، فعلا على أرض الواقع التقاضي أين تكمن؟ ما هي الأحكام الأكثر بروزا في الأردن؟ ما هي الجرائم أو المخالفات البيئية الأكثر تكرارا في الأردن؟ ما هي المحافظة الأكثر نشاطا في التقاضي البيئي؟ ما هي المواد الأكثر استنادا إليها؟ هذه الأرقام جاءت من خلال إلى ما يقارب 9734 حكم.
5: نعم.
6: بالمناسبة هذه 9734 حكم لا تمثل كامل أحكام الفترة ما بين 2018 و2022. ولماذا اخترنا هذه الفترة؟ اخترناها بعناية، لأنه بعد صدور قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017 فإحنا ودخول حيز النفاذ. فبالتالي هل هذا أصبح هو العمود الفقري للتقاضي البيئي في الأردن؟ نعم، وجدنا في هذه الدراسة. الآن هذه الدراسة إذن هدفها فكفكة تحليل الأحكام القضائية على مستوى المحافظة، المحكمة، القانون، حتى على مستوى الأشهر، مستوى الجريمة، على مستوى الموسمية، على مستوى المناطقية، وعلى مستوى الجرم، هل هو جنحة أم مخالفة أم جناية. رح نحكي بعد شوي على الأرقام.
5: طيب.
6: حقيقة بنشوف
5: هذه الدراسة طبعا أكيد بده يكون فيه لها كادر. كم كان معكم مشاركا في إعداد هذا التقرير؟ لأنه التقرير وجدنا أنه في شمولية لمحافظات المملكة.
6: نعم.
5: وبالتالي بدكم أنتوا يكون في مندوبين أو عاملين معكم للوصول إلى هذه الأحكام.
6: نعم.
5: أنت يعني بدك توصل لكل محكمة متخصصة داخل المحافظات الاثني عشر.
6: شكرا لهذا السؤال، لأنه أنت بتعطيني مجال أشكر فريق العمل.
5: نعم.
6: كلا باسمه ووصفه، لأنه ما شاء الله كثار، هم زملاء ومحامين
5: معكم في المركز.
6: بالمركز. وهذولا كانوا نتيجة ثمرة أيضا تدريبنا السابق لهم في مهارات الترافع في التقاضي البيئي. يعني إحنا أهلناهم ليكونوا على الأقل باحثين قانونيين ومختصين في موضوع البيئة، لأنه هو اختصاص دقيق كما تعلمين. نحن استعنا بالأحكام المنشورة في قسطاس، اللي هو الأحكام التي تنشر ومعروف برنامج قسطاس. هذه الأحكام ما لجأنا إلى فكرة الكيتا على البيئة، لا بالعكس، دخلنا على أول شيء فصلنا القوانين، ما هي أكثر القوانين ارتباطا في المخالفات والجرائم البيئية. وجدناها الأكثر 13، لكن بالدراسة طلعت الاعتماد على أكثر من 5، بس نجي نحكي على الأرقام. ما هي النصوص ذات الارتباط المباشر بالمخالفات والجرائم البيئية؟ طلعناها. ثم ما هو الحكم الذي صدر برقمه؟ ووزعناه على 10 باحثين قانونيين وسوبرفايزر ومحللين أيضا ومشرفين من الدكاترة والأساتذة المحامين المختصين. ليه؟ لأنه احنا تجنبنا أو حرصنا أن نكون في غاية الدقة. وهنا أشير أنه نحن يعني أدخلنا كل المعلومات والبيانات مانيوال، بمعنى أنه الهامش الخطأ البشري موجود، قدرنا بـ 3%، فبنا يعني إحنا نكون على الأقل اجتهدنا ولنا أجر هذا الاجتهاد. ما يعنيني في هذا القول أن هذه الدراسة تعتبر الدراسة الأولى والنوعية من ذات سياق هذه الدراسات، ليس على مستوى الأردن، ليس على مستوى المنطقة، ليس على المستوى الأوسع، قد تكون على المستوى الأشمل في المنطقة العربية وحتى منطقة شمال إفريقيا. لذلك نحن نقدم دراسة عميقة جدا بأرقام عميقة جدا تقيس أو تحلل واقع التقاضي البيئي في الأردن فقط.
5: نعم.
6: لا غير.
5: أتحدث مستمعينا، وهذه دعوة للاطلاع إلى هذا التقرير لدراسة حالة العدالة البيئية، واللي يمكن الوصول لها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للعدالة البيئية، هذا الموقع، ومن خلال الويب سايت لهم ونشرها. وجدت أنه هنالك العديد من الأرقام التي بدأت تفرض نفسها، تضعنا في دائرة التساؤل والاستفهام. أولى هذه الأحكام التي اتسمت بأن هنالك يعني كثافة وكمية عالية، أتحدث بنسبة أنه الأحكام هي كانت سمتها الطابعة هو الغرامة المالية بنسبة يمكن قاب قوسين وأدنى تكون 70% من هذه الأحكام هي غرامة مالية، بينما أقل من نصف بالمئة

0: 100% كانت عقوبات مشددة. لماذا نميل إلى المواد العامة؟
1: جميل.
0: هل تجد أنه الرادع المالي هو الذي يجدي أكثر، يأتي بأكله ونتائجه وانعكاساته على سلوكيات ضيف الكريم؟
1: دعيني أصحح مصطلحا، هي هذه الأرقام لا تضع استفهاما بقدر ما تضع رؤية. يعني نحن ابتداء لم نأخذ موقفا لا سابقا ولا لاحقا على هذا الموضوع، بمعنى أو بآخر هذه الأرقام كانت بالنسبة لنا غامضة.

0: عقوبات
1: هي غرامات.
0: الصادرة في الغرامة. لا، وراح أجاوبك عليه بس أعطيك أرقام أكثر.
1: أكثر،
0: يعني
1: نعم.
0: أولا، أظهرت الدراسة هناك تفاوتا كبيرا جدا في المناطق الجغرافية والزمنية والمكانية وما إلى ذلك. يعني
1: نعم.
0: في عام 2018 بعد صدور قانون حماية البيئة كان معدل التقاضي البيئي قريب، تعرفي إحنا دخلنا في أزمة كورونا أو جائحة كورونا، قل بالضرورة، لكن الانفجار الكبير الذي كان في العودة إلى التقاضي ومنه التقاضي البيئي كان في عام 2022، الذي شكل أكثر من النصف ما بين عام 2018 و2022. يعني عام واحد احتل على أكثر من نصف الأرقام أو الأحكام اللي احتلتها في ال4 سنوات السابقة. مثلا على مستوى الأشهر، وهذه قراءة زمنية ويجب أن تكون بالحسبان، لماذا هذا الشهر هو الأكثر نشاطا في التقاضي؟ شهر كانون الثاني في كل الأعوام على كل القوانين سجل الأعلى على مستوى الدراسة ب 2527 حكما، بينما شهر أيار كان الأقل على مستوى الدراسة كلها. بمعنى احنا نحط الأرقام ونحاول نحللها،
1: لأنه
0: من
1: أهم
0: نعطي
1: شيء
0: حكما
1: التحليل،
0: مسبقا؟
1: صحيح.
0: هذه قراءة زمنية. ليش شهر كانون الثاني؟ يعني نفصل في التقاضي، نشاط في الضبط الإداري، المحكمة بدها تدخل في أو المحاكم بدها تدخل في قضايا جديدة، لأن شهر كانون الثاني يعني انتهاء سنة،
1: عام، نعم، صحيح.
0: وبالتالي لماذا ننشط في هذا الأمر ولماذا بشهر أيار إحنا منقل؟ هذا على مستوى ما لفت الانتباه هو على المنطقة الجغرافية. كانوا يقولون أو كنا نسمع أنا وياك كبيئيين أن بؤرة التلوث الساخنة في الأردن شرق عمان والزرقاء، لكن حقيقة وجدنا أن ثقل التقاضي البيئي في الأردن كانت إربد. محافظة إربد احتلت محافظة إربد 32% من الأحكام في كل المحافظات،
1: صحيح.
0: تصدرتها. طيب، هل هذا أيضا بالتحليل، هل هذا الرقم أو محاكم إربد تعني نشاطا أكثر، تعني جرما أكثر، ولا تعني نشاطا إداريا وضبطا إداريا أكثر؟ هذا أنا ما عندي إجابة فيه. أنا قلت لك أحلل وأفكك، أضع أمام
1: نعم.
0: صانع القرار أن يدرس هذه الأرقام بتمعن. بالمناسبة هذا التقرير جاء ب70 صفحة، لكن الدراسة تعدت 300 صفحة.
1: نعم، أنتم خلصتم إلى تقرير موجز،
0: هذه
1: نعم.
0: تقرير لحالة الدراسة، يعني
1: طيب.
0: الدراسة كانت بتفصيلية. أرجع على سؤالك وهو مهم، لماذا 97؟ أولا 97.7% من الأحكام القضائية تم النظر إليها أمام محاكم الصلح. وماذا يعني ذلك قانونيا؟ لما بيسمعوني القانونيين، محاكم الصلح هي المحاكم التي العقوبة فيها من ناحية المادية ما بين أقل من 10,000 دينار والحبس لا يتجاوز 3,000 دينار. يعني كل أغلب المخالفات والجرائم البيئية كانت تنظر أمام المحاكم بصفتها مخالفة أو جنحة وليس بصفتها جريمة جسيمة. فيما يتعلق بالأحكام، إذا بتسمحي لي، الأحكام مهمة. الغرامة،
1: نعم،
0: الغرامة أو أظهرت الدراسة أن الغرامة كانت الأكثر جزاء، سجلت 6,762 حكمة بالغرامة، يعني 69.5% من إجمالي الأحكام صدرت بالغرامة. الأكثر أن الغرامات تركزت بصورة أساسية بين 500 و 1,000،
1: نعم،
0: وهي الأكثر تكرارا، بينما الأحكام التي اقترنت بالحبس فلم تبلغ بمجملها 2,178، من أبرزها المدد التي تراوحت بين 3 أشهر و4 أشهر و6 شهور. وأنا وياك أيضا مختصين في البيئة، نعلم أن هناك كم هائل من التشريعات التي تجرب الأفعال البيئية على اعتبار أنها جرائم تستحق العقوبة للردع الخاص والردع العام، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة، وقد تصل إلى 5 سنوات. لماذا لا نلجأ إليها؟ أنا هنا لا أعطي حكما على القضاء، أنا هنا أعطي حكما أحلل فقط. بس أنا باعتقادي أن عملية الضبط الإداري، لأن القاضي مش مهمته أنه يبحث ويفسر، القاضي مهمته أنه يفصل، وبالتالي البيانات التي تدخل إلى القاضي والمعلومات التي ترد إلى القاضي ترد على أساس أنها مخالفة، ولا يستطيع أن يغير التكييف، هو يستطيع أن يعدل، يستطيع أن يأخذ بالأسباب المخففة، ورح نحكي على الأسباب المخففة بعد قليل لأنه يجب أن نتوقف عندها، لأنه هذا بيعطيني ضمنيا إحنا متوجهين نحو التقاضي أو نحو التخفيف في القضايا البيئية.
1: نعم. إذن مستمعين

0: أين الكرام ضمن هذه الدراسة والتي أشارت إلى أنه في هنالك الثلاث محافظات الأكثر تسجيلا لهذه القضايا؟ إربد وعمان والزرقاء، وإربد هي تتفوق عن الجميع. والسؤال الذي يطرح نفسه ويجب أن يكون أمام صناع القرار والجهات ذات الاختصاص، يمكن الإعاز بأن هذه الأرقام هي تتحدث عن واقع بيئي ضاغط أيضا في إربد، أم أنه هنالك كثافة وهنالك عمل وهنالك حماس لهذه الفرق التي تعمل على قدم وساق من أجل تسجيل تلك المخالفات؟ نتحدث أيضا مستمعينا الكرام في إشارة لماذا، وكنا قد طرحنا بأن هذه العقوبات أخذت بالطابع العام بالمواد العامة، هي عقوبات غرامة مالية كان مجملها أو السواد الأعظم منها، وبالتالي النظر إلى أنه اللجوء إلى تلك القضايا أو القرارات المخففة.
1: نعم.
0: العقوبات المخففة.
1: نعم.
0: نتحدث في جانب أنا هنا، هل وجدتم أن هذه القضايا التي سجلت الضيف الكريم أخذت بعين الاعتبار الاعتداءات على مصادر المياه؟ ألا تشاركني الرأي بأن كانون الثاني هو الأكثر برودة، وبالتالي هذه القضايا ذهبت معظمها إلى التحطيب غير المشروع والتحطيب الجائر والاعتداء على الثروة الحرجية، وبالتالي يمكن كان هنالك اهتمام من الوزارات وهنالك توجيهات للمحافظة على الغابات الحرجية وتسجيل هذه المخالفات؟
1: نعم.
0: فبالتالي كان لي أن نتحدث حول تنوع هذه المخالفات.
1: نعم سيدتي الفاضلة، أعطيك أرقام ومنحللها أنا وياك. مبدئيا خمسة قوانين من 13 قانون التي تم تحليلها هي الأكثر ارتباطا، خمسة قوانين استحوذت على أكثر من 96% من الأحكام.
0: نعم.
1: يعني قانون حماية البيئة تصدرها، ثم قانون الزراعة، ثم قانون الإطاري، ثم قانون العقوبات. وأنت تعلم أن القانون الإطاري أصلا دخل في عام 2020.
0: نعم.
1: الأكثر ثمان مواد فقط استحوذت على 54% من التقاضي البيئي. ثمان مواد، أنا لا أعلم كم مادة تنص على، يعني عدد هائل من المواد تنص على الحظر والعقوبة. لكن فعليا القضاء بمجمله
0: لجأ
1: إلى ثمان مواد. وإذا بدك بعطيك إياهم بالضبط. طبعا المادة التي تعتبر النواة التجريمية الأساسية في التقاضي البيئي بالأردني، والتي استحوذت على 27.8 من كل الأحكام، وارتبطت بالمادة 19 من قانون حماية البيئة، هي المادة 8 من قانون حماية البيئة. وانت بتعرف شو المادة 8؟ بتحضر؟ تحضر وتجرم تحديد الأفعال المتعلقة بالمخالفات والأنقاض والفضلات من جمعها أو نقلها أو إلقائها أو فرزها. أيعقل أن يكون كل الجرائم البيئية في الأردن هي
0: تحت هذا البند؟
1: تحت هذا البند؟ يقارب نصف الأحكام تحت هذا البند، ومرتبطة بالمادة 19 على جيم من قانون حماية البيئة، التي تجرم إلى من 6 شهور أعتقد العقوبة إلى، يعني عشان ما تخوني الذاكرة. ومع ذلك كما قلتي توجه القضاء إلى تخفيف ما يقارب 44% من العقوبات، بمعنى استخدم سلطته التقديرية وفقا للمادة 100 من قانون العقوبات لتنزيل العقوبة. لا بل كانت هناك العقوبات كما قلت تتراوح بين 500 و1000 دينار. بعض من العقوبات اللي احنا دائما بنحكي عنها مثل التدخين في الأماكن العامة رصدناها جميعها أغلبها كان 5 دنانير. إذا بدك تفكك التشريعات نفسها، المواد نفسها بتقسم هذه شو عقوبتها وهذه الحد الأدنى لها وهي وين بتروح وشو الإجراءات.
0: طيب
1: أعتقد بس فكرة الضبط هي لازم إحنا نشتغل عليها، لأنه مرة أخرى القاضي هو ملتزم، بمعنى هو يذهب إلى النصوص الأكثر إثباتا، أو إنه في كلاشيه موحد أنا ما بعرف.
0: نعم. طيب دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نعاود الحديث بمعية الدكتور محمد العيادات.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية الدكتور محمد مصطفى عيادات، وهو المدير التنفيذي ورئيس المركز الوطني للعدالة البيئية، رئيس الفريق الإشرافي على دراسة حالة العدالة البيئية في الأردن ضمن سنوات من 2018 حتى 2022. يمكن حكينا بالبدايات مستمعينا الكرام حول أعداد هذه القضايا، كيف تنوعت، كيف تعامل القانون ونصوص القوانين مع هذه القضايا. تحدثنا بأنه ما يقارب 70% من هذه الأحكام هي ذهبت باتجاه دفع الغرامات المالية، لم يتجاوز 0.5% مستمعينا الكرام لعقوبات مشددة. نتحدث كيف أنه كان هنالك الميل مباشرة إلى بعض النصوص الواضحة والتي تستسهل عملية إصدار هذه القرارات. لي أن أتساءل ضيف الكريم الآن، الاعتداء على موارد المياه، الاعتداء على الثروة الحرجية، يمكن دائما تطالعنا المواقع والأخبار بأنه في هنالك اعتداءات وتم ضبطها، وهنالك حفارات غير قانونية للموارد المياه. الحديث حول صهاريج تعمل على تعبئة المياه مرارا وتكرارا بسعة استيعابية وطاقة استيعابية كبيرة. وجدتم هذا النوع من هذه المخالفات؟ وهل لكم الرأي وأنتم أساتذة في القانون في هذا المجال كيفية التعامل مع هذه القضايا؟ وجدتم ولمستم أن هنالك عقوبات جازمة؟ نعم. وصارمة؟
1: نعم. شكرا، سؤال كثير مهم. هلأ في تنوع في الجرائم، بس أكثرها زي ما حكينا

0: انها يعني على الثمن مواد اللي انا حكيت لك اياها. طب اين تقع الجرائم او المخالفات الواقعه على المياه وعلى اعتداءات التحطيب او اعتداءات الغابات؟ خليني بس اوضح شغله بالقانون، انه هناك انا لا يعني ما بدي استخدم مصطلح ازدواجيه، بس لكن هناك تكرار في بعض القوانين وتتداخل فيما بينها. بمعنى اخر، قانون الزراعه يتداخل مع قانون العقوبات، وقانون سلطه المياه يتداخل مع قانون العقوبات. بمعنى ان كلاهما ينص على عقوبه. طبعا تعرفي انه قانون العقوبات هو الاكثر يعني نصا عقابيا اكبر اعلى، لكن احنا عندنا قاعده قانونيه بتقول الخاص يقيد العام، فبالتالي القاضي حينما ينظر بالقضايا يذهب الى الخاص لا يذهب الى العام، على الرغم من اننا يعني احنا فيما يتعلق في التحطيب او ما يتعلق في المياه احنا بالنسبه لنا خط احمر، لانه احنا شح مياه، ندره مياه، وقديش له تاثيره. هل رصدنا؟ نعم رصدنا، لكن هذا الرصد هل جاء وفقا لقانون العقوبات؟ قليل جدا، ذهب الى النص الاخر الاكثر تخفيفا في قانون الزراعه. اذا هو القاضي ليس ملزما بوضع نص وما يراه امامه. اذا المشكله ليست في الحكم ذاته بقدر ما هو المشكله في يجب تقنين وإعادة لملمة التشريعات فيما بعضها. قديش كان حجمها؟ قليل جدا. قديش كانت العقوبة الرادعة لها؟ لم تصل إلى قانون العقوبات في التشديد. عشان هيك لما حكينا عن التخفيف، إذا أنت بتسمحين لي، وهذا أغلبه ورد في هذه القضايا، وليش حكينا على الموسمية؟ لأنه بالضرورة بالشتاء بده يصير فيه أكثر اعتداء على الأحراج. إذا بتسمحين لي بس أحكي لك أنه من باب التخفيف، أنا حكيت أنه 4260 حكما كانت بالتخفيف مقابل 42 حكما فقط للتجديد، أي 100 لواحد، يعني من كل تخفيف واحد تجديد. هذا رقم يجب أن نستوقف. المشكلة أن التخفيف يأتي على التخفيف كسلطة تقديرية، يعني لاعتبارات أنه في بداية العمر أو أنه كبير أو أنه لأول مرة أو يعني في كثير هناك تبريرات، وهذا حق لأنه سلطة تقديرية، فبتنزل العقوبة إلى الحد الأدنى، لا بل إلى الحد الأدنى الأدنى. هذا بيعطيني شغلة أفكر فيها، إنه هل الجرائم والمخالفات البيئية هي جرائم عابرة، جرائم ليست لها تأثير؟ هون لازم نفكر الموضوع. أنا بعتقد إنه هذه الجرائم هي أخطر بكثير على المدى البعيد من جرائم اليومية المعتادة، لأنه جرائم اليومية المعتادة هي جرائم بقوم فيها يعني المجتمع بشكل يومي، لكن هذه الجرائم على قد ما هي جرائم خفيفة خلينا نقول بنظر المجتمع، لكنها حساسة جدا، لأنه التلوث عابر. يعني صهريج حينما يعني بيفرغ حمولته، ترى الفكرة مش بالمحيط اللي حواليه، بجيرانه والهواء والنقل والولاد
1: نعم.
0: يعني هي، وانت بتعرف الجرائم البيئية لها خصوصية جدا جدا جدا مهمة. العودة على السؤال، نعم هناك رصدنا جرائم واقعة على المياه، رصدنا جرائم واقعة على التحطيب والغابات، لكننا لم نجد العقوبات الرادعة الكافية لهذه الجرائم، شأنها زي شأن الجرائم الأخرى.
1: ألا يوجد محكمة متخصصة للقضايا البيئية بعنوان عريض، أنه هذه المحكمة ذات اختصاص للمخالفات القانونية؟ يمكن إذا سؤال نتجه لمحافظة العقبة، فيها نشاط سواء كان البحر والساحل، المخالفات البحرية في عملية تسريب المخلفات للبحر.
0: نعم.
1: يمكن في هنالك قوات تعمل وهنالك جهات ذات علاقة في هذا المجال.
0: يعني هذا الأمر يعني حقيقة يعني من هذا المنبر أناشد وأطالب بما أنت طرحتي، لأنه إحنا كمتخصصين بيئيين نأمل ونرجو، وأنا عندي تفاؤل كبير في يوم الأيام راح تصير، إنه على الأقل يصير في عندنا تقاضي بيئي متخصص. إحنا لا يوجد عندنا غرف بيئية أو محكمة بيئية متخصصة في الجرائم والمخالفات البيئية. نحن عندنا قضاة ونكل لهم ونجل كل الاحترام، وأنا أعلم ما يبذلونه من هذا الأمر، لكن كمحكمة متخصصة في الجرائم البيئية لا يوجد. احنا الان بنقول ان شاء الله على الاقل نصير في عندنا نوع من التقاضي البيئي، التخصصية في التقاضي البيئي بالنسبة للقضاء، ثم بعد ذلك قد يعني تدرجية. ذكرتي موضوع العقبة، موضوع العقبة جدا مهم، وانت بتعرفي العقبة لها قانون وهي
1: منطقة اقتصادية خاصة
0: خصوصيتها بالضبط. بموجب قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة الاقتصادية، محكمة البداية هي المحكمة المختصة في النظر في مثل هذه الدعاوى، بمعنى أن الدعاوى البيئية أصبحت اختصاص نوعي. وأنا لما أقول محكمة بداية للقانونيين عارفين أن المحكمة البداية إذن بالضرورة كل الأحكام الواردة لها بتكون فوق الجرم فيها أكثر من جرائم الصلحية أو أكثر من الجرائم التي تنظرها محكمة الصلح، وبالتالي كل الأحكام أو أغلبها 99% التي رصدناها في التشديد إذا قارناها في التشديد كانت في العقبة. وكانت في العقبة ليش؟ بحكم أن المحكمة البدائية هي المحكمة المختلفة.

0: تصور النوعيه.
1: نعم.
0: لكن فيما يتعلق في موضوع انه تلوث المياه وتلوث البحر، لم نرصد الا في هذه الاحكام الا عقوبة واحدة وجريمة واحدة وصلت إلى حد 50,000 فقط، مع أن القانون ينص على مبالغ أكثر من ذلك وبغرامات أكثر من ذلك. وهنا أيضا اصطدام ما بين نظام حماية البيئة في العقبة وقانون العقبة الاقتصادية، وهم لم يركزوا على مادة واحدة 54/1، وكمان في مشدد 54 على باء على جيم مكرر ما شفتها ما رصدناها. وأيضا في النصوص الموجودة في قانون حماية البيئة. وبالتالي مرة أخرى يمكن يكون من ضمن التوصيات بدنا نرجع ونقعد ونشوف القوانين والنصوص ونشوف. صحيح هو بقول لك على أن لا على أن يطبق القانون الأشد، لكن هنا كمان أنت بتشتت شوي من التقاضي.
1: طيب، لي أنا أتساءل إن هنالك بعض القضايا التي يعني تعنون بأنه في هنالك مثلاً تهرب ضريبي، يتم استشارة بيوتات الخبرة من الأخصائيين، وبالتالي هذا المختص هو الأعلم بانعكاسات مثلاً هذا النوع من الجريمة وين انعكاسها على أي قطاعات وكيف يمكن أن يتم إصدار القرار فيها. هل وجدتم إنه هنالك هذه يعني الآلية وهذا النهج متبع أن يكون في هنالك بيوتات خبرة مستشارين متخصصين في هذا المجال، وبالتالي الاطلاع على الآثار المتأتية من هذه المخالفة وانعكاساتها حتى على المدى البعيد؟
0: صحيح أستاذي، بس هو فكرة التقاضي، بتعرف التقاضي القضاء هو له سلطة وصلاحية في انتخاب الخبراء. والقطاع البيئي أنت كما تعلمين هو ليس قطاعا قانونيا، هو بامتياز هو قطاع فني، قطاع متداخل، لأنه بتعرفي الجريمة البيئية لها كثير أبعادها. أبعادها على مستوى هو أصلا خصيصة من خصائص القانون البيئي أنه متعدد المجالات وفني، وبالتالي يستطيع القاضي أن ينتدب خبير. وهنا اللي احنا بنحكي عنه صارنا 10 سنوات، انه يجب ان يكون هناك تخصصية سواء لدى الضابط العدلي، لدى المحامي، ولدى القاضي، عشان الجريمة البيئية لها خصوصية وخصائص تختلف عن الجرائم الاخرى. لكن هل يستعينوا بخبراء؟ نعم، بالضرورة يستعينوا بخبراء.
1: طيب،
0: بالضرورة.
1: لي أنا أتساءل أيضا مستمعينا الكرام، وذلك من خلال الاطلاع على هذا التقرير الذي حمل العديد من الجوانب اللي يمكن صناع القرار هم الأولى في التمعن في هذه الأرقام وهذه البيانات وهذه الحقائق التي أتت من الدراسات الميدانية ومن عمليات الجمع. أتساءل أيضا مستمعينا الكرام بأنه كانت المخالفات للأفراد،
0: أحسنت.
1: وأنت أشارت بأنه يمكن بحوالي 94% هي مخالفة أفراد. طيب، عندما يتم تسجيل المخالفة لبعض المنشآت الصناعية اللي هي أكيد البوصلة تتجه عنها لما أنا بدي أبحث عن مخالفة بيئية فيما يتعلق في عمليات التسريب، عمليات المخالفة للأبخرة للغازات وغيرها، لماذا غابت المؤسسات، لماذا غابت هذه الهيئات عن وجودها وأن يكون مباشرة الأصبع أو حتى أن البنان يتجه نحو أصبع الاتهام لها؟
0: الجواب الواضح والصريح وغير الملتف هو بسبب اعتبار الجرائم البيئية هي جرائم تحرك من قبل الحق العام، وهذا يعني بمفهوم القانوني أنه لا يستطيع تحريك الدعوة أو رفع الدعوة أمام المحاكم إلا الجهات الرسمية والضابط العدلي، لأنه المواطنون لهم حق الإخبار. بمعنى أنا كمواطن شفت جريمة بيئية ما بروح بشتكي مباشرة إلا إذا كان الاعتداء على بيتي أو على ممتلكاتي، بس إذا شفتها بالعموم أنا برفع سماعة التلفون وببلغ وزارة الزراعة، وزارة البيئة، البلديات، أمانة عمان، الإدارة الملكية لحماية البيئة، ببلغهم. لكن أنا كمواطن ما عندي آلية قانونية تسعفني للإخبار أو الشكوى مباشرة. لذلك الأخطر من ذلك أستاذتنا الكريمة، من 9170 حكم، 94.2 من إجمالي الأحكام صدرت بحق أشخاص طبيعيين.
1: نعم.
0: مقابل 564 حكم بنسبة 5.8 بحق أشخاص اعتباريين. أنا أتفهم أن رفع الدعوة لا يكون إلا من جهة حق عام.
1: تفهم. علاقة. صحيح.
0: وأنا أتفهم أنه هم أصحاب الشأن والقرار الآن في هذا الأمر، ما في عندنا تعديل. لكن اللي أنا مش قادر يعني أو قادر يعني الرقم بخوفني شوي، أنه 94% من الأحكام صدرت بحق الأفراد الطبيعيين، وكأن الضابطة العدلية جرموا مواطنين، أيعقل فقط 4% أو 3% أنا بس فقط بخالف الشركات؟ فعليا على أرض الواقع من الذي يكون ملوثا أكثر، المواطن
1: أكثر نشاط؟

0: نشاطا أكثر. أنا هذا الرقم استوقفني وأرجو أن يستوقف كثيرا من المحللين والمهتمين في هذا الشأن. كيف يمكن أن تكون 94.2 من الأحكام صدرت بحق أشخاص طبيعيين لا بحق أشخاص اعتباريين، علما العفو أن الأشخاص الاعتباريين هم الأكثر نشاطا والأكثر تلوثا والأكثر والأكثر. هذه رقم يجب التوقف عنده والانتباه عليه.
1: صحيح، يمكن هالسؤال هذا لازم نوجهه لمديرية التفتيش في وزارة البيئة
0: ولكل الجهات المعنية حقيقة الأمر، لأنه كلهم لديهم صفة الضابط العدلية.
1: نعم، والإدارة لحماية الإدارة الملكية لحماية الطبيعة.
0: نعم.
1: أيضا مستمعينا الكرام، ضمن هذا التقرير وردت المصطلح الآتي: العدالة البيئية الرقمية.
0: نعم.
1: فما هو التصور اللي بيحمله التقرير حتى ينشد أنه يكون في هنالك عدالة بيئية رقمية؟ أهمية وجود هذا البند، كيف يمكن أن يترجم على أرض الواقع؟ إذا أنت تحدثت أنه الفرق الميدانية هي كانت تذهب أيضا للمحاكم وهنالك أرشفة ورقية من أجل الخلاص لهذه النتائج.
0: سيدة الفاضلة، يعني هذه من ضمن التوصيات والأمنيات أن نشهد عدالة بيئية رقمية تبدأ من الشكوى وآليتها، بحيث يكون، وهلأ احنا بالمناسبة يعني سند فتحنا مجال الشكوى في هذا الأمر، بس أنا بدي تخصصية في القضايا البيئية وأهميتها. بمعنى أن تكون آلية الشكوى وآلية نظر الشكوى وآلية تحويل الشكوى أن تكون رقمية بامتياز، وأن يكون لها بندا بيئيا. هذه أولا. ثم الأحكام الصادرة من المحاكم سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو حتى يصل إلى الحكم القطعي، يجب أن تكون بأداة مفصلة مختلفة عن الأحكام الأخرى المدنية والجزائية والإدارية. بمعنى أن يكون هناك قسما بنحط فوقيه هيك بالشريط المخالفات، الجرائم، التقاضي البيئي، بحيث المحامي أو القاضي أو صاحب القرار أو من له اهتمام بكبس كبس الزر، بعطيه الجرائم الواقع على المياه، الجرائم الواقع على الزراعة، الجرائم الواقع على التحطيب، الأحكام التي صدرت فيها، حتى الباحثين يستطيعون به أسهولة. بالتالي إحنا الآن في عصر الحوكمة وعصر الرقمنة وعصر الحكومة، نتمنى أن نتوجه لهذا الأمر في المستقبل القريب.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، خلصت إلى هذه الدراسة إلى العديد من التوصيات التي يمكن ترجمتها على أرض الواقع من خلال خطط تنفيذية، من خلال قرارات أيضا. هالقرار أو أنه هالتقرير اللي بيحمل العديد من التفاصيل اللي يعني هنالك دعوة حقيقية للجهات ذات العلاقة إلى العديد من الوزارات والمؤسسات للاطلاع وكيف لها أن تترجم هذه الأرقام حتى أنها تستطيع أن تضع يدها على نقاط الخلل، نقاط القوة أيضا في ذات الوقت. تفضل.
0: الفاضلة الكريمة، أود التأكيد مرارا وتكرارا أن هذه الدراسة أخذت منهجا بحثيا تحليليا نابعا من رؤية المركز باستقلالية، وهي لم تفترض موقفا سابقا ولا لاحقا من أي جهة ولا أي شيء. لذلك نضع هذه الأرقام أمام كل المعنيين وأصحاب القرار وأصحاب المصلحة والباحثين والقانونية والإعلاميين لترجمتها وحلحلتها وتفكيكها حتى إحنا نوصل للقرار السليم. من أهم التوصيات أنا بعتقد هي توصيتين ثلاث لا أكثر. الأولى، يجب علينا مراجعة التشريعات الناظمة لحماية البيئة بالأردن، وأن نزيل التناقضات أو نقربها أو نضع، يعني أنا مش مع التوجه أن نضع قانون شامل جامع مانع لكل القضايا البيئية لأنه هو متعدد، لكن على الأقل أن شو يعني نفكفك هذه التشريعات ونجودها ونحسنها بحيث نطلع بأفضل نتيجة. ثم التوجه والتوجه والتوجه نحو التخصصية في القضاء البيئي، سواء على مستوى المجلس القضائي أو على مستوى النقابة، وهي مشكورة تعاونت معنا يعني لكل الحاضرين، وعلى مستوى الجامعات، يعني من باب مش عارف ومن باب الشكوى ومن باب الوجع أحكي لك إنه الجامعات الأردنية بدأت تتخلى عن فكرة تدريس القانون البيئي، تتخلى. يعني أنا قبل 5-6 سنوات لما كنت معك قاعد هون كان في 3-4 جامعات بتدرس القانون البيئي.
1: نعم، وهنالك مادة أدرجت من ضمن متطلبات
0: للأسف الآن بدأت حتى تنسحب من المواد الاختيارية، وورد لي ما ورد، ما بعرف شو دقة المعلومة يعني عشان أكون صادق، أنه في خطة وزارة التعليم العالي أن لا يكون من ضمن المناهج، لا حتى لا الإجبارية والاختيارية. هذا رسالة من هنا من هذا المنبر، يجب أن يكون هناك مادة مش بس اختيارية، إجبارية كل طلاب الحقوق في كل الجامعات بأن يدرسوا هذه المادة، لأن هذه المادة تخصصية، وعلى فكرة هذه المادة حتى على المجال العمل المحلي والإقليمي أصبحت مهمة.

0: نعم.
1: لأن القضايا البيئية لم تعد قضايا محلية. وأخيرا وآخرا نأمل ونرجو من كل المختصين ومن كل المعنيين من هذا المنبر الكريم، احنا دراستنا متاحة على الويب وعلى مواقعنا،
0: نعم.
1: ونحن كذلك الأمر موجودين وأرقامنا موجودة وهو متاحة لكل الجميع وبشكل مجاني، من أراد الاطلاع عليها أو التبحر بها أو زيادتها. والتوصية الأخيرة، احنا بنوسع هذه الدراسة، بدنا نبنيها على الأحكام على الفترة ما بعد 2022 إن شاء الله في المرحلة القادمة، وسنبني على هذه الأرقام كثير من العمل، ونحلل ونفكك بطريقة أكثر تخصصية إن شاء
0: نعم.
1: الله.
0: نعم.
1: إن شاء الله بالمستقبل.
0: أيضا يعني مستمعينا، الشيء بالشيء يذكر، هنالك العديد من النصوص التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام، ويمكن أولاها أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فيما يتعلق في نصوص القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة،
1: نعم.
0: اللي كان هدفه تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم يعني رمي النفايات، طرح الأنقاض في أماكن غير مغصصة، كم كبير جدا من الكاميرات التي تم مباشرة إقامتها وتفعيلها، سواء كان ضمن الشوارع العامة وكذلك الحال الأماكن المتنزهات والغابات، حتى يتم ضبط هذا النوع من المخالفة، يعني سعيا أنه إحنا يكون أردننا أنظف، مناطقنا السياحية هي تتحدث بلسان وعنوان عريض النظافة العامة في هذه الأماكن. هذا يسجل أنه السعي في من أجل ترجمة العديد من النصوص على أرض الواقع، ويمكن كان هنالك ردود أفعال فيما يتعلق في هذه العقوبات وحجم هذه العقوبات، لكن الاتجاه يأتي أكله بانخفاض نسب هذا النوع من المخالفات. يمكن إحنا حاولنا نغير السلوك، ندعو إلى ثقافتنا، إلى تعاليم ديننا التي تحث على النظافة، لكن الحال تطلب ذلك الأمر، ويمكن من يناشد وينادي بالمواطن الصالحة الذي دائما يبحث عن ذلك المكان الجميل، ذلك الشارع النظيف الذي يتحدث بنظافة من يرتاده، إذن هذا أمر لا بد منه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. أشكرك على فتح هذا الموضوع، بس المفارقة في التحليل، احنا رصدنا احنا الدراسه من 2018 ل 2022، ودخل حيز النفاس في عام 2020، وحقيقه يعني هذا يحسب للقضاء الاردني انه من دخوله حيز النفاس بدا العمل عليه وبدا الاستناد اليه، لكن بس فقط يعني حاله رقميه من اصل 519 حكم تم الاستناد فيها الى القانون الاطاري، يعني كل القانون الاطاري 519 حكم، وهذه فتره قليله من 2022.
0: نعم. نعم.
1: شيء جيد، وكنا بكورونا
0: أنه فعلنا. نعم.
1: 99% من كل الأحكام على المادة 28 على با، يعني لم تفعل على الأقل في التقاضي من كل المواد التي أو النصوص الموجودة في القانون الإطاري إلا المادة 28 على با، وهي أيضا شبيهة بالمادة 8 على 19. لذلك من أصل 519 حكم جرى في 33 حكم 16% منها تعديل الوصف الجرمي، بمعنى آخر أن القضاء عدل الوصف الجرمي من المادة 28 اللي هي عقوبتها أغلظ إلى المادة 8 من قانون حماية البيئة ب 83 بالمقابل واحد بس فقط، عدلناه من المادة 8 إلى المادة 28.
0: بالعكس.
1: هذا شو بيعطيني انطباع؟ أنه 28 و8 إلى حد ما متشابهات يفترقن في العقوبة، وبالتالي أنا رحت على النص الأكثر وضوحا والأكثر إثباتا، وأعطيت أنا مجال للتقاضي في أني أنا يعني أقارن بين أكثر من قانون.
0: نعم.
1: وهذا مقصدي، ما كان أنه يجب مرة أخرى أن نجلس على طاولة حقيقية من المختصين والخبراء والمسؤولين في موضوع القوانين. قديش إحنا كنا متفائلين من قانون الإطاري إلى الآن ما بعرف أنا بعد 22 شو صار، هاي بدها كمان دراسة أخرى.
0: نعم.
1: بس 519 كلهن على 28 على با.
0: نعم. لكن أيضا يعني مستمعينا الكرام، أنه هالقوانين والدعوة من أجل تفعيلها، التفعيل بعين الاعتبار بنظرة أهل الاختصاص إلى أثر هذه المخالفات التي ارتكبها الأخ المواطن، يمكن يعني دائما، وكان أنا كنت عندي طموح أنه نتحدث عن تلك المخالفات التي تتحدث عن الاعتداءات على مصادر المياه
1: طبعا،
0: واللي بيثبت بالدليل والبرهان أنه اعتداءه كان لهدف تجاري ليس فقط لتأمين مياه الشرب، وأنه البيع من خلال صهاريج، لطالما يعني كنت أبحث أنه يكون في هنالك نسب مئوية أعلى، غلظت العقوبات حتى وصل به الحال إلى مثلا الحد الأعلى من العقوبة فيما يتعلق في الحبس وأيضا المبالغ المالية، لأن الموارد الأولية وخاصة من تعاني من شح في مصادرها والمياه بالدرجة الأولى

0: الأولى يجب أن تتصدر هذا الملف ويجب أن تتصدر هذه العقوبات.
1: شكرا. هذه هدف الدراسة، أن نضع أمام المختصين والمعنيين والإعلاميين هذه الأرقام من أجل أن نبدأ أن نحلل، أن نفكك، أن نتخذ القرار المناسب،
0: أن نتساءل. صحيح
1: بالضبط. ما هي شو هي الفكرة من هذه الأرقام الضخمة؟ هي الفكرة زي حضرتك ما حطيتي إيدك على لماذا وكيف وأين ومتى وما يجب العمل عليه.
0: نعم،
1: هذا هو الهدف.
0: إذن مستمعينا الكرام، هالتقرير اللي ضمن 2018 وصولا ل 2022 بكافة تفاصيله يمكنكم الاطلاع أكثر وأكثر فيه من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للعدالة البيئية. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد مصطفى عيادات، وأنت المدير التنفيذي ورئيس المركز الوطني للعدالة البيئية. أنت من أشرفت من خلال الفريق الإشرافي والبحثي على هذه الدراسة التي خلصت للحديث حول حالة العدالة البيئية في الأردن. شكرا
1: مرة أخرى. شكرا لكم جميعا. شكرا لك. وهذه الأرقام غيض من فيض، وهي متاحة للجميع، وإحنا مستعدين. نعم. يعني إحنا ما حكينا بجزء 1% من الأرقام. شكرا للاستضافة. نعم. شكرا للاهتمام. شكرا جزيلا لهذه الإذاعة الأردنية بامتياز.
0: شكرا سيد الكريم مرة أخرى. إذن مستمعينا الكرام، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حمادي اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي اللي رافقنا بالإشراف الهندسي المباشر. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. ولي العهد يبحث خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في نيويورك آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. رئيس الوزراء يؤكد خلال زيارته لواء بصيرة في محافظة الطفيلة دعم الحكومة لتعزيز الصناعة الوطنية، ويوجه بالتوسع في خدمات مركز صحي غرندل الأولي وإعادة تأهيل مرافق مدرستها الأساسية. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. الحملة الأردنية للإغاثة، الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية، تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران، وطهران تنفي وجود محادثات جديدة مقررة بين البلدين. إصابة 22 شخصا في قصف روسي لخاركيف في أوكرانيا، واستهداف روسي لسفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا. محليا، مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. بدء تنفيذ إجراءات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 بعد توجيه رئيس الوزراء أمس بتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة. وزير الطاقة يفتتح مشروع محطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأول في محافظة المفرق بهدف دعم الصناعات الوطنية واستخدام الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي، من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة، من المراقبة الرئيسة، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم و بوجودكم في هذه الحلقة، والتي نتحدث فيها حول موضوع مهم حول العلم والعلماء. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور نشأت نايف الحوري، المفتي في دار الإفتاء العام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبياكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
0: حياكم الله، بارك الله في جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دار الإفتاء العام.
1: الله يحفظ.
0: أيها الأخوة والأخوات، في بداية هذه الحلقة نقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع أهل العلم درجات، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. فالحمد لله الذي جعل العلم نورا تهتدي به القلوب، وبصيرة تستقيم بها العقول، وسبيلا يعرف به الحق من الباطل، والهدي والهدى من الضلال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم البشرية وإمام العلماء، الذي أرسله الله تعالى هاديا ومعلما ومزكيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. أيها الأحبة، منذ أن نزل الوحي كانت أولى كلماته اقرأ، وكان الرسالة الإسلامية منذ لحظاتها الأولى تقول للإنسان: اقرأ، تعلم، اعرف ربك، اعرف نفسك، واعرف طريقك في هذه الحياة. لكن الإسلام لم يكن يريد علما بلا إيمان، ولا معرفة بلا أخلاق، ولا عالما يحفظ المعلومات ثم يعجز عن إصلاح الإنسان. ولهذا صنعت الحضارة الإنسانية والإسلامية نموذجا فريدا للعالم وللعالم، عالم جمع بين العلم والخشية، وبين المعرفة والعمل، وبين هيبة العلم وبساطة العيش، وبين قوة الكلمة ومسؤولية الكلمة. في هذه الحلقة إن شاء الله نتناول فيها محاور كثيرة وعديدة مع ضيف الحلقة فضيلة الدكتور نشأة الحوري، لنبحث معا عن السؤال الأهم: كيف نعيد للعلم مكانته، وللعالم هيبته، وللشباب شغفهم بالمعرفة في ظل هذه يعني هذا العصر الذي نعيش في هذه الأيام. حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: الله يبارك فيك سيدي، وبارك الله في جهودكم المباركة. وحقيقة هذا موضوع من أهم المواضيع، وأبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتدى بأثره إلى يوم الدين. أشكر هذه الإذاعة الموقرة والمباركة على هذه الاستضافة، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا النفع للوطن والمواطن.
0: آمين.
1: حقيقة كما تفضلت دكتور على أهمية هذا العلم وحث الإسلام على العلم وفضل هذا العلم في بناء جيل وبناء أمة وبناء مستقبل، وهذا يتوقف ذلك جميع ذلك يتوقف على العلم وأهمية الإنسان العلم، لأنه الآن نحن نعاصر ونرى بأم أعيننا كيف للعلم أهمية في تقدم الحضارات وفي تقدم الأمم. ولذلك الإسلام أول ما عنا، وكما تفضلت في مقدمة الجميلة، في حيث أن الله عز وجل عندما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم من خاتم وهو خاتم النبيين، فأنزل على قوله بأول آية وبأول نزول لجبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه

0: وسلم، وقبل أن يقول له اقرأ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتأمل في هذا الكون، من هو الخالق، من هو الصانع، من الذي وصل بالبشر إلى هذا، من الذي خلق هذه الجبال والسماوات والحيوانات والإنسان. فهذا التأمل والتبصر الذي دعا فيه الإسلام في بناء أمة، ومن هنا بدأت بناء الأمة ببناء الإنسان. لذلك قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو لا يكتفي ولا نكتفي بالتسبيح والتهليل دون أن ندرك بالعلم كما سيأتي. لذلك ببناء جيل على أن يتوقف النظرية العامة والمبدأ العام الذي بدأ به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ، قال ما أنا بقارئ. لذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا، كان لا يقرأ ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عقله كان حاضرا وكان ناظرا وكان مبصرا للتأمل في هذه الحياة بالعلم والبصيرة. ليس الأهمية أن نكتب أو أن نقرأ، وإنما الأهمية أن نعقل ما نقول وأن ندرك ما نحوي إليه وما نسعى إليه في بناء أمة. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي إليه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن يأتي ومن أين يأتيه الوحي؟ يأتيه من الله، وهو العليم البصير السميع القادر القدير المريد المعطي المانع. الله عز وجل هو الذي أمرنا بالعلم وحثنا على العلم، ولذلك جاءت بأول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن القراءة والكتابة يتوقف على العلم، والعلم يتوقف على إدراك الخالق. ومن هنا يجب أن ندرك أن الله عز وجل الذي أمرنا بعبادته وطاعته أمرنا بالعلم والحث على العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله عز وجل في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل انظر إلى هذه الآية دكتور، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني لاحظ، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الله عز وجل ذكر أن في تقديم العلماء في هذه الآية على أهمية وعظم العلماء، إنما يخشى العلماء من الله عز وجل، وكأن هذا التقديم جاء لإجلال العلماء وتقدير العلماء. صحيح. فالله عز وجل قال إنما يخشى لضمير غائب وهم العلماء. فرحمهم الله ورحم الله علماء الأمة الذين تقدموا بنا، ولولا أن العلماء والفقهاء لما جالت وما صالت الأمة بقرون عظيمة ومديدة في نشر الإسلام والسلام والإيمان والإطمئنان. وخصوصا أن الإيمان والإطمئنان يتعلق بذلك بماذا؟ يتعلق بالعلم. فالله عز وجل فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك هنا فاعلم، شوف قبل العبادة والطاعة يجب أن نعلم
1: العلم. نعم.
0: وهذا هو العلم الذي يريده الله عز وجل، لا لأن نسير بهذه أمة بظلام وجهالة، لأن الجهالة والظلام يوصلنا إلى أمة يعني مضلة، ويأكل أو بشريعة الغاب يأكل الضعيف، يأكل القوي الضعيف وغير ذلك من الأمور. فالجهل يبني، فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم.
1: لذلك دكتور اسمح لي، يعني هل انه في من خلال كلامكم هذا المبارك، لذلك العلم في الإسلام هو ليس مجرد وسيلة للحصول على مثلا مكانة أو أمر دنيوي بقدر ما هو يعني عبادة ومسؤولية ورسالة، ليس كذلك؟
0: أحسنت. يعني الله عز وجل عندما أمر بالعلم أمر الله عز وجل بالتقدم، وليس هو التقليد الأعمى. أمر الله عز وجل أن يسير الإنسان نحو التقدم، والذي حث فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إجلال هذا العلم، هو الذي يريد أن يخرج الناس من الظلمات
1: إلى النور.
0: ونعم إلى النور. لذلك نحن نعلم بقصة ربعي بن عامر عندما ذهب إلى ملك كسرى، وماذا قال له؟ جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يعني

0: انتشر الإسلام وخرج من بوتقة مكة والمدينة إلى كسرى والروم، نجد أن الإسلام والعلماء اعتكفوا على كتب الرومان، لأن الرومان كانوا متقدمين علينا في العلم والفضل، ولذلك هنا اعتكفوا على كتب اللاتينية والإغريقية وغير ذلك الذين يدرسون الأمم الأخرى يدرسون الهندسة وغير ذلك. ونحن نقرأ في سير علمائنا أنك ابن سينا والفراوي وابن رشد الذين ترجموا هذه الكتب وقاموا بيعني صياغتها وأسلمت هذه الكتب وبيانها، وثم أخذنا هذه الحضارة التي أرادها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن كما تفضلت دكتور، العلم لا يتوقف هو أن أخرج بيعني بشهادة دون أن تكون هذه الشهادة لها الأثر العظيم والجليل في بيان في تقدم هذه الأمة. هو نبحث عن الأثر ولا نبحث عن غير ذلك. هنا كما تفضلت دكتور، يعني الإسلام حث على العلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وحتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن الله عز وجل وأن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، يعني تستغفر للذي. ولاحظ في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد، شوف العلم أفضل من العبادة. نعم، لذلك قالوا يعني المداخل الشيطان يعرفها العالم لكن لا يعرفها العابد. وكم من عباد يعني انحرفوا في آخر حياتهم عن عن عن الحق وعن الصراط، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون مداخل الشيطان، لكن العالم يعرف مداخل الشيطان. نعم، لذلك
1: دكتور اسمح لي، يعني هنا في أنتم أتيتم على نقطة مهمة في هذا الحوار الطيب. نحن نعلم جميعا بأنه يعني عندما تحدث عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وإخراج هذا الجيل الكبير من الصحابة الذين أصبحوا مراجع في العلم كابن عباس ورضي الله عنه والسيدة عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ما الفرق بين أن أعلم إنسان معلومة أو أن أبني فيه شخصية عالم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني هذا الجيل من العلماء؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بتقديم معلومة؟ ونحن نشاهد الآن وسنرى بعد قليل نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هل العلم مجرد فقط أنه تقدم معلومة أم أنه يعني يبقى الإنسان هنالك بناء لهذه الشخصية من خلال أساليب كثيرة وهو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في جيل الصحابة رضي الله عنهم؟
0: بارك الله فيك. حقيقة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قلت في المقدمة أنه كان معلما وقال إنما بعثت معلما، وهو الذي علم هذه الأمة ولقن هذه الأمة، بل كان حريصا على هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، قالوا حريص بالعلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أعظم ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى هذه الأمة وأسس هذه الأمة، وكما قال اللبنة التي اكتمل فيها الجدار. وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي في العلم والفضل، وهنا وصل النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة بالعلم، ولولا العلم ما وصلت هذه الأمة ويعني صارت بقرون، يعني ما زاد عن 10 قرون في بناء حضارة متكاملة، ويشهد لها العالم ببناء حضارة الإنسان من عصر النبي عليه السلام إلى عصر الخلفاء الراشدين إلى عصر الأمويين كيف تقدم وازدهرت الأمة، ثم بالعصر العباسيين، ثم بعصر يعني نأتي نحن نتكلم عن جيل وجيل، ونتكلم عن حضارة وحضارة ليس أي حضارة، الحضارة كانت تتقدم في الإسلام وتزدهر، وكلما كان التمسك بالعلم كان الازدهار أنجع وأفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له طرق في تعليم الصحابة من نواحي أخرى، كان يعلمهم الإشارة لغة الإشارة، كان يشير بأصابعه ويقول بالسبابة والوسطى. لما تكلم عن كفالة اليتيم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بسبابته والوسطى. هذه هذا نوع من التعليم وأساليب التعليم. نحن عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما خط للصحابة رضوان الله عليهم، خط النبي عليه الصلاة والسلام بخطين، فقال هذا

0: طريق الهداية وطريق الضلال، وثم رسم رسما معروفا، وثم تلا قوله تعالى ثم تلا قوله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في كان يعلم الصبية كابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام، شوف الآن يتكلم مع غلام، وتعرف أن الغلام يستوعب بعض الكلمات ولا يستطيع أن يحفظ جميع الكلمات، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله، ويغرس له فيه العقيدة. ونحن نعلم أن ابن عباس هو أصبح بعد هذه الكلمات من علماء هذه الأمة، وهو الآن كل الفقهاء والعلماء يختلفون من علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في النبي عليه السلام له الأثر الكبير في تقدم هذا الطفل أو الصبي الصغير الذي تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم لحديث كنت رديفا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال له يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، إلى نهاية الحديث. ولاحظ ابن عباس عندما كان عمر رضي الله عنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ابن عباس إلى مشايخ بدر وإلى مشايخ وكبار الصحابة، وتعلم هذه القصة المعروفة والمعهودة لقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى مشايخ بدر والصحابة الكبار العظام كانوا لا يعرفون سبب نزول هذه الآية، فعرفها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لما كان للنبي عليه الصلاة والسلام في بناء جيل عظيم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف غرس في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في تعليمه، وأصبح ابن مسعود من فقهاء الصحابة وكبار الصحابة، وأيضا كذلك كمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل، نحن نعلم يقينا أن معاذ من أعلم الصحابة في الحلال والحرام، وهذا دلالة على يعني ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة الذي جمع أكثر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وعمر، نحن نعلم يقينا أن عمر رضي الله عنه كان ملازم للنبي عليه السلام في سرائه وضرائه في ليله ونهاره، وأصبح عمر رضي الله عنه من كبار الفقهاء، ليس بس فقط من كبار الصحابة وكذلك من كبار الفقهاء. ونحن نعلم أن عمر رأى في المنام أنه يشرب اللبن، فالنبي عليه السلام فسر ذلك بالعلم، قال ذلك العلم يا عمر. ولاحظ النبي عليه السلام لما قدم له اللبن قال اللهم زدنا منه، والزيادة دائما تطلب في اللبن وتطلب كذلك في العلم، وقل ربي زدني علما، ربط يعني الزيادة في العلم بهذه الرؤية الصالحة التي رآها عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بنى جيلا عظيما كبيرا كأسماء عظيمة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأبي بن كعب،
1: بنى شخصية،
0: يعني بنى شخصيات وقيادات، قيادات إدارية وقيادات عسكرية وقيادات علمية، وهذا الذي أراد به الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هي رسالة أن ستكون هذه الأمة أمة تقرأ وتكتب وأمة تتعلم وأمة تنهض من جهلها وظلامها إلى نورها وعلمها. هذا هو حقيقة تربية النبي عليه الصلاة والسلام لجيل عظيم. لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان همه من الأعداء؟ كان أن يقتلهم أو يشرد بهم أو يسفك الدماء؟ حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كان همه صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه الأمة، بدلالة أن الأسرى الذي أسرهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل بهم؟ قال أن تعلموا عددا من الصحابة أو من الصبية ثم أطلقوا إيش سراحكم. لذلك
1: رسالة مستمرة حتى في الحروب.
0: شوف هنا كان لازم الأصل هذه أول معركة ولازم تكون انتقام وثأر، ولكن النبي عليه السلام آثر، ليس ثأر بل آثر النبي عليه السلام العلم على الثأر، وآثر النبي عليه السلام أن ينهض بالصحابة رضوان الله عليهم جميعا.
1: اسمح لي يعني في موضوع بناء الشخصية العلمية أو شخصية العالم سنتحدث بعد قليل عن الجانب النفسي، لكن فضيلة الدكتور يعني

0: كيف كان يعرف العالم العالم قديما؟ من كان له يحق له أن يفتي، أن يعلم؟ هذه نقطة حقيقة مهمة جدا في زماننا. هل كان من كل من يقرأ كتاب أو يحفظ بعض الأحاديث، أو هو من كان يتصدر للفتوى أو يتصدر لمجالس العلم؟ كيف كانت أسلوب عندهم ما يعرف بشخصية العالم أو التلقي عن العلماء؟ واسمح لي يعني في هذه اللحظة أنه نعمل دمج يعني بين شخصية العالم من الناحية الشرعية مع الجانب النفسي، ويكون معنا ضيف على الهواء مباشرة في مداخلة قصيرة إن شاء الله، الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أستاذ علم النفس في جامعة البلقاء التطبيقية. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ زايد، تحياتي إليك ولضيفك الكريم ولا إذاعتنا اللي بنفتخر فيها دائما. يا مرحبا.
2: حياكم الله.
0: حياكم الله أستاذنا العزيز، أنت دائما ضيف مرحب بك عندما نتحدث عن الجانب الشرعي في بعض المسائل والقضايا الدنيوية. نحب دائما أن نعرج على الجانب النفسي وهو جانب مهم. يعني أستاذنا الكريم، عندما نتحدث عن شخصية العالم، وخاصة هذه الأيام نعيش وسائل التواصل الاجتماعي، في مجالسنا نجد أنه بعض الأشخاص يعني قد قرأ معلومة، قد قرأ كتاب، وبالتالي قد يتصدر لمسألة مهمة وهو لم يحط بها من جميع الجوانب، سوى أنه فقط أنه حصل على معلومة. هل الإنسان الذي يتعلم باستمرار يتغير فقط في معلوماته، أم أن العلم هو الذي يعيد تشكيل شخصية هذا الإنسان ونظرته إلى نفسه وإلى الحياة وإلى الآخرين؟ تفضل دكتور، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. أولا الموضوع في غاية الأهمية، وخاصة أنه إحنا نعيش الآن في عصر الفوضى، فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، فوضى المعلومات، وفوضى التعرض الانتقائي من قبل الناس. الآن أي معلومة بده يحصل عليها الإنسان المتعلم، العالم، الدكتور، المتخصص، بده يكون أول قضية يتحقق من هذه المعلومة، كاتب هذه المعلومة، مصدر هذه المعلومة، تخصص هذا الشخص الكاتب أو اللي أبدأ بهذه المعلومة. ثانيا أنه ما يخزنها من باب أنه كل كلام يقال على لسان أي شخص، يعني أنه تكون موضع ثقته وموضع اهتمامه، لأنه نحن لا نعرف في هذا الزمن ما هي توجهات بعض الناس وما هي توجهاتهم وأفكارهم وما هو العقل الباطن اللي هم قاعدين بدون يحاولوا روجوله. فإذا المعلومة يجب أن دائما نتحقق منها. واثنين، أن يكون العالم ثقة أو الكاتب ثقة، ثقة عندنا إحنا، مش كل العلماء ممكن أنه إحنا نقرأ لهم وممكن نقرأ لهم وما نتأثر فيهم. هاي قضية. القضية الثانية المهمة أنه إحنا بنعرف أنه كلما حصل الإنسان على مزيد من المعلومات أو على درجة من درجات العلم وتحصيل جديد علمي، بنعرف أنه هذا الإنسان تتغير سلوكياته وبنياها تتغير نحو الأفضل، لأنه لما بكون يعني متعلم بكون مدرك وبقدر يحلل المعلومات وبقدر يجمع المعلومات ويروح على مصادر المعلومات ويعرف أنه هذه السلوكيات مقبولة دينا وعقلا وشرعا، لا تخالف العادات ولا التقاليد ولا القيم ولا تتعرض إلى الأماكن العامة مثلا بسوء أو إلى الناس بسوء. بدنا دائما كلما الإنسان حصل على مزيد من العلم وعلى مزيد من المعلومات أن يتوافق هذا الكلام مع سلوكه الاجتماعي، وأيضا سلوكه النفسي وسلوكه الديني وسلوكه الأخلاقي، لأنه ما بدنا إحنا برضو كمان نكون هناك علماء لا سمح الله نتحدث عن البعض إنهم ما يكونوا ملم بالجوانب الشرعية ولا الجوانب الدينية ولا الجوانب الاجتماعية، ويتعرض إلى العادات والتقاليد والدين، ويقوم ممكن بالابتزاز، يقوم بعملية الطمع الجشع. يعني في بعض العلماء لما بصير عندهم مراتب متقدمة ممكن يصير في عنده وأنا آسف أحكي هذا الكلام، لكن هذا ما نلحظه دكتور زايد، إنه بصير في عنده الأنانية المفرطة، بصير عنده النرجسية.

0: بصير عنده الاستعلاء، بصير عنده شوفة الحال، التكبر على الآخرين، يعني عدم التواضع مع الناس اللي أقل منه علما أو اللي أقل منه معرفة، يدعي الاحتكار المعلومة ويدعي احتكار العلم، ولا يريد أن يجادل ولا أن يحاور بالتي هي أحسن. يعني هذا ما نخشاه من بعض العلماء، أنه إذا وصل إلى هذه المرحلة أنه أنت أخذه خليني أحكي النرجسية والتكبر،
1: وبالتالي من هنا يكون
0: وعدم
1: فيه
0: التواضع
1: التعصب وبيكون فيه بظهر التطرف والتعصب للرأي دكتور،
0: والتعصب اللي بارك الله فيك، نعم، وعدم الحوار وعدم
1: عدم الحوار،
0: تقبل
1: هذا شيء خطير صحيح.
0: الرأي الحار. اثنين، حتى لو قال له هذه المعلومة خطأ من، أو هذه المعلومة بحاجة إلى توثيق، بحاجة إلى دقة، بحاجة إلى أن نتمعن فيها، وخاصة في عصر الإشاعات، في عصر المعلومات المضللة، في عصر المواقع التواصل الاجتماعي التي تبث يوميا مما هب ودب من المعلومات والفضائيات. وانت بتعرف تابع الفضائيات، بتلاقي كل فضائية قاعدة بتستقبل الناس اللي هم يتماشون مع أهدافها المبطنة ومع غاياتها ومع سلوكياتها، وبيحاولون أنهم يسوقوا هذه الأفكار المسمومة على الأميين، على الناس غير المتعلمين، على الناس غير اللي المدركين تماما ما هي أهمية قيمة المعلومة الصحيحة، وما هي أهمية السلوك الصحيح.
1: لذلك دكتور أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة، خاصة أشرت لي إلى جانب الموثوقية والدقة، ونحن نعتز في أردننا الحبيب بوجود مؤسسات دينية رسمية تعطي المعلومة الدينية، وخاصة نحن نتحدث الآن مع ضيفنا من دائرة الإفتاء العام، هي المرجعية الرسمية للفتوى والتثبت، وفيها مجموعة يعني ثلة كبيرة من العلماء العارفين والعالمين بالشأن الديني، ويعطون المعلومة، وهي مرجعية للفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية، ولها يعني بصمات واضحة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى خارج الأردن دكتور، وهذا حقيقة ما يؤطر لشخصية العالم خاصة في بلدنا الحبيب.
0: تحياتنا إلى دائرة الإفتاء العام، بارك الله فيهم على جهدهم الكبير اللي هم بقوموا فيه واللي احنا منتابعه باستمرار، وأنا بضم صوتي لصوتك وصوت شيخنا الجليل،
2: بارك الله فيكم
0: إنه
2: سيدي.
0: لكل الإخوان ما تأخذ أي معلومة دينية إلا من مصدر موثوق، ونحن في الأردن الحمد لله عندنا مؤسساتنا وعندنا مشايخنا وعندنا رجالاتنا اللي إحنا بنفتخر فيهم.
1: الحمد لله.
0: أما والله أنا أصير أحط لي على قناة في البلد الفلانية والبلد الفلاني والبلد الفلاني، لا، إحنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا نابعة من ديننا الحنيف، وأيضا كمان لا يتفوه فيها ولا يتحدث فيها إلا الرجال المخلصين، وكل التحية إليك ولكل مؤسساتنا اللي إحنا دينية وشيوخنا اللي إحنا موضع فخرنا وموضع
1: الله يعزك.
2: الله يكرمك سيدي، الله يحفظكم،
1: بارك الله فيكم. يعني أستاذ الدكتور حسين الإخزاعي على هذا التأطير الاجتماعي والنفسي حول موضوع مهم، موضوع العلم والعلماء وربطه بهذه المسألة المهمة. كل شكر الدكتور، بارك الله فيكم، ورحب بكم دائما ضيف عزيز عبر أثير الإذاعة الأردنية.
0: بارك الله فيك دكتور زايد، وتحياتي إلى كل
1: بارك الله فيكم.
0: الرائعة،
1: شكرا
0: على ثقتكم وتواصلكم،
1: حياكم الله، سعيدين بتواصلك معنا الدكتور حسين الإخزاعي، بارك الله فيكم على هذه الإضافة. وأنا بدي يعني اسمح لي فضيلة الدكتور نشأة الحوري، أبني معلومة بإطار آخر. نحن الآن في عندما تحدثنا أنه كيف كان يعرف العالم قديما، والدكتور حسين الإخزاعي أشار لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي، الآن هل الشهرة، الآن دخلنا لمعيار أو يعني ميدان حقيقة في هذه الأيام، ميدان صعب، أصبح يعني يقال بأن هي الشهرة هي معيار العلم، هل الذي يحصل على ملايين المشاهدات خلال أيام هل هذا معيار العلم، بينما يعني قديما نعلم كيف كان يحتاج العالم الحقيقي إلى سنوات طويلة، وفي أمثلة حتى بنوا مكانتهم العلمية وكانوا يقطعون البلدان لأجل معرفة صحة حديث. تفضل سيدي.
2: بارك الله فيك وبارك الله لدكتور حسين حقيقة على إشارات ولفتات جميلة يستحق أو يعني التأمل والنظر فيها، من حيث عندما أطر في موضوع العالم وكيف تكون بناء الشخصية والنفسية العالم
1: والتعصب،
2: نعم هذه مهمة جدا، ودكتور كمان يعني أشرت إلى نقطة أنه عندما أحيانا عندما نجد هذه النفسية تعيش في ظل هذا التواصل الاجتماعي وظل هذه التطبيقات التي نراها حقيقة، هنا تبدأ الشخصية وبناء الشخصية حسب المعطيات وحسب المتابعات وحسب المشاهير. نقول من هذا المنبر لمشاهيرنا في الأردن على وجه الخصوص وفي الأمة الإسلامية أن يتقوا الله عز وجل في ما ينشرونه من المخالفات الشرعية وغير ذلك من الأمور، هم يكونوا لبنة ويكونوا يعني على ثغرة من ثغر الإسلام لا يأتينا من قبله. تفضل الدكتور حسين في قضية مهمة جدا على قضية التعصب والتشدد للرأي والاغترار بالنفس، هذه حقيقة شخصية بعيدة كل البعد عن العلم، وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه الإحياء عندما قال كلمة عظيمة وجليلة وأنا دائما أشير بها للمتعصبين والمتطرفين الذين يدعون أن قولهم هو الحق وأن قول غيرهم ليس بحق، نقول لهم كلما اتسع كما قال الإمام الغزالي كلما اتسع علمه قل خلافه. يعني الإنسان عندما يعني لا يجادل ولا يصارع ما دام أن الرأي الآخر يتقبله العقل ويمكن للأدلة أن تساند هذا الرأي، فلا أتعصب لرأيي وأدعي أني على حق وغيري على خطأ. ولذلك كما قال الإمام الشافعي كلامي صواب ويحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ ويحتمل الصواب. وتواضع العلماء وبناء الشخصية والنفسية للعلماء العلماء ما كانت لدنيا ولا لطمع، إنما كانوا للوصول إلى الغاية إلى إرضاء الله عز وجل. وكما قلنا قبل قليل قبل أن نبدأ بالإذاعة الشيخ نوح رحمه الله كان يقول عبارة، لا والله في مجلس آخر نعم، كان يقول عبارة نحن نفتيك بما ينجيك لا بما يرضيك، لا بما يرضيك نعم. حقيقة هذا هو دور الإفتاء كما تفضل دكتور. الإفتاء الحمد لله بفضل الله عز وجل متقنة بشخصياتها وعلمائها، ويمكن تكون شهادتي مجروحة لكن هذه حقيقة وسأسأل بها أمام الله عز وجل، لأنه لا يمكن انتقاء المفتي إلا من خلال يعني مرحلة كبيرة ومشقة عظيمة
1: في صبر ومجاهدة في
2: نعم حتى يعني نصل حتى إلى مرتبة
1: العالم
2: نعم مرتبة نعم. وهذا ما تعلمناه من أئمتنا وعلمائنا عندما حذرونا من خطورة الفتوى، قال يعني أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء والعلماء كان عندما يسأل يعني يحيله إلى عالم آخر ولا يقبل أن يجيبه، حتى أنه قيل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في الفتوى لخطورة هذه الفتوى كان يعني يأتيه يقول له اذهب إلى فلان ثم يذهب إلى فلان حتى يعود إليه مرة أخرى، يعني
1: وهو يقول لا أدري لا
2: وهو يقول لا أعلم. ولذلك قالوا نصف العلم لا أدري، وهنا يبدأ الدور العالم عندما يحفظ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عن الإمام أحمد أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بجميعها قد تتعدى 100,000 حديث، وأن ينظر إلى التفسير وإلى كتب الحديث وإلى كتب الأصول وإلى كتب الفقه وإلى كتب اللغة وإلى كتب النحو وإلى هذا عالم يريد أن يتصدر للفتوى يجب أن يكون بسمات وصفات ونعوت كبيرة وعظيمة ومطابقة لصفة المفتي. المفتي هو المخبر عن الله عز وجل، صحيح. هو كما قال الإمام النووي هو الموقع عن الله عز وجل، والله عز وجل حثنا في آيات كبيرة وعظيمة قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله عز وجل حذر من ذلك بقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا يجب على المؤمن أن يدرك خطورة هذه الفتوى ويدرك أنه وقف يعني كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. ولذلك قيل عن بعض

0: بعض الصحابة أو بعض الأولياء كما ذكر الماوردي رحمه الله عن إمامنا عن إمام علي رضي الله عنه قال ما أبردها على القلب إذا سئل أحدهم وقال لا أعلم ما أبردها.
1: لذلك دكتور يعني هذا لعله ممكن مع ظل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هذا يعني أمر صعب أنه تسأل ويقول لك ما لا أعرف، لأنه الآن كما قلنا قبل قليل يعني في موضوع أشرت حضرتك لدوركم في إدارة الإفتاء العام، و حتى يعني اختيار المفتي يكون بعد فترة طويلة من يعني التأني وال يعني مراحل طويلة حتى يصل إلى هذه المرحلة. صحيح. وهو أنا قرنت بموضوع الصبر والمجاهدة عند العلماء قديما، ونحن نعلم حقيقة يعني قصص علماء طلبوا العلم في ظروف صعبة، كان في سفر طويل، كان في فقر، كان في قلة الطعام، كان في مشقة في الطريق عندما يبحثون عن معلومة، كان في بعد عن الأهل، كان فيه سهر، كان فيه طول ملازمة للمشايخ. ومن القصص المشهورة فضيلتك رحلات المحدثين في طلب الحديث واحد، ورحلات العلماء بني البلدان أجل السماع والتثبت، وهو ما شاء الله الدكتور حسين الغزاعي قبل قليل وحضرتك بنيت عليه. فضيلتك يعني العلم لم يكن يوما طريقا سريعا للشهرة، إنما كان طريق طويل من الصبر والمجاهد. لذلك هذه الأيام ليس دورنا فقط أن نقرأ كتاب أو أن نقرأ معلومة على موقع معين، بقدر ما هو أنه نبني طريق طويل من الصبر والمجاهد حتى نجمع هذه المعلومات، حتى نتوثق منها، ثم نبثها إلى الناس بتأني بعد هذه الرحلة الطويلة من الصبر والمجاهدة، وبين كما يقال في مصطلحنا فلترة هذه المعلومات، معرفة ما هو الصحيح، معرفة ما هو غير الصحيح.
0: بارك الله فيك سيدي. كما تفضلت علماؤنا رحمهم الله جميعا الذين يعني بنوا هذا العلم ليس بناء كان من سهولة الطريق، وإنما بصعوبة الأمر وسنوات وعقود
1: مسؤولية يعني.
0: ونعم وعقودهم يتعلمون يعني ملازمة، مثلا شوف لو أخذنا طرحنا في الإمام الشافعي جاء من جهة غزة فرج الله عنهم إن شاء الله يا رب في هذه الأيام المباركة، وثم سارت به أمه إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الإمام مالك إلى في المدينة، شوف هذه الرحلة الطويلة، وثم سارت به إلى مكة، ثم سارت به إلى العراق، وكيف أصبح إماما، ثم ذهب بعد ذلك إلى مصر. لاحظ هذه التجوال، لاحظ الإمام البخاري
1: يعني كما يقال.
0: نعم هذا البخاري وصل من جهة بخارة يعني ما وراء النهر، وثم ذهب إلى مكة واعتكف على مشايخهم وسنوات وسنوات حتى وصل إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا لو بقي بن مخلد جاء من الأندلس، بقي بن مخلد من كبار المحدثين، من كبار وهو يعني يعد يعني مرجعية في علم الحديث، عندما حفظ حديث وأسانيد الأندلس بأكملها، لم يبقى سند من الأسانيد إلا حفظ هذه الأسانيد، ثم قالوا من هو أعلم بالأندلس؟ قال لا يوجد أحد أعلم منك، أنت الآن رقم واحد. فقال أريد أن أتعلم، يعني ما شبع من الذي حفظه، بل أراد وبحث عن عالم أعظم منه. ثم سئل عن عالم فقيل له الإمام أحمد، فذهب إلى الإمام أحمد في العراق، شوف يعني من الأندلس وقطع إلى المغرب العربي، ثم إلى بلاد مصر، ثم إلى بلاد الشام، ثم ذهب إلى العراق ليتعلم الحديث ما بقي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد في فتنته، وإلا أنه تجرأ وذهب إلى السجن على شكل لشحات يعني يطلب المال، ثم سعى إلى الإمام أحمد وقال له قصته، أن جئت من الأندلس لأتعلم، ولكن فتنتك هذه التي وقعت فيها تبقيك سنوات ولن يبقى لي أن أنتظر، فهل لي أن أتعلم قليلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه هو في السجن، في كل يوم يأتي له على صورة سائل فيعطيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: دكتور أنا
0: يعني قصص عظيمة. صحيح. وجليلة، لا صراحة تبقي هذه الحلقة أن نتكلم
1: في محاور كثيرة، لكن نعم. خلينا نأخذ في محور مهم دكتور يعني لعله قبل الأخير. أشار الدكتور حسين وحضرتك لما وأشرنا في المقدمة لموضوع التعصب والهوى، يعني ما يسمى بالخلاف بين العلماء. يعني هل اختلاف العلماء ضعف أم دليل على ثراء العلم؟ نوضح الفرق بين الاختلاف العلمي المنضبط والخلاف كونه رحمة، وما بين الخلاف الناتج عن التعصب والهوى حقيقة. هل فضيلة

0: تكن الإنسان لما يكون يعني متعصب ويحكم على الناس بالتبديع أو بالتفسيق أو بغيرها، هل يكون هذا قوي علميا، أم أن الاختلاف الفقهي في بعض المسائل هل كان موجودا، وكان موجودا في بين كبار العلماء، وكان لكل منهم قوله وأدلته، لكن اختلفوا، لكن هل تحول هذا الخلاف إلى إسقاط الآخر واتهامه في دينه؟ كيف يتعامل العلماء الربانيون الحقيقيون في مسائل الخلاف دكتور؟ بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، والله هذا موضوع في غاية الأهمية.
0: نعم،
1: وليت كان هذا السؤال في بداية الحلقة،
0: لأن نجعله ختام مسك يعني.
1: نعم صحيح سيد. نعم. إن شاء الله.
0: نعم.
1: حقيقة يعني أنا أحاول أن أختصر.
0: نعم.
1: ولكن الكلام يطول. في قضية الخلاف الفقهي والذي يتبحر في فقه العلماء، ولدي بفضل الله العبد الفقير ببحثين كبيرين في التقليدي عند الفقهاء.
0: نعم.
1: وفي بحث آخر كتبت يعني دواعي فقه أمة الشافعية ذكر المذاهب الأخرى في كتبهم. هذه دلالة وإشارة أن الفقهاء كانوا يدرجون أقوال، مثل حنفي يدرجون أقوال الجمهور، أقوال الجمهور يقولوا عند الجمهور وعند الشافعية وعند المالكية،
0: يعني هذه دلالة يعترفون
1: دلالة على إجلالها وتعظيمها. نعم. حتى بعض الفقهاء قالوا يا ليت كنت أنت شافعيا، يا ليت. بعض الفقهاء مثل الإمام الجويني أمة الشافعية والمتقدمين أمة الشافعية، وهو من أسس المذهب الشافعي بعد الربيع وتلامذة والبيوطي من تلاميذ الإمام الشافعي، أصل للمذهب الشافعي لأنه قال وددت أن كنت حنفيا في بعض المسائل، وخاصة في مسألة تكبيرات العيد، أن الحنفية يزدون للسهو إذا نسي تكبيرات العيد السبعة أو الخمس، قال يزد للسهو، لكن عند الشافعي لا يزد للسهو، قال وددت أن أكون في هذه المسألة حنفيا، يعني أن تكون فيها سجود للسهو.
0: تقديرهم لأراء
1: طبعا
0: بعضهم.
1: وابن رشد عندما قال الحفيد عندما قال عن قالوا والشافعية يقولون في البسملة يعني يسن أن يجهر بها ويجب من فروض القراءة الفاتحة، قال ومذهب الشافعية أورع، يعني هو يتكلم إنه مذهب الشافعي أورع من مذهب المالكي في هذه المسألة. شوف هذا الإجلال وهذا
0: التقدير.
1: وفيه في قاعدة عظيمة عند الفقهاء، قاعدة تسمى مسائل خروج من الخلاف أو مراعاة الخلاف، هي قاعدة يضعونها الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، يقولون مثلا في مسألة الطواف عند الشافعية يستحب التتابع في الطواف وليس شرط التتابع.
0: نعم.
1: ولكن قالوا يستحب ليش؟ طب ما دام الشرط خلاص مش شرط، قالوا لا يستحب خروجا من الخلاف من قال بوجوبها. شوف المراعاة الطرف الآخر من قال بالوجوب، كذلك في الوضوء ليس عندنا التتابع ليس بشرط، ولكن قال مراعاة لخلاف من قال بوجوبها، زي مثلا جمع بين الليل والنهار عند الشافعية لا يجمع بين الليل والنهار في وقوف بعرفة، خلاص يا بنهار يا بالليل بمشي الأمور. لكن شو الشافعية قالوا في نهاية المطاف؟ قالوا ويستحب الجمع بين الليل والنهار، قال مراعاة لما ذهب به الحنابلة بالوجوب.
0: حتى في الفتوى يعني يراعون يعني أنه في رأي آخر،
1: في رأي آخر
0: يحترمونه ويقدرونه.
1: نعم. لذلك من يدعي أن الفقهاء وأن العلماء يتناحرون ويتنافسون ويتصارعون، هذا كلام في غاية يعني الإجحاف في حق علمائنا. ولذلك العلماء، لاحظ دكتور وأنت متخصص في علم الشريعة وتقرأ في كتب الفقه، إنما يقولون الصحيح والأصح، الظاهر والأظهر،
0: والأظهر،
1: الراجح والمرجوح، المعتمد والمعمول به. طب شو راجح ومرجوح يا جماعة؟ قولوا خطأ وخلص. لا، بتم يجلوا المذاهب الأخرى، يعني الأصح والصحيح، يعني ما تكلموا بضعف، حتى ما جابوا سيرة الضعف، يعني ما تكلموا أنه هذا ضعيف وهذا هاوي
0: يسفه الرأي
1: وهذا يسفه الرأي الآخر،
0: فقال أن الصواب والأصوب.
1: شوف هذا الإجلال والتقدير عند العلماء، نرى هذه الرفعة وهذه الدبلوماسية عند فقهائنا وعلمائنا، وكما تفضل الدكتور حسين الله يجزاه الخير في نفسية العالم، هذه النفسية التي أرادها التي بنوها الفقهاء وجعلوا من بينهم مودة ورحمة. ولذلك العلماء صدق من قال لا تقول اختلف العلماء، هذه كلمة تكتب بماء الذهب، قال لا تقول اختلاف العلماء وإنما قول وسع العلماء
0: وسع.
1: والله لو نحن في دائرة الإفتاء لو أخذنا على مذهب واحد ما واحد راح يتبعنا ولا واحد. لذلك لما كتبت في بحث في التقليد مثلا أخذت دائرة الإفتاء نموذجا وطرقت الأبواب التي لماذا دائرة الإفتاء أخذت بآراء المذاهب الأخرى، مع أنه إحنا

0: طلقنا مذهب الشافعي مذهب البلاد ونعتز بهذا المذهب، لكن لا يعني أن المذاهب الأخرى ليس لها قيمة، بل لها كل الإجلال والاحترام، وأخذنا كثير في مسائلنا، لو عدنا بجوز تعدي فوق 50% من المذاهب الأخرى، وهذه دلالة عن أن هذه المذاهب جاءت لتوسع على الأمة.
1: نحن في جامعتنا فضيلتك نعم. يعني كلية الفقه الشافعي نعم والحنفي صحيح. والمالكي صحيح.
0: وتجد رمداءها من أصدقاء وأحباء،
1: لذلك يعني في احترام لهذا التنوع نعم الفقهي. لذلك دكتور اسمح لي، يعني هو نريد عكسها على هذا الواقع، ما أحوجنا حقيقة في آخر ثلاث دقائق أنه في موضوع احترام العلماء ويعني مراعاة الاختلاف، أن يكون هذه الأيام بين طلاب العلم اللي على مقاعد الدراسة اللي يعني مختص بهذه الأمور يكون في حسن الظن كما كان علماءنا السابقين، في إنصاف، في استماع، في معرفة الحجة، في التفريق بين نقد الفكرة أو بين أن نهين صاحبها، أن نفسقه، أن نبدعه فقط لأنه قدم رأيا شرعيا معتبرا. دكتور
0: بارك الله فيك، إجلال العلماء من أسباب الوصول إلى العلم.
1: نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على إجلال العلماء، والله عز وجل حثنا كذلك في آيات كثيرة، ونحن نعلم قصة الخضر وموسى عليه السلام. لذلك نحن نقول دائما، متى نتعلم؟ عندما نحترم الآخر. ومتى نسير إلى طريق العلم؟ عندما ندرك مسائل الآخرين. وهذه هي الحرية الفكرية التي أرادها الإسلام، أن يكون للإنسان يعني فكر، ولكن ليكون هذا الفكر ضمن الأطر الصحيحة دون مجاوزة الخطوط الحمراء التي يعني اللي بسموها العقائد، والتي تعارض الأدلة القطعية، والتي تعارض الأدلة يعني المسانيد القطعية كذلك. هنا يأتي دور طلبة العلم ليجلون العلماء. وصدق من قال يعني عندما قالوا يعني عن الطبيب وعن الأستاذ،
1: نعم،
0: قالوا إنه إذا ما أجليت الأستاذ والطبيب، قال فابشر بدائك إن أهنت طبيبا، وابشر بجهلك إن أهنت معلما.
1: صحيح.
0: إجلال العلماء من أهمية، ولذلك كما قيل كما قيل عن لقمان عليه السلام عندما قال لابنه، قال يعني جالس العلماء ويعني نافسهم بالطلب إلى غاية المل، يعني بحيث أنك تبقى على أستاذك وعلى شيخك حتى يمل منك. ولذلك هنا الإشارة إلى أهمية العلم وطلب العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العلم يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني هذا العلم الذي أراده هنا لابد ولا يمكن أن نتعلم إلا إذا يعني كان للأستاذ، ومن هذا المنبر أنا أشير إلى طلبة العلم، إلى سواء كنا على مقاعد الدراسة في المدارس أو في الجامعات أو في أي مرحلة من مراحل التعلم، أن يبقى أستاذه هو الرصين، هو القدوة، هو حتى كان الإمام النووي رحمه الله يقول يعني أن يعتقد في أستاذه أو في شيخه أنه معصوم. يعني شوف الدرجة، يعني درجة النبوة أن تعامل هذا الأستاذ بدرجة عظيمة. وكما قال أحمد شوقي وكاد المعلم أن يكون رسولا، دلالة على إجلال هذا المعلم وهذا الأستاذ. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يجمعنا على محبته وطاعته، وأن نكون من طلبة العلم والفضل والكرم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمين مستقرا سخاء رخاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بارك الله فيكم دكتور، يعني مسؤوليتنا جميعا أن نعلي حقيقة من قيمة العلم في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومجتمعاتنا وبين أبنائنا، وأن نغرس في نفوس أبنائنا حب التعلم والبحث والمعرفة، وأن نربطهم بالعلماء والقدوات الصالحة من أهل العلم والخبرة والموثوقية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن يبارك في جهود المعلمين والعلماء وطلاب العلم في بلدنا الغالي الأردن، وأن يجعل العلم نورا لنا في دنيانا، وأن يبارك أيضا في مؤسساتنا الدينية الرسمية وعلى جهودها، ويبارك في علمائها، وبارك الله فيكم دكتور نشأة نايف الحوري فضيلتك المفتي في إدارة الإفتاء العام على ما تفضلت به من إضاءات طيبة ومباركة حول موضوع العلم والعلماء. بارك الله فيكم، حياكم الله. أشكر زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي.

نداء الرمامنة، وأيضا زميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطرون. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. ولي العهد يبحث في نيويورك آليات تعزيز التعاون بين الأردن ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. رئيس الوزراء يزور مواقع خدمية وتنموية في محافظة الطفيلة ويوجه بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستثمار في المحافظة. انطلاق التعداد السكاني الخميس المقبل والذي يستمر لمدة شهر. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. وبدء إجراءات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً. أهلاً بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مدينة نيويورك يوم أمس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بين بلاك، وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة إلى محافظة الطفيلة، وجه من خلالها بحزمة توجيهات لتطوير التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم الاستثمار والصناعة. كما زار حسان مدينة الطفيلة الصناعية، وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص التشغيل للمجتمع المحلي. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميل رزان شنيكات ويقرأه الزميل محمد العدوان.
1: خلال زيارته محافظة الطفيلة، تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مركز شباب وشابات القادسية في لواء بصيرة. وأكد حسان أهمية الاستمرار في عقد الدورات التدريبية الرياضية والتعليمية والمهنية في جميع المراكز الشبابية والتوسع فيها في مختلف محافظات المملكة، ووجه بتزويد المركز بمختبر حاسوب وبالأدوات والمعدات اللازمة

0: والتوسع في أنشطته وتحسين مرافقه وإنشاء ملعب لخدمة المستفيدين. كما زار رئيس الوزراء شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة في منطقة الرشادية بلواء بصيرة، وأشاد بجهودها كاستثمار ناجح يضم 18 فرعا في مختلف أنحاء المملكة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأردنيين والأردنيات. وأكد دعم الحكومة لمزيد من التوسع في هذه الاستثمارات كنماذج ناجحة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصناعة الوطنية، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى العديد من دول العالم ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. وتفقد حسان مركز صحي غرندل الأول وجه بالتوسع في خدماته وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين من أبناء المنطقة، حيث يستفيد من خدماته قرابة 10,000 مواطن سنويا. وجه رئيس الوزراء بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وإعادة تأهيل مرافقها بشكل شامل وإنشاء ملعب وساحات ومرافق لطلبة الصفوف الأساسية ورياض الأطفال. كما زار رئيس الوزراء مدينة الطفيلة الصناعية شركة سيجما لصناعة الأسلاك والكوابل، والتقى عددا من المستثمرين فيها. وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية خصوصا في محافظات الجنوب، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل للمجتمع المحلي. واجه حسان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتطوير موقع حمامات عفرة في لواء قصبة الطفيلة وإعادة تأهيل جميع مرافقه وتخصيص التمويل المطلوب لذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه، وشدد على ضرورة إلاء الموقع كامل الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح والزوار باعتباره موقعا فريدا للسياحة العلاجية، وكذلك العمل على تطوير المواقع السياحية الأخرى في المحافظة. كما وجه رئيس الوزراء خلال زيارته المحافظة وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيلة الحكومي وتلبية جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.
1: كما وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى محافظة الطفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مشكلة التأخر في صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في بلدية الطفيلة. ووجه حسان وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في منطقة القادسية، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدرسة. وفي الجانب الاجتماعي وجه رئيس الوزراء وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من التوسع في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شكل موقفا أردنيا واضحا وصريحا تجاه ما تشهده المنطقة، ووصفه بأنه وثيقة تاريخية يجب أن تدرس لما حمله من رسائل إلى المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية وضرورة احترام القانون والمواثيق الدولية. وقال الفايز خلال استضافته مساء أمس في برنامج العاشرة على قناة المملكة إن جلالة الملك يتمتع بحضور واحترام دوليين كبيرين، وإن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وممتدة عبر مختلف المنابر الدولية، مستذكرا خطاب جلالته أمام الكونغرس الأمريكي عام 2007 وخطاباته أمام البرلمان الأوروبي وفي المحافل الإقليمية والدولية وسعيه الدائم إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه إسرائيل وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وما ترتكبه من انتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية، مبينا أن مجلس الأعيان بصدد توجيه رسائل إلى رؤساء برلمانات العالم تتناول مضامين الخطاب الملكي وتدعو إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات اقتصادية بحق إسرائيل للضغط عليها لوقف انتهاكاتها. وفي الشأن الداخلي شدد الفايز على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات بث الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدا أن الوحدة الوطنية تمثل صمام أمان للأردن.

0: إلى جانب العرش الهاشمي، وأن المرحلة تتطلب التواصل المباشر مع المواطنين ورفع الوعي بحجم التحديات التي تواجه المملكة. عقد وزيرا الداخلية مازن الفرايا والاتصال الحكومي محمد المومني بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات والمحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع اجتماعا بمقر وزارة الداخلية اليوم لمتابعة وبحث الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 والوقوف على الأدوار المطلوبة من الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في المحافظات لإنجاح التعداد. وأكد الفرايا أهمية التعداد العام للسكان والمساكن لما توفر نتائجه من بيانات ومعلومات تسهم في دعم التخطيط للسنوات المقبلة في جميع القطاعات. من جهته قال وزير الاتصال الحكومي أن المرحلة الميدانية للتعداد ستبدأ يوم الخميس القادم وتستمر لمدة شهر، لافتا إلى تنفيذ حملات اتصالية وإعلامية تهدف إلى تكريس وعي مجتمعي بأهمية التعداد وآلية تنفيذه. بدوره قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة إن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية ولا يتوجه إلى المعلومات الاقتصادية للسكان. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا مرفوضا واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا حرمته. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوى القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليها. في الضفة الغربية المحتلة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه اعتداءاتهم وانتهاكاتهم في قرى ومدن الضفة الغربية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عبير الحسن وتقرأه الزميلة هيا الجبور.
1: في ظل صمت دولي مطبق تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع حملات اعتقال واسعة طالت العشرات إضافة إلى أعمال تجريف وهدم للبنية التحتية والممتلكات. وفي مشهد متكرر باستباحة المسجد الأقصى المبارك اقتحم أكثر من 1000 مستوطن تقدمهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال 3 أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم. وحذرت محافظة القدس من خطورة استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة على الأرض واستباحة المسجد الأقصى المبارك وتعطيل حياة المقدسيين وحركتهم اليومية بالتزامن مع تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي والمستعمرين انتهاكاتهم في المدينة وإغلاقها للطرق. في غضون ذلك

0: اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، كما أطلقت قنابل الصوت في المنطقة ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. وفي أريحة أيضا أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من الطرق الفرعية المؤدية إلى مداخل مخيم جبر جنوب المدينة بالسواتر الترابية، هذا واستولت قوات الاحتلال على منزل في قرية الجانية في رام الله وحولته إلى ثكنة عسكرية. وفيما يتعلق بحملة الاعتقالات، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في مخيم قلنديا في القدس وأريحة والخليل وبلدة طون وقرية العساكرة في بيت لحم، ترافق ذلك مع تخريب متعمد للمنازل. وتستمر الاعتداءات الميدانية للمستوطنين، حيث اقتحم العشرات بلدة كف الحارس شمال سلفيت بحماية مشددة من جيش الاحتلال، فيما أقدم مستوطنون على سرقة ثمار الزيتون من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
1: وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن وصول 4 شهداء و19 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا اليوم أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان معاودتها سريعاً. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من موجة ضغوط جديدة تحيط بأسواق الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تصاعد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار، متأثرة بالتوترات الإقليمية واضطراب خطوط الملاحة والتجارة العالمية. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصيب عدد من الأشخاص بينهم أطفال إثر قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة خاركييف شمال شرق أوكرانيا. من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت الليلة الماضية العديد من المسيرات والصواريخ البعيدة المدى على أوكرانيا. للمزيد في التقرير الذي أعدته الزميلة شجون الجبور وتقرأه الزميلة سارة العيسى.
2: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصعيد ميداني وجوي متزايد، مع استمرار البلدين في شن ضربات متبادلة واستهداف مواقع ومنشآت داخل أراضيهما، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في الهجمات الأخيرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية ومنشآت للاتصالات والبنية التحتية. إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية اعترضت أكثر من 100 مسيرة روسية خلال الهجوم الليلي الأخير، وأفادت بسقوط قتلى وجرحى وأضرار في عدد من المدن بينها كييف وخاركييف وسومي. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت خلال الليل سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا. في المقابل، تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية، بينها استهداف منشأة لتخزين النفط في إقليم كراسنودار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق استهداف منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. وعلى الصعيد السياسي، لا تزال الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب تراوح مكانها، بينما تحذر الأمم المتحدة من مرحلة أكثر خطورة في الصراع في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتزايد مخاطر امتداد تداعيات الحرب على المنطقة.
1: محلياً، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاماً معدلاً لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية. كما أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام صندوق ضمان المؤتمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة

لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

0: ذلك بعد توجيه رئيس الوزراء جعفر حسان وزارة الصحة والجهات المعنية إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو قيامها ببيع أو تقديم منتجات التبغ لهذه الفئة وتحميل المنشآت التي تثبت مخالفتها كامل المسؤولية. مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة محمد القعدان تحدث عن هذا الموضوع للزميل تامر الضمور وقال:
1: قرار تفعيل الرقابة على بيع تقديم منتجات التبغ لمن هم دون 18 سنة هو يأتي في إطار إنفاذ قانون الصحة العامة وحماية الأطفال واليافعين من التعرض المبكر لمنتجات التبغ. طبعا هذا القرار له أهمية كبيرة من الوقاية، لأنه بمنع وصول منتجات التبغ لهذه الفئات العمرية بفئات الحالية ويقلل فرص بدء التدخين في سن مبكرة. وإحنا لما نمنع وصول المنتج لهذه الفئة إحنا هون بنعمل تداخلات بمرحلة مهمة جدا من مراحل الوقاية. طبعا إحنا نعمل في وزارة الصحة حاليا على تكثيف الرقابة الميدانية وبشكل خاص حول المؤسسات التعليمية. أيضا بحب أنا وأن جاءت هذه التوجيهات لتعزيز هذه الإجراءات الميدانية بوضع حلول رادعة لكل من يخالف قانون الصحة العامة، وخصوصا المخالفات المتعلقة بمن هم دون بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عام.
0: افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابش اليوم مشروع محطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأول في موقع خيرات الشمال للدواجن والأعلاف في محافظة المفرق، بهدف دعم الصناعة الوطنية واستخدام الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء. المهندس زياد السعيد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحدث عن أهمية المشروع وقال:
2: تم اليوم افتتاح هذا المشروع بقدرة إجمالية 2 ميجا. هذا المشروع سيحقق نتائج كثير إيجابية، سيساهم بخلق فرص عمل جديدة من خلال الوفر الذي ستحققه هذه الشركة وبمقدار 80% من كلف الطاقة الشهرية. اليوم معالي وزير الطاقة وبتوجيهات منه تسهيل الإجراءات في ربط المشاريع الطاقة الشمسية للقطاعات، هذه شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص من زراعة صناعة وغذاء. اليوم هذه الرعاية ستكون بداية جديدة في محافظة المفرق للقطاع الزراعي.
0: شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في فعالية وزارية بعنوان تعزيز التعاون القضائي الدولي، تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية، التي نظمتها وزارة العدل الإماراتية على هامش أعمال المؤتمر 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة أبوظبي. وتأتي المشاركة في إطار الحضور الأردني في أعمال المؤتمر وحرص المملكة على توسيع آفاق التعاون القانوني والقضائي الدولي وتبادل الخبرات والممارسات، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود وترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الجنائية. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيساوي فعالية ملتقى السلط العربي الدولي 12 للفنون التشكيلية الذي تقيمه جمعية البلقاء للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة البلقاء. حول هذا الموضوع تحدث رئيس جمعية البلقاء للفنون التشكيلية نظير العوامل لمندوبتنا وعد البدرين وقال:
3: أقامت جمعية البلقاء للفنون التشكيلية ملتقى السلط العربي والدولي 12 للفنون التشكيلية، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على فوز مدينة السلط على قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، وبمناسبة كذلك يوم السياحة العالمي. ولقد تخلل الملتقى مشاركة 30 فنانا من الدول العربية ومن الأردن، وقاموا بزيارة إلى مدينة السلط وزيارة بلدية السلط وزيارة المسار السياحي في مدينة السلط، واطلعوا على جمال المدينة وتراثها الخلاب.
0: نظمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دولة الكويت حفل إشهار دليل مسار بحضور ممثلين عن عدد من

0: من المؤسسات والجهات الشريكة، ذلك ضمن جهود مشتركة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. ويأتي الدليل امتداداً لتجربة طورت في دولة الكويت ليتم نقلها إلى الأردن وتكييفها بما يتناسب مع السياق المحلي واحتياجات المستفيدين، حيث يستهدف المشروع الوصول إلى 2000 مستفيد في محافظات المملكة 12. أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي تحدث لمندوبتنا هيا الإحداثات وقال:
1: ضمن إطار الشراكة التي تجمع ما بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت الشقيقة، تم إطلاق مشروع دليل مسار، هو عبارة عن نموذج لتحويل الأفكار إلى مشاريع من خلال تدريب، نموذج تدريبي يعني بالتحويل الخطط ومن خلال التأهيل والتدريب والتمكين والإدارة والتسويق والتشبيك إلى مشروع قابل للنجاح وقابل للاستدامة. هو يتوجه إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا حقيقة يعني أصبح ضرورة ملحة لنجاح المشاريع. الكل يدعو إلى مشاريع صغيرة لأنها عمود رئيسي في بناء التنمية وفي تحقيق الاستمرار والرفاه الاقتصادي، ولكن حتى نتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة لابد من توفر عناصر رئيسية. دور دليل مسار هو تمكين القائمين على هذه المشاريع وتمكينهم حتى يتمكن أي مشروع لهم من الوصول إلى النجاح والاستدامة.
0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اليوم وتستمر حتى 3 عصرا من يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر الحالي. وأوضحت الوحدة أن التقديم يتم عبر موقعها الإلكتروني قسم البكالوريوس، مبينة أن الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة تشترط حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، وأن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية 2026 أو الدورة التكميلية 2025 فقط. استقبل مدير شباب محافظة عجلون عارف القطعان رئيس وأعضاء مجلس محافظة عجلون خلال زيارة بحثت سبل تعزيز التعاون ودعم المشاريع الشبابية والرياضية ذات الأولوية بما يسهم في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات. وعن التفاصيل تحدث مدير مديرية شباب عجلون عارف القطعان لمندوبتنا إيمان همسات وقال:
2: ضمن جولة ميدانية للمجلس، حيث تم من خلال هذا اللقاء الحديث عن المشاريع التنموية لقطاع الشباب في المحافظة، وأشاد أعضاء المجلس بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والمديرية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات. كما أكد أعضاء المجلس على حرصهم على التشاركية مع المديرية في تحديد المشاريع الشبابية ذات الأولوية للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة.
0: ونصل مستمعينا إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون رياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. قبل الختام مستمعينا، هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من أنباء. ولي العهد يبحث في نيويورك آليات تعزيز التعاون بين الأردن ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. رئيس الوزراء يزور مواقع خدمية وتنموية في محافظة الطفيلة ويوجه بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستثمار في المحافظة. انطلاق التعداد السكاني الخميس المقبل والذي يستمر لمدة شهر. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. وبدء إجراءات

في منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً. مستمعينا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والتي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الشكر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 75 مرة، جاءت بصيغة الفعل. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وبصيغة الاسم وسيجزي الله الشاكرين، وبصيغة المبالغة إن ربنا لغفور شكور. وارتبط الشكر في القرآن الكريم بالإيمان والتوحيد. واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وبالنعم وبقائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالصبر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كما اقترن الشكر بالله عز وجل، فهو سبحانه شاكر عليم وشكور حليم وغفور شكور. وتنصرف هذه المعاني إلى قيمة الشكر التي يمن الله بها على عباده من حيث قبول طاعاتهم ومضاعفة الأجر لهم. ولا يتحقق الشكر من الإنسان لخالقه إلا إذا تحول إلى حركة وسلوك يبدأ من القلب واللسان فتترجمه الجوارح. شكر القلب الاعتراف واليقين، شكر اللسان الثناء والامتنان بفضل الله ونعمه، وشكر الجوارح استعمال النعمة في طاعة الله وتجنب استعمالها في معصيته. وقيمة الشكر بمعناها الأعمق مرتبطة برؤية المنعم لا النعمة فقط. والعجز عن الشكر هو قمة الشكر، وامتحان الشكر في المحنة وعند المنع. والشكر حصانة وجودية للإنسان في معركته الكبرى مع الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإذا كان الحمد أعم من الشكر من حيث الأسباب، فإن الشكر أعم من الحمد من حيث الوسائل. فهو بالقلب اعتقاد، وباللسان ثناء، وبالجوارح عمل وتطبيق. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد جاء سياق الشكر في القرآن الكريم دالة على عمق قيمة الشكر وتنوع غاياته وثمراته. فالشكر بفعل المضارع تشكرون تكرر نحو 20 مرة لحكمة تهيئة الكون والإنسان للقيام بالشكر كغاية مرجوة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيما جاءت صيغة الشكور لتدل على الندرة والقلة، وقليل من عبادي الشكور، وذلك من أجل الكشف عن طبيعة النفس البشرية. ومن اللطائف أنه لم يرد في القرآن الكريم كلمة نشكر،
بينما وردت مثلا كلمة نعبد وكلمة نستعين، وتلك لفتة تربوية تشير إلى اعتراف فردي دائم بالقصور. الشكر لله دين في ذمة الوعي الإنساني لا يملك بشر أو أمة أن تدعي أنه أنها أو أنه أو فتح. وفي القرآن الكريم مقاربة بين الشكر والكفر. الشكر في اللغة ظهور ونماء وإشعار، والكفر تغطية وغمط وإخفاء. الشكر جوهر الإيمان العملي، والكفر يبدأ من كفران النعمة ونكرانها. النتيجة الشكر زيادة في الخير، الكفر عذاب شديد وجوع وخوف. في هذه الحلقة نناقش

0: قيمة الشكر في القرآن الكريم، ونتساءل ما معنى الشكر وما دلالاته في سياق الآيات القرآنية؟ ما العلاقة بين الشكر والصبر؟ ما الفرق بين الشكر والحمد؟ كيف يكون الشكر عملا وبناء وحضارة؟ كيف يشكر الإنسان خالقه؟ وكيف يشكر الله تعالى عباده الصالحين؟ ما الزيادة المقصودة التي وعد الله بها الشاكرين؟ ثم لماذا يركز الشيطان معركته مع الإنسان في سرقة الشكر منه؟ ما الذي يحدث للإنسان إذا فقد واجب الشكر لله تعالى والشكر أيضا لعباده عز وجل؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نستعرض ونناقش فيها موضوعا أعتقد أنه من أهم الموضوعات في حياتنا المعاصرة. كثيرا ما نقول لبعضنا شكرا، لكن هل نقول لمن أنعم علينا بكل هذه النعم شكرا باستمرار؟ أسأل الله أن نكون من الشاكرين. أرحب بضيفي الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل دكتور أسامة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين، حياكم الله وبياكم.
0: ما الشكر يا دكتور؟
1: أولا بداية أشكر لك من بداية هذه الاستضافة، وأشكر الإخوة المستمعين جميعا، وأيضا أشكر إذاعة البث المباشر إذاعة الأردنية،
0: بارك الله فيك،
1: وضيفك الذي يأتي بعدي إن شاء الله الدكتور محمد الدعاجة. الشكر في حقيقته هو اختبار ابتلاء من رب العالمين أنك تشكر أم تكفر، ولذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وهي مرتبة ومنزلة عظيمة من المنازل فوق حتى حد العبادة، يعني أكمل صور العبادة هي صورة الإنسان الشكور الذي يشكر والذي يقوم بالمبادرة بالعمل ويرد المنفعة ويرد الفضل لصاحبه حتى لو لم يطلب منه مقابل ذلك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل يقولون له يا رسول الله أنت تقوم الليل حتى تتفطر قدماك، وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الهدف الأسمى من الشكر ومن العبادة هو أن تصل إلى وصول دخول الجنة، ومع ذلك فإنك تستمر في قيام الليل حتى يصبح هناك ورم في القدمين. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إلى منزلة الشكر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ العبد الشكور مرتبته أعلى من الذي يجازي مقابل عمل يؤدى إليه، وإنما هو يقدم منة أو يقدم يظهر تفضلا للمنعم عليه وللمسند لأمره أن يقدم له الشكر في كل لحظة في كل وقت، حتى لو وصل في الغاية والمنتهى إلى أن يصبح من أهل الجنة. فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك وجدنا أنه كل الآيات القرآنية تتكلم عن لعلكم تشكرون، كثيرة من الآيات تتكلم تقول لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون، وكأن المقصد من كل ما يعطينا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الهدف هو أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال أفلا أكون عبدا شكورا.
0: ولماذا كما قلت تكرر لعلكم تشكرون مثلا ولم يتكرر لعلكم تحمدون؟
1: طبعا نعم، لأن هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد من حيث سببه وموجبه كما يقول العلماء هو أعم من الشكر، ولذلك قالوا بأن الحمد يحمد على صفات ذاتية، مثلا أحمد الله عز وجل على مغفرته وعلى رحمته وعلى وعلى، هذا الحمد يكون

0: على منحه وعطاياه، فهو يشمل الشكر وغيره، لكن الشكر أخص، ولذلك يكون في مقابل الإحصاء. لذلك العلماء قالوا كل شكر حمد وليس كل حمد شكر. كل شكر هو حمد ولكن ليس كل حمد هو شكر. إذا الشكر أخص بهذا المعنى، بهذا المعنى.
1: ولذلك في المرتبة ماذا يعني، كيف نصنف الحمد والشكر في المراتب؟
0: من جهة السبب، من جهة السبب نقول بأن الحمد أعم والشكر أخص. يعني بقول فلان أشكره لأنه ساعدني، لكن لا أقول له أحمده لأنه شجاع. لا أقول أحمده فلان، أقول شكرتك لأنك شجاع، لا أقول شكرتك لأنك شجاع، ولكن أقول حمدتك لأنك شجاع. فهو صفة ذاتية في الموصوف، فإذا قلت حمدتك لأنك شجاع لا أستطيع أن أقول مقابلها شكرتك لأنك شجاع، لأن الشجاعة صفة ذاتية فيه، ما نالني منها شيء، ما نالني منها شيء. فلذلك لا أقول شكرتك لأنك شجاع، وإنما أقول حمدتك لأنك شجاع. بالمقابل الحمد أخص في الأداء في الوسيلة، والشكر أعم. ولذلك الحمد يكون باللسان والقلب فقط ولا يكون بالجوارح. الآن ما في حمد عندنا بالجوارح، بينما الشكر يشمل اللسان والقلب والجوارح. ولذلك وجدنا أن الحمد من جهة هو أعم ومن جهة أخص، والشكر من جهة أعم وهو من جهة أخرى أخص، وهذا اللي هو التداخل في المعاني البلاغية بين المصطلحين.
1: إذن كيف نشكر؟ يعني ما دام الشكر يبدأ بالقلب ثم باللسان ثم بالجوارح، عملية الشكر، آلية الشكر كيف تكون؟
0: الشكر في أساسها بناء على أنواعها، فأول ما يكون أمرها في القلب، أشكر الأمر بقلبي، أشكر كل من ساعدني وكل من أعانني وكل من دفع عني الضر وكل من قدم لي معروفا في الدنيا أو في الآخرة فأشكره، هذا في القلب. ولكن بعد ذلك عندنا اللي هو الشكر باللسان ثم الشكر بالجوارح. الشكر باللسان أن أشكر من قدم لي الخير، ولذلك قال من لا يشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أنه لم يحقق معنى الشكر الصحيح، ما لا يشكر الناس على حسن صنائعهم، طبعا بالمشروع، بالمشروع منها وليس بالأمر الممنوع.
1: صحيح.
0: أتكلم عن واحد وظفني بالواسطة بالزور والبهتان وقول والله شكرته، لا، أنت فعلك أساسا باطل ونتيجته باطلة ومهناه باطل،
1: هذا لا يستحق الشكر،
0: وشكرك له أيضا حرام. واحد والله زرق لي مناقصة بالزور والبهتان، شكرك له باطل وفعله باطل وهو حرام، وعليك حرام وعليكم جميعا فيه حرام. لذلك نتكلم نحن عن الاستحقاق الصحيح الذي إذا كان فيه منفعة مستحقة أو فيه دفع من مضرة وكان في ذلك أيضا محقا، فعندئذ نقول بأنه قد فعل هذا الشكر إما باللسان وإما بالجوارح. اللسان بشكره بلسانه بقوله، ومن ذلك حتى الشكر على مواقع التواصل، التعليقات إلى آخره، هذا يعتبر من الشكر باللسان. وأما الشكر بالجوارح أن أرد لهذا الذي قدم لي خيرا مباحا أن أقدم له أيضا أمرا بالمقابل حتى يكون دوام المنفعة للمجتمع أعم وأشمل.
1: الشكر للمنعم أم على النعمة؟
0: الشكر للمنعم على النعمة التي قدمها، فأنا أشكر المنعم على النعمة التي قدمها، فالأمر لهما كليهما. أنا أتقدم بالشكر لله عز وجل على فعله وعلى إحسانه وعلى منه وعلى فضله، ويكون ذلك مقابل هذا الشيء. كما ذكرنا إنه الحال الطبيعية أن يكون لقد جاء إلى صفك أو إلى جنبك ما يجعلك في حالة أفضل أو يبعد عنك سوءا أكثر، فهذا يكون مجلبة للشكر. الآن في بعض الناس يشكر بدون ما يكون في عنده شيء، يعني معنى آخر بعض الناس حتى لو كان وضعه بسيطا وإمكانياته محدودة لكنه يشكر كثير للشكر لله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن الأدب مع الله عز وجل، ومن وفقه إلى أن يكون شكورا فعندئذ هذا مرتبة عليا من مراتب اللي هو العبادة، أعلى من مراتب حتى مراتب العبادة.
1: يعني
0: الإمام الشافعي،
1: نعم
0: تفضل، الإمام الشافعي يقول الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. يعني من وفق إلى الشكر فهو بحد ذاتها نعمة تستحق الشكر أن يوفق الله عز وجل. وذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول قيدوا نعم الله بشكر الله،

0: تأييد نعم الله عز وجل بشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن مطلوبون مطلوب منا أن نشكر الله عز وجل على كل إحسان وعلى فضل مهما كان الحمد لله.
1: حتى في المحنة وفي المنع
0: طبعا. قال الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذا المعنى اللي مرة ذكرنا قلنا بأن أحد العلماء كان يبتر قدمه ويبدو أصيب بمرض فأرادوا بتر طرف من أطرافه. وأثناء بتره جاءه خبر فقال له ابن لك قد مات. فقال الحمد لله وهم يبترون قدمه أو يده. فقال الحمد لله. قالوا أمرك عجيب، أنت في هذا البلاء وأنت في هذا المحنة وأنت في هذه المصيبة. قال إن كان قد أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا. وهنا اللي بنقول عنه إحنا النظرة إلى النصف الممتلئ وليس إلى النصف الفارغ. فقال إن أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا وإن أخذ ابنا فقد أبقى أبناء. اللي يسموه النظرة الإيجابية الآن بزمن الناس.
1: نعم نعم.
0: النظرة الإيجابية مش كل شيء بيتمحن عليه، مش كل شيء ينتقده بدون فهم.
1: ومن المحنة بالشكر تخرج النعمة يا دكتور.
0: طبعا. لذلك عندنا في الشريعة الإسلامية لما بين قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له خير. فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كلتا الحالتين الإنسان المسلم يستطيع أن يوظف الأمرين حتى يصل إلى رضا الله عز وجل، وبالتالي تحقيق المعنى الكبير جدا من معاني العبودية التي نحن نسعى إليها في هذه الدنيا.
1: إذا كان شكر العبد مفهوما فكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى؟ ورد في القرآن الكريم الله شاكر عليم، شكور.
0: نعم.
1: حليم
0: شكور. نعم. ولذلك من أسماء الله الحسنى الشاكر والشكور. وطبعا تستغرب احنا بنقول انه اذا كان الشكر هو لمن قدم لك معروفا، فاذا معناته ما معنى الشكر لله سبحانه وتعالى؟ كيف نقول بان الله شاكر وبان الله شكور؟ العلماء ذكروا ذلك فقالوا بان الله عز وجل يجازي من يقدم شيئا يسيرا. قال من اتاني حبوا أتيته أرولة، ومن تقدم إلي باعا تقدمت إليه ذراعا، ومن جاء هذا الحديث القدسي معروف.
1: صحيح.
0: معنى ذلك إذا أنت توجهت باتجاه الله عز وجل شيئا يسيرا ربنا عز وجل سيشكر لك ذلك ويفعل لك مزيدا من الخير والعطاء في هذه الدنيا وفي الآخرة على حسن صنيعك. ودوام فعل ذلك من الله عز وجل وصف بذلك بأنه الشكور. فالفرق بين الشاكر الذي فعل ذلك مرة، لكن الشكور من يديم فعل الشكر دائما وأبدا على أي صنيع يفعله. لاحظ معي حديث النبي عليه السلام عندما ذكر قال أن امرأة دخلت الجنة بكلب، أو رجل دخل الجنة بكلب وامرأة دخلت النار بهرة. شو سببها؟ سببها عمل بسيط نظنه بسيطا ولكنه عند الله عز وجل عظيم. قال يقول كلمة، قال لو وزنت هذه الكلبة بجبل أحد لوزنته. إذا معناته في أشياء هذه الأسرار الموجودة في هذا الدين التي قد تكون للشيء اليسير البسيط ولكن الله عز وجل يحاسب عليها كثيرا. وهذا معنى اللي هو الشكر. ولذلك طبعا هو ليس لأن الله عز وجل بحاجة إلى عبادتنا، الله غني عن عباده.
1: صحيح.
0: رب شو يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شو بفعل الله عز وجل بعذابكم ما دام أنكم شاكرون لله سبحانه وتعالى؟
1: ولماذا تقدم الشكر على الإيمان هنا؟ ما اللطيفة القرآنية؟
0: تقديم الشكر على الإيمان لأنه المرتبة العليا تتكلم مع الخاصة، تتكلم مع خاصة الخاص. الإيمان إذا أطلق الإيمان والإسلام فالمقصود بهما واحد. فالمعنى من المقدم اللي بيكون مرتبته عليا ولا مرتبته متدنية؟ المرتبة العليا. المرتبة العليا. لذلك شو قال؟ هناك مؤمنون وهناك مسلمون، موجود مؤمنين مسلمين. صح. لكن قديش في عندنا شكورين
1: وشاكرين
0: وقليل من عبادي الشكور. وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طبعا هذا مش فقط في خاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما في البشرية، لأنه هذا أمر موجود في سبر البشرية، موجود في صفة البشرية أنهم عندما يكونون في نعيم وفي رخاء ينسون الله عز وجل. إمتى بتذكر رب العالمين؟ لما يبلش الشدائد عليهم. ولكن الإنسان الذي يبلغ المرتبة العليا هو من يتذكر الله عز وجل في الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء. فيتذكر الله عز وجل في كل حال، ولذلك يخرج من هؤلاء القليل ويصبح

0: ويصبح من هؤلاء أو يخرج من هؤلاء الكثير ويصبح من هؤلاء القليل الذين هم في أعلى مرتبة من مراتب البشر.
1: هنا استوقفتني الآية الكريمة التي تتحدث في الحوار مع الشيطان، يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. امتحان الشكر هنا بالنسبة للشيطان في معركته مع الإنسان، ما قال ولا تجد أكثرهم مؤمنين ولا تجد أكثرهم متقين، قال شاكرين.
0: وهذا هو السر في أنه إبليس، طبعا إبليس يحارب على جميع الجبهات وعلى جميع الاتجاهات، لكن الشيطان أهم شيء عنده أن لا يكون هناك متفوقون في الابتداء في الأساس ثم بعد ذلك أن لا يكون هناك مؤمنون، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الأمر الثاني أن موضوع الشكر إذا نظرنا إليه عمليا في الواقع ستجد أنه يستطيع أن يشمل كل مناحي الحياة، يستطيع أن يكون هناك في التطبيقات المعاصرة مثلا شكر نعمة المال مثلا، فإذا استطاع أن يمنعك من أن تكون عندك شكر في تقدير نعمة المال، وصوره كثيرة في الإسلام، الاستثمار الجماعي، الوقف الحديث،
1: الزكاة، الصدقات،
0: التشييد الاستهلاك المسؤول. طبعا هو الآن إذا استطاع أن يقنعك أن تكون مسرفا أو أن تكون مبذرا، هذا الذي يريده. إذا أنت خالفت الشكر وهو في كل جوانب الحياة، الشكر في كل مناحي الحياة، لما بيجي انه يمنعك من ان تفعل الخير اللي هو اعاده توزيع الفائض للمحتاجين، منعك من توزيع الخير، اليس هذا منع للشكر؟
1: طبعا.
0: طيب شكر نعمه الصحه والوقت، شو مثل ماذا؟ استثمار الصحه في خدمه المجتمع، التطوعات اللي بتصير عند كثير من اهل التخصصات.
1: الله يفتح عليك والله يا دكتور، الله يفتح عليك بهذا العمق اللي بتقدمه، لانه الناس بيفكروا يا دكتور ان الشكر تقول لنا شكرا وخلاص يعني.
0: لا وين تطبيقات المعاصره؟ نعمه العلم والمعرفه والتقنيه، وين عندنا نشر العلم النافع، صناعه المحتوى المفيد؟ اذا منعك ان تصنع محتوى مفيدا، اذا منعك من الشكر، منعك من خير كثير. تيسير المعرفة المفيدة، الآن المعرفة الموجودة المتاحة في كثير منها غير مفيد، وكثير من الناس يتوجهون هذه التوجهات بعيدا عن المنفعة المفيدة. عن هذه المنفعة المفيدة فقد فعل ما يريده إبليس في إبعادنا عن الصراط المستقيم.
1: يعني جماعة وأنا مالي وأنا شو دخلي والخلاص الفردي، هذول لا يدرجوا في تصنيف الشاكرين.
0: لا طبعا، هذا من الذين استطاع إبليس أن يمنعهم من الشكر. نعمة الاستقرار، نعمة الأمان، الحفاظ على الممتلكات العامة، إذا استطعت أنت تكسر لمبة بالشارع ولا تكسر طرف شارع أو طريق ولا رصيف ولا إشارة مرور ولا غيره، وكل هذا أنت سرت مع إبليس فيما يريده. التكافل والمودة بين المسلمين نفس الشيء، إذا امتنعنا عن التكافل والمودة نفس الشيء، إذا استطاع أن يجعلك مهدرا للموارد من المياه والطاقة، إذا معنى ذلك أنت مع إبليس. التذمر المستمر والمقارنة السلبية عمره ما حاجة كلمه خير، ولا عمره تكلم بشيء يفيد المجتمع، إذا معناته أنت منعت الشكر استجابة لإبليس. ومثل ذلك أيضا أن ينسب النجاح لنفسه، زي نظرية قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. طب انت شو الجاج وشو الصوص وشو مرقته؟ من امبارح بقيت راسب، اليوم عرفت شغله سريه، شغله معينه اصبحت من خلال تاتي الماء تقول هذا اتيته على علم عندي، زي قارون، نفس نظريه قارون. فربنا ماذا قال؟ قال فخسفنا به وبداره الارض. هذه النظره اللي ما بشكر الله عز وجل، يقول والله هذا كله نعم الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، اللي ما عنده هذه الروح ولا عنده هذه المعرفه، إذا هو استجاب لإبليس وحقق مقصد إبليس في أن لا تكون من الشاكرين. عندنا أيضا كثير من الصور المعاصرة اللي ممكن من خلال إحنا ننمي قضية الشكر. يعني هسه الآن إحنا أبنائنا وأطفالنا بنقدر ننمي فيهم قضية الشكر؟ نعم، إحنا ممكن يكون عندنا الأول الآباء والأمهات عندهم قدوات عملية في المنزل لأبنائهم، كيف نكون شاكرين للطعام، بقايا الطعام، الخبز، الأشياء اللي لا تأكلها تستخدمها، لا نكون لها مهدرين. الترشيد الرقمي، يعني أن نرشد استخدامنا لوسائل التواصل، للشاشات، التلفزة، أن يكون عندنا شيء منضبط، عندنا جداول، عندنا شيء مفيد في القراءة، في النزهة، في الطبيعة، وأن يكون هناك ترشيد لمثل هذه المسائل. وضع أيضا قضية مبدأ المكافأة وليس الاستحقاق، أن يشعر الإبن بأن القضية قضية أنك فعلت أمرا جيدا ستكافأ.

0: عليه. مش القضية انك استحقاق انك يجب ان تأخذه صحيح. سواء فعلت شيئا او امرا حسنا. عندك انشطة كثيرة ممكن نطبقها. نعمل عندنا دفتر صندوق شكر يومي ويوضع فيه نقاط ان هذا الطفل شكر والده، شكر معلمه، شكر معلم عامل الوطن، شكر استاذه، شكر، فيوضع له شيء يحفز عليه في نهاية الشهر او الاسبوع الى اخره. ايضا ان يعمل المساعد الصغير للعمل التطوعي للابناء، نقول تعال افرز ملابسك، الملابس الجيد اللي يعني نص عمر حطها وسنذهب لنقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في بلدنا، وما أكثرهم. احنا كثير ناس بيسألوا عن الزكاة، نقولهم 95% من الشعب الأردني هو يا فقير يا مسكين، انطبق عليه حال الزكاة من وصارف الزكاة يا 90 يا 95. فلذلك الآن أنا إذا ربيت في ابني هذه القيمة حتى يشعر أنه مجتمعنا، أنت صحيح عايش في جو مريح وربما تكون أحسن من غيرك، لكن انظر إلى من هو دونك، وهذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إلى من هم دونكم ولا تنظر إلى من فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله عز وجل. فأنا لما معلم إني أشوف مجتمعنا كيف مجتمعنا موجود في حالات يستشعر أنه في ناس يحتاجون إلى هذا العطف، إلى هذه المحبة، حتى نحقق أهداف الشرعي في هذه المسائل.
1: لا يمكن أن تحقق ذا يعني هذه التطبيقات إلا على أساس الاعتراف بالنعمة يا دكتور. يعني كيف يمكن لهذه التطبيقات أن تستقيم إذا ما ولدنا في الذات، ذات الطفل وذات الشاب وذات أنه في نعمة؟ اليوم في إنكار للنعمة أو في عن إهمال، خلينا نقول للنعمة، للاعتراف بالنعمة، ثقافة النعمة.
0: هي الفكرة أنه أصبح الناس يعيشون مع النعمة على أساس أنها أمر ثابت، صحيح. على أنها أمر موجود،
1: تحصيل
0: يعني
1: حاصل،
0: تحصيل حاصل. فلذلك هو لم يشعر بالفقدان، لم يشعر بالحرمان، لم يشعر يعني الآن إخوانا الله يفرج عنه في غزة لما صرنا نشوف حالات مرجع أبنائهم فرجوا كيف الناس عايشين. انظر الشتاء مقبل عليهم كيف يعيشون في الخيم ويعيشون الجرذان تعيش معهم، الله يعينهم ويسر أمرهم في كربتهم. إذا معنى ذلك إحنا بنعلم الناس، نقول فرج انظر كيف يعيش. كثير من الحالات لما ننظر على التقارير الموجودة، المجاعات والفقر والتقتيل والتهجير في بلاد العرب والمسلمين، نعلم دروس لأبنائنا نقول فرجوا كيف الوضع الحال، حتى لا يرى بأن القضية قضية الأمن والاستقرار اللي تعيش فيه هو عبارة عن أمر يعني تلقائي، هو أمر مش تلقائي. هذا الأمن والاستقرار هو بركة من رب العالمين ونعمة، ويجب أن تشكر الله على هذه النعمة. كيف أشكرها؟ إذن الخطوات التطبيقات العملية اللي حكينا عنها تؤدي هذا الغرض إن شاء الله.
1: يعني قيمة الشكر مهمة ليست للفرد فقط وإنما للمجتمع وللأمة. نعم. بالتالي يعني طبعا. يمكن أن ينصرف هذا الشكر إلى أمة تشكر، إلى عالم يشكر، إلى مجتمع يشكر.
0: طبعا الآن إذا كانت الأمة، هذه الأمة شاكرة لأنعم الله عز وجل، مش نعمة واحدة، واستشعرت أنه في نعمة، واستشعرت في أن لابد من واجبها أن تشكر الله عز وجل، إذن هي أمة خير. لكن هذا أيضا يحتاج إلى أن نكون يعني نعرف كيف نشكر الله عز وجل. المجتمع كيف يشكر؟ أصل الإنسان الفرد يشكر بقلبه، يشكر بلسانه، يشكر بجوارحه، تمام، آمنا، سجدتين ركعتين شكر بصير، سجدتين شكر بصير، والأمران جائزان، يعني سواء ركعتين أو صلاة، صلاة ركعتين بنية الشكر يجوز. طب المجتمع كيف بده يصلي شكر؟ المجتمع كيف يصلي شكر؟ المجتمع كيف في جوارحه يفعل الشكر؟ نحن بحاجة إلى برامج عملية في مجتمعاتنا حتى نشكر الله على هذه النعمة، لأنه أنا بنعمة يجب أن أديمها، وبالتالي كل ما يهدد هذه النعمة من زوالها يجب أن أسعى في منعه، وهذا بحد ذاته نوع من أنواع الشكر. القضية أن المجتمع مش فقط أنه أنا بعيش على هذا الوضع اللي أنا فيه وانتهينا، لا، يجب أن يكون في عندنا برامج، هذه البرامج لاستدامة الشكر. مش بنقول احنا تنمية مستدامة، نحن نحتاج ايضا الى شكر مستدام والى برامج تديم الشكر في مجتمعاتنا حتى تبقى هذه النعمة الى قيام الساعة ان شاء الله. الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الناجين بين يديه سبحانه وتعالى.
1: اللهم امين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير، وادام عليك الصحة والعافية. والشكر ايضا كان معي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك دكتور. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. دكتور، لماذا وضع القرآن الكريم الشكر والكفر في مقاربة ضدية، وكأن الإنسان إما أن يكون شاكرا أو أنه يكون في عداد الكافرين؟
0: سبحان الله، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1: والسلام.
0: وعلى آله وأصحابه ومن وراه ومن ولاه، بارك الله تعالى بكم دكتور.
1: الله يبارك فيك، يا مرحبا بك يا دكتور.
0: نعم، هو الإنسان في حال من الحالين، كما قال الله تعالى: هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا. هو يسمع ويبصر وهو في كامل قواه العقلية، وأرسل الله تعالى إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، ثم بعد ذلك هو إما أن يكون شاكرا باتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى، أو أن يكفر بما أنزل الله.
1: إن هديناه السبيل إما شكرا
0: إما شاكرا وإما
1: كفر.
0: نعم، فهو الآن هذا قضية الشكر والكفر. طبعا نحن لا نتكلم هنا عن العقيدة أما شاكرا أو كفورا، فهنالك كفر النعمة وهو كفر دون كفر لا يؤدي للخروج من الملة، بخلاف الكفر والعياذ بالله الكفر العقلي.
1: نعم،
0: فالله عز وجل ذكر هذا وذكر هذا، لذلك الإنسان إما أن يتبع طريق الحق فيكون شاكر لله عز وجل، أو أن تكون الأخرى والعياذ بالله فيكون جاحدا لأنعم الله تبارك وتعالى. يعني إنسان وهبه الله تعالى مالا فأنكر نسبة يعني هذا الرزق إلى الله عز وجل، أن الله تعالى هو المنعم المتفضل على هذا الإنسان، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما قال قارون والعياذ بالله: إن قارونا كان من قوم موسى فبغى عليهم. الله عز وجل ضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم: وأتيناهم من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا هو الشكر، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فبعض الناس كقارون قال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني هذا بكدي بتعابي بحكمتي بعلمي أنا تغربت وأنا جمعت. كثير من الناس تغرب ولم يرزق، كثير من الناس عمل وعلم وكد وتعب ويعني واصل الليل بالنهار ولم يرزق، ولكن الله عز وجل رزقك وأنعم عليك. إذن القضية ليست قضية مجهود شخصي ولا قضية علم ولا قضية عمل، القضية أن هذا الرزق قدر من الله عز وجل، الله يبسط الرزق لمن يشاء
1: ويقدر.
0: لذلك هنالك الشاكر الذي ينسب هذه النعم إلى المنعم الحقيقي المحسن الحقيقي المتفضل الحقيقي وهو الله عز وجل، فلا يخطو خطوة إلا ويقول الحمد لله.
1: يعني هنا الشكر اعتراف برؤية المنعم أولا.
0: لا شك، الاعتراف بالمنعم وبالمحسن، وإنما أنا سبب، ولكن المتسبب الحقيقي والمنعم الحقيقي بهذا الرزق هو الله عز وجل، والله عز وجل، فأنا شاكر. فتجده يسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل، يخرج زكاة ماله، يتصدق، يفرج على الناس، يتجاوز عن المدينين وعن المحسرين، وإن كانوا عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا شاكر لما أنعم الله تبارك وتعالى.
1: نعم،
0: لذلك الشكر أولا أن ترى أن المحسن والمتفضل هو الله عز وجل، وأن تنسب النعمة إلى الله، ثم ثانيا أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى.
1: يعني في استحقاقات للنعمة؟
0: نعم، لا في معصيته
2: وأعظم الجحود أن الله عز وجل يرزقك رزقا، يرزقك مالا، يرزقك جاها، فتسخر هذه النعم في معصية الله عز وجل لا في طاعته. فهذا من الجحود، وهذا من كفران النعمة والعياذ بالله، الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في كتابه الكريم. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون شاكرا لله عز وجل على كل النعم، والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله.
1: وشو بده يحصيها لو بده دقق في يعني في نفسه الإنسان
2: وفي أنفسكم أفلا
1: يعني شو بده يحصى حتى يحصي؟
2: لذلك ومتى الإنسان يستشعر وجود النعمة؟ لما يفقد هذه النعمة.
1: صحيح.
2: يعني الإنسان ينام 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات ما شاء الله.
1: صحيح.
2: يستيقظ نشيط، هب أنه في ليلة من الليالي أوجعه يعني ضرسه،
1: صحيح،
2: فلم ينم تلك
1: أو راوده القلق
2: أو جاءه القلق، لو فرضنا قلق مدة ليلة أو ليلتين سوف يصبح عنده شيء من الهوس.
1: هذه النعمة، شوف
2: نعم الأطباء يعني المختصين بهذا المجال، ويفقد التركيز ويصبح عصبيا وتتراءى له كثير من الأمور غير الموجودة، فقط لو يعني لم ينم ليلة أو ليلتين. فانظر إلى نعمة الله عز وجل في هذا الجانب، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. هذا التوافق في نعم الله عز وجل والاتساق والتناغم، يعني هذا شيء عجيب. فالأصل أن كل شيء ينبغي أن يعني يلفت نظر الإنسان في عظيم نعم الله تبارك وتعالى.
1: يعني الصبح لما تصحى وتقعد تعمل جردة حساب شو النعم اللي الله سبحانه وتعالى لما صحيت، ولا أنا عيوني بشوف فيهم، صحتي كويسة،
2: سبحان الله،
1: شوف قديش النعم هذه. يعني بتذكر الإنسان أو هكذا يجب بالشكر، أنه دائما يكون شكور، مش دائما يكون جحود وكفور وأنه مش عاجبه العجب. وفي حياتنا اليوم يا دكتور تمتلئ مثل هذه الشكوى والعدم، مش شايف إشي، مش شايف إنه الله سبحانه وتعالى أعطاه كل هذا الخير، ولو إنه أحيانا يعاني من المرض أو الفقر، لكن هنالك نعم أكثر وأوسع وأشمل تستحق الشكر.
2: يا سيدي نعم الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، ومن يكثر الشكوى بغير سبب سوف يأتيه يوم يكثر من الشكوى بالأسباب التي لا تعد ولا تحصى. بعض الناس تجده متذمرا لا يشكر الله عز وجل على نعم من النعم. لو نظرنا في حال هذا الإنسان، أعطاه الله تعالى الصحة والعافية ولا تقدر بثمن، والله لو احتاج إلى عملية قلب، لو أنه صار عنده مرض معين لدفع كل ما لديه من المال، غيرك دفع هذا المال، أنت سليم.
1: صحيح.
2: الله عز وجل عافاك من هذا الابتلاء. بعض الناس تعرض لمصائب، فقد عمله وباع بيته وأصبح صفر اليدين من كل شيء، وهذه نماذج موجودة في المجتمعات يعني.
1: صحيح.
2: الله عز وجل وأنت قد عافاك الله عز وجل. بعض الناس ابتلي بفقد الولد، بفقد الزوجة، بالإفلاس، بفقد المال، وأنت أنعم الله تعالى عليك بكل ذلك. الآن نسأل الله عز وجل أن يعطي وأن يرزق كل محروم. كم من إنسان لا يولد له، أسأل الله عز وجل أن يرزقه. وأنت قد رزقك الله تعالى ذرية، انظر إلى هذا الذي لم يرزق، والله يتمنى لو عنده الملايين وأنفق في سبيل أن يولد له، ولكن الله عز وجل قدر هذا ابتلاء ليبتلي هذا الإنسان هل يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. وأنا الذي أنظر من بعيد أنظر إلى هذا الإنسان، فأتمنى له الخير وأتمنى أن يرزق، ولكن بالمقابل ينبغي أن أشكر الله عز وجل على ما أنعم علي من نعمة الولد. كم من شاب تتوق نفسه إلى الزواج ولا يستطيع، لا يملك الباتة، لا يملك مهرا، وكم من إنسان أنعم الله تعالى عليه بالزواج، كم من إنسان أنعم الله تعالى عليه ببيت، بالصحة، بالعافية. لذلك الأمور نسبية، وكذلك ينبغي أن ينظر الناس إلى الحياة الدنيا، يعني ليس يعني لا يكون الشكر فقط إلا إذا تمنيت كذا وكذا وكذا وكذا وتحقق كل ذلك. قد يتحقق شيء وقد لا تتحقق أشياء. فبالمحصلة النهائية ينبغي أن أعلم بأن الحياة الدنيا يعني دار ابتلاء ودار كد ودار تعب لقد خلق

0: الإنسان في كبد. فالحياة مكابدة، فأعطاك الله عز وجل الشيء الكثير، فاشكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، وإياك أن تتذمر وأن تتبرم، وإياك بعض الناس اللي يقول ما في ما فيه هو في
1: صحيح
0: المطار ما
1: الشك
0: فيه.
1: والدائم
0: نعم أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. والإنسان لما يشكر نعم الله عز وجل الله تعالى يزيده، وإذ تأذن ربكم إن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: نعم وبالشكر تدوم النعم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لذلك إياك أن تغير وأن تبدل فيغير الله عز وجل عليك. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن نحن ننوذ إلى الله عز وجل، ننوذ بالله سبحانه وتعالى، نتقي الله، نؤمن بالله، نشكر الله عز وجل على نعمه، والأمر بيده أولا وآخرا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذه أقدار يعني تجري على العباد جميعا. إذن ولو أن القرى آمنوا واتقوا، تفقد نعمة الإيمان أولا وقبل كل شيء. إذا وجدت نعمة الإيمان فأنت في خير وعافية، وإن من فقد نعمة الإيمان وتقوى الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو فإنه يعز ويقال له عظم الله أجركم. إذن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يقول استأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم
1: ولئن كفرتم
0: إن عذابي لشديد. لذلك ينبغي يعني أن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومي. ما قال الدهر لمدة عام ولا عنده رصيد في البنك، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم يعني دوما نحن نقول أنتم المشايخ تكلموا عن الزهد وتتكلموا عن الأمن والأمان. نعم يا أخي نتكلم عن الزهد وعن الأمن والإيمان،
1: هذه أساسات الاستقرار يعني الحياة البشرية يا دكتور. يعني كيف يمكن أن تكون مرتاح البال ومستقر وكذا؟
0: يا سيدي كم من إنسان فقد نعمة الأمن؟
1: صحيح.
0: كم من إنسان. وينام خائف ويصحو خائفا، إما خائف من الاحتقال، خائف من السجن، خائف من القتل. يعني نسأل الله عز وجل عفو العافية. والأمثلة يعني كثيرة وكثيرة جدا من حولنا. والله من ابتلوا لو أرادوا أن يكتبوا المجلدات
1: صحيح
0: ما فرغوا مما تعرضوا لهم من الابتلاء، ما فرغوا. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني نحن أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة، فينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. لا شك أن كل منا يسعى إلى أن يكون الأفضل حالا، ولكن هذا يكون بتقوى الله عز وجل.
1: نعم.
0: لا بطلب الحرام، لأنه من طلب الحرام والعياذ بالله هذا كفر نعم الله عز وجل عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فيتوكل إنسان على الله، والذي عند الله عز وجل قريب، والله عز وجل لا ينسى عباده من فضله. ثم ليعلم الإنسان كذلك أن الحياة الدنيا يعني ليست دار جزاء، وإنما دار امتحان وابتلاء يا دكتور. يعني وكلنا يبتلى وكلنا يمتحن، ولا يخلو بيت من هذا الابتلاء والامتحان. فهنالك الصابر الشاكر، وهنالك المتذمر الجاحد الذي يعني يتبرم من قضاء الله عز وجل وقدره. وإذا نقول كلمة أن قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة في الخلق جميعا شئنا أم أبينا، فمن رضي فله الرضا. يعني القضاء والقدر، فقر، مرض، فقد، هذا كله ماض، ولكن من صبر ظفر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جمع الله عز وجل
1: بين الصبر والشكر،
0: بين الصبر والشكر.
1: صحيح.
0: لأن الصبر من وهبه الله تعالى ومنحه ووفقه إلى الصبر فقد آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا.
1: نعم.
0: إنما يوفى الصابرون أجرا

0: بغير حساب.
1: حساب، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك هنا الثمرة يا دكتور.
0: نعم.
1: أولئك الله عز وجل ذكر عليهم صلوات من ربهم ورحمة.

0: أم أكبر؟ متى يكون الشكر؟ في حال الإنعام. متى يكون كفر الجحود؟ في حال أن الله عز وجل يعني قدر الرزق على الإنسان أو ابتلاه. هل يصبر على قضاء الله عز وجل؟
1: هل ينجح في الامتحان أم لا؟
0: أم لا ينجح؟ لذلك كان الجمع بين الصبر والشكر. فالذي يصبر يعني آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا، ثم يكون شاكرا لما أنعم الله تعالى عليه، ويشكر الله عز وجل في السراء والضراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء أصابه خير، شكر وكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني ما تكرهه النفس. ولكن النفس تكره ترى الابتلاء، تكره المرض، تكره الفقر، ولكن هذا لا يتنافى مع الإيمان. وإن كره يعني هذا الشيء، ولكنه سلم أمره لله عز وجل، ما اشتكى، ما تضرم، ما تضجر، ما تأفف، كان مستسلما لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. سأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء. هذا من حقه، يعني أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه المرض، أن يرفع عنه البلاء، أن يرفع عنه قلة المال، أن يرزقه الله عز وجل الولد. هذا لا يتنافى مع إيماني وتسليمي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. لذلك وإن صبر كان ذلك خيرا له. فيعني في كل اتجاه المؤمن بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. الصبر والشكر إذا ما اجتمعا في العبد نال خيرا كثيرا.
1: لكن يعني وإحنا نتكلم يعني كثيرا وندعو إلى الشكر وكذا، يعني لفتني في القرآن الكريم لطيفة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يورد كلمة نشكر. مثلا إياك نعبد إياك نستعين مورود بالنون، لكن نشكر وردت لم ترد بصيغة الجمع، وفي ذلك يعني حكمة إلهية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكر. يعني اعتراب بالإنسان، وكأن الإنسان يعترف بأنه قليل الشكر.
0: صدقت يا سيدي. لذلك يعني نحن لو أننا سجدنا لله تعالى سجدة واحدة منذ أن بلغ الواحد منا إلى أن يقبضه الله تعالى ولو عاش 100 عام،
1: ما أوفيناه شكرا،
0: هل وفينا الله عز وجل شكره وحق الشكر؟ لا والله يا دكتور.
1: صحيح.
0: لا والله.
1: صحيح.
0: لذلك ما جاء يعني كما أشرتم: اهدنا الصراط المستقيم، وأننا
1: إياك نعبد. نعم. نعترب بصيغة الجمع.
0: نعم. ليه؟ لأن هذا مستحيل.
1: مستحيل. نعم.
0: لذلك الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
1: يا سلام.
0: وذكر الله عز وجل وقارن ما بين يعني مغفرة الذنب وما بين الشكر: إن ربي غفور شكور.
1: صحيح.
0: طب لماذا المغفرة مع الشكر؟ الشكر الله عز وجل أي عمل خالص لوجهه الكريم الله عز وجل يشكره، بمعنى يثيب عليه.
1: نعم.
0: فهو شاكر وهو شكور سبحانه وتعالى. وقرن الشكر مع مغفرة الذنب بالعبد غفور شكور، لأننا مهما حاولنا أن نشكر الله عز وجل بألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا وعباداتنا فإننا لن نستطيع إلى
1: نبقى
0: ذلك.
1: مقصرين.
0: فلا بد أن يقع منا التقصير. لذلك الله عز وجل بفضله وإحسانه قرن كذلك ما بين مغفرة الذنب غفور وشكور، أنه ومع تقصير العبد ومع عدم بلوغه الكمال في الشكر، وهذا مستحيل أن يعني أن يقع من العباد في حق الله عز وجل أن يشكر الله تعالى الشكر الخالص لله، فإن الله عز وجل تجاوز عن هذا التقصير.
1: صحيح.
0: وشكر العبد على ما قدم من عمل وإن كان يسيرا فإنه يضاعفه سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه، وهذا من شكره

0: لما يقوم به العبد من أعمال صالحات، فهو يشكرها يتقبلها ويضاعف أجر المحسن في عمله أضعافا كثيرة، فالحمد لله على هذه النعم.
1: في القرآن الكريم أيضا دكتور محمد يعني الشكر دائما لله للمنعم، لكن وردت آية تأمرنا بشكر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
0: يا سيدي الله عز وجل أشار كذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
1: وبالوالدين إحسان.
0: سبحان الله قرن ما بين طاعته وما بين بر الوالدين، وقضى أمر وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى كذلك سبحانه وتعالى وأمر بالإحسان إلى الوالدين ببر الوالدين. وهنا الله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي نعمة الإيمان التي أنعمت بها عليك. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لو يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن أعظم النعم على الإطلاق أن يوفقك الله تبارك وتعالى للإسلام، وأن يوفقك لطاعته، وأن يوفقك لعبادته، ليس فقط أن تكون مسلما، أن تكون مسلما ملتزما وطايعا لله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يعني قد ولد يعني مسلما، ولكن هل قمت بما أوجب الله تعالى عليك من عبادة الله عز وجل حق العبادة؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشكر الوالدين لماذا دكتور؟ بارك الله تعالى،
1: الله يبارك فيك دكتور.
0: من السبب في الإيجاد؟ الوالدان.
1: صحيح،
0: نعم، الله عز وجل هو الخالق، خالق الخلق جميعا، وجعل الله تعالى الوالدين سببا في وجودك. لذلك لا يعني يكون من العبد تجاه الوالدين إلا ما أمر الله عز وجل به من الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أولا أن الله عز وجل جعلهما سببا في وجودك، فلا حتى تكون سببا في إعدامهما من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية الأب سبب في وجود الولد، ولكن لو قتل لا قدر الله الوالد الولد، لا يكون إعدام الوالد للولد سببا في إعدام الوالد، لأنه سبب في وجوده.
1: صح.
0: ثم العناية والرعاية والتربية والسهر والكد، الأم تسهر والأم ترضع والأم تربي والأم تميط الأذى والأم ترعى هذا الولد ليل نهار لا تفارقه على الإطلاق. ثم الأب يكد ويتعب ويشقى ويحرم نفسه حتى يربي ولده وحتى ينشئه أفضل تنشئة وينفق عليه ويطعمه أفضل الطعام ويلبسه أفضل اللباس. هل يوجد هنالك بعد فضل الله عز وجل على الإنسان، وقد سخر الله تعالى الوالدين لهذا الإنسان، هل يوجد هنالك فضل أعظم من هذا الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى؟
1: نعم.
0: إذن أولى الناس بشكرك ومعروفك وإحسانك بعد الله تبارك وتعالى أن
1: الوالدان.
0: تذكر لهما هما الوالدان، وهذا من فضل الله عز وجل أن أمر الله تعالى بالبر. لذلك والعياذ بالله العاقل والديه هو مرتكب كبيرا من الكبائر. وقرن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الشرك بالله وعقوق الوالدين في حديث لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، منها الإشراك بالله ومنها عقوق الوالدين والعياذ بالله.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير.
0: وفيكم يا سيدي وجزاكم الله كل خير
1: أشكرك.
0: بارك الله بكم على الاستضافة.
1: الله يبارك فيك، أشكرك شكرا جزيلا. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وين غبتي يا سعدة؟
2: رحت أحطب ولد الدرب الغياب.
1: الله يردهم بحال السلامة.
3: ما لحليكي ناس؟
2: لا ما شفت أحد.
1: الغايب علمه معه.
4: أوفا أنت وين؟
1: خير يا منازل.
4: تعالي تعالي جدد الفراش وجدد القهوة.
1: ومن هم ضيوفك؟
4: فزيعنا اللي غزا على الحسن، هذا خيلهم طلع.
2: عجيب، كيف أنا ما شفتهم؟
1: هداكم؟
2: أنا حطبت شرب وهم إجوا من القبلة.

0: شبعت نوم يا عصام؟
1: بدي أسألك، ما مريت على التلغراف الطريقة؟
0: شو فيه بالتلغراف؟
1: آخ يا صالح، بدي أعرف شو صار بالشام.

0: خبر جانا من محطة الحسن، الجيش العربي وصل لأنطاكيا.
1: الله يبشرك بالخير يا أبو عبد السلام.
0: التلغراف شغال مع الشام وحلب، خلوه لتراك والثورة العربية حافظت عليه. تقدر تبرق لهلك من عندنا ترى.
1: تعرف قديش صار لي بعيد عنهم؟
0: انت قلت لي مرة يمكن سنة ونص
1: سنتين من لما بزت الثورة العربية الكبرى.
0: الله يعين، الله لا يحرمك شوفتهم.
1: آمين يا رب.

0: بس يا زلمة عاد دوشتنا بصياحك.
1: كان جعان، احكي لي مرة ثانية يا عام.
0: يا غزلتي، معي شوية قروش، أرحي الأدو يبيع أرضه اللي جنب حاكورتنا، بس خايف إنه يلوي لي إيدي اللي توجعني.
1: إيدك تدخل على الله، فال الله ولا فال، قدك تتهاوش معاه.
0: لا لا لا لا، أنت ما فهمتي، إذا عرف إنه أنا أدي أشتريها يزيد السعر علي لأني جارة.
1: فهمت عليك.
0: وأنا أدي أوفر ثمن عود حراث جديد مع السكة حتى أحرث بالموسم الجاي.

0: الدنيا تالي ليلي يا عصام. خير شو في؟
1: ما في شي ما في شي. دبحتني الغربة يا زكي بيك.
0: ايه مش لحالك، كلنا في الهم واحد.
1: يا صحيح ما قلت لي ايه بدك تسافر لحلب؟
0: ايه بس اسلم القائم مقام البديل اللي بدي يجيني من متصرفية الكرم.

0: انت متأكد؟ رحيل قدوا يبيعوا الوطاء؟
1: ايه قالوا لي، واذا قدي اشتريها بخليها علي.
2: منازل تشتريها انت وبعدين تطوبها باسم عامر.
3: نخيناك يا عم.
0: وقد بتقدر تدفع يا عامر؟
1: 3 جنيهات ذهب شريف.
0: زين الصباح ربح.

0: قلت وين؟
1: خير يا ترف.
0: لمين تكتف الدوالي؟
1: بدي أجلب حملين عنب على غور الصافي.
0: تتأخر بالغور؟
1: باكر أسري من الفجر، إذا الله يسر أرجع بعد العصر.

0: على وجه تلدي
1: جارك اللي في الوطاة رحيل
0: وينه؟
1: فات عبيت منازل.
0: شديلي على البغل.
1: وين بدك تروح؟
0: أدي شوفني طالع من البيت ومش مهتم.

0: قهوي حالك يا رحي.
1: حاضر يا عمي.
0: سمعت انك عارض وطاتك للبيع، صحيح؟
1: والله يا عمي محتاج قروشها.
0: وفي ناس سامها منك؟
1: ساموها وما عجبتني سومتهم.
0: زين انها ما عجبتك. وانا يا رحيل بحكم الجيرة والقرابة اللي بيني وبينك انا اولى فيها.
1: الله ما تغلى عليك، على حسابك يعني.
0: وقدي ودك ثمنها مني؟

0: بارك الله بهمتك يا زكي فندي، رح نشتاق لك.
1: أنا تشرفت بخدمة الطفايلة، حاكم من الترك وقائم مقام من المملكة العربية السورية.
2: احنا تشرفنا بيك يا زكي بيك.
1: هذا قائم المقام محمد شريف الزعبي.
0: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلين بجنابك حضرة الشيخ.
1: عشت بالطفيلة سنتين كأني بين أهلي، ما شعرت أني حاكم على محكومين.
3: ما شفنا منك إلا كل طيبة يا زكي بيك.
1: اسمحوا لي ودعكم لأني مسافر بكرة أشوف أهلي بعد غيبة سنتين.

0: ها طمني وين سويت يا عم؟
1: اشتريت ولا ما اتفقت معاه؟
2: يلا يا منازل لا تظل تهمهم وتكنكن، خبرهم العيال على اعصابهم.
3: عمهلك يا عوفه عمهلك، اللي عنده خبر زين بيطلع له يهمهم ويكنكن. عامر اشتريت ليك بجنيهين ونص، وباكر أده يطوبها إلي، وبعد باكر أدي أطوبها إليك.
0: ما قصرت يا عم منيزل.
3: والله يا عمي يا عامر، بعد اللي شفناه من حد الدقيق والوجع اللي شفناه من الحروب، الدنيا كلها ما بتسوى قشرة بصلة.
0: بارك الله فيك.

0: أهلين عصام، فوت جاي.
1: أخي صالح، جيت ودعك.
0: شو نويت؟ خلاص
1: يعني بكرة الصبح أنا وزكي بيك على الخيل للحسا، وبعدها رح نطلع بالقطار على الشام.
0: رحلة السلام إن شاء الله.
1: إيه صحيح، دفاتر الإملاء للصف الثالث مصلحين، جمعتهم وحطيتهم على مكتبك بغرفة الإدارة.
0: لا أوحش الله منك يا عصام. آه والله يا صديق، لا أوحش الله منك.

0: نجار، بشوفه مسكر محله.
1: نجار هذا راح تركب باب في بيت سليم. تشرب شاي؟
0: شو الأخبار؟
1: أخبار حرب خلص، بارود رخيص، صار في ورق مصري.
0: مصري؟ ويش هذا الورق المصري؟
1: هذا جنيه مصري بدل جنيه مجيدي.
2: كل شيء تغير بالطفيلي.
1: تشرب شاي؟
0: بنشرب يا كركور.
3: أهلين عامر، عاش من شافك.
2: تعيش هني.
3: وجابك على عيمة؟
2: أدي عود حراث للبغل.
3: والعود اللي بعتك إياها ذيك النوبة؟
2: طحنوه الترك والبغل سلم.
3: في عود عند واحد من جماعتنا، أشوفه إذا يبيعه.
0: اشتري إلك وبعدين أخذ، شو ما طلب أعطيه.
3: شوفتك مستعجل.
2: أدي أحرث وأزرع مثلي مثل الطفايلي.

0: إذا جاء نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: صدق الله العظيم.
0: الشيخ دياب
2: جوك الخطيب.
0: أهلين أهلين بالشيخ دياب، شرفت المدرسة.
2: المدرسة تشرف باللي بيها يا أستاذ عصام. شلونكم يا عيال؟
1: الحمد لله.
2: ترى جيت أبارك لكم بالمدرسة الجديدة، وقبلها أبارك لكم همتكم الكبيرة اللي ورثتوها عن الآباء والأجداد. إلكم الحق ترفعوا رؤوسكم تفتخروا فيهم، سواء كانوا شهداء بمعارك الشرف والبطولة أو ما زالوا بنتظروا دورهم حراس لهذا الوطن الطيب وناسه الطيبين. يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حدة الدقيق. بارك الله بيكم ورعاكم.

0: كنتم مع الحلقة الأخيرة حد الدقيق.
1: يا ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 16 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 28 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم.

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب

سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم على كل مسلم ومسلمة، وقد ألزمنا الله بها وجعلها مقدمة على حب النفس والمال والولد. فقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد بالحب هنا الذي يقدم على كل شيء ليس هو الحب الطبيعي التابع لهوى النفس، فإن حب الإنسان لنفسه من حيث الطبع أشد من محبته غيره، ومحبته لولده ووالده أشد من محبة غيرهما، وهذا الحب فطري لا يستطيع الإنسان دفعه ولا يؤاخذ الإنسان عليه، بل على العكس هو مطالب به. وإنما الحب لله ولرسوله والذي يقوم على كل شيء هو ذلك الحب العقلي، وقد أوضحه الإمام نور الدين القاري بقوله: هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه وإن كان على خلاف الطبع الأثري. المريض يكره الدواء المر بطبعه ومع ذلك يميل إليه باختياره. وهذا المفهوم للحب النبوي يفسر لنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر بعد أن فهم إلى المقصود بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم أنه هو الحب الاختيار الفعلي الذي يلزم صاحبه بتقديم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على كل هوى للنفس، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي كمل الإيمان يا عمر. وحب النبي صلى الله عليه وسلم له حلاوة يتذوقها القلب المؤمن فيشعر بالرضا والسكينة وتغمره السعادة في كل أحواله. وقد ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فأحبوه حبا جما، وجعلوا محبته عدة النجاة يوم القيامة. فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال الرجل: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. اللهم ارزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وأزواجه ومن أحب، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها يوسف شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. سمو ولي العهد يلتقي في نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. رئيس الوزراء يزور مواقع خدمية وتنموية في محافظة الطفيلة ويوجه بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستثمار في المحافظة. انطلاق التعداد السكاني الخميس المقبل والذي يستمر لمدة شهر. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مدينة نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك، وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية، بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والترابط والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة إلى محافظة الطفيلة، وجه من خلالها بحزمة من التوجيهات لتطوير التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم الاستثمار والصناعة. كما زار حسان مدينة الطفيلة الصناعية، وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص التشغيل للمجتمع المحلي. ووجه رئيس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة الطفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مشكلة التأخر في صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في بلدية الطفيلة. كما وجه حسان وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في منطقة القادسية، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدرسة. ومن الجانب الاجتماعي، وجه رئيس الوزراء وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من التوسع في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق الضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. عقد وزير الداخلية مازن

الفراية والاتصال الحكومي محمد المومني بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات والمحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع اجتماعا بمقر وزارة الداخلية اليوم لمتابعة وبحث الاستعدادات لتنفيذ التنفيذ

من بيانات ومعلومات تسهم في دعم التخطيط للسنوات المقبلة في جميع القطاعات. من جهته قال وزير الاتصال الحكومي أن المرحلة الميدانية للتعداد ستبدأ يوم الخميس القادم وتستمر لمدة شهر، لافتا إلى تنفيذ حملات اتصالية وإعلامية تهدف إلى تكريس وعي مجتمعي بأهمية التعداد وآلية تنفيذه. بدوره قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية ولا يتوجه إلى المعلومات الاقتصادية للسكان. عقدت مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ورشة عمل تشاورية لعرض نتائج الدراسة البيئية والإطار الفني للاستعادة البيئية للمنطقة الأراضي المجاورة لموقع المغطس ومناقشة المقترحات الرامية إلى تعزيز التنوع الحيوي وحماية الأنظمة البيئية في المنطقة، وذلك بهدف إثراء مخرجات الدراسة بالملاحظات والتوصيات الفنية قبل اعتمادها ضمن مراحل تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة وينسجم مع المعايير البيئية الدولية ويعزز تكامل المنطقة مع موقع المغطس المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شروطة الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا مرفوضا واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وحذر من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وكان 1271 مستوطنا يهوديا قد اقتحموا منذ صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، يتقدمهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير في ثالث أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وذكرت محافظة القدس في بيان أن كاتس وبن غفير تقدما اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى. أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا اليوم أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان معاودتها سريعا. وكان ترامب قال في وقت سابق أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. من جهته حذر الاتحاد الأوروبي من موجة ضغوط جديدة تحيط بأسواق الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء في ظل تصاعد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار متأثرة بالتوترات الإقليمية واضطراب خطوط الملاحة والتجارة العالمية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ تتأثر المملكة يوم غد بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاع

فعات مختلفة لا سيما في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط

ثم جاء في خطاب جلالته: إننا في الأردن فخورون بالعمل معكم لإطلاق مبادرات تبرز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم. وتجسيدا لذلك أطلق الأردن مبادرات رسالة عمان وكلمة سواء والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان. والأخيرة اعتمدتها الأمم المتحدة قبل 4 سنوات كحدث سنوي يهدف إلى تشجيع الناس عموما والشباب على وجه الخصوص لتبني المبادئ النبيلة للتسامح والتعايش. ولابد لهذه الجهود أن تستمر وأن يكون للأمم المتحدة دور محوري فيها، وعلينا جميعا شعوبا وقادة أن نسهم في بناء هذا الطريق. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن صحة الفم والأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل الرائد الطبيب ياسمين زياد الحياصات، أخصائي أول معالجة تحفظية لذوي الاحتياجات الخاصة من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي. وضيفتنا اليوم داخل الاستوديو الرائد الطبيب ياسمينة الحياصات. بداية دكتورة يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكي.
1: يسعد مساكم جميعا وشكرا كثير على الاستضافة الجميلة هاي.
0: شرفتينا دكتورة. يعني احنا اليوم موضوع حلقتنا عن صحة الفم والأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة. لو نبدأ حديثنا لما بنحكي ذوي احتياجات خاصة وصحة فم وأسنان، شو اللي بيميز احتياجات هذه الفئة عن غيرهم؟
1: نعم، هلا ذوي الاحتياجات الخاصة مش فئة محددة ولا هي فئة واحدة، هي عدة فئات. يعني في عندنا ذوي احتياجات عندهم مشاكل نحكي جسدية، في عندهم مشاكل نفسية، وفي عندهم مشاكل صحية، فهذول بندرجوا تحت مسمى ذوي الاحتياجات بشكل عام نحكي. ولهم هم خصوصية في العلاج كونه في مشكلة وتحدي كبير كأطباء أسنان عندنا في التعامل مع هذه الفئة. يعني عندنا في مشاكل إنه عدم قدرتهم على تفسير الألم، التعبير عن الألم، هذه هي مشكلة من المشاكل. كذلك في عندنا مشكلة إنهم ما بيقدروا يفرشوا أسنانهم، في عندهم مشكلة في تفرش الأسنان، عدم القدرة معينة، فبالتالي هم بيحتاجوا إلى ذوي على أهلهم وذوي الرعاية نحكي ومساعدة الآخرين، بالإضافة للمشاكل الصحية اللي ممكن تكون معهم. فبالتالي هذا بشكل إنه تحدي مباشر في معالجة الأسنان لهم، غير إنهم مرات بيكونوا غير متعاونين في العيادة.
0: نعم، يعني دكتور هذه الفئة أكثر عرضة للتسوس الأسنان ومشاكل اللثة؟
1: نعم بالضبط. بيكون عندهم مشاكل في الأسنان واللثة، لأنه في معظمهم بيكون عندهم ضمور بالعضلات، وبالتالي عدم السيطرة حتى على العضلات، بيكون عندهم تحركات لا إرادية، مشاكل في البلع، وهذا كل بيؤدي إلى تراكم نحكي الأكل على حول الأسنان، وبالتالي بتفاقم مشاكل اللثة وبتزيد عنا التسوسات. كمان حتى بيكون عندهم ضعف في اللعاب. اللعاب اللي هو شيء أساسي في تنظيف الطبيعي لحركة إلى الأسنان بشكل عام.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني هل المشكلة بتكون بالحالة نفسها ولا أحيانا بالأدوية أو بصعوبة العناية اليومية بالأسنان عند هذه الفئة؟
1: هلا رح تكون من الناحيتين. لانه في عندنا احنا متعارف عليه في انواع ادويه بتسبب مشاكل في الاسنان، من ناحيه انها زي ما ذكرت سابقا انها بتقلل اللعاب، وهذا بحد ذاته جفاف الفم بيؤدي الى زياده مشاكل اللثه وزياده التسوسات. ومن ناحيه اخرى انه بيؤدي الى عدم القدره على فرشه الاسنان.
0: نعم دكتورة، في حالات ممكن الشخص ما يقدر يحكي لنا انه عنده وجع اسنان، كيف ممكن الاهل يعرفوا انه في مشكله عند احد ابنائهم؟
1: شكرا كثير على هذا السؤال، لانه هون بدي انوه انه يحكي المشكله. انا ما بدي يحكي المشكله، احنا ما بدنا يصير عندنا مراجعه لعياده الاسنان في حاله الالم. يعني الألم ما بدنا نعتبره حد الفاصل عشان يجي المريض عندنا على العيادة،
0: هو الدافع، يعني ما بدنا يكون الدافع.
1: بالضبط، احنا ما بننتظر هذه اللحظة، لازم يكون في متابعات دورية بين المريض وبين الطبيب الأسنان. ليش؟ لأنه احنا بدنا نفهم احتياجات المريض، بدنا نفهم مشاكله، هاي بالنقطة لأنها هي بتدخل في طريقة العلاج. بالإضافة احنا بدنا نعمل ثقة، فينا نعمل علاقة متبادلة بين المريض وبين الطبيب عشان نفهم هو بإيش مشكلته. احنا ما منعالج بس سن، احنا منعالج المريض ككل، لأنه احنا مسؤولين عنه من الناحية الصحية والجسدية ومن الناحية السنية. فبالتالي لازم كمان نعلم الأهل أو مقدمي الرعاية كيف انهم يساعدوا المريض من ذوي الاحتياجات كيف يفرشي اسنانه، ونلاقي الطريقه المثلى في علاجه. من هاي الناحيه.
0: نعم دكتور، بدنا نحكي اكثر عن البيت، كيف الاهل يعتنوا باسنان ابنهم او بنتهم يوميا بطريقه صحيحه؟
1: هلا احنا اذا بدنا نحكي بشكل عام، هو لازم انه مريض بشكل عام لازم يفرشي اسنانه مرتين باليوم، وبشكل خاص لازم نلاقي الطريقه المثلى عشان المريض يتعود على انه يفرش اسنانه ويصير روتين يومي بالحياه، روتين تفرش الاسنان، بيبطل عنده هذا الخوف. لا زي ما مثلا عدم بتحمم، زي ما بلبس عدم اخذ حذائه ملابسه، بده يصير روتين يومي، مش انه يصير في رهبه. اغلبيتهم بيكون عندهم رهبه في انهم يفرشوا اسنانهم، فهذا الحاجز انه هون دوري اني اكسره، فبدعوهم دائما لمراجعه العياده. ثاني شيء، فاحنا بدنا نركز

0: انه كيفيه انهم يراجعوا بالعياده. بتذكر هلا وانا عم بحكي تذكرت انه في مريض من ذوي نحكي التوحد، من ذوي الاحتياجات عنده توحد، اجى عندنا على العياده، فكان الام تشكي انه ما عم بتعاون، ما عم بيرد، ما برضى يفرش اسنانه. فهي بالنسبه لها كان هذا هو تحدي. يجينا مع الام واحنا نتحدث والمريض موجود، راقبت تصرفاته، راقبت حركاته، لاحظت انه بقلدني، مسكت اشي فبحاول يمسكه، بيقلد امه. فبحكي لها هون مفتاحه، احنا هون اكتشفنا شو المفتاح اللي ممكن نقدر
1: ندخله منه
0: بالضبط. فعم بقلد، حكيت لها قلدي، جبنا موديل وجبنا فرشاية ورجيناه انه كيف يفرشي صار يقلدني. فحكيت لها انت كأمه وخواته فرشوا قدامه ورجوه كيف بفرشي، فهون بده ايش يتعلم. فاحنا هيك عالجنا هاي المشكله الاساسيه، ما اضطرينا ندخل معاه في علاجات معقده ولا حتى نتطرق الى البنج العام.
1: نعم، يعني ما خاف، بس قلد اللي العمل اللي بيتم قدامه ومشي الحال.
0: فاحنا هون بالاخر اكتشفنا شو زي ما بحكوها المفتاح.
1: نعم.
0: للمريض.
1: نعم. طيب دكتورة، هل في فرشاية اسنان مثلا او ادوات معينة بتنصحي فيها حسب حالة الشخص؟
0: نعم، هلا بشكل عام الفرشاية الإلكترونية في حالة ذوي الاحتياجات الخاصة مهمة.
1: نعم.
0: لأنها هي بتعطي افشنسي عالية وبلوت ليست تايم، يعني في وقت قصير بس الفائدة نحكي إنها أكثر. بتكون عالية.
1: نعم.
0: فالفرشاية الإلكترونية مهمة، بالإضافة كمان لتقليل السكريات والحلويات بين الوجبات. إحنا ما بدنا سناكات كتيرة.
1: نعم.
0: يعني إذا بده يأكل مثلا نحكي حلو سناك، يأكلها بفترة معينة مثلا من النهار مرة واحدة وبعديها يفرشي. يعني إحنا بهمنا يأكل مرة واحدة كمية مش على فترات، يعني كل شوي بضلوا ينزل البي اتش تبع الفم، هاي مشكلة.
1: نعم.
0: فهاد بتزيد فرصة التسوس. أما إذا مثلا أكلهم مرة واحدة وبعديها فرشة، هون إحنا رفعنا البي اتش عن طريق فرش الأسنان.
1: نعم، يعني دكتورة هذا السؤال كنت حتطرق له، أنه قديش مهم موضوع التغذية بالحلويات والمشروبات والسكريات أيضا.
0: نعم.
1: عند هذه الفئة نحكي عنها أكثر دكتورة، عن موضوع التغذية.
0: نعم، هلأ بدنا نركز بهذا الموضوع كون اتطرقنا لموضوع التغذية، إنه صحة الفم والأسنان هي صحة أساسية وجزء من الصحة العامة للمريض ذوي الاحتياجات، ولا تقل بأي شكل من الأشكال. لأنه الصحة نحكي الفم هي معناتها صحة الجسد، الصحة النفسية، الصحة العقلية، بالتالي هذا بيأثر على الكواليتي اوف لايف للمريض، بتكون حياته متكاملة لما يكون ما يشكي من الأسنان وبقدر انه يتغذى بشكل سليم.
1: نعم.
0: عشان هيك صحة الأسنان في هاي الحالة مهمة جدا.
1: نعم. طيب دكتورة، يعني متى المفروض تكون أول زيارة لطبيب الأسنان؟ وهل لازم الأهل يستنوا لحد ما يصير في عندنا مشكلة، ولا لازم يكون في زيارات دورية؟
0: هذا اللي حكينا عنه قبل، انه احنا ما نستنى الألم.
1: نعم.
0: بالتالي ما نستنى المريض انه يشكي من الالم. وبالتالي لانه انا بدي احكي انه يعني انتم جزء اساسي من الفريق الطبي، من الفريق العلاجي اللي هو لطفلكم اللي من ذوي الاحتياجات، فانتم مسؤولين الاول. انا كطبيب لحالي ما بقدر اعمل شيء.
1: نعم.
0: لازم يكون في تعاون مشترك بين الاهل ومقدمي الرعايه وبين طبيب الاسنان، هم جزء لا يتجزأ من الخطة العلاجية متكاملة.
1: نعم.
0: فهاي رسالتي الأساسية.
1: نعم، يعني دكتورة المدة بين كل زيارة وزيارة لطبيب الأسنان للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة 6 أشهر؟
0: هي كروتين نحكي دوري تتابعي. فإحنا بدنا نيجي نتطرق هون، بيجينا عندنا المريض مثلا في عنده مشكلة بدنا نعالج هيها، فهلأ هو حسب تعاونه على النحكي في العيادة.
1: نعم.
0: وعلى كرسي العلاج. إذا إنه إحنا بدنا نحافظ على اللي اشتغلناه، بالتالي بدنا نحافظ على الأسنان اللي اشتغلناها، وبيبلش متابعات دورية كل 6 أشهر، وبيبلش إنه يهتم بالأسنان طبعا إذا انحط تحت البنج العام. اللي إحنا ما بنفضل إنه هو مش هو خيار الأول في العلاج، إحنا دائما نحكي إنه الوقاية خير من قنطار علاج، فإحنا بنحكي وبنركز مرة ثانية وثالثة ورابعة إنه بإيد بإيد مع الأهل إنه نوصل لمرحلة إنه الوقاية، عشان ما نضطر للبنج العام. وما بدي يفكروا إنه البنج العام هو خلص إنه أنا عالجته، لا، هي بداية لمرحلة الوقاية، لمرحلة الوقاية والاستمرار في الرعاية نحكي السنية.
1: دكتورة، بما انك تطرقتي لموضوع البنج العام، هل كل الحالات اصلا بيزبط معها انه يعني الجأ للبنج العام؟ وبالاضافة انه انا كل 6 أشهر انا بدي اتابع علاج مع ابني بمشكلة معينة، كل مراجعة لازم ارجع اخذ بنج كامل للطفل او للمريض عموما؟
0: لا، هلأ مش كل مراجعة، هل زي ما ذكرنا من أول إنه البنج العام هو عبارة عن حل مش أولي، هو حل بديل عن كل الطرق اللي إحنا استوفيناها في العيادة، وما في مجال إنه تعاون، وكانت مشكلة المريض في هاي الحالة كبيرة، فإحنا بنلجأ للبنج العام. وفي حالات بيكون فيها يعني العلاج كبنج عام مش أساسي، ليش؟ لأنه المريض مثلا بيكون متعاون بس عنده رهبة، زي مثلا المرضى اللي عندهم مشاكل نحكي المكفوفين، اللي عندهم ضعف بالبصر، هدول عندهم فهمانين قدراتهم العقلية ما شاء الله عليهم. حتى في واحدة من المريضات عندي اسمها ليمار، يعني أنا بذكرها بالخير دائما وبعتبرها بالنسبة لي يعني قدوة بالنسبة لكل مرضى نحكي ذوي الاحتياجات، إنه هي كانت عندها زي تهيب من عيادة الأسنان، وكانت إنها متفوقة في مدرستها، فلما اجت عندنا بالعياده زي المتهيبه، فاحنا مع بعض كونه في خصوصيه لهي المرضى، فزي ما حكينا كل مريض عنده طريقه في التعامل، لانه مرضى اللي مكفوفين بيكون عن طريق اللمس، عن طريق الصوت عندهم الاستجابه، لا مش عن طريق الرؤيه، فبالتالي احنا بدنا نحاول انه نحكي معها، نفسر لها، بنحاول انه نعطيها موديلز 3D عشان تشوف مثلا كيف طريقه تفرش الاسنان بالاحساس، وبنعطيها مثلا سن منخور وبعديها بنعطيها سن ثاني بعد ما انه انحشى كيف بيصير، فبالتالي احنا بهاي الحاله فهمناها فخفت الرهبه من هون من هون، بشاركها مثلا شو افكارها، صار في ثقه بيني وبينها، صارت تحكي لي انها هي بتحلم انها تصير اول فارسه بتركب الخير من ذوي الاحتياجات، وشجعتها والحمد لله هي هلا في طريقها انها تكون اول فارسه من ذوي الاحتياجات، والله يوفقها
1: يا رب. دكتورة، الطبيب الأسنان العادي بيقدر يتعامل مع كل الحالات، والأحيان لازم يكون الطبيب عنده تدريب وخبرات خاصة؟
0: هاي النقطة جدا مهمة طبعا. الطبيب الأسنان لازم يعرف وين الحد اللي يوقف عنده في المعالجة. هو بيجي عنده المريض في عنده بقدراته بإمكانياته، بس في حد هو لازم يعرف وين يوقف في العلاج ويحوله للطبيب المختص، لأن الطبيب المختص بيكون عنده دراية وعلم بطبيعة الأدوية اللي باخدها المريض. يعني كل مريض عنده نحكي حالات صحية، مثلا في عنده شلل الدماغي باخد أدوية معينة، الزهايمرز باخدوا أدوية معينة، نحكي التوحد مرات باخدوا أدوية نفسية، فبده يكون ملم أكثر. بالضبط، ملم أكثر في المريض بهاي الخاص، وبالإضافة إلى التدريب، يعني التعامل المستمر مع هاي الفئة بيعطيك خبرة أكثر من ناحية هاي. وزي ما طرقنا هسا مرضى الزهايمر، هدول يعني مرض منتشر جدا بين كبار السن ولا يقل يعني أهمية عن مرضى ذوي الاحتياجات، فبالتالي مرضى كبار السن هون بتكمن إنه ما بيقدر يحكي ويعبر عن الألم، فلازم مثلا من الأهل وذوي الرعاية يعرفوا مثلا متى تغير سلوكه، في حالة تغيير السلوك، في حالة إنه اللمس المتكرر للفم، في حالة إنه الضوجان، لازم هون يدركوا إنه في مشكلة عشان مباشرة إيش يجيبوه للعيادة، وحتى يفضل قبل زي ما كنا نركز على الوقاية. بالضبط. بالضبط.
1: طيب دكتورة، يعني أحيانا الأهل بيكون تركيزهم كله على الحالة الصحية الأساسية عند ابنهم، وبتصير صحة الأسنان جزء يعني شيء آخر إشي بيفكروا فيه، جزء ثانوي المفروض، شو بتحبي تحكي لهم؟
0: ما قادر نحكي انه صحة الاسنان هي جزء اساسي من الصحة العامة، لا تختلف عن الصحة العامة لانها بتأثر بوضع الاسنان بشكل عام،
1: يعني لا تقل اهمية.
0: بالضبط، لا تقل أهمية. وزي ما حكينا كمان إنه ذوي الاحتياجات مش بس إنهم يكون عندهم مشاكل ذهنية نحكي ومشاكل نفسية، في منهم بس بيكونوا مثلا جسدية وبيكون عندهم حاجة خاصة وضعف ثقة في النفس. فإحنا مثلا في حالات اللي إجتنا عندنا صبية عندها إصبع مبتوع

0: تعتبر من ذوي الاحتياجات، وهذا أثر على ثقتها بنفسها وعلى وظيفتها. فهي عشان تستعيد الثقة، فإحنا لازم دائما نفكر بخارج الصندوق، زي ما فكرنا مثلا هدول المرضى كيف إنهم يفرشوا أسنانهم، فكرنا لها في طريقة يعني نعتبر إنها هي مبتكرة لأنها موجودة بدول أوروبا. فعملنا زرعة سنية داخل إصبع مبتور، وركبنا عليه إصبع سيليكون يحاكي نحكي الإصبع الطبيعي، فعشان تقدر تفرشي أسنانها وتصير عندها ثقة للظهور أمام العلم زي ما بيحكوها. فإحنا لما نيجي نغير حياة إنسان ونعزز ثقته بنفسه ونحس إنه هو عم بتطور وما عم بيذكر نفسه إنه أنا من ذوي الاحتياجات، هذا بحد ذاته إنجاز أكبر لسه من إني أنا أعالج له بالسن. يعني أنا ما بنظر للمريض إنه كسن أنا بدي أعالجه، أنا بنظر له كإنسان، كإنسان من حقه يأخذ رعاية كاملة مثله مثل أي إنسان بفوت على عيادة الأسنان، بس بدهم بروتوكول خاص ونحكي معالجات خاصة بتناسب حالتهم.
1: نعم، يعني دكتورة في الختام لو نحكي عن دور الخدمات الطبية الملكية اليوم بهذا النوع من تقديم الرعاية الصحية.
0: طبعا احنا بنفتخر بالخدمات الطبية الملكية اللي بتكون سباقة في المجالات اللي نحكي الصحية. فطبعا احنا موجود عندنا عيادة لمعالج ذوي الاحتياجات الخاصة، في هاي العيادة بيقدم لهم الرعاية السنية، وفي عندنا
2: عمليات بتكون في المدينة الطبية لمعالجتهم تحت البنج العام. فبالتالي احنا بنقدم لهم الرعاية الكاملة، واحنا بنتعاون مع بعض مع الاهل ومقدمي الرعاية عساس نوصل زي ما بيحكوها الرعاية المتكاملة المثلى للمنتسبي ومنتفعي الخدمات الطبية الملكية، اللي أنا بفتخر أني أنا وحدة زي ما بيحكوها وطبيبة في الخدمات الطبية الملكية.
3: نعم، يعني دكتورة وإحنا فخورين فيك الرائد الطبيب ياسمينة الحياصات. بدي أشكرك اليوم على تواجدك معنا ضمن برنامج مستشارك الطبي، أشكرك على كمية هالمعلومات اللي قدمتينا إياها، فشكرا دكتورة لوقتك وجهدك أيضا.
2: شكرا لكم، بالعكس يعني أنا كتير بنبسط لما أجي أساعد مريض ومثلا يا أعمله العملية يا أعالج العلاج وأغير حياته وأشوف الابتسامة على وجهه وعلى وجه أهله.
3: الله يقويكم دكتورة، شرفتينا، أهلا وسهلا.
2: إحنا تشرفنا فيكم، شكرا.
4: يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش، يعيش.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من المستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر محمد السقرات، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان، ومحمد الزعبي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي أحببنا أن نتحدث فيها عن أهمية الثقافة الوقائية للحد من الحوادث بشتى أنواعها وأشكالها ومتغيراتها، وبالتالي نسعى دائما إلى أن يكون المواطن الأردني وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي على قدرة عالية من الوعي والثقافة والإدراك، يستطيع من خلالها الحفاظ على نفسه وأهله من شتى المخاطر التي قد تواجهه لا قدر الله. فأهمية المعرفة لها دور كبير للحد أو التقليل من فاجعة هذه الحوادث التي قد تحصل لا قدر الله في أي لحظة من اللحظات، سواء كانت حالات مرضية أو حتى حوادث الإطفاء أو حوادث الإنقاذ. فبالتالي الحوادث التي يتم التعامل معها من قبل طواقم مديرية الأمن العام وذراعه الإنساني الدفاع المدني التي يتم التعامل معها على مدار الساعة، هذه الحوادث المتغيرة المختلفة التي يتم التعامل معها بكل حرفية ومهنية عالية، تحتاج منا جميعا أن يكون لدينا ثقافة وقائية عالية جدا، نستطيع من خلالها أن نتعامل مع الحوادث البسيطة أو حتى الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا مباشرا، ولدى الأشخاص معرفة كبيرة بكيفية التعامل مع هذه الحالات على اختلاف أنواعها، سواء حوادث الاختناق أو حتى حوادث انسداد مجرى التنفس، الشردقة أو حتى الإغماء أو أيا كانت الحالات المرضية. يجب أن يكون هنالك ثقافة، أن يكون هنالك وعي، أن يكون هنالك إثراء للثقافة الوقائية، بحيث يكون المواطن الأردني شريك حقيقي مع طواقم مديرية الأمن العام الدفاع المدني التي تستجيب لتلك الحوادث. فعلى سبيل المثال، انسداد مجرى التنفس يحتاج منا جميعا أن يكون لدينا القدرة الكبيرة على التعامل مع هذه الحالة التي قد لا قدر الله تشكل خطرا كبيرا إذا مر الوقت أو تجاوز الوقت المحدد لمثل هذه الحالات في انسداد مجرى التنفس. فبالتالي يجب أولا التعامل معها وفتح مجرى التنفس، وفي نفس اللحظة تزامنا مع هذا الحادث الذي يحصل لا قدر الله يجب إبلاغ رقم الطوارئ الموحد، إبلاغ رقم الطوارئ من خلال طواقم الإسعاف المتخصصة، طواقم الإسعاف الماهرة التي لديها الخبرة ولديها المعرفة ولديها القدرة على التعامل مع كافة الحالات المرضية الطارئة التي تستجد والتي يتم التعامل معها على مدار الساعة. فعلى سبيل المثال، أحيانا نتعامل مع ما يزيد على 1500 حالة مرضية مختلفة ومتغيرة ومتنوعة يتم التعامل معها من قبل طواقم الإسعاف المتخصصة، فبعضها يحتاج إلى التدخل السريع خلال دقائق معدودة. يجب أن يكون هنالك تدخل سريع من قبل طواقم الدفاع المدني أو حتى الأشخاص الذين يتواجدون في المنزل، الذين يتواجدون في الأسواق، الذين يتواجدون في المنشآت أيا كانت، سواء إشغالات صناعية تجارية. فبالتالي على سبيل المثال، الثقافة الوقائية في كيفية التعامل مع الطفاية اليدوية، كيفية استخدامها في حال نشوب الحريق. فلدينا دائما في علم الإطفاء بأن الحريق يبدأ من شرارة ثم يتوسع إلى أن يصبح حريقا هائلا يصعب السيطرة عليه. لكن تخيل عزيزي المستمع بأن الحريق في بداياته عندما

ينشب، يتم التعامل معه من قبل الأشخاص المتواجدين في المنشأة، المتواجدين في المنزل، الأشخاص الذين لديهم مركبات أيضا عندما تحصل هذه الحرائق ويتم التعامل معها بشكل مباشر، وبالتالي يستطيعوا أن يحاصروا هذه النيران، أن يسيطروا عليها، أن يخمدوها، أن يجعلوها ألا تتوسع نهائيا، وبالتالي يحققوا الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، وهي أولا الحفاظ على الأرواح، وثانيا الحفاظ على الممتلكات، وبالتالي نحقق المعادلة الحقيقية التي نسعى من أجلها ونعمل ليلا نهارا من أجل حماية الأرواح وحماية أيضا الممتلكات، فكلاهما يحتاج منا إلى معرفة، إلى دراية، إلى قوة، وإلى قوة الثقافة الوقائية، لنقول أن نثري هذه الثقافة، أن نزيدها لدينا حتى نستطيع أن نتعامل مع كافة الحوادث على اختلاف أنواعها، لكن علينا جميعا أن ندرك أنه يوجد أشياء إذا لم نعلم فيها أو لا نعرف أو لا يوجد عندنا دراية في هذا الأمر، فعلينا أن لا نجازف، أن لا نخاطر، أن لا نجتهد في هذا الأمر حتى يتم التواصل مع طواقم الدفاع المدني. لكن أود أن أبشر كافة المستمعين أنه لدينا في مديرية العمليات والسيطرة أيضا من خلال رقم الطوارئ الموحد 911 بإمكان أي مواطن إذا احتاج إلى أي حالة طارئة، مثل يعني الحالات الطارئة اليومية التي يتم التعامل معها، مثل انسداد مجرى التنفس أو الشردق لدى الأطفال أثناء الرضاعة، فبإمكانهم مباشرة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، وعندها مباشرة يتم تحويلهم على ضابط إسعاف متخصص لديه المعرفة للتعامل مع كافة الحالات المرضية. لكن لنوضح هذه الفكرة أكثر، يتم التواصل مع هذا الضابط ويتم إعطاء الإسعافات الأولية على الهاتف، يعني يتم إعطاء الشخص الذي يتواجد عند الحالة المرضية سواء كان طفل سواء كان شخصا كبيرا، يتم التعامل معه وإعطائه الإرشادات وإعطائه التعليمات على الهاتف، مثلا إعطيه كذا وإعمل معه كذا وكذا وكذا، فيتم إعطاه كافة النصائح والإرشادات على الهاتف حتى يتم إنقاذ حياته لحين وصول طواقم الدفاع المدني. الحمد لله رب العالمين، لدينا خطط ولدينا يعني خطط محكمة في مديرية العمليات والسيطرة، يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال أولا تحريك الطواقم المتخصصة، طواقم الإسعاف لتصل في أقصى سرعة، وفي نفس الوقت يكون ضابط الإسعاف المتخصص الذي يقوم بإعطاء الإرشادات والنصائح لمن يحتاج إلى الرعاية الطبية حتى يتم إنقاذ هذه الروح التي تحتاج إلى تدخل سريع خلال هذه الدقائق المعدودة. فبفضل الله عز وجل منذ سنين نعمل على ذلك، ويكون هنالك أيضا استجابة سريعة وعلى مدار الساعة حتى يطمئن مواطننا أنه على مدار الساعة يتم التعامل مع هذه الحالات ويتم إعطاء الإرشادات ويتم الرد، ويوجد على مدار الساعة في كل الأوقات يوجد من هم يعطون الإرشادات والنصائح في مديرية العمليات والسيطرة من خلال رقم الطوارئ الموحد 911، فبإمكان أي شخص أن يتصل معهم إذا كان هنالك أي حالة طارئة. أيضا من الإجراءات المهمة التي لا بد أن نؤكد عليها وأن نسعى أن نكون دائما نحن شركاء حقيقيين مع الزملاء مع النشامة في مديرية الأمن العام وفي أيضا الميدان، أن نتعاون معهم في الإبلاغ عن الحادث، إعطاء المكان الصحيح، هذه من الثقافة الوقائية التي يجب أن يتمتع بها الشخص، أن يجعلها عادة وتقليدا في حياته، أن يكون لديه معرفة ويكون لديه دراية كيف يتعامل مع هذه الحالات الطارئة، أن يبلغ طواقم الدفاع المدني، طواقم مديرية الأمن العام عن المكان الصحيح، أن يعطيهم مثلا الدلالة الصحيحة حتى يصلوا بأقصى سرعة. وأيضا من الثقافة الوقائية ومن الرقي في التعامل مع الطرقات، أن نفسح المجال لسيارات الإسعاف حتى تصل بأقصى سرعة، أن لا نقوم بالتصوير أيضا عند الحوادث في حال وقوع أي حادث لأن في ذلك خصوصية كبيرة، وأيضا عدم التجمهر عند موقع الحادث لأن هذا يعيق عمل طواقم الدفاع المدني المتخصصة، قد يكون هنالك لا قدر الله حريق، قد يكون هنالك حادث سير يحتاج إلى تدخل مباشر من طواقم الدفاع المدني، وقد تعاملنا مع العديد من تلك الحوادث التي تم التعامل معها من قبل طواقم مديرية الأمن العام، طواقم الدفاع المدني المتخصصة، كان يعني سببها التأخر لنقول أحيانا الازدحام المروري، بعض الأشخاص الذين يسابقون سيارة الإسعاف، لكن لأقولها ولا أجامل في ذلك بأننا نسابق الزمن، سيارة الإسعاف تسابق الزمن ولا تسابق أي شخص للوصول إلى أي حالة، لكن نؤكد بأن هذا الوطن فيه شعب واعي وفيه أشخاص واعيين مثقفين سيستجيبوا لتلك النصائح وتلك الإرشادات.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، استمعتم إلى هذه الحلقة التي في غاية الأهمية عن أهمية إثراء الثقافة الوقائية، وأن نكون شركاء حقيقيين مع طواقم وفرق مديرية الأمن العام عند التعامل مع الحوادث بشتى أنواعها. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه يوسف شبول. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي في نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، والبحث يتناول آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يتفقد 6 مواقع شبابية وتعليمية وصحية وسياحية وتنموية في محافظة الطفيلة. حسان يوجه لتطوير التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم الاستثمار والصناعة. بدء المرحلة الميدانية للتعداد السكاني والمساكن الخميس القادم، والتي تستمر حتى نهاية تشرين الأول المقبل. وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة يبحث مع وزير الحج والعمرة السعودي الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج المقبل، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التنسيق في برامج العمرة على مدار العام. المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تباشر بتشغيل 14 مركبة حديثة ضمن أسطول مكتب تاكسي المطار. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 1200 مستوطن يهودي يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن القومي في ثالث أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي. أخيرا انخفاض على درجات الحرارة غدا وطقس لطيف حتى الخميس المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء يليق بالنشميات، مساء نفتح فيه نوافذ الحكاية على قصص صنعتها الإرادة، ونساء اخترنا أن يكون عنوانا للعطاء ونموذجا في البذل والإنجاز. نحييكم ونلتقيكم عبر الأثير العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ويا أهلا ومرحبا أيضا بكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. من الصوت العريقة مدينة التاريخ والمجد والرجال والنساء الذين سطروا صفحات مشرقة في سجل الوطن، نلتقي اليوم مع نشمية أردنية جمعت بين العلم والقانون والعمل العام، وحملت قضايا الإنسان والمرأة والتشريع في مسيرتها الأكاديمية والوطنية.

اليوم الأستاذة الدكتورة عبير دبابنة، المحامية والباحثة والأكاديمية التي شغلت مواقع وطنية وأكاديمية متعددة وكان لها حضور في ميادين حقوق الإنسان والعمل العام. واليوم نقترب أكثر من جانب آخر أكثر خصوصية وإنسانية في شخصية الدكتورة عبير دبابنة، جانب الأم الأردنية التي شجعت ابنها على الالتحاق بخدمة العلم بكل فخر واعتزاز، إيماناً منها بأن حب الوطن لا يقاس بالكلمات فقط وإنما يخدم بالعطاء والانضباط وتحمل المسؤولية.

دكتورة عبير دبابنة من بيت أردني، أم ترى في خدمة الوطن شرف ومسؤولية. نفتح اليوم حواراً عن خدمة العلم ودور الأسرة في تعزيز الانتماء، ورسالة الأم الأردنية في صناعة جيل يعرف قيمة الوطن ويحمل مسؤوليته.

0: من جديد وعبر الفضاء العسكري، أهلا وسهلا بكم مع ضيفتنا دكتورة عبير دبابنة، الأكاديمية والباحثة الاجتماعية والحقوقية والمتخصصة في العمل العام والأم الأصيلة. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: تسلمي يا بك، ختام بك. أنا كثير بتشرف أني أكون اليوم معكم على إذاعة الوطن، إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. فخر كبير لإلي وشرف كبير لإلي أني أكون اليوم على هذا المنبر الوطني الكبير الرفيع الراقي، وسعيدة أني أكون معك شخصيا. ختام بك.
0: شرفتينا دكتورة عبير، يا أهلا وسهلا فيك، وإحنا سعدنا جميعا بلقاءاتك وجمال حديثك عن الأم الأردنية وعن تشجيعك لابنك يعني ينضم لخدمة العلم مع شباب زملاء له وإخوان له، ويمكن كون عشيرة من الإخوان من صحيح. كل الأردن من أقصاها إلى أقصاها. اليوم بعيدا عن الدكتورة عبير، الدكتورة في الجامعة الأردنية والأكاديمية والحقوقية والعاملة في أكثر من مجال، اليوم نتحدث عن الأم الأردنية. لما تتحدث عن الانتماء، ماذا يعني الانتماء للوطن بالنسبة للدكتورة عبير؟ شو بتعرف الانتماء؟
1: هاي الأردن، يعني لما أنا أحكي كلمة الأردن بحس أنه عم بتحدث عن القلب وعن الكرامة وعن معاني الشرف، لأنه الأردن دولة علمتنا معاني حتى الأمومة، لأنه كانت دائما تعطي بالرغم أحيانا من ضيق ذات اليد.
0: نعم.
1: ولم تتوقف يوما عن العطاء ولم تنتظر منا مقابل.
0: نعم.

0: عشان هيك لما سألتيني هلأ عن معنى الانتماء فكرت أنه يمكن الانتماء هو أن نحاول أن نرد جزءا من عطاء وكرم الأردن الحبيب، وهذا لا يكون إلا بالعمل الجاد والمخلص، ولا يمكن أن يكون إلا إذا كنا عن جد مواطنين ومواطنات صالحين وصالحات، وهذا أيضا لا يكون إلا إذا أخلصنا في البناء وكنا دائما نماذج إيجابية باحترام سيادة القانون في بلدنا والحفاظ على مؤسساته. الانتماء كلمة كثير كبيرة، جميل أن نتغنى بها،
1: نعم.
0: لكن الأجمل أن نعمل
1: بصدق
0: لنؤكدها،
1: نعم،
0: بصدق لصالح البلد الغالي علينا جميعا.
1: نعم دكتور عبير، شجعتي ابنك بشار على الالتحاق بخدمة العلم بكل فخر واعتزاز. يمكن إحنا أبنائنا، وأنا بحكي عن ابنك تحديدا الآن، يعني يجلس في منطقة راحة بعيدا عن تدريبات القوات المسلحة الأردنية، ولكن أنت رأيتي في حب الوطن وشجعتي وعززتي عنده هذه الفكرة، وإحنا شفنا له صورة وهو صغير يعني منذ نعومة أطفاله،
0: صحيح.
1: وكأنه حب العسكري هذا في الدم.
0: صحيح.
1: احكي لنا عن يعني كيف إجا يعني حكالك عن خدمة العلم، وكيف شجعتي، وكيف حسستي أنه أنت راح تكون أمام مسؤولية عظيمة وأمام تدريبات شاقة، ومع ذلك هذه ساحات الرجال.
0: صحيح. زي ما تفضلتي، ختام بك بشار ابني الأصغر، ومن هو صغير هو معجب بفكرة أنه هو يكون بالجيش.
1: نعم.
0: وهو صغير دائما،
1: مع أنه ما في حدا بالجيش من
0: لا
1: من
0: يعني
1: عائلتكم.
0: إحنا يمكن عائلة أكثر بنعمل في مجال القانون والمحاماة،
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: في هذا السلك
1: نعم.
0: القانوني، لكن شيء خفي في داخله دائما. من هو طفل بحب الجيش، وكان دائما يصر أنه بالعيد يلبس بدلة الجيش، فيمكن
1: نعم.
0: هاي الصورة اللي تشاركناها
1: نعم.
0: أنا وحضرتك أحد صوره هو طفل صغير ومكتوب اسمه عليها، يعني
1: نعم.
0: اسمه الثلاثي الجندي
1: نعم.
0: الصغير، الطفل اللي بيحب بلده منذ نعومة أظفاره. وحتى يمكن من باب
1: نعم.
0: النكتة أذكر أنه كانت جدته اللي هي والدتي دائما لما تشوفه لابس عسكري تغني له يا بيي قديش قلبي يحب الجيش،
1: نعم
0: ودوني عليه، وهو كيف يصير يرقص،
1: نعم
0: طفل صغير يعني عمره 2 و3 و4 بهالعمر، يعني هو طفل صغير فعنده هاي المحبة للجيش. لما يمكن انفتح موضوع سيدي ولي العهد، لما يمكن وانطلاقا من إحساسه بأهمية أنه نبني جيل عنده من القوة الجسدية والنفسية والمعنوية ما يكفي لمواجهة
1: نعم
0: الظروف الصعبة المحيطة فينا،
1: نعم
0: وما يكفي من القوة لحماية وطنهم
1: نعم
0: أمهم،
1: تشكيل عقيدة،
0: تشكيل عقيدة
1: عقيدة نعم
0: وانتماء
1: قتالية. نعم
0: ووحدة وتماهي. يعني جمال الجيش الحقيقة أنا حسيت من كلام كمان ابني، لأني صرت مطلعة أكثر، إنه يجمع أبناء الأردن من كل يعني مختلف،
1: نعم من كل حد
0: كل
1: بالمثل.
0: حدا
1: نعم نعم
0: هو أردني يحمل الرقم الوطني الأردني، هو أردني من الدرجة الأولى،
1: نعم
0: ومعني بحماية تراب هذا البلد. والجيش الجميل في أنه هو هذه الحاضنة التي تعطيهم الفرصة ليعملوا معا، يقتربوا من بعضهم البعض،
1: ولا
0: يواجهوا
1: أجمل من صحبة
0: الصعوبات،
1: الجيش.
0: جميلة جدا
1: نعم
0: جدا جدا، وفيها الكثير من معاني الشمولية والتماهي
1: نعم
0: والعائلة.
1: أنا رح أحكي معك عن بداية تجربته وأول يوم تدريب وكيف نقلك الصورة، ولكن رح نطلع فاصل بسيط وراجعين.
0: أكيد.

0: من جديد وعبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا وسهلا بكل متابعينا وبكل متابعينا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك مع ضيفتنا الدكتورة عبير دبابنة الأكاديمية والحقوقية والناشطة في العمل العام. أهلا وسهلا فيك ستي من جديد.
1: بالمهلي يا بيك، تسلمي.
0: كنا قبل الفاصل ستي بنحكي عن يعني تجربة أول يوم في خدمة العلم بالنسبة لبشار أصغر أبنائك، كيف كانت؟ كيف نقل لك المشاعر؟ أكيد كنت خايفة ومتوترة، صحيح أنت عارفة أنه هو

0: ينضم الآن إلى صفوف وساحات الرجال، وأنه يعني أمي أردنية همها تربي زلم، ولكن أيضا كان في عشق وتشوق إنك تسمعي تجربته.
1: صحيح، هو يمكن أنا أرجع خطوة للخلف. قبل أول يوم يعني لما تم اختياره
0: نعم
1: لخدمة العلم، وكان دائما عم بحكي لي: ماما بتتوقعي إنه يطلع لي؟ فكنت أقول له يعني أنت بتكون محظوظ إذا بيطلع لك. فلما وصلت الرسالة إنه نبارك لإلك، تم اختيارك لتكون مكلفا مع زملائك إلى آخره في خدمة العلم، صفن اطلع فيي إنه صار وتم اختياري، وهذا
0: نعم
1: أمر الآن جدي.
0: نعم
1: فاطلع فيي هيك، حسيته زي إنه يعني شو، ما هو القادم؟
0: نعم
1: صار في عنده أسئلة، بعضها محكي وبعضها غير محكي. شو اللي راح، كيف راح يكون الوضع، شو المتطلبات؟ فأنا مباشرة قلت له: مبروك يا أمي، أنت محظوظ،
0: بددت كل مخاوفه.
1: أنت محظوظ. فسكت وطلع فيي هيك، فقال لي: صعبة؟ فحكيت له: أكيد صعبة، بس أنت قدها،
0: حلو
1: وأنت من أنت صغير ومن أنت طفل شفتك رجل وكبير، والآن جاء الوقت حتى نصقل هاي القوة وهاي الرجولة في ساحات الرجال. فسكت وحسيته تشجع أكثر، وبدأ
0: نعم
1: بحضر نفسه نفسيا
0: نعم
1: لدخول التجربة. أول يوم،
0: نعم
1: هلا أكيد أول يوم ما عرفت شو اللي صار معه، لأنه بتعرفي
0: ما
1: يا بيك
0: بيروحوا أول فترة.
1: أول شهر
0: نعم
1: هي فترة عمل دؤوب، ما في عودة للبيت،
0: نعم
1: فكان شهر طويل، أنا حسيته طويل جدا بصراحة. كنت أكيد فخورة، أكيد فرحة، بس كمان زي أي أم قلقة
0: نعم
1: إنه شو عم بصير، كيف التدريب، هل تحمل ما تحمل. وأنا بعرف إنه هو مواظب على، يعني هو رياضي،
0: نعم
1: فبعرف إنه لياقته منيحة، ومن الأشياء كنت أحكي له إياها: أنت محظوظ إنه لياقتك منيحة، لأنه
0: نعم
1: أكيد الجيش بدك تكون جسديا كمان
0: طبعا
1: قوي
0: طبعا
1: وقد
0: مؤهل جسديا.
1: التجربة. فكنت من هذا الباب أيضا كمان بشجعه إنك راح تكون قدها إن شاء الله أكيد. فكنت دائما أعطي حالي إنه كمان هاي الدفعة إنه لا لا بقدر، هو قدها. وانتظرت إنه يمر الشهر لبعد أول زيارة اللي هي بعد مضي الشهر.
0: نعم
1: فذهبنا طبعا إحنا لزيارته، يعني لما طلع من بوابة مركز خدمة العلم،
0: وقد لفحت جبينه الشمس
1: أيوة
0: واستمر.
1: أيوة هالشب الأردني الحنطي اللي لونه بجنن زي لون الأرض والقمح
0: نعم
1: وتراب الأردن الغالي، فلما شفته طالع حسيت حجمه أضخم
0: نعم
1: أكبر، حسيت
0: بكيتي دكتور عبير فرحا.
1: بكيت،
0: نعم
1: يعني دمعت، مش بكيت، دمعت، إني حسيت إنه عن جد هذا الطفل أصبح رجلا بمعنى الكلمة
0: ما
1: ولابس
0: شاء
1: لبس
0: الله
1: الجيش.
0: ما شاء الله.
1: فأقبل علي مسرع وحضني بشكل
0: قوي
1: قوي،
0: نعم أكيد.
1: فحتى
0: يعني هي أول
1: هو
0: مرة
1: كمان
0: بطلع
1: دمع.
0: يعني من بيت أهله وبقعد هاي المسافة وبقعد هاي الفترة، فأكيد يعني في مشاعر من نوع مختلف.
1: مختلفة، بتحسي بالفرح، بتحسي
0: نعم
1: بالفخر، بتحسي طفلك أصبح رجلا، لونه من لون الأردن وريحته من ريحة ترابها، يعني حتى بتحسي حضن ابنك اختلف
0: طبعا صار أكثر صدق.
1: أكثر، أصبح يعني بتحسي حالك الأردن حاضنيتك،
0: نعم
1: لم يعد هذا الطفل اللي
0: نعم
1: أنت بتحتضنيه، صار هو بيحتضنك،
0: أكثر قوة أكثر
1: فكأنه
0: ولاء.
1: أصبح هو أباكي، وهو يعني كل، يعني كأنه
0: نعم
1: ابنك صار هو الأب لإلك، الله يرحم والدي.
0: نعم
1: فيعني هاي
0: أكيد
1: معاني بس
0: سألتي
1: بالجيش.
0: طبعا أكيد سألتي أكيد عن يعني خرج من
1: تجربته
0: عائلته الصغيرة إلى عائلة أكثر امتداد وشمول، إحنا يعني عم نحكي عن كل الأردنيين بكل أطيافهم، كيف كانت تجربته؟
1: بصراحة من الكلمات الجميلة اللي حكى ليها واستوقفني عندها، حكى لي: بتعرفي يا أمي، صرت حاس حالي بعرف الأردن أكثر.
0: نعم
1: فحكيت له: كيف؟ حكى لي: لأول مرة بصير في فرصة بحياتي إني أخرج من الزوايا الضيقة اللي أنا عايش فيها،
0: نعم
1: صرت بعرف أبناء كل المحافظات وكل مناطق الأردن، أنا بعرف ابن البادية والقرية والمدينة
0: وكل عاداتهم
1: والمخيم،
0: وتقاليدهم. نعم
1: تعرفت على عاداتهم وعلى أخلاقهم. تعرف يا أمي، كل واحد فيهم عن جد رجل بمعنى الكلمة بطريقته الخاصة، وصرنا أصدقاء، وأنا الآن وين ما أروح بعرف إني رح أجد صديق
0: جميل
1: وأجد أخ.
0: جميل
1: وبصراحة هذا إشي كثير حسيته تجربة بالعمر ومكسب للعمر،
0: نعم
1: وقلت له: أنا بحسدك على هاي الفرصة الجميلة اللي فيها أنت كونت شبكة.

0: من الإخوة والأصدقاء، وهدول يا حبيبي يا بشار زي ما بيحكي جلالة سيدنا اسمهم رفاق السلاح.
1: صحيح
0: تعرف شو يعني رفاق السلاح؟ فضحك قال لي أنا اللي بعرف،
1: طبعا صار يعرف أكيد.
0: فضحكت إنه. وكمان يمكن من الأشياء اللي بحس إنه أتعلمها أو أتأثر فيها إنه أصبح أكثر امتنانا لكل إشي موجود بحياته،
1: طبعا
0: لكل إشي أصبح ممتن أكثر،
1: طبعا
0: حتى للراحة. يمكن
1: طبعا
0: صار يعرف، يمكن لما يكون الإنسان عايش بدائرة من الراحة ما بكونش عارف إنه هو ترى مرتاح،
1: طبعا
0: غير لما يدخل بمساحات جدية أكثر، فيها عمل جاد أكثر، فيها انضباط أكثر،
1: بصير يقدر
0: بصير
1: قيمة الراحة.
0: أبدعتي. صحيح.
1: دكتور عبير، برأيك كونك يعني تربوية وأكاديمية وحقوقية أيضا، شو بتضيف خدمة العلم لشبابنا الأردني؟
0: بتضيف الكثير، وأنا بحكي عن تجربة يعني قريبة، يمكن مدتها مش طويلة، لكن 3 شهور فرجتني بشار شخصيته انصقلت، أصبح أكثر جدية، أكثر تقديرا للوقت وقيمته، أكثر انضباطا، قادر حتى على ضبط النفس، الصبر، التفهم،
1: نعم
0: العمل مع الجماعة، الانفتاح على الآخرين،
1: نعم
0: استيعاب إنه مش كل شيء بالحياة على خاطرك، في نظام،
1: نعم
0: في قواعد، في سيستم، يعني كل يعني في قيم كبرى بعضها صقل عنده وبعضها تعرف عليها في الجيش
1: نعم
0: الحقيقة.
1: دكتور عبير دبابنة، كونك حقوقية ومجال عملك يعني أكيد الآن يعني تعرفي ما لك وما عليك،
0: صحيح.
1: كيف الإنسان ممكن يوازن بين حقوقه كمواطن وبين واجبه تجاه وطنه أيضا؟ لا في ناس، عفوا يعني في نوع من الناس بتشعري إنه هو دائما بده،
0: صحيح.
1: ما بده يعطي، ودائما شاعر إنه هو إله الحق.
0: يمكن الطبيعة البشرية شوي أنانية، الإنسان بطبيعته إذا ما بينتبه لحاله
1: نعم
0: وما بيعيش بأسرة وبنظام يعزز عنده معاني المواطنة اللي هي حقوق وواجبات.
1: نعم
0: المواطنة مش بس واجبات ومش بس حقوق،
1: نعم
0: زي ما بدك تأخذ بدك تعطي.
1: طبعا
0: فعشان هيك أنا بعتقد إنه هذا يتطلب الكثير من التنشئة الصحيحة والكثير من إشي اسمه السلوك الواعي، يعني إحنا بحياتنا ننتبه إنه زي ما بنأخذ بدنا نقدم،
1: نعم
0: هذا اسمه السلوك الواعي. واللي تفضلتي فيه الانتماء، شو هو الانتماء؟ أطالب بحقوقي، ومن ضمن حقوقي كمان حقي بأنه الدولة تحمي هذه الحقوق، لا تنتهكها، لا تنتقص منها، بس كمان بالمقابل أنا أؤدي اللي علي
1: نعم
0: بالعطاء لوطني واحترام القانون ومؤسسات هذه الدولة.
1: نعم
0: فأنا بعتقد الجيش كمان يصقل هذه الزاوية في شخصيات أبنائنا وبناتنا،
1: نعم
0: لأنه هناك بتعلم أولادنا أنه هالوطن اللي بدأ بأسرة صغيرة كانت في يوم من الأيام وطنه، وحضن أمه اللي كان بيوم من الأيام وطنه،
1: نعم
0: اكتشف بالجيش إنه هو هذه الأرض هي أمه،
1: نعم
0: ومنها وإليها سيعود، وهو
1: نعم
0: معني بأن يحمي هذا الحضن، وأنه جزء من واجبه حماية هذا التراب وهذا الحضن. هاي هي المواطنة وهذا هو الانتماء.
1: نعم دكتورة عبير، يمكن بتوافقيني رأي أنه حتى بين أبنائنا في منهم المعطاء جدا، وفي منهم اللي عنده جزء من الأنانية، وفي منهم ما بفرق معه إذا أعطى وإذا أخذ. يمكن جزء من دور الأسرة والأم تحديدا كونه يقع على عاتقها التربية أنه تصقل أيضا سلوك أبنائها، لأنه لفت انتباهي جملة رائعة لك بتقولي السلوك الواعي، أنا لازم أكون أيضا واعي لسلوك أبنائي وأشذب يمكن سلوكهم، وأحاول إني أخفف من الأنانية اللي موجودة في شخصية بعضهم.
0: صحيح. أنا بعتقد مش بس دور الأم اتجاه أولادها، أنا بعتقد الدور يبدأ من إنه تنتبه الأم لنفسها كمان.
1: نعم
0: يعني الدور يبدأ بإنه نحن كأمهات مسؤولات، ربنا أعطانا هالنعمة بإنه يكون في بين إيدينا أمانة، أمانة أبنائنا وبناتنا
1: طبعا
0: أمانة. عشان نقدر نعطي لازم إحنا كمان ننتبه لأنفسنا، كيف نتصرف أمامهم، كيف نكون صادقين وحقيقيين معاهم، لأنه زي ما كنا نحكي أنا وحضرتك يا بك على الهواء إنه الرسالة الصادقة دائما
1: تصل أسرع.
0: تصل،
1: نعم
0: مش بس مع الناس، أولادنا هم
1: طبعا
0: أولى الناس، إنه
1: طبعا
0: نكون صادقين أمامهم ومعهم وصادقين مع أنفسنا، فنكون لهم نموذج بمحبة الأردن، بتعزيز قيم المواطنة والمحبة والولاء والهوية، معنى الأردن ومعنى القائد ومعنى الجيش، وكيف إنه هالبلد هو الجزيرة اللي أنت

0: بالصعاب تجد مكان آمن بحويك وبحتويك وبحافظ عليك. هذا الإشي بيشوفه الطفل بالبيت
1: طبعًا.
0: عند أمه وعند عند والده. لما بيشوفوا أمه وأب بيحترموا القانون، بيحترموا البلد، بيحبوا البلد، بيحبوا القائد، بيحبوا الجيش، رح يطلع ابنك بيحب البلد وبيحب القائد وبيحب الجيش. فنعلمهم بأن نكون نحن أنموذج بذلك الحقيقة.
1: نعم، يمكن بعتبر أيضا هاي رسالة لكل أم بدها ابنها يعني يشارك ويخوض هذه التجربة في ساحات الرجال.
0: أنا رح أحكي بكل يمكن بساطة ووضوح، اللي بصح له أنه الحقيقة يخدم في قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي ولو كانت فترة خدمة العلم قصيرة، بصراحة إنسان محظوظ جداً. وأنا بنصح كل الأهل إنهم يشجعوا أولادهم إنه إذا كنت من المحظوظين ما تتردد، اذهب باتجاه هذه الخدمة وإنت مرفوع الرأس، ويكونوا واضحين معهم. أكيد رح تواجه
1: في
0: صعوبات،
1: تعب أكيد،
0: أكيد في تعب، لكنه التعب الجميل،
1: نعم هذه مصانع الرجال،
0: التعب الذي رح
1: نعم.
0: رح إنت تطلع من هالتجربة أقوى. روح مرفوع الرأس ورح ترجع مرفوع الرأس أكثر.
1: نعم
0: أكثر
1: دكتورة
0: أكثر.
1: عبير، يعني اليوم رسالة بدك توجهيها لابنك؟
0: أحكي له أني فخورة فيه جدا، وفخورة بكل شاب أردني دخل على الجيش العربي وتعلم في هالساحات معاني حقيقية للانتماء والعمل الجاد والقوة وحماية الوطن. فخورة فيه حد السماء، وبعتز جدا بابني بشار بكل شاب أردني حظي بهذا الشرف وهذه الخدمة، لأنه هالفرصة بأنه يتعلم أنه يحمل السلاح اللي إن شاء الله ما يحتاجه، لأنه الأردن بلد طول عمره صانع سلام ومحب للسلام، لكن أنه يكون أولادنا جاهزين لأي لحظة فيها بيضطروا يحموا بلادهم وحدودهم. هذا فخر لكل الأردنيين. الله يحمى ويحمى كل أولادنا، والله يحمى الجيش العربي كله ويحفظهم ويعطيهم القوة ويعطيهم دائما الصبر، ونحن كلنا إيمان بأننا بخير طالما جيشنا العربي بخير.
1: نعم، احنا شاكرين لوجودك معنا اليوم دكتورة عبير دبابنة. وبعيدا عن أنه أمامي نموذج مشرف للمرأة النشمية الأردنية التي تعمل حقوقية وأكاديمية وناشطة أيضا في العمل الاجتماعي ولها باع طويل في كل ميدان أثبتت موجودية عالية، اليوم نتحدث عن المرأة الأردنية النشمية قديش إلها أثر في صناعة جيل كامل من الشباب، قديش إلها أثر في صناعة أبنائها وأبنائها اللي بدهم يعملوا أسر في المستقبل وينشئوا على نفس النهج. احنا فخورين بوجود أمهات نشميات
0: شكرا.
1: يحملوا هذا الفكر وهذه الثقافة وهذا القلب الراقي الحقيقي العذب. شرفتينا
0: شكرا.
1: دكتورة،
0: شرفت جدا، هذا شرف كبير لإلي أني أكون في هذه الإذاعة.
1: أهلا وسهلا فيك ستي.
0: شكرا، ختام بك.
1: أهلا بهيك أعزائي المستمعين، بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم وهذه الحكاية الجميلة من حكايات النشميات، نموذج مشرف للمرأة الأردنية النشمية في تربية فكر أبنائها على الانتماء والولاء للأردن الحبيب. شكر موصول لفريق العمل اللي دائما بيساندني وبيساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من البث المباشر محمد السقرات، ولفريق العمل حنين بني مصطفى وعلي الوديان، ولمعدة برنامجي نريمان شطي أجمل تحية، ولكم أعزائي المستمعين الشكر موصول على حسن المتابعة والاهتمام. وإلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل لكم مني كل التحية، وإلى اللقاء.
2: نشمية.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن المتابعة والتدقيق الزميل إبراهيم شوباش، ومن الإعداد ناسي سيوف، ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى حكاية تاريخ في قلب الجنوب الأردني، إلى قلعة الطفيلة.

إذا وصلت إلى مدينة الطفيلة فستجد أمامك موقعا يختصر جانبا من تاريخ هذه المدينة ومكانتها الجغرافية. إنها قلعة الطفيلة القائمة فوق مرتفع في وسط المدينة والمطلة على الحافة الجنوبية لوادي الطفيلة. لم يكن اختيار هذا الموقع أمرا عابرا، فالقلعة تشرف على طرق وممرات تصل باتجاه البحر الميت ووادي عربة، وتطل على أودية ومناطق وعرة تحيط بمدينة الطفيلة. وهذا الموقع منحها أهمية دفاعية عبر فترات مختلفة من تاريخ المنطقة. وحين نتحدث عن تاريخ القلعة نحتاج إلى التوقف عند أكثر من فترة زمنية. فدائرة الآثار العامة تذكر أن القلعة بصورتها الحالية ترتبط بالعهدين الأيوبي والمملوكي، وأنها أقيمت على أنقاض حصن أو برج مراقبة يعود إلى العصر الحديدي، أي إلى الفترة الأدومية، ثم أضيف إلى مبناها الجزء العلوي في العهد العثماني. وتذكر وزارة الداخلية أن أساسات الموقع أدومية، وأن المكان أعيد استعماله في الفترة الرومانية، ثم استخدم حصنا عسكريا في الفترتين المملوكية والعثمانية. وهذا التعدد في المراحل التاريخية يفسر جانبا من قيمة القلعة. نحن أمام موقع ارتبط بأكثر من فترة واستفادت منه مجتمعات متعاقبة بحسب حاجتها وظروفها. وتشير المعلومات الرسمية إلى أن القلعة تتخذ شكلا مستطيلا يتوسطها بئر ماء أسطواني. أما الدراسات الأثرية فتشير إلى أن موقعها ارتبط بالمراقبة والسيطرة على الطرق المحيطة بالمدينة. وقد أجرت دائرة الآثار العامة أعمال تنظيف وترميم للقلعة عامي 2004 و2005 بعد أن كانت أجزاء منها متهدمة. وهنا تظهر أهمية القلعة للزائر، فالزيارة لا تعني مشاهدة مبنى أثري فقط، وإنما تمنح الزائر فرصة لقراءة جزء من تاريخ الطفيلة من خلال الموقع نفسه. وعندما تقف على المرتفع الذي تقوم عليه القلعة يصبح موقعها الدفاعي أكثر وضوحاً، وتفهم سبب ارتباطها بالطرق التي مرت من هذه المنطقة عبر فترات مختلفة.

والطفيلة لا تختصر تاريخها في هذه القلعة، فالمحافظة تضم مواقع أثرية كثيرة تمتد عبر عصور مختلفة، فعلى مسافة من المدينة تقع

التي كانت العاصمة السياسية والإدارية للمملكة الأدومية في العصر الحديدي. وكشفت التنقيبات هناك عن قصر ملكي ومعبد كبير. وتضم المحافظة أيضا خربة الذريح التي كشفت التنقيبات فيها عن معبد نبطي وقرية تحتوي على بيوت ومعاصر للزيتون وحمامات وشبكات مياه ومدرجات زراعية. وهناك خربة التوانة التي ارتبطت بمحطات القوافل التجارية في الفترة النبطية والرومانية، إلى جانب مواقع أخرى مثل خربة التنور وقلعة السلع وقلعة الحساء. وهذا التنوع يجعل زيارة الطفيلة فرصة للتعرف إلى مراحل متعددة من تاريخ جنوب الأردن في منطقة واحدة. ومن هنا تأتي قيمة قلعة الطفيلة في السياحة، فالقلعة تستطيع أن تكون نقطة ضمن مسار سياحي أوسع يربط المواقع الأثرية بالطبيعة والقرى التراثية في المحافظة. فالزائر الذي يبدأ من قلعة الطفيلة يستطيع أن يتابع رحلته إلى مواقع تاريخية أخرى، ثم ينتقل إلى المناطق الطبيعية التي تشتهر بها المحافظة، ومنها محمية ضانة وحمامات عفرة. وتضم الطفيلة هذا التنوع بين الآثار والطبيعة، وهو ما يمنح الرحلة السياحية أكثر من محطة وأكثر من تجربة. كما تحمل القلعة قيمة خاصة لأبناء الطفيلة، فالموقع التاريخي جزء من ذاكرة المدينة، والحفاظ عليه يحافظ على جانب من تاريخ المكان الذي عرفته أجيال متعاقبة. وتزداد هذه القيمة عندما يتحول الموقع إلى مكان يعرف الناس من خلاله بتاريخ محافظتهم. فالزيارات المدرسية والجامعية والبرامج الثقافية والجولات السياحية، كلها وسائل تساعد على تعريف الأجيال الجديدة بالمواقع الأثرية القريبة منهم. وهنا تظهر الحاجة إلى الاهتمام بالموقع من أكثر من جانب، فالحفاظ على البناء الأثري يحتاج إلى صيانة مستمرة، والزائر يحتاج إلى معلومات واضحة عن تاريخ المكان، كما يحتاج إلى لوحات إرشادية وخدمات أساسية تساعده على فهم الموقع وزيارته. وتستفيد المجتمعات المحلية أيضا من تنشيط السياحة حول المواقع الأثرية، فالزائر يحتاج إلى مرشدين وأماكن للضيافة ومنتجات محلية وحرف يدوية وخدمات مرتبطة بالرحلة. وعندما ترتبط هذه الخدمات بمسار سياحي منظم، تصبح المواقع الأثرية جزءا من النشاط الاقتصادي المحلي. قلعة الطفيلة ليست موقعا منفصلا عن تاريخ المحافظة، موقعها يروي جانبا من أهمية الطفيلة الجغرافية، وبقاياها تربط المكان بفترات تاريخية متعاقبة، ووجودها في قلب المدينة يجعلها قريبة من سكانها وزوارها. وعندما تزور الطفيلة لا تجعل القلعة محطة سريعة في الطريق، خذ وقتك لمشاهدة موقعها وتأمل طبيعة الأرض المحيطة بها، ثم تابع رحلتك إلى المواقع الأثرية والطبيعية الأخرى في المحافظة. هكذا تقرأ الطفيلة من خلال آثارها وطبيعتها، وتتعرف إلى تاريخ جنوب الأردن من مكان شهد تعاقب عصور وحضارات تركت آثارها في هذه الأرض.

حين تزور قلعة الطفيلة أنت تزور جزءا من تاريخ المدينة، تقف في موقع مرت به عصور متعاقبة وترى أثر المكان في تفاصيل القلعة وموقعها المرتفع. من هنا تبدأ رحلة أخرى في الطفيلة تزور

قصيرة وخربة الذريح وخربة التوانة، ثم تنتقل إلى ضانة وعفرة. في كل موقع تجد جانبا من تاريخ المحافظة وطبيعتها. حافظت الطفيلة على مواقعها التاريخية، وحان دورنا لنعرفها ونحافظ عليها. عندما تزور هذه المواقع أنت تدعم حضورها في السياحة، وتمنح المجتمع المحلي فرصة للاستفادة من الزوار. قلعة الطفيلة تنتظر زائرها بحكاية عمرها قرون، فخذ وقتك، زر المكان واقرأ تاريخه، واترك لأبنائنا موقعا محفوظا يحكي لهم قصة الطفيلة.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في هذا الأسبوع في برنامج حلوة أردن، على أمل اللقاء بكم في رحلة جديدة وموقع جديد. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن 2026. من العناوين إلى التفاصيل، التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مدينة نيويورك يوم أمس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك، وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة إلى محافظة الطفيلة، وجه خلالها بحزمة من التوجيهات الرامية إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم الاستثمار والصناعة. كما زار حسان مدينة الطفيلة الصناعية مؤكدا حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
1: خلال زيارته محافظة الطفيلة تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مركز شباب وشابات القادسية في لواء بصيرة. وأكد حسان أهمية الاستمرار في عقد الدورات التدريبية الرياضية والتعليمية والمهنية في جميع المراكز الشبابية والتوسع فيها في مختلف محافظات المملكة، ووجه بتزويد المركز بمختبر حاسوب وبالأدوات والمعدات اللازمة للتوسع في أنشطته وتحسين مرافقه وإنشاء ملعب لخدمة المستفيدين. كما زار رئيس الوزراء شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة في منطقة الرشادية بلواء بصيرة، وأشاد بجهودها كاستثمار ناجح يضم 18 فرعا في مختلف أنحاء المملكة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأردنيين والأردنيات. وأكد دعم الحكومة لمزيد من التوسع في هذه الاستثمارات كنماذج ناجحة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصناعة الوطنية، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى العديد من دول العالم ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. وتفقد حسان مركز صحي غرندل الأول، وجه بالتوسع في خدماته وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين من أبناء المنطقة، حيث يستفيد من خدماته قرابة 10,000 مواطن سنويا. وجه رئيس الوزراء بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وإعادة تأهيل مرافقها بشكل شامل وإنشاء ملعب وساحات ومرافق رافقة لطلبة الصفوف الأساسية ورياض الأطفال. كما زار رئيس الوزراء مدينة الطفيلة الصناعية شركة سيجما لصناعة الأسلاك والكوابل، والتقى عددا من المستثمرين فيها، وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية خصوصا في محافظات الجنوب بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل للمجتمع المحلي. واجه حسان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتطوير موقع حمامات عفرة في لواء قصبة الطفيلة وإعادة تأهيل جميع مرافقه وتخصيص التمويل المطلوب لذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه، وشدد على ضرورة إيلاء الموقع كامل الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح والزوار باعتباره موقعا فريدا للسياحة العلاجية، وكذلك العمل على تطوير المواقع السياحية الأخرى في المحافظة. كما وجه رئيس الوزراء خلال زيارته المحافظة وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيلة الحكومي وتلبية جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.
0: وفي إطار متابعة احتياجات أبناء المحافظة، وجه حسان وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ودعمه بما يمكنه من التوسع في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة. كما وجه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في منطقة

منطقة القادسية. وفيما يتعلق بالعاملين في بلدية الطفيلة، أكد حسان أن الحكومة تعمل على تسوية مشكلة التأخر في صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في البلدية. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الأردنية البريطانية وتطورات الأوضاع في المنطقة خلال لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وثمن الفايز موقف المملكة المتحدة الداعمة لحل الدولتين وقرارها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أهمية زيادة الدعم الاقتصادي والاستثمارات البريطانية في الأردن وتعزيز التعاون البرلماني. من جانبه أشاد الوفد البريطاني بدور الأردن في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وترسيخ قيم الحوار والتعايش والسلام. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع وفد بريطاني من مجلس الشرق الأوسط المحافظ برئاسة النائب أندرو بوي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الأردن والمملكة المتحدة وتبادل الخبرات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد القاضي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مستعرضا مسيرة التحديث السياسي في الأردن ومشددا على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية. من جانبه أكد بوي أهمية الأردن كشريك للمملكة المتحدة في المنطقة، مشيدا بدوره في دعم السلام والاستقرار ورعايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون البرلماني والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين. عقد وزيرا الداخلية مازن الفراية والاتصال الحكومي محمد المومني بحضور المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة والمحافظين اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 وبحث الأدوار المطلوبة من الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في المحافظات. وأكد الفراية أهمية التعداد في توفير بيانات ومعلومات تدعم التخطيط للسنوات المقبلة في مختلف القطاعات. من جهته قال المومني إن المرحلة الميدانية للتعداد تبدأ الخميس المقبل وتستمر شهرا بالتزامن مع حملات توعوية وإعلامية لتعريف المواطنين بأهمية التعداد وآلية تنفيذه. بدوره أوضح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة أن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية ولا يتناول المعلومات الاقتصادية للسكان. بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج المقبل. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في شؤون الحج والعمرة بما يسهم في تيسير رحلة الحجاج والمعتمرين الأردنيين وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق في برامج العمرة على مدار العام. وثمن الخلايلة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية السعودية، فيما أكد الربيع حرص السعودية على مواصلة التعاون والتنسيق مع الأردن في شؤون الحج والعمرة. عقد وزيرا التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والشباب جلسة تعريفية بالدورة الرابعة من جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في المؤسسات التعليمية. وأكد الوزيران أهمية مشاركة المدارس ومديريات التربية في الجائزة ودورهما في دعم المبادرات التطوعية وتشجيع الطلبة والمؤسسات التعليمية على الانخراط في العمل التطوعي. واستعرضت الجلسة أبرز مستجدات الدورة الرابعة بما في ذلك مجالات الجائزة وفئاتها وشروط الترشح وآليات التقديم ومعايير التقييم إلى جانب الخطة التنفيذية التي تتضمن تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية لمختلف المؤسسات بما يسهم في توسيع المشاركة وتعزيز ثقافة التطوع.

0: دخلت اليوم إجراءات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 حيز التنفيذ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي أوعز إلى وزارة الصحة والجهات المعنية بإغلاق المنشآت التي يثبت تقديمها للأرجيلة أو بيعها أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون 18، مع تحميل المنشآت المخالفة كامل المسؤولية. مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة محمد القعدان تحدث عن هذا الموضوع للزميل تامر الضمور وقال:
1: قرار تفعيل الرقابة على بيع تقديم منتجات التبغ لمن هم دون 18 سنة هو يأتي في إطار إنفاذ قانون الصحة العامة وحماية الأطفال واليافعين من التعرض المبكر لمنتجات التبغ. طبعا هذا القرار له أهمية كبيرة من الوقاية، لأنه بمنع وصول منتجات التبغ لهاي الفئات العمرية بفئات الحالية ويقلل فرص بدء التدخين في سن مبكرة. وإحنا لما نمنع وصول المنتج لهذه الفئة إحنا هون بنعمل تداخلات بمرحلة مهمة جدا من مراحل الوقاية. طبعا إحنا نعمل في وزارة الصحة حاليا على تكثيف الرقابة الميدانية وبشكل خاص حول المؤسسات التعليمية. أيضا بحب أنا جاءت هاي التوجيهات لتعزيز هذه الإجراءات الميدانية بوضع حلول رادعة لكل من يخالف قانون الصحة العامة، وخصوصا المخالفات المتعلقة بمن هم دون بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عام.
0: أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت مبادرة دليل مسار، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وتستهدف المبادرة نحو 2000 مستفيد في مختلف محافظات المملكة، وتأتي امتدادا لتجربة طورت في دولة الكويت بعد تكييفها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين في الأردن. الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي تحدث لمندوبتنا هيا الاحدثات عن هذه المبادرة وقال:
2: ضمن إطار الشراكة التي تجمع ما بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت الشقيقة، تم إطلاق مشروع دليل مسار، هو عبارة عن نموذج لتحويل الأفكار إلى مشاريع من خلال تدريب، نموذج تدريبي يعني بالتحويل الخطط ومن خلال التأهيل والتدريب والتمكين والإدارة والتسويق والتشبيك إلى مشروع قابل للنجاح وقابل للاستدامة. هو يتوجه إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا حقيقة يعني أصبح ضرورة ملحة لنجاح المشاريع. الكل يدعو إلى مشاريع صغيرة لأنها عمود رئيسي في بناء التنمية وفي تحقيق الاستمرار والرفاه الاقتصادي، ولكن حتى نتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة لابد من توفر عناصر رئيسية. دور دليل مسار هو تمكين القائمين على هذه المشاريع وتمكينهم حتى يتمكن أي مشروع لهم من الوصول إلى النجاح والاستدامة.
0: افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي اليوم مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع خيرات الشمال للدواجن والأعلاف في محافظة المفرق، بهدف دعم الصناعات الوطنية وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. المهندس زياد السعايدة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحدث عن أهمية المشروع وقال:
3: تم اليوم افتتاح هذا المشروع بقدرة إجمالية 2 ميجا. هذا المشروع سيحقق نتائج كثير إيجابية، سيساهم بخلق فرص عمل جديدة من خلال الوفر الذي ستحققه هذه الشركة وبمقدار 80% من كلف الطاقة الشهرية. اليوم معالي وزير الطاقة وبتوجيهات منه تسهيل الإجراءات في ربط المشاريع الطاقة الشمسية للقطاعات. هذه شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص من زراعة صناعة وغذاء. اليوم هذه الرعاية ستكون بداية جديدة في محافظة المفرق للقطاع الزراعي.
0: بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاوني مع السفير التركي لدى المملكة هاكان كاراجاي سبل تفعيل مجلس الأعمال

0: الأعمال الأردني التركي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي هذا الإطار تناول اللقاء الترتيبات لعقد اجتماع للمجلس في اسطنبول خلال الثلث الأول من تشرين أول المقبل بمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار وزيادة التبادل التجاري. وأكد الجانبان أهمية المجلس في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال وتشجيع إقامة شراكات ومشاريع اقتصادية بين الشركات الأردنية والتركية. أطلقت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ورشة تشاورية في العقبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم المهني والتقني. الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة تحدثت لمندوبتنا مجد البدارين حول هذا الموضوع وقالت:
1: تلتقي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مع شركائنا في مشروع التعليم المهني موجودين اليوم في ورشة تشاورية حول مسار البتيك والتركيز على التعلم القائم على العمل. الورشة اليوم احنا بنلتقي فيها مع اليونسكو، مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجالس المهارات القطاعية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، يعني بنتمنى التوفيق والنجاح لهذه الورشة.
0: أعدت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة برنامجا متكاملا لاستقبال الطلبة الجدد، وفرت من خلاله التسهيلات اللازمة لإنجاز إجراءات التسجيل بكل سهولة ويسر. حول هذا البرنامج تحدث عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور ماهر المبيضين لمندوبنا عامر العمر فقال:
2: بإعاز من معالي رئيس الجامعة مشكورا، حيث قام اليوم بجولة تفقدية للمواقع اللي عددناها في عماد الشؤون الطلبة لاستقبال الطلبة الجدد، فأوعز بأن نهيئ للطلبة ولذويهم الذين يراجعون حرم جامعة مؤتة التسهيلات والأمور الميسرة كافة لإتمام عملية التسجيل في مختلف مرافق الجامعة. وزعنا مجموعة من الطلبة لإرشاد هؤلاء الطلبة للقبول والتسجيل للمنازل الداخلية للطالبات، خدمة العلم، المكرمة الملكية ومكرمة المعلمين.
0: نظمت مديرية ثقافة محافظة مأدبة بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع المحلي جنوب مأدبة مهرجان التراث الشعبي الأردني في نسخته الرابعة بهدف الاحتفاء بالموروث الشعبي الأردني وتعزيز حضوره. التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
3: بحضور شعبي لافت نظمت مديرية ثقافة محافظة مأدبة مهرجان التراث الشعبي الأردني في نسخته الرابعة بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع المحلي لجنوب مأدبة. وفي كلمة الترحيبية قال مدير ثقافة مأدبة محمد الرواحنة إن هذا المهرجان يأتي تأكيدا على توثيق السردية الأردنية والمحافظة على تراثنا الأردني الأصيل الذي يشكل عنصرا مهما ورابطا أساسيا في تماسك المجتمع الأردني، ويقدم صورا متنوعة من موروثنا الشعبي من خلال إقامة معارض الحرف اليدوية والصناعة الثقافية والأكلات الشعبية والفنون الفلكلورية. تخلل المهرجان قراءات شعرية وفقرات فنية ومعارض للصناعات التراثية والمأكولات الشعبية التي تحاكي بيئة مأدبة التراثية. من مأدبة فلاح القيسي.
0: أعلنت بلدية إربد الكبرى بدء التشغيل التجريبي للإشارة الضوئية على تقاطع الثقافة بالتزامن مع إزالة الدوار بالكامل بهدف تنظيم حركة المرور في الموقع لحين استكمال الأعمال. وتشمل الأعمال المتبقية تنفيذ الخلطات الأسفلتية وتركيب الحساسات الأرضية وربط الإشارة الضوئية بغرفة التحكم المركزية. للمزيد تحدثت مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية المهندسة تهاني الهزيمة لمندوبتنا سهاد المومني وقالت:
4: الهدف كان من تركيب الإشارة هو ربط الأعمال داخل الدوار القديم مع الأعمال خارج الدوار بدون إغلاق الموقع ودون التأثير على الحركة المرورية في الموقع. البلدية اشتغلت ضمن تحدي كبير، ألا وهو العمل بوجود الحركة المرورية، بمعنى أنه لم يتم عمل أي تحويلات ولم يتم عمل أي تدخلات على الحركة المرورية، وإنما كانت هي موجودة طول فترة العمل في التقاطع.
0: دعت دائرة الجمارك الأردنية المكلفين المترتبة عليهم غرامات جمركية إلى

استفادتي من قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بتخفيض الغرامات وتسوية الذمم المالية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الحالي. وأوضحت الدائرة أن التخفيضات تشمل القضايا الجمركية المكتشفة قبل الأول من كانون الثاني عام 2025.

ومعالجة أوضاعهم وفق الأطر القانونية المعمول بها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة يوم غد بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن 2026. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل ذاكر حجات في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجلي.
1: المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي.

بداية مشوار معكم خلينا نرحب بأكيد زملائنا اللي راح يرافقونا لهذا المساء من الهندسة الإدارية عمر الكركي ومن السوشيال ميديا إسماعيل النجار وأيضا علاء قطيفان من المراقبة الرئيسة ويسعد بصحبتكم لهذا المساء محدثكم مصفر الراجلي مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد، وخلينا أيضا نرحب بزميلنا وضيفنا الغالي على قلبنا دائما أمجد، الأستاذ أمجد القيسي خبير كرة القدم. مساء الخير أمجد وأهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
0: حياك الله. يعني بداية الحديث على أهم خبر يعني والأحداث اللي رافقت مباراة منتخبنا الوطني بالأمس مع نظيره السوري الشقيق في المباراة الودية التحضيرية لكأس آسيا بداية العام القادم، يعني خيبة أمل كبيرة يعني على يعني خلينا نحكي على النقل التلفزيوني اللي كان بالأمس. يعني للأمانة يعني ما شفت الأوساط الرياضية بتتحدث عن خلينا نحكي الفنيات أكثر من إنه الحديث كان عن النقل التلفزيوني السيء بالأمس أمجد.
1: يعني إحنا دائما بنحكي إنه مثلا على سبيل المثال تعادل المنتخب الفلاني مع المنتخب الفلاني سلبا يعني بدون أهداف.
0: نعم.
1: احنا امبارح المنتخب الأردني والمنتخب السوري تعادلوا.

0: سلبا في الأداء، لكن النتيجة كانت إيجابية 1-1.
1: نعم.
0: أنا بستغرب يعني طريقة اللعب اللي عدنا إلها، اللي هي 4-3-3، اللي هي 3 ارتكاز. أعتقد هاي لما تلعب أنت في نفس الطريقة هاي بتكون أنت في عندك مخاوف من الفريق الخصم،
1: نعم
0: يعني أنت بتعتمد أنك الإغلاق الدفاعي المحكم، ومن ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة، أو يعني في الشوط الثاني يكون في هناك بعض التغييرات تغير في طريقة اللعب مع الفريق الخصم. هذا أنت بتكون محترم الخصم زيادة عن اللزوم. لكن تعال، مع احترامنا الشديد المنتخب السوري أكيد نحترمه من قدره، وهي بالنسبة لنا يعني هي دربيات بلاد الشام.
1: نعم يعني أمجد عفوا، يعني كان المنتخب السوري بالأمس كان بحل جديد، يعني شفنا أسماء جديدة، أسماء صغيرة بالعمر 23 24 22، ولكن يعني الحديث يعني كان طريقة اللعب لبدر الزاكي، يعني أنا شفته يعني أخذ نهج يعني أقرانه من المدربين المغاربة اللي سبقوه. هاي واحد. اثنين، يعني كان بالشوط الأول يعني خلينا نحكي الضغط أردني، ولكن دون أي استثمار فرص ولا أي خلق فرص يعني حقيقية، يعني يمكن كرة أو ثنتين كانت في الشوط الأول، ولكن طريقة اللعب يعني احنا شفنا بالأمس الخط الوسط يعني لم يكن له تأثير كبير، يعني كان محمود شوكت يعني الأمانة كنا متوقعين منه أكثر من هيك أداء وأكثر من هيك يعني حضور في يعني مع بدو الزاكي. ماذا كان ينقص منتخبنا الوطني بالأمس أمجد، خصوصا في منطقة الوسط؟
0: يعني هو لما تيجي تحكي عن الاستحواذ، احنا استحوذنا بشكل اكثر من رائع. يعني احنا لو تيجي تشوف البوزيشن مثلا مع المنتخب السوري، احنا كان استحواذنا على ضاغطين اكثر، خبرتنا اكثر من المنتخب السوري اللي هو يعني يعتبر انه مجمع لسه حديثا ويبحث عن ذاته عن شكله عن شخصية المنتخب السوري. شو الفائدة لما يكون عندك غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع؟ انت ماشي مسكت الكرة، مسكت استحواذ انه
1: استحواذ كبير ولكن فرص قليلة.
0: منطقة الوسط انت امتلكتها على عيني وراسي، لكن وين الفعالية الهجومية؟ ما في. تيجي انت بتحكي لي والله ما انا عندي مشكلة راس الحرب. طب هل معقول انه انا في الاردن كلها ما عندي مهاجمين؟ طب تامر اللي موجود على الدكة شو بيعمل مثلا؟
1: يعني هو يعني نزل يعني بالأواخر الشوط الثاني
0: طيب
1: تمام.
0: الفكرة يعني انك انت بدك تحسسني انه عندك مشكلة في رأس الحرب. لا، احنا ما عندنا مشكلة في رأس الحرب. انت لو تبحث مظبوط في عندنا 3-4 لاعبين على مستوى عالي جدا في الوقت الحالي، وجاهزين وحاضرين ذهنيا وبدنيا ولياقة على اعلى مستوى. لكن
1: نعم.
0: انت من بداية قاعد بتحط عثرة، رحت اكيد يعني احنا مش ضد العوضات، لكن انت طلعت الكشف الاولي وانس العوضات وسألوك في البريس كونفرنس انه يعني انس العوضات ليش ما انت قلت لو العدد اوسع كان ممكن استدعينا انس عوضات. طيب
1: نعم.
0: ماشي، انت استدعيت انس العوضات في اخر لحظه على عيني وراسي، انت جابت لاعب راس حربه، لا انت فاهم شو ادواره اللاعب هذا ولا شو خصائصه، ولما نزل صدقا كلياتنا نتفرج احنا مش عارفين شو بده، ولا هو نفسه عارف
1: بدي
0: داخل
1: اوجه
0: ارضيه
1: لك سؤال،
0: الملعب.
1: هل من ممكن انه بادو الزاكي ما شاف لقاءات الفيصل مؤخرا؟ يعني خلينا
0: لا
1: نحكي،
0: أكيد في توصية على
1: يعني انت
0: اللاعب.
1: لما تحط لاعب يعني بمهاراته الفرديه وسرعته بتحطه قلب هجوم، انت هيك ضيعت عنه كل شيء،
0: من هذا اللي بدي أحكي لك.
1: استثنيت المهارات هاي كلها، يعني ضرب بها عرض الحائط زي ما
0: دي
1: بنحكي.
0: ما هذا اللي بدي أحكي لك فيه، أنت ممكن تحرق هذا اللاعب لأنك أنت مش فاهم إيش خصائص هذا
1: زي
0: اللاعب.
1: ما صار مع صيصه خلينا نحكي من قبل،
0: بالضبط مع جمال
1: جمال
0: السلامي،
1: السلام.
0: زي ما صار مع موسى التعمر في نهائيات كأس العالم لما حطوا مهاجم صريح.
1: نعم.
0: هاي انت مشكلة لما المدرب يجي من اولها بتفلسف. طب انت اقل ما فيها ادخل شوي شوي فيد ان، اعرف اللعيبة واعرف شو كل هذا اللاعب،
1: شو
0: شو ميزاته، شو
1: قدراته وشو
0: قدراته،
1: قدراته
0: شو خصائصه،
1: طب.
0: بعدين بتبلش انت توزع وتشوف هذا ممكن استفيد منه هون. طب انت مثلا على سبيل المثال، انا ما عندي مشكلة انك تحكي لي ما عندك راس حربة اذا انت شايف المشكلة هيك. ريال مدريد حقق دوري ابطال اوروبا وحقق الدوري الاسباني وما عنده كان راس حربة، كان يلعب بمهاجم وهمي اسمه بيلينغهام. نفس اللاعب اللي هو ما بين 8 و10، هذا اللاعب اللي هو بيلينغهام نفسه موجود عندك اللي هو صيصه على عين وراسي، ما عندك مهاجم اذا انا موجود عندي صيصه. وهي
1: السؤال الثاني، يعني كل الجمهور بيحكي انت شفت المنتخب السوري بيدافع اكثر منه بيهاجم، كان يلعب على الهجمات المرتده
0: طبعا،
1: مزبوط ولا لا؟

0: انت كان نقصك بلاي ميكر وكان عندك بلاي ميكر ومعروف
1: صح.
0: يعني يوسف ابو جلبوش يا اخي ليش ما جربته؟ انت امبارح سويت 9 تبديلات.
1: طيب
0: هل أنت... من المعقول انه انت او 10 تبديلات، هل من المعقول انه انت مستثني هذا اللاعب لغرض اخر؟
1: زي ما انت تفضلت هسه انت عندك كي بلاير مفتاح لعب وجاهز بصنع بيسجل لاعب سريع مهارة فردية عالية مش بحاجة أي شيء غير أنك تعطيه الفرصة. أيوة ليش مجلسه فعلى احتياط؟ فهمنا إياها. اللي أقنعوك بأنس العوضات ما أقنعوك بيوسف بجلبوش؟ ما أنت لا شفت هذا ولا شفت هذا. نحكيها بالبساطة الأحمدي، يعني أنت لعبت أنس العوضات مكان يوسف بجلبوش مع العلم يوسف بجلبوش مش مبدع، هو رقم واحد في الأردن الموسم الماضي.
0: أمجد يعني المباراة الأولى مع بادو الزكي انتهت خيرها وحلوها وشرها، ولكن يعني أنت لم تتعادل مع فريق يعني بعيد عنك 10 مراكز، أكيد هذا راح يأثر سلبا على تصنيفك الدولي القادم، إلا إذا كان في يعني أنت يعني خلينا نحكي نتائج إيجابية أفضل.
1: القصة مش قصة 10 مراكز، أنت راجع من نهائيات كأس العالم لاعب مع عدة مدارس عالمية، وهو راجع من نكبات المنتخب السوري، لسه قاعد ببحث عن ذاته وعن هويته وعن شخصيته، ما قادر تحقق انتصار. هل تعلم عزيزي المستمع أن المنتخب الأردني في موسم 2026 لم يحقق أي انتصار؟ آخر انتصار واحد. آخر انتصار إنه كان في 15 ديسمبر يعني 15-12-2025 على المنتخب السعودي بالسيمي فاينل في مونديال العرب، فبعد هيك احنا ما حققنا أي انتصار. إذن وين هو التطور في كرة القدم الأردنية؟ بل بالعكس احنا للخلف دور.
0: احنا مع العلم انه انا فتحت في موضوع نقل التلفزيون بالامس، ولكن انت تطرقت للفنيات للمباراة. طيب نرجع للنقل التلفزيوني للأمانة، واحنا مسؤولين عن حكينا التلفزيون الأردني ليس له اي علاقة بالبث التلفزيوني بالامس، وهو كان شركة راعية يعني اخترتها للأسف إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، واحنا ما بنعرف الأسباب، ولكن علامات استفهام كبيرة على النقل التلفزيوني للأمانة. يعني رجعونا للعصر الحجري بالأمس أمجد. يعني أنا كنت بتابعها على الجزيرة أو خلنا نحكي على القناة الثانية البثيتة، قناة غير القناة الأردنية والقناة الأردنية، قلت لربما في خطأ في التلفزيون الأردني، نقلت يعني ذهبت للشاهد على محطة أخرى نفس الإشي، ولكن استحوا حالهم شوي وسوا على المتفرجين او المشاهدين وسكروا البث.
1: بالعكس عملوا كلر بارز، حاولوا انهم قد ما فيهم انهم يحسنوا الصورة عشان يعني اسمهم اللي هي القناة الثانية. ومع هيك برضو كان الوضع سيء جدا، لانه في عندك استروبات وعندك تقطيع كان في البث. احنا نيجي على البث، هي سبحان الله انا بدي احكي بشكل عام، عندنا الاعلام الرياضي الأردني للأمانة مش مستوفين، خلينا نحكي الاحترافية 40% من إعلاميين لا فنيين لا لا لا كلياتها. عندنا المنظومة بدها شغل كلها كاملة بشكل عام، لأنه أنت لما تنظر ما بتنظر بس على نقطة واحدة وخلص، يعني تعال نقيسها، هاي بطولة مش أشغال هسه كأس الخليج شتان ما بين الثرى والثريا، يعني انت لما تطلع كأس الخليج وين وصلوا الصوره صارت
0: ونقل تلفزيوني
1: كل شيء حتى الاستديوهات. تعرف كأس الخليج يعني تحضرت القنوات الرياضيه ببرامجها وبضيوفها وبي وبي وبي وبي اكثر ما تحضرت المنتخبات اللي راحت تشارك في بطوله كأس الخليج. شوف انت الملاعب، شوف الفاسيلتيز، شوف انت كل هاي القصص احنا بنحكي عنها. كره القدم ليست فقط ملعب و11 ضد 11، وحتى الاعلام انت لما تطلع تكون اعلامي تحكي على التلفزيون تكون كلامك موزون، لا انت مع او ضد، انت بتتحدث عن الوضع السائد حاليا عندنا في الاردن. لازم تكون انت غيور لما بدك تنتقد، نقد بناء وليس هدام وليس تصفية حسابات. احنا للاسف الشديد بحاجة عمل كبير، بحاجة اول شيء مؤسسة اعلامية تعطي دورات في كل التخصصات، اعادة النظر في عملية صرف هالكلمة زملائنا، انه انت انا الان بريزنتر مذيع ما في انتقد، في أني أوصل الرسالة، لكن في هناك نقاد ومحللين هم اللي أصحاب القرار، هم اللي يحكوا اللي أنت بدك تحكيه، لكن أنت بدك تلتزم في المكان اللي أنت فيه. ما بصير أنا مذيع ومحلل وحاكم وجلاد في نفس القاعدة، ما بصير. أنت لازم، أنا مذيع بسأل سؤالي، بعطي المجال للمذيع المحلل اللي معاي والناقد، هو يوصل الفكرة للسادة المشاهدين. توزيع الأدوار شيء مهم جدا، زي اللاعبين داخل أرضية الملعب، توزيع الأدوار والبوزيشن شيء مهم جدا، وكل واحد حسب إمكانياته وحسب قدراته كيف أنا أستفيد منه. ما ندخل إشي على إشي. يعني أنت أمبارح، أنا كثير مثلا من الزملاء الإعلاميين أساءوا للبث وكأنه الموضوع شماته. احنا عندنا مشكلة، طب ما انت وقعت في هاي المشكلة اكثر من مرة، صح ولا لا؟ احنا عندنا في الاردن فاحنا لا، خلينا نكون واقعيين، اللي صار غلط وغلط كبير.
0: مين بتحمل
1: الاكيد؟ الامين سر الاتحاد الاردني لكرة القدم السيد سمر نصار هي من تتحمل بالدرجة الاولى.
0: يعني على هذا الحديث، يعني كان في مطالبة بتقديم او اقالتها او استقالتها للسيدة سمر نصار،
1: لن تقال.
0: ولكن بدي احكي لك شغله، اللي بيغلط لازم يتحسب.
1: ايوه
0: اللي بيغلط لازم يتحسب. اولا هاي مباراة مبثوثة، وجميع العالم يمكن كان المهتم فيها كان يتفرج عليها.
1: تعرف احنا لو
0: سواء على محطتنا العزيزه الرياضيه الاردنيه او القناه الثانيه اللي بثتها، انت هاي كره القدم انت بتعرف يعني هي بعد السياسه او قبل السياسه تصنف، مزبوط؟
1: طبعا.
0: فبالتالي يعني المواطن له حق انه يقعد في هالبيت مع بريق هالشاي مع هالبزرات، انه يقعد ويستمتع بالمنظر. امبارح لا صورة كويسة ولا حتى صوت الجمهور، صوت الجمهور كان مختفي تماما، والخيط هذا الخيط الحبل الغزيل اللي كانوا يحكوا عنه، يعني طلعوا عنه نهفات اليوم على
1: كاميرا وان، كل ما تقطع كاميرا وان.
0: يعني أنا مش عارف كإدارة أو مخرج للمباراة، يعني أنا أعتقد أنه
1: اللي صار
0: صراحة إنه إشي مهزل.
1: اللي صار شركة برودكشن تعاقدت معها أمينة سر الاتحاد الأردني لكرة القدم، شركة برودكشن معروفة في الأردن لكن ليس لها علاقة بعالم كرة القدم، نحكيها بكل صدق وأمانة. والمخرج جاء عن طريق الاتحاد وليس عن طريق البرودكشن، بتوصية من الاتحاد. إذن أنت بتحس الموضوع مش مفهوم. يعني انت ما دام انت قاعد بتجمع تجميع مثل الليجو، لعبه الليجو تاعت الاطفال، بتجمع تجميع
0: انك تعطيها للقناه الرياضيه،
1: خلص القناه الرياضيه طبعا. هذا شغلها اسمها القناه الرياضيه، هذا شغلها مختصه، وعندنا مخرجين في الوقت الحالي ممتازين بل ومطلوبين حتى بالخليج، قد ما عندنا كفاءات وعندنا امكانيات. لكن احنا، انا بحكي لك، احنا مشكلتنا زي ما انت تفضلت من شوي موضوع العقاب. احنا لا عندنا ثواب ولا عقاب، هاي المشكله بنعيشها في الاردن. انا لما اشوف واحد مميز لازم اكافئه عشان يكون هو مثال لبقيه الزملاء انهم يجتهدوا. لما واحد يغلط لازم اعاقبه عشان اللي بعده ما يغلط. لو هاي السياسه طبقت بالشكل الصحيح، اولا لن ترى تلك الكوارث اللي احنا بنشوفها، ان كان باللغه العربيه، ان كان في خلينا نحكي البوزيشن. يعني انا اليوم مراسل، شغلتي مراسل، اوصل على سبيل المثال تشكيله الفريقين، وضع الفريقين ما قبل اللقاء، في غيابات، في أنا كمذيع أسأل أسئلتي كمذيع وأترك المجال للضيوف إنهم هم يحللوا وهم اللي يعطونا نظرتهم الفنية.
0: نعم. أمجد، لو هاي الحادثة صارت بأحد القنوات الأوروبية أو الخليجية اللي أنت اشتغلت معهم، بتمر هيك مرور كرام السلافة هاي؟
1: لا، أنا بأذكر كنت في أبوظبي الرياضية مخرج مباراة، كانت مباريات القمة في الإمارات، قطع على الشيخ، نسيت اسمه والله، قطع عليه هو نازل من السيارة من احدى الكاميرات الخارجية، توقف عن العمل وسنة كاملة وهو يتوبخ لدرجة انه توقعنا انه
0: يعني في عقاب.
1: شو مش عقاب بس ذل على شوت،
0: على شوت، على شوت. ولكن المسؤول عن
1: عشان لا والله انا اقول لك شغله صارت معي شخصيا في الازمه اللي صارت بين المملكه العربيه السعوديه والامارات والبحرين ضد قطر. انا كلفت، كان وقتها في بطوله في مصر اسيويه عربيه عربية يا ربي مش آسيوية. فمن ضمن التقارير اللي وصلتنا احنا من السورس من المصدر فيها الأعلام العربية كلها، فأنت مطلوب منك تشفر العالم القطري، لأنه حتى لما كنا نحط الرانكينج تيبل جدول الترتيب كنا نكتب الدولة المجاورة مش قطر. فأنا من ضمن التقرير اللي عملته ومنتجته بين فريم، عارش يعني فريم يعني الدقيقة الثانية 24 فريم، بين فريم يعني يدوب إشي لمح البصر. جماعة الفيورز المشاهدة لمحوه، توقفت عن العمل 3 أيام وكانوا بدهم يروحوني. هاي بقول لك فريم يعني الثانية 24 فريم. فريم يعني ما بينش إلا بدك تمشي تك تك تك تك لمحوه. أنا توقفت 3 أيام عن الشغل ولجنة التحقيق وكانوا مروحون. تخيل أنت لوين، بقول لك فريم. إحنا بنشوف كوارث طبيعية.
0: عشان نسكر موضوع المنتخب، اللقاء القادم يعني بصراحة شو احنا بحاجة له، رغم انه المنتخب يعني مش قليل اللي رح نواجهه.
1: احنا اول شيء بدنا نفهم هو باد الزاكي ايش اللي بده منا، مش احنا ايش بدنا منه. انا اللي فهمته انه الرجل قاعد بيألف بصراحة. حسب بيجي واحد بيقول لك ما لسه المباراة الاولى، اول شيء السي في تاعه مش قوية.
0: نعم.
1: ليست بتلك القوة تاع جمال السلامي او حتى الحسين عموتة. المدرسة المغربية احنا جبنا اخرها خلص، اكثر من هيك مش حتقدر تعطينا. احنا في الاردن لازم نغير المدارس هسه.
0: اصرار الاتحاد سمر نصار على المدرسة المغربية
1: يعني اعتقد الموضوع تكرار. انت كل يوم تاكل مقلوبة بتزهق، المقلوبة بعد 3 أيام خلص زقت، وكل يوم بدي اكل مقلوبة بدي اغير يعني، عرفت علي؟ فيعني انت ماشي.
0: بس في ناس متعودوا كل يوم تاكل فول.
1: ممكن يعني والله إشي مستفز يعني.
0: ليش
1: الاصرار على المدرسة الصراحة. المغربية
0: على المدرسة هون عليها علامات استفهام.
1: والبادو الزاكي للأسف الشديد،
0: والسي في تبع بادو الزاكي زي ما حكينا قبل شوي يعني
1: مش قوي،
0: يكاد يكون يعني خالي.
1: عادي جدا من مدرب عادي جدا. ممكن أوكي أنت جاي تدرب فريق يظل في منتصف جدول الترتيب العام، شبح يهربك من شبح الهبوط أوكي وتوقع معه، بس أنك أنت خلص وصلت كأس العالم نهائي الآسيوي نهائي مونديال العرب. فيعني أعتقد
0: أستاذ أمجد منتخبنا بحاجة مدرب عربي.
1: لا لا لا لا لا اشوف علي، احنا خلينا نحكي واقعيا. مش وصلنا كاس عالم وصلنا نهائي الاسيوي والنهائي المونديال، وهاي اقوى مدرسه بالوقت الحالي في التدريب هي المدرسه الاسبانيه. تعال على 6 أندية في البريمير ليج اللي هو الدوري الانجليزي، 5 منهم مدربين اسبان. شوف لحد وين وصل الدوري الانجليزي. انا بحكي لك، وروح أنت أي دوري في العالم بتلاقي الإسبان المدربين الناجحين. روح على دوري أبطال أوروبا، مين كان حامل لقب آخر موسم؟ باريس سان جيرمان. مين بدربه؟ لويس إنريكي. تعال روح على الدوري الإنجليزي نفس الشيء، الأول الثاني الثالث المدربين إسبان. في كل تعال على المنتخب الإسباني اللي أخذ أمم أوروبا وأخذ كأس العالم، ديلافونتي اسباني.
0: نعم.
1: طب انت خلص حول من، على فكره التكلفه اللي انت قاعد تدفعها للمدرب المغربي انت قادر انك تجيب فيها مدرب اسباني. طب وين المشكله انك تجيب مدرب اسباني؟ هاي انا النقطه اللي انا بحكي فيها.
0: نعم. طيب بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. نذهب لكاس الخليج، ولكن سريعا لانه عندنا اتصال زي ما تعرف من فرنسا. كأس الخليج يعني مؤخرا أنا بسمع محللين أخواننا من الخليج وعراقية، يعني في منهم بيطالب أن يكون الأردن موجود مثلا حتى يضفي يعطي قيمة أكبر، خلينا نحكي ليها البطولة. وفي ناس بيقول لك لا يعني ممكن يجي الأردن بس عشان المصاري.
1: يا رجل أول شيء الخليج هو الخليج، لن يتغير شيء جغرافيا. ثاني شيء احنا ما قدمنا طلب اصلا انه احنا ننضم. هم اللي كل مره بنكشوا هذا الموضوع، هم اللي بدوروا علينا على اساس القيمه الفنيه اللي باتت والسمعه الطيبه للمنتخب الاردني بالاضافه للمنتخب المصري. لماذا المنتخب المصري؟ لانه كل الخليج بيحبوا مصر هيك من الله، وبيحبوا الجاليه المصريه. الخليج كلهم، انا اشتغلت في قطر في السعوديه في الامارات، في حب مش طبيعي لمصر.
0: الزميل امجد، شو دخل العراق بالخليج؟
1: ايوه هون الفكره. هون الفكره يعني انتم كل مره بحكوا لك الاردن ومصر.
0: اليمن ومصر. اليمن ايش اللي دخل بالخليج؟ احنا ما بتحكي عن دول الخليج. دول الخليج معروفه
1: بالضبط.
0: مزبوط ولا لا؟
1: بالضبط.
0: انت لما تحكي اضافه اليمن العراق يعني ماشي انه تضيف يعني قوه زياده لهذه البطوله بتعطيها سمه اكبر.
1: هم بيحسبوها حسب البترول بجوز.
0: طيب احنا يعني بصراحه لو صار وضفنا الى هذه البطوله يعني
1: اول شيء الاضافه لهم حتكون اكثر من ان الاضافه لهم حتكون فنيا، لانه بات المنتخب الاردني رقم صعب في قاره اسيا وعربيا. اثنين، المنتخب الأردني من حيث إذا هم بدهم يحسبوها من حيث جغرافيا والعادات والتقاليد وإلى آخره، احنا وياهم نفس الشيء. شيء جميل جدا انه احنا نكون متواجدين، هم راح يكون المكسب راح يكون لهم، لانه زيادة عدد المنتخبات راح يكون في هناك قوة أكثر في المنافسة. احنا بالنسبة لنا
0: يعني في السابق يعني وجود المنتخب العراقي القوي كان إضافة كبيرة خلينا نحكي لدول الخليج للأمانة.
1: طبعا،
0: لأنه العراق لطالما يعني متعنا بكرة القدم وخرج أجيال ذهبية.
1: واللي بحكي لك حيستفيد ماديا، طبعا كل المنتخبات اللي بتشارك بتستفيد ماديا. يعني هم ببلاش وإحنا ماديا يعني.
0: طيب خلينا نرتاح شوي مع فاصل غنائي قصير، بعدين نواصل حديثنا مع زميل أمجد القيسي، ولربما يمكن يكون معنا اتصال من فرنسا من الإعلامية فاتن سماوي، ولكن كل هذا بعد الفاصل الغنائي.

0: اهلا بكم من جديد، ومرحبا بالاستاذ امجد القيس مره ثانيه. مساء الخير امجد.
1: مساء الورد، تحياتي.
0: يعني للاسف يمكن زميلتنا الاعلاميه التونسيه فاتن سماوي مش راح نتمكن نتحدث معها عن اللقاءات الدوليه الاوروبيه، ويمكن صار معها ظرف نحكي لها ان شاء الله الحمد لله على السلامه. على العموم امجد، يعني كأس الخليج لا إلى الآن تأهل إلى نصف نهائي، السعودية الإمارات قطر، بانتظار لقاء السعودية والعراق يوم غدا إن شاء الله الثلاثاء، وعمان والكويت. طبعا عمان لديها نقطة وحيدة، العراق لديه 4 نقاط. حتى يتمكن عمان من اللحاق بالسعودية والإمارات وقطر عليه التغلب على الكويت بالنتيجة، وخسارة العراق أمام السعودية أيضا تؤهل عفوا المنتخب العماني، ولكن العراق يحتاج إلى نقطة وحيدة للتأهل إلى نصف نهائي.
1: يعني أعتقد السعودية والعراق هم المرشحان الأبرز في هاي المجموعة بالتحديد. وضع طبيعي أن يكون السعودية ب6 نقاط من فوزين، كون البطولة على أرضها وبين جماهيرها ومحضرة بشكل جيد من كل النواحي. بالنسبة للمنتخب العراقي 4 نقاط، أعتقد تعادل يكفي بالنسبة له. وموضوع أنه يفوز المنتخب العماني على المنتخب العراقي بدك كمان فارق أهداف على أساس أنك تتفوق عليه، فأعتقد الموضوع بات صعب جدا بالنسبة للمنتخب العماني. والبطاقتين خلينا نحكي للمجموعة هاي هم الأقرب في المنتخب السعودي والعراقي، ودائما دول المجموعات أنت بتكون من الوهلة الأولى أنت بتتنبأ مين اللي يكون في المشهد، خلينا نحكي للسيمي فاينل. دورة الخليج هي بطولة مصغرة خليجية بصراحة، بزيد جمالها من كل دورة لدورة من حيث التنظيم العالي جدا والاهتمام الكبير، لكن من حيث الأمور الفنية لا بتتراجع قاعدة البطولة.
0: نعم، يعني البحرين راح تكون مجموعتنا في أساسية، يعني هل يعني على هل الحضور خلينا نحكي
1: الباهت
0: يعني إن شاء الله يكون حدود منتخبنا بتأهل عن المجموعة، يعني
1: دائما
0: يعني أكثر من 70%.
1: دائما دول الخليج في البطولة الخليجية لا تقيس على البطولات
0: المجمعة، وهي كمان بطولة مجمعة،
1: هم بيعتبروها دربيات بين بعضهم. والأداء اللي بتشوفه هون والنتائج معكوسة تماما بتكون في البطولات الآسيوية أو
0: الهاي،
1: فإلى ما بدنا نقيس إحنا على هاي المباراة ونحكي والله منتخب البحرين المنتخبات السهلة اللي ممكن احنا بكل سهولة مثلا نفوز عليها. كل مباراة لها حساباتها، وكل مباراة طبعا بظروفها بتيجي، فبالتالي انت ما بدنا نقيس على هذا الامر ونحكي والله منتخبنا في مجموعته المجموعة راح تكون سهلة.
0: خلينا نذهب الحديث عن دور الأمم الأوروبية، لعبتك هاي الدوريات الأوروبية. خلينا نتحدث عن المجموعة الأولى اللي ضمت بلجيكا، فرنسا، تركيا، إيطاليا. خلينا نحكي مجموعة نارية، وحتى كل أغلبية المجموعات يعني نارية كابتن.
1: يعني أعتقد المنتخب الفرنسي الفوز بهدف يتيم على منتخب تركيا مع طرد لاعب تركي يعني أعطى انطباع أولي أنه في تخوف من النتائج القادمة بالنسبة لزين الدين زيدان، كونه كمان هي أول مباراة رسمية له مع المنتخب الفرنسي. الفوز مهم كان بالنسبة له بداية الطريق، بغض النظر عن الأداء، بغض النظر عن نتيجة كبيرة.
0: كليان مبابي،
1: لا كليان مبابي ما عنده مشكلة كبيرة، إصابته يعني
0: أسبوعين
1: ماكسيمم أسبوعين،
0: لا شو اسمه الجولة هاي يعني منتهية،
1: ما عندك مشكلة. أحيانا أنت بكون عندك نجم كبير لكن نقمة عندك بالفريق، وبالعكس يعني غيابه بفتح مجال عندك أوسع تغيير طريقة اللعب واختيار بعض العناصر الجديدة. عندك مهاجم مثل ماتيتا ممكن يأخذ فرصته ويقدم لك مستوى عالي جدا، أو لسيبه
0: يأخذ فرصته. أنا بستغرب إنه في بعض النجوم مع أنديتهم يختلفوا تماما عن اللعب مع منتخباتهم أو ومع الأندية سواء المحلية أو الأخرى. يعني عندك موسى التعمري للأمانة كان أداؤه سلبي بالأمس مع منتخبنا الوطني. كليان مبابي يعني بتشوفه أحيانا مع ريال مدريد أقل من العادي. مشجع مدريدي طبعا.
1: هذا
0: فينيسيوس بتلاقيه احيانا يعني مع منتخبه كويس ومرات يعني اقل من المستوى المطلوب منه.
1: هلا في عندك نقطتين، النقطة الأولى اللي هي في عندك لاعب منتخب لاعب نادي، هاي نقطة معروفة لدى الجميع، مش كل لاعب نادي بيكون لاعب منتخب. النقطة الثانية اللي هي العامل النفسي للاعب.

0: هلا في بعض اللاعبين لما تشتغل عليهم نفسيا ان كان ايجابي او سلبي بياثر على اداء اللاعب داخل ارضيه الملعب.
1: نعم
0: فينيسيوس كان عايش نجوميه عاليه جدا في ريال مدريد مما كان كريم بنزيما، هذا فرنسي وهذا فرنسي كيليان مبابي. لما كان موجود بنزيما كنا نشوف ثنائيه رهيبه جدا بيناتهم، وهذا لاعب صندوق رقم 9 بنزيما وهذا جناح. امبابي مثلا بيلعبوه صندوق 9 وفينيسيوس جناح، لا ارادي بتلاقي امبابي صار لاعب جناح. وين عندك الصندوق؟ مش
1: مش
0: موجود،
1: موجود
0: مش موجود. اذا ما في تفاهم بيناتهم نهائيا، هذا نجم
1: الحق
0: وهذا
1: على
0: نجم.
1: الإدارة إذا
0: الحق على الاداره، انت لما بتجيب النجوم،
1: نجم
0: النجوم مش نجم بنفس المركز، يعني انت هذا المركز عندك 3 لاعبين جاهزين، طب
1: نعم
0: انت تلاعب مين ولا مين؟ طب بدك تضطر تحط مبابي راس حربة. طب مبابي مش راس حربة اصلا، يعني هو من الاساس مش مهاجم صريح.
1: صحيح
0: فانت بعد خلينا نحكي ما راح كريم بنزيما، ريال مدريد لعب بطريقة المهاجم الوهمي اللي هو بيلينغهام،
1: صحيح
0: ولعب على رودريجو، لعب على فينيسيوس على الاطراف، ونجح فيها نجاح باهر، وحقق دوري ابطال اوروبا وحقق الدوري الاسباني. في من ما جاء امبابي كمهاجم صريح، ريال مدريد لم يحقق اي بطوله في السنتين الماضيتين. اذا الخلل وين في
1: يعني
0: التوظيف؟ الخلل
1: أنت بتحكي يعني بما معناه أنه مش ضروري يكون مهاجم موجود صريح، ولكن أنه في ناس ممكن تلعب تقوم بهذا الدور اللي بيكون عندهم فنيات عالية ربما.
0: هلا المهاجم انت داخل الصندوق تستنى في الكروس، تستنى انت في الكرات القادمة من هنا وهناك من الأطراف، يكون لاعب طبعا يجيد الألعاب الهوائية إن كان بالرأس أو ما شابه ذلك. وبالنهاية الاختيار خلينا نحكي تمركز الصحيح بالنسبة له، ومن أول لمسة داخل هذا هو المهاجم. المهاجم
1: زي بيلينغهام، شوف انه كيف مبدع مع منتخبه
0: ومع ريال
1: ومع
0: مدريد.
1: ريال، يعني خلينا نحكي رجع بريقه جديد مع ريال مدريد، ولكن مع المنتخب احنا شفناه بكأس العالم كابتن، وشفناه شو عمال ادوار بيقوم فيها.
0: الأدوار
1: يعني
0: هلا انت انا هذا النقطة اللي بحكي فيها، انه انت التمركز الصحيح. امبابي مش مهاجم، تمركزه غير صحيح،
1: نعم
0: العاب هوائية لا. اذا انت خسرت مهاجم وكسبت عداوة فينيسيوس على نفس البوزيشن، بالنهاية النتيجة شو؟ انت ما قاعد بتحقق بطولات.
1: نعم
0: اوكي بسجل لك اهداف وكل مباراة بسجل لك وبطلع هداف كلياته على عيني وراسي، طيب بالنهاية شو الفريق استفاد؟ ما استفاد شيء. اذا هو نقمة ولا نعمة؟ نقمة
1: نعم
0: وليس نعمة.
1: بالرغم من أن تركيا لقائها الأول مع فرنسا أدت أداء رائع جدا الشوط الأول كابتن، حتى الشوط الثاني. أسباب الخسارة أمام فرنسا كابتن، يعني
0: تركيا،
1: مع الأردا يعني قدم أداء رائع في المباراة
0: شوف
1: الأولى.
0: تركيا من المنتخبات اللي صعب جدا التكهن بأي نتيجة، ممكن تخسر بالستة، خسرت بالستة بالتصفيات الكأس العالم، ومن ثم بتيجي على منتخب كبير بتحقق انتصار عليه، وإذا خسرت تخسر بشق الأنفس زي أمام فرنسا.
1: نعم
0: فيعني منتخب غريب عجيب، لما بيبهرك بيبهرك، بتحكي والله هذا منتخب يعني قادم بقوة للمنافسة على اللقب. بعدين يعني زي كأس العالم طلع من دور الأول، طلع زينا
1: صحيح
0: زيه
1: صحيح
0: المنتخب الأردني في كأس
1: طيب.
0: العالم.
1: المجموعة الأولى جاءت بلجيكا فرنسا تركيا إيطاليا، 3-3 لبلجيكا و3 نقاط 3 نقاط لبلجيكا وفرنسا، تركيا لا شيء إيطاليا لا شيء. المجموعة الثانية طبعا هنا 14 مجموعة كابتن،
0: 14
1: يعني
0: مجموعة،
1: إشي ممل
0: إذا
1: يعني
0: بدنا نحكي
1: للأمانة.
0: عنهم كلهم مش حنلحق يعني.
1: للأمانة ممل، يعني أنت لما تطلع 14 مجموعة إذا
0: طبعا
1: بتحس إنه أنت بتتفرج على مسلسل تركي.
0: احنا خلينا ناخذ المنتخبات
1: طيب
0: الكبيرة، يعني
1: المجموعة الثانية اليونان هولندا ألمانيا صربيا،
0: بدنا نحكي
1: أنا
0: عن
1: أعطيهم معاه في
0: ألمانيا،
1: المجموعة الثالثة.
0: بدنا نحكي عن ألمانيا في
1: ألمانيا
0: المجموعة
1: ضايعة يا
0: الثانية
1: كابتن، ليش؟
0: مع يورجن كلوب، أول مباراتين تعادل وخسارة. واحد أول شيء استقطب 16 لاعب من اللي كانوا في نهائيات كأس العالم، واستقطب أيضا 16 لاعب لأول مرة بتواجدوا مع المنتخب الألماني،
1: بدي يبني يعني
0: من هوف
1: المنتخب،
0: من هوف هوفنهايم من
1: بدي
0: بروسيا
1: يبني يعني
0: دورتموند،
1: منتخب
0: بده يبني من الشبان. مش هون القصة كمان، وقسمهم فرقتين، قسمهم فرقتين ال 32،
1: نعم
0: بده لاعب فرقة في أول مبارتين والفرقة الثانية ثاني مبارتين، بده يعطي فرصة لكل اللاعبين على أساس أنه يشوف شو ممكن يعمل الفترة
1: شو
0: القادمة.
1: الأصلح يعني.
0: طيب أنت لما تتعامل بهاي الطريقة مع اللاعبين، أنت بحاجة لاعبين خلينا نحكي خبرة وشباب على
1: نعم
0: أساس أنك

0: توازن، ما انت بتقدرش تعطي برضو للشباب كل الفرصه.
1: مم.
0: هذا الشيء اللي هو عمله سلاح ذو حدين، اما انه بيكتسب كميه هائله من اللاعبين وما عنده مشكله الفتره القادمه لعشر سنين، اما النتائج السلبيه ممكن تدمرك.
1: ألمانيا مختفية عن المشهد صار لها فترة،
0: أما اختفي
1: زي
0: عن المشهد
1: إيطاليا يعني بتحكي عن
0: وليش هم استعانوا بيورغن كلوب؟ عشان يطلع لهم جيل جديد. هلا هو طلع جيل جديد وطلع أفكار جديدة، لكن لحتى هاي اللحظة من مباراتين تعادل وخسارة لا مش مبشرة بالخير. مش هون السلافة، هم خسروا من اليونان 1-0.
1: يعني
0: هل
1: أنا
0: تعلم
1: أنا بشوف اليونان إلها 6 نقاط، هولندا 4، ألمانيا نقطة، صربيا لا شيء.
0: هل تعلم عزيز المستمع أنه اليونان عمره بحياته ما فازت على ألمانيا؟ هذا أول انتصار
1: على دور يورغن كلوب.
0: دور يورغن كلوب.
1: مجموعة ثالثة أمجد ضمت إسبانيا كرواتيا إنجلترا جمهورية التشيك إنجلترا والتشيك لا شيء. إسبانيا كرواتيا 3-3.
0: يعني
1: إسبانيا مودريتش بدع في اللقاء،
0: أكيد مودريتش بدع مع كرواتيا وقدم الأداء المذهل وكأنه عمره 25 سنة. جمهورية التشيك دائما من المنتخبات الصلبة والقوية والعنيدة، مشكلتها دائما بتقع في مجموعات صعبة. يعني انت تخيل لما تحكي كرواتيا وانجلترا واسبانيا، ما حالها يكون بعونها. يعني
1: اسبانيا بطلة عالم، لقاها الاول خلينا نحكي عملت ترمونتادا،
0: وبطلة امم اوروبا، أمم أوروب.
1: نعم يعني عملت ترمونتادا بعد ما انتهى الشوط الاول، وهي تقدمت باول هدف، تقدموا الانجليز بهدفين الشوط الاول. أنا قلت والله راح يصير ملحمة يعني بصراحة، ولكن استغربت درت عنها شوي، رجعت
0: ترمونتادا
1: 3-2. للأمانة زي ما أنت تفضلت المدرسة الإسبانية وخصوصا في التدريب عمالهم بعطونا دروس
0: مش بس
1: حقيقية.
0: هل تعلم أنه من عام 2023 حتى يومنا هذا منتخب الإسباني لم يتلقى أي هزيمة؟ طبعا دخل موسوعة جينيس في أكثر المنتخبات التي لم يتلقى أي هزيمة. وآخر 20 مباراة بالتحديد هو طبعا خسر الدوري الأوروبي النهائي من البرتغال، هو ما خسره. نتيجة خلصت 2-2 على أساس المشاهد المستمع يكون عارف القصة، خلصت نتيجة 2-2 وضربات الترجيح، هاي لا تعد خسارة للمنتخب الإسباني. انتصر أكيد منتخب البرتغالي في آخر نسخة، لكن المنتخب الإسباني لم يهزم، ضربات الترجيح لا تحسب هزيمة. فبالتالي انت شوف هاي القوة الضاربة والعزيمة اللي عندهم والصلابة، بيلعبوا ككتلة واحدة.
1: صحيح. المجموعة الرابعة النرويج البرتغال الدنمارك ومنتخب ويلز. البرتغال بإعلامي كامل 6 نقاط، النرويج والدنمارك 3-3. يعني حتى البرتغال يعني كابتن
0: حاملة اللقب،
1: بتلاقي يعني في إلها مباريات تستمتع فيها وإلها لقاءات يعني دون المستوى.
0: هلا البرتغال عشان تكون السادة المستمعين عارفين، البرتغال حاملة اللقب وحاملة الدفاع عن اللقب، وفي نفس الوقت هي أكثر المنتخبات تحقيقا لهذه البطولة في بطولتين. لما تشوف أنت البرتغال بالتصفيات أشرس وأقوى منتخب ممكن تشوفه في حياتك، وبحقق لك نتائج وأداء وإلى آخره، شيء ضرب من الخيال. لكن لما تصل عند البطولة، معنى البطولة داخل المحك، من الفرق اللي بتلعب بطريقة جماعية ولا يمكن منتخب البرتغالي يعدي. يعني حتى مع المنتخب الإسباني في النهائي النسخة الماضية عانى كثيرا وكثيرا حتى طلع بالنتيجة 2-2، وربنا وفقهم في موضوع ضربات الترجيح. لكن إنك تفوز على منتخب بلعب ككتلة واحدة، المنتخب البرتغالي غير قادر إطلاقا. فبالتالي حتى لو نظرنا إلى خلينا نحكي العشر سنوات الأخيرة، دائما مجموعات المنتخب البرتغالي ما بتكون بتلك القوة الضاربة بالنسبة لباقي المنتخبات الأخرى، دائما مجموعاتها بتجي سهلة.
1: يعني كل المنتخبات يعني بصراحة في بتلاقي منتخب أو اثنين يعني لا يعني أصحاب سمعة وصيت وبيأدوا يعني أدوار يعني اللقاءات حلوة. المجموعة السابعة نمسا كوسوفو إيرلندا، ويعني المغضوب عليهم أيضا.
0: النمسا طبعا بتقدم دائما أداء كبير وأداء راقي وعالي، ومن المنتخبات اللي دائما توجد نفسها على الساحة الأوروبية وبصورة مميزة. عندها مدرب محنك وعندها لاعبين متواجدين في كبرى الأندية الأوروبية، فبالتالي تجد عندهم عنصر الخبرة.

0: يعني في تصاعد مستمر، حتى الآن باتت من أفضل المنتخبات الأوروبية. بالنسبة لكوسوفو وضع طبيعي، إيرلندا وضع طبيعي. طبعا أراضي المحتلة من تلك الدولة أيضا أداء غير مشرف وغير مرضي، وما بنحب نذكر اسمها.
1: نعم. طيب المجموعة الثامنة، السويد، بولندا، البوسنة والهرسك ورومانيا. يعني مجموعة شايفها ضعيفة نوعا ما. السويد فازت أول لقاء، بولندا تعادلت مع البوسنة والهرسك، ورومانيا خسرت من السويد.
0: يعني
1: يعني
0: السويد تتمتع بقوة هجومية ضاربة، اللي هي يوكريس مهاجم أرسنال، وإيزاك مهاجم ليفربول، دائما ثنائي رهيب جدا على فكرة
1: نعم
0: على المستوى خلينا نحكي الأوروبي والعالمي. عندك من أفضل مهاجمين العالم في الوقت الحالي بقوتها في المنطقة الأمامية، لكن عندها مشكلة في المناطق الخلفية. ولو لاحظنا في اللقاء أمام رومانيا، كادت رومانيا في أكثر من هجمة أن تسجل في مرمى السويد، لكن الظروف خدمت السويد بالفوز في هذا اللقاء.
1: نعم أيضا المجموعة التاسعة، فنلندا، ألبانيا، روسيا البيضاء وسان مارينو. يعني في بصراحة دول أوروبية أول مرة أسمع فيها سان مارينو، يعني للأمانة.
0: عندنا هون في الدول الآسيوية كمان اللي في آسيا بسمعوش فيها، يعني لسه
1: وأندورا وأندورا
0: وأندور، يعني أنت عارف هاي المنتخبات بتكون لسه بتبني نفسها، يعني بتحاول أن تبحث عن ذاتها وعن شخصية إلها، لكن اهتماماتها بكرة القدم ما بتكون بالشكل كبير جدا إنه اللي تنافس المنتخبات اللي لها صولات وجولات. أعتقد هي فنلندا اللي هي المنتخب اللي ممكن إنك تراهن عليه إنه يكون موجود في ما بعد دور المجموعات،
1: نعم
0: لكن باقي المنتخبات حظوظهم متساوية.
1: نعم أيضا خلينا نفشق شوي. حتى المجموعة العاشرة، أرمينيا، مونتينيغرو، قبرص، لاتفيا. مجموعة 11، سلوفاكيا، كازاخستان، جزر الفارو، مولدوفا. المجموعة 12، لوكسمبورغ، وأستونيا، أيسلندا، بلغاريا.
0: هذا
1: مجموعة
0: اللي بنحكي فيه، أربع
1: 13،
0: مجموعات
1: يعني
0: تطلع على
1: بصراحة ما
0: المنتخبات، منتخبات عادية، بتروح
1: عادية
0: على
1: جدا.
0: بتروح على إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، تركيا مع فرنسا. يعني بصراحة التوزيع أنا بشوفه غير عادل إطلاقا، لازم المنتخبات الكبيرة تتوزع بشكل أفضل
1: نعم
0: وتنعطى فرص. أما لما تحط منتخبات كبيرة، ثلاث منتخبات كبيرة بتكون في نفس المجموعة، يعني أنت
1: والله
0: قتلت يعني
1: صحيح
0: منتخب منهم.
1: صحيح. يعني انت بتطلع مجموعة 14 ليتواني واذربيجان، مجموعة 13 مالطا، جبل طارق واندورا. يعني مين سامع فيهم هذا؟ يعني لو اضفنا من المجموعة الاولى والثانية والثالثة كل مجموعة، يعني ما
0: منتخب
1: بعرف هو حسب التصنيف بيلعبوا ولا كيف كابتن؟
0: هم حسب التصنيف بيلعبوا برضو، يعني في عندهم A B C، يعني
1: اوكي
0: هاي نقطة، يعني ظلمت كثير ناس
1: نعم.
0: من كثير يعني منتخبات انظلمت من هاي النقطة.
1: بنذكر اخو المستمعين في نهاية لقائنا مع الاستاذ امجد، الاردن، فنزويلا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء. ولكن انا عمالي بدور، مكتوب عندي الساعة 1:30 المباراة، ما بعرف توقيت هذا صحيح او لا، يمكن عشان فنزويلا. ما بعرف اذا التوقيت عندك اشي عن توقيت المباراة كابتن.
0: المباراة عندنا بالأردن على 1:30، كيف يعني بدهم
1: والله
0: يلعبوها؟
1: هي مصيبة إذا الموجود هون. على العموم
0: 1:30 الظهر، طيب ولا
1: الاثنين
0: صباحا؟
1: الجاي إن شاء الله إذا كان في العمر بقية
0: بس هي
1: نحكي لكم
0: السؤال،
1: التوقيت صحيح.
0: هي يعني 1:30 ظهرا ولا
1: ظهرا ظهرا
0: ظهرا؟
1: ظهرا
0: ممكن بدهم
1: يعني،
0: يوفروا كهرباء،
1: أو
0: بتعرفش
1: ممكن بدهمش حدا يحضر المباراة. لا ربما
0: بحكي، لكن ممكن يوفروا كهرباء
1: يعني
0: لأنه
1: دوب بكون الحصة الرابعة نبلش في المدارس.
0: بعد اللي شفناه بالبث التلفزيوني أمام منتخب سوريا، بنتوقع من الاتحاد الأردني كل شيء، لأنه أنت بتشعر بأنه عملية التخطيط عندنا غير سليمة.
1: نعم كل الشكر للإعلامي أمجد القيسي، كل الشكر لك لقدومك لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وأهلا وسهلا فيك بيتك الثاني. وأيضا خلينا أشكر عمر الكركي من الإخراج والتنفيذ الهندسي، وإسماعيل النجار، وعلاء اقطفان غرفة المراقبة الرئيسة. لكم مني أنا محدثكم وصف الرواشدي أجمل تحية، وإلى اللقاء.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدس الماء عند العرب وورد في القرآن الكريم أكثر من مرة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ونزلنا من السماء ماء مباركا. والله خلق كل دابة من ماء. المية دخلت ثقافة العرب في الجاهلية والإسلام من أوسع أبوابها. أخذوا من زيارة بلقيس ملكة اليمن للنبي سليمان عليه السلام مثال معتمدين على الآية الكريمة: قيل لها أدخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يقول الشاعر القطامي في وصفه لنساء قبيلته: بانوا وكانت حياتي في اجتماعهم وفي تفرقهم موتى وأقصادي، أرمي قصيدهم طرفي وقد سلكوا بين المجيمر فالروحاء فالوادي، يخفون طورا وأحيانا إذا طلعوا طودا بدا لي من إجمالهم بادي، وفي الخدور غمامات برقن لنا حتى تصيد لنا من كل مصداد، يقتلنا بحديث ليس يعلمه من يتقينا ولا مكنونه بادي، فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي.

أعزائي المستمعين، وإحنا نحكي عن المية في حياة العرب، نذكر أن الصحراء العربية يتشكل فيها السراب حتى أنه العطشان يفكروا مية، حسب قول الله جل وعلا. العرب الأوائل فرقوا ما بين السراب وما بين المية اللي ينشدوها بطريقهم، من تقديسهم للمية خاصة مية الشتاء، سموا أجمل النساء المشهورات بالجمال والبركة والصفاء والبياض، سموها ماء السماء. هذا اللقب أطلقوه على أم المنذر ابن امرؤ القيس، أبوها اسمه عوف ابن جشم من قبيلة النمر ابن قاصد. سموا أولادها بنو ماء السماء، وهذولا ملكوا العراق فترة طويلة من الزمن. الرجل اللي لقبته العرب ماء السماء هو عامر ابن حارثة الأزدي. هذا طلع من اليمن لما حس انه سيل العرم فاض، سموا عياله بنو ماء السماء، وهذولا ملكوا مناطق الشام فترة طويلة. عرب الجاهلية أطلقوا لقب ماء السماء على العربان اللي كانوا يرحلوا وينزلوا وين ما في أراضي أكرمها الله سبحانه وتعالى بالمطر. من شتائم العرب للآخر قولهم فلان ليس في وجهه ماء. الشاعر وصف واحد من الكرماء وقال ماء الحياء يجول في وجناته.

أعزائي المستمعين، أثر ماء السماء في حياة جدودنا الأردنيين الأوائل اللي كانوا يطالعوا السماء ويترقبوا الغيوم ببروقها ورعودها حتى يعينوا مساقط المطر. ولهذا اهتمت الحكومات الأولى في عهد الإمارة بالأمطار. كانت شرطة البادية على اتصال باللاسلكي مع مخافرها المنتشرة في البوادي الأردنية. في الشتاء كانت المخافر ترسل تقرير يومي عن الأمطار ومواقع الأرض اللي انشتت. المعلومات هذه كانت توصل لكل المخافر حتى توجه العربان من أصحاب الحلال على الأرض المشتية ينتجعوها مراعي لحلالهم. كل القبائل الأردنية في السلسلة الجبلية كانت حاجزة مرباع لحلالها في أراضي المشاريق. الحويطات كانت مشاريقهم الجفر وباير ومشاش حدرج والثليثوات، وهذه معالم جبلية معروفة تقع شمال باير. بني صخر كان مرباعهم مشاريق الموقر والأزرق. الكركية كان مرباعهم القطرانة والحسا. البلقاوية وبني حسن كان مرباعهم الأدعم ومراجب الفهود وقيعان خنة، بينما أهل الجبل والسرحان وبني خالد والسردية كان مرباعهم يمتد حتى يصل وادي السرحان والصفاوي والرويشد. أغلب المناطق اللي ذكرناها فيها حفاير طبيعية تشكل غدران يشربوا منها البدو ويسقوا حلالهم. ذكر لي المرحوم العين حمادة الفواز أنه أجاهم خبر عن مطر غزيز جهات الرويشد، رحلوا عليه واكتشفوا أن المطر قليل وحسوا بخطر عطش حلالهم. فزعلهم مخفر الرويشد ووجه الشاحنات اللي جاية من بغداد فارغة وأعادتهم لديرتهم صبحة وصبحية. الآن وإحنا بتالي شهر أيلول نتذكر المثل الأردني أيلول ذنب ومبلول، وندعي ونقول يلا الغيث من بابك الواسع.

0: أعزائي المستمعين، من وصف المطر في الشعر البدوي يقول شاعر: المزنها الغراب روقه رفاريف، تمطر على الظفرة مطرها انهشامي، زبيديها روس المهار المشاعيف، وعشبها قرون مسيحين الادامي. انا اشهد انه قلوبهم صمعا يا خليف، ورد وحياض الموت والشط زامي. نبي تقديم ميرهن للضيايف اذا سكت الابواب دون الطعامي. اعزائي المستمعين، من الهندسه الاذاعيه زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وين غبتي يا سعدة؟
2: رحت أحطب ولد الدرب الغياب.
1: الله يردهم بحال السلامة.
3: ما لحليكي ناس؟
2: لا ما شفت أحد.
1: الغايب علمه معه.
4: عوفة انت وين؟
1: خير يا منازل.
4: تعالي تعالي جدد الفراش وجدد القهوة.
1: ومن هم ضيوفك؟
4: فزيعنا اللي غزا على الحسن. هذه خير

0: شبعت نوم يا عصام؟
1: دير سالك، ما مريت على التلغراف بطريقة؟
0: شو في بالتلغراف؟
1: آخ يا صالح، بدي أعرف شو صار بالشام.

0: خبر جانا من محطة الحسن، الجيش العربي وصل لأنطاكيا.
1: الله يبشرك بالخير يا أبو عبد السلام.
0: التلغراف شغال مع الشام وحلب. خلوه لتراك، والثورة العربية حافظت عليه. تقدر تبرق لهلك من عندنا ترى.
1: تعرف قديه صار لي بعيد عنهم؟
0: انت قلت لي مرة يمكن سنة ونص.
1: سنتين من لما بزت الثورة العربية الكبرى.
0: الله يعين، الله لا يحرمك شوفتهم.
1: آمين يا رب.

0: بس يا زلمة عاد دوشتنا بصياحك.
1: كان جعان، احكي لي مرة ثانية يا عام.
0: يا غزلت معي شوية قروش الحي الأدو يبيع أرضه اللي جنب حاكورتنا، بس خايف إنه يلوي لي إيدي اللي توجعني.
1: إيدك تدخل على الله، فال الله ولا فالة، قدك تتهاوش معاه.
0: لا لا لا لا، أنت ما فهمتي. إذا عرف إنه أنا أدي أشتريها يزيد السعر علي لأني جارها.
1: فهمت عليك.
0: وأنا أدي أوفر ثمن عود حراث جديد مع السكة حتى أحرث بالموسم الجاي.

0: الدنيا تالي ليل يا عصام. خير شو في؟
1: ما في شيء ما في شيء. دبحتني الغربة يا زكي بيك.
0: إيه مش لحالك، كلنا في الهم واحد.
1: صحيح ما قلت لي إمتى بدك تسافر لحلب؟
0: إيه بس أسلم القائم مقام البديل اللي بدي يجيني من متصرفية الكرة.

0: انت متأكد؟ رحيل قدوا يبيع الوطاة؟
1: ايه قالوا لي، واذا قدي اشتريها بخليها علي.
2: منازل تشتريها انت وبعدين تطوبها باسم عامر نخيناك يا عم.
0: وقديه بتقدر تدفع يا عامر؟
1: 3 جنيهات ذهب شريف.
0: زين الصباح ربح.

0: انت وين؟
1: خير يا ترف.
0: لمين تكتف الدوالي؟
1: بدي اجلب حملين عنب على غور الصافي.
0: تتأخر بالغور؟

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: على وجه تلدي
1: جارك اللي في الوطا رحيل
0: وينه؟
1: فات عبيت منازل.
0: شديلي على البغل.
1: وين بدك تروح؟
0: أدي شوفني طالع من البيت ومش مهتم.

0: قهوي حالك يا رحي.
1: حاضر يا عمي.
0: سمعت انك عارض وطاتك للبيع صحيح؟
1: والله يا عمي محتاج قروشها.
0: وفي ناس سامها منك؟
1: ساموها وما عجبتني سومتهم.
0: لين انها ما عجبتك وانا يا رحي

0: ديري والقرابة اللي بيني وبينك أنا أولى فيها.
1: الله ما تغلى عليك، على حسابك.
0: وقدي ودك ثمنها مني؟

0: بارك الله بهمتك يا زكي فندي، رح نشتاق لك.
1: أنا تشرفت بخدمة الطفايلة، حاكم من الترك وقائم مقام من المملكة العربية السورية.
2: احنا تشرفنا بيك يا زكي بيك.
1: هذا قائم المقام محمد شريف الزعبي.
0: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلين بجنابك حضرة الشيخ.
1: عشت بالطفيلة سنتين كأني بين أهلي، ما شعرت أني حاكم على محكومين.
3: ما شفنا منك إلا كل طيبي يا زكي بيك.
1: اسمحوا لي ودعكم لاني مسافر بكرة أشوف أهلي، بعد غيبة

0: ها طمني ويش سويت يا عم؟
1: اشتريت ولا ما اتفقت معاه؟
2: يلا يا منازل لا تظل تهمهم وتكنكن، خبرهم العيال على اعصابهم.
3: عمهلكي يا عوفة عمهلكي، اللي عنده خبر زين بيطلع له يهمهم ويكنكن. عامر اشتريت ليك بجنيهين ونص، وباكر أده يطوبها إلي، وبعد باكر أدي أطوبها إليك.
0: ما قصرت يا عم منيزل.
3: والله يا عمي يا عامر، بعد اللي شفناه من حد الدقيق والوجع اللي شفناه من الحروب، الدنيا كلها ما بتسوى قشرة بصلة.
0: بارك الله فيك.

0: أهلين عصام، فوت جاي.
1: أخي صالح، جيت ودعك.
0: شو نويت؟ خلاص
1: يعني بكرة الصبح أنا وزكي بيك على الخيل للحساء، وبعدها رح نطلع بالقطار على الشام.
0: رحلة السلام إن شاء الله.
1: إيه صحيح، دفاتر الإملاء للصف الثالث مصلحين، جمعتهم وحطيتهم على مكتبك بغرفة الإدارة.
0: لا أوحش الله منك يا عصام. آه والله يا صديق، لا أوحش الله منك.

0: عوافي يا كركور.
1: أهلين عامر. اسمع أنا بعمل شاي، تعال اشرب تاني.
0: وين النجار؟ بشوفه مسكر محله.
1: النجار هذا راح تركب باب في بيت سليم. تشرب شاي؟
0: شو الأخبار؟
1: أخبار حرب خلص، بارود رخيص، صار في ورق مصري.
0: مصري؟ ويش هذا الورق المصري؟
1: هذا جنيه مصري بدل جنيه مجيدي.
0: كل شيء يتغير بالطفيلي.
1: تشرب شاي؟
0: منشرب يا كركور.
2: أهلين عامر، عاش من شافك.
0: تعيش هني.
2: وجابك على عيمه؟
0: أدي عود حراث للبغل.
2: والعود اللي بعتك إياه هذيك النوبة؟
0: طعنوه الترك والبغل سلم.
2: في عود عند واحد من جماعتنا، أشوفه إذا يبيعه.
0: اشتريه لك وبعدين أخذ. شو ما طلب أعطيه.
2: شوفتك مستقبل.

0: إذا جاء نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: صدق الله العظيم.
0: الشيخ دياب
2: جوك الخطيب.
0: أهلين أهلين بالشيخ دياب، شرفت المدرسة.
2: المدرسة تشرف باللي بيها يا أستاذ عصام. شلونكو يا عيال؟
1: الحمد لله.
2: ترى جيت أبارك لكم بالمدرسة الجديدة، وقبلها أبارك لكم همتكم الكبيرة اللي ورثتوها عن الآباء والأجداد. إلكم الحق ترفعوا رؤوسكم وتفتخروا فيهم، سواء كانوا شهداء بمعارك الشرف والبطولة أو ما زالوا بنتظروا دورهم حراس لهذا الوطن الطيب وناس الطيبين. يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حدة الدقيق. بارك الله بيكم ورعاكم.

0: كنتم مع الحلقة الأخيرة حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يتفقد 6 مواقع شبابية وتعليمية وصحية وسياحية وتنموية في الطفيلة، ويؤكد دعم الاستثمار في المناطق الصناعية بمحافظات الجنوب. رئيس مجلس الأعيان يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الأردنية البريطانية وتطورات الأوضاع في المنطقة. رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد بريطاني من مجلس الشرق الأوسط المحافظ تعزيز التعاون البريطاني البرلماني الأردني ودعم حل الدولتين. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات. الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن 2026، والتي تبدأ

تبدأ الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية تشرين الأول. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يبحث مع وزير الحج والعمرة السعودية الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج المقبل. وزارة الصحة تشدد الرقابة على بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاماً. الجمارك الأردنية تدعو المكلفين المترتبة عليهم غرامات جمركية إلى الاستفادة من تخفيض الغرامات الجمركية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الحالي. النبأ الأخير في هذا الموجز: انخفاض على درجات الحرارة غدا وطقس لطيف حتى الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: أوف شجعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية.

0: عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه خالد شجران حول التحذير الأردني للمجتمع الدولي من عواقب استمرار اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على المسجد الأقصى. وفي موقع نيروز نطالع رسائل جلالة الملك من منبر الأمم المتحدة القدس السيادة والسلام للكاتب سيف الدين سلطان خصاونة. ومن موقع سرايا نقرأ الأردن يضع خطوطه الحمراء للكاتب عبدالله القضاء. وفي الموقع عينه نطالع الدبلوماسية الأردنية ملكية، حضور يحمي الوطن ويدافع عن فلسطين الكاتب فهد النعيمي. ومن موقع مدار الساعة نقرأ الدبلوماسية الهاشمية وتفكيك الرواية، كيف ساهم الأردن في تغيير الوعي العالمي وعزل إسرائيل الكاتب مشعل الماضي. وفي موقع أخبارنا نطالع ما كتبه ركان السعيدة حول مخاطر المخططات الإسرائيلية. ونختتم لقاءنا من موقع الأردن 24 ونقرأ الحدود الشمالية والمياه، ما الذي حذر منه الملك للكاتب عدلي قندح. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ ما كتبه خالد الشجران حول التحذير الأردني للمجتمع الدولي من عواقب استمرار اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على المسجد الأقصى، ويقول: دخل المسجد الأقصى المبارك مرحلة شديدة الخطورة مع تصاعد اقتحامات واتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية والطقوس التلمودية داخل المسجد ومحيطه، بالتزامن مع إجراءات الاحتلال التي تقيد وصول المصلين المسلمين إلى أماكن عبادتهم، وتعكس هذه الممارسات مساسا متعمدا واستفزازيا بحرية العبادة، وتضع ترتيبات القدس أمام اختبار مباشر. وتزداد خطورة المشهد مع مشاركة شخصيات سياسية إسرائيلية في الاقتحامات وتصريحات تتحدث عن فرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بيد أن التقاء الخطاب السياسي الإسرائيلي مع الممارسات التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الاحتلال يمنح الاقتحامات بعدا سياسيا واضحا، ويربطها بمحاولات تغيير قواعد التعامل مع القدس ومقدساتها وفرض واقع جديد بالقوة. الكاتب يضيف: تداعيات ما يجري ترتبط بالأمن السياسي الإقليمي، خاصة وأن القدس تمثل نقطة شديدة الحساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في حين يرتبط المسجد الأقصى مباشرة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وأي تغيير قصري في واقعه يمكن أن يوسع دائرة التوتر ويفتح مسارا جديدا للتصعيد في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تثبيت التهدئة واحتواء الأزمات. من هنا فإن التحذير الأردني للمجتمع الدولي من عواقب استمرار اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على المسجد الأقصى يحمل أهمية سياسية وأمنية كبيرة، والمطلوب حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم وضمان حرية وصول المصلين المسلمين واحترام صلاحيات أوقاف القدس ووقف الإجراءات التي تسمح بفرض طقوس ووقائع جديدة داخل المسجد. الكاتب يؤكد أن استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى يحمل مخاطر مباشرة على الاستقرار الإقليمي

بأن تراكم الاقتحامات والطقوس والإجراءات المفروضة بالقوة يمكن أن يحول المسجد إلى بؤرة دائمة للتوتر ويدفع تداعيات القدس إلى الساحات الفلسطينية والعربية والإسلامية. وفي موقع نيروز نطالع رسائل جلالة الملك من منبر الأمم المتحدة القدس السيادة والسلام للكاتب سيف الدين سلطان خصاونه، ويقول خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء تأكيدا على مجموعة من الثوابت التي تحكم السياسة الأردنية وتضع في مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام القانون الدولي والحفاظ على أمن الأردن وسيادته، إلى جانب الدعوة إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة. الكاتب يضيف: لقد تميز الخطاب الملكي بجمعه بين لغة الدبلوماسية ووضوح الموقف، فالأردن بحكم موقعه الجغرافي والسياسي لا يستطيع أن يتعامل مع أزمات المنطقة من موقع المتفرج، لكنه في الوقت ذاته يحرص على أن تكون مواقفه قائمة على الاعتدال، الحوار واحترام الشرعية الدولية. ومن أبرز رسائل الخطاب الملكي أن الأردن يسعى إلى ممارسة دور سياسي ودبلوماسي يتناسب مع قدرته وموقعه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالحه الوطنية وثوابته التاريخية والقومية. الكاتب مضى قائلا أن أهمية خطاب جلالة الملك لا تكمن فقط في المواقف التي تناولها، وإنما في قدرته على وضع هذه المواقف ضمن رؤية أشمل لمستقبل المنطقة، فالاستقرار وفق هذه الرؤية لا يمكن أن يتحقق من خلال إدارة الأزمات بصورة مؤقتة، وإنما يحتاج إلى حلول سياسية عادلة وإلى احترام حقوق الشعوب وإلى منظومة إقليمية ودولية أكثر قدرة على منع الصراعات قبل اندلاعها ومعالجة أسبابها بعد وقوعها. ومن هنا يمكن قراءة الخطاب باعتباره تأكيدا على ثوابت السياسة الأردنية والسلام القائم على العدالة واحترام القانون الدولي وحماية القدس ومقدساتها والحفاظ على أمن الأردن وسيادته ورفض تحويل المنطقة إلى مساحة مفتوحة للصراع الدائم. الكاتب يؤكد: لقد كان حضور جلالة الملك على منبر الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحساسة تعبيرا عن موقف دولة تعرف إمكاناتها جيدا وتؤكد في الوقت نفسه على ثوابتها ومصالحها وموقعها في محيطها العربي والإقليمي. ولقد جاءت الرسالة الأردنية واضحة لتؤكد أن لا يمكن بناء مستقبل مستقر للمنطقة بدون الحل العادل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن حماية أمن المنطقة بدون احترام القانون الدولي، ولا يمكن للأردن أن يقبل بأي تهديد لأمنه أو سيادته أو حدوده. ومن موقع سرايا نقرأ: الأردن يضع خطوطه الحمراء للكاتب عبدالله القضاء، ويقول في خطابه أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: لم يكتفي جلالة الملك عبد الله الثاني بعرض الموقف الأردني من أزمات المنطقة، بل قدم تصورا واضحا للأمن القومي وحدوده وأدوات حمايته، وكان تأكيد أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي هو تهديد مباشر لأمن المملكة، إعلانا سياسيا واستراتيجيا يضع أمن الحدود والمياه في صدارة الأولويات الوطنية. الكاتب يضيف: تكمن أهمية الرسالة في أنها تعيد تعريف ضبط النفس، فالالتزام بالقيم الإنسانية لا يجوز أن يساء تفسيره بوصفه ضعفا، فالسلام خيار راسخ لكنه لا يعني التساهل مع ما يمس سيادة الأردن أو أمن مواطنيه. وتزداد حساسية الحدود الشمالية في ظل التحولات المتسارعة في جنوب سوريا وما يرافقها من ترتيبات أمنية وعسكرية متغيرة، فالحدود ليست مجرد خط جغرافي، بل جدار يحول دون انتقال الفوضى إلى الداخل ويحمي المجتمع من تهريب السلاح والمقدرات وتسرب الجماعات المسلحة ومن أي محاولات لفرض واقع جديد على المنطقة. أما المياه فإن إدراجها صراحة في مفهوم الأمن القومي يحمل دلالة عميقة، إنها ليست ملفا خدميا أو اقتصاديا فحسب، بل قضية تتصل بالاستقرار والتنمية وحق الأجيال المقبلة في حياة آمنة وكريمة. ومن ثم فإن حماية الموارد المائية ومصادرها وحقوق الأردن فيها هي جزء لا يتجزأ من حماية الدولة ومستقبلها. الكاتب مضى قائلا: في موازاة إدارة الأزمات يمضي الأردن في بناء المستقبل، يعزز موقعه في التجارة، الصناعة، التكنولوجيا، ويطور مؤسساته وقدراته الدفاعية، ويواصل أدواره الإنسانية والإقليمية،
فالدولة القوية لا تختار بين الدبلوماسية والقوة، بل تعرف متى تستخدم كل أداة. فالدبلوماسية تفتح أبواب الشراكات، والمؤسسات تصنع الثقة، والاقتصاد يمنح الصمود، والقوة الدفاعية تحمي الحدود والمصالح. الكاتب يؤكد أنها رسالة دولة تعرف ثوابتها وحدودها. ستبقى عمان متمسكة بالاعتدال والسلام، لكنها تعرف بدقة ما يمكن التفاوض حوله وما يشكل خطا أحمر يتعلق بأمن الأردن ومياهه وسيادته ومصالح شعبه. وفي هذا التوازن بين اليد الممدودة والقدرة على الحماية تتجسد قوة الأردن الحقيقية. وفي الموقعين نطالع دبلوماسية الأردنية ملكية، حضور يحمي الوطن ويدافع عن فلسطين. الكاتب فهد النعيمي ويقول: في ظل الظروف الدقيقة والصراعات والأزمة التي تمر بها المنطقة، تتجلى أهمية الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في المحافل الدولية. فاللقاءات المتواصلة مع قادة الدول والمسؤولين والشخصيات الاقتصادية العالمية هي فرصة لتعزيز مكانة الأردن وحماية أمنه واستقراره ومصالح السياسية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتكنولوجيا والسياحة. الكاتب يضيف: لقاء جلالة الملك مع قادة العديد من دول العالم مؤخرا حملت رسائل واضحة حول ضرورة التهدئة وتعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها، إلى جانب التأكيد المستمر على رفض أي محاولات لتغيير الواقع في القدس والضفة الغربية وغزة. وفي الوقت ذاته يواصل سمو ولي العهد بناء جسور المستقبل من خلال لقاءاته مع قيادات شركات عالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل والسياحة، بما يعزز فرص الأردن في الاقتصاد الرقمي والاستثمار. الكاتب يؤكد أنها دبلوماسية أردنية نشطة تجمع بين حماية الوطن وتعزيز الاقتصاد ودعم الأشقاء العرب والدفاع عن فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. ومن موقع مدار الساعة نقرأ: دبلوماسية الهاشمية وتفكيك الرواية، كيف ساهم الأردن في تغيير الوعي العالمي وعزل إسرائيل. الكاتب مشعل الماضي ويقول: انسحاب وفود نحو 77 دولة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمجرد صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي للمنصة كان دليلا واضحا على انهيار الرواية الإسرائيلية وسقوطها أمام العالم. هذا التحول الدبلوماسي يمثل ثمرة حقيقية لجهود سياسية وأخلاقية مكثفة قادها جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك راني عبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حيث نجح هذا الحراك في تحويل القضية الفلسطينية من مجرد أزمة إقليمية إلى اختبار حقيقي لضمير المنظومة الدولية ومصداقية قوانينها. الكاتب يضيف: انطلقت الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني من عمق استراتيجي حذر عبره لعقود من تداعيات استمرار الاحتلال وتهميش العدالة. وفي خطابه الصارم أمام الأمم المتحدة وضع جلالته العالم أمام مسؤولياته وتجاوز لغة الموازنات الدبلوماسية التقليدية، ليقول بوضوح أن الفكرة القائلة بأن المنطقة يمكن أن تحقق الاستقرار من دون سلام عادل للفلسطينيين هي وهم، وأن القوة العسكرية لا يمكنها تقديم حلول ذات مغزى، لا يمكنها إطعام الجياع أو إعادة النازحين أو بناء السلام. الكاتب مضى قائلا: هذا التفكيك الملكي لمعادلة الأمن الزائف ووفر لقادة العالم الأرضية السياسية والقانونية الصلبة لرفض الاستماع لخطاب يقوم على شرعنة القوة والغدرسة. كما شكل هذا العمق السياسي تكاملا وثيق العرى مع الاختراق الأخلاقي الإنساني الذي حققته جلالة الملك راني عبد الله في بنية الوعي الجمعي الغربي، حيث نجحت في تعرية الانتقائية العرقية في تطبيق الإنسانية عبر كبرى المنصات الإعلامية الدولية. فقد خاطبت الملكة المجتمع الغربية بمعاييرها ذاتها بعباراتها المؤثرة، ونجحت جلالتها في إحداث شرخ أخلاقي في الفضاء العام الغربي، ومهدت الطريق أمام تحول القناعات الطلابية والشبابية التي بدأت ترفض السرديات المعلبة. هذا الجيل الغربي الصاعد وجد في خطاب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مقاربة شجاعة تلامس تطلعاته، حيث قاد سموه المعركة السياسية بلغة شابة حاسمة، واصفا ما يحدث بالمجزرة المستمرة في غزة، ومنتقدا صراحة العجز المؤسسي للمجتمع الدولي في حماية المدنيين والأطفال. وفي موقع أخبارنا نطالع ما كتبه ركان السعيد حول مخاطر المخططات الإسرائيلية، ويقول: إسرائيل تعمل على إعادة تشكيل البيئة الجغرافية والسياسية والأمنية المحيطة بالأردن، وهذا ما يجعل نتائج أفعالها
تمس مباشرة أمن الأردن واستقراره، وبخاصة حين تتحول الوقائع التي تصنعها في جواره القريب إلى أعباء يضطر إلى التعامل معها وربما إدارة نتائجها. الكاتب يضيف: تتحرك إسرائيل وتحدث تغييرات في جهتين مهمتين للأردن، شمالا في جنوب سوريا وغربا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. أولا، شمالا تتمدد إسرائيل في سوريا وتخلق وقائع جديدة على الأرض في مسعى لتوسيع نفوذها في جنوبها، وفي هذا السياق تضع يدها على مصادر المياه، وقد تجد الظروف مواتية لاستحضار مشروعها المسمى ممر داؤوب.

0: المياه والربط الإقليمي، بما ينعكس سلباً على الأردن كعقدة ممرات إقليمية محتملة وبالتالي على مصالح الاقتصادية. الكاتب مضى قائلاً: ثانياً غرباً، وهو الأخطر والأشد اتصالاً بالأمن القومي الأردني، لأن ما تنفذه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين يتجاوز صنع وقائع جديدة على الأرض إلى إعادة تشكيل القضية الفلسطينية بطريقة تضع الأردن في مواجهة مباشرة مع نتائجها وأكلافها. وإذا أضفنا إلى ذلك واقع القدس، الصورة تبدو هناك أكثر تعقيدا، فإسرائيل تعمل على عزلها عن محيطها الفلسطيني عبر مخطط إيوان الذي يربط بين مستوطنة معالي إدوميم والقدس الشرقية، وهذا المخطط يهدد التواصل الجغرافي للضفة ويفصل شمالها عن جنوبها. بالتوازي تشهد المقدسات في القدس تصاعدا مضطردا في إجراءات تمس الوضع القائم، كثافة في الاقتحامات وطقوس دينية تمارس بشكل غير مسبوق، وتعميق سياسة التقسيم الزمني والمكاني إلى تضييق كبير على دور الأوقاف الإسلامية. الكاتب يؤكد بالنتيجة ما يحدث في الضفة والقدس يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وما يمكن فهمه والحذر منه أن إسرائيل تريد تثبيت سيطرتها على أوسع حيز جغرافي ممكن في جنوبي سوريا ولبنان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ضم أي جزء من الضفة الغربية يعني أن تنتقل نتائج هذا الضم بشكل شبه آلي إلى الأردن أمنيا وسياسيا واقتصاديا وديموغرافيا، وتحوله إلى طرف يتحمل جزءا رئيسيا من عبء إدارة القضية الفلسطينية إن لم يحمل كل الأعباء. ونختتم لقاءنا من موقع الأردن 24 ونقرأ: الحدود الشمالية والمياه، ما الذي حذر منه الملك للكاتب عدلي قنده؟ ويقول في خطاب: جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برز تحذير يتجاوز متابعة التطورات السورية إلى تحديد مصالح أردنية حيوية لا يجوز تعريضها للخطر، فقد ربط الملك بين التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا وأمن الحدود الشمالية والمياه، مؤكدا أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. وفي هذا الربط تكمن أهمية الرسالة، فالخطر لا يقاس فقط بوصول قوات إلى الحدود، وإنما أيضا بقدرتها على تغيير البيئة الأمنية والتحكم بالموارد المؤثرة في حياة الأردنيين. الكاتب يضيف: في التحليل الاستراتيجي قد تنشأ التحولات الكبيرة من خطوات صغيرة متراكمة تبقى كل واحدة منها دون العتبة التي تستدعي ردا دوليا حاسما. نقطة عسكرية تصبح طريق أمداد، ثم منطقة مقيدة الحركة، ثم واقعا تفاوضيا تطلب من الآخرين التكيف معه، وتكمن خطورة هذا النمط في أن كلفة الاعتراض ترتفع مع الزمن، فما يمكن منعه في بدايته قد يصبح تفكيكه لاحقا أكثر تعقيدا وخطورة. لذلك يمكن فهم التحذير الأردني باعتباره محاولة لمنع تثبيت الوقائع قبل أن تتحول إلى شروط مفروضة على الإقليم. الكاتب مضى قائلا: يحمل الموقف الأردني عناصر قوة أبرزها وضوح المصلحة الوطنية وإمكانية الجمع بين الدبلوماسية والجاهزية الدفاعية والتعاون مع سوريا، لكنه يواجه قيودا حقيقية: ندرة المياه، كلفة البدائل، وطول تنفيذ المشاريع، وعدم ضمان استجابة دولية كافية. لذلك يتطلب التعامل معه بناء قدرة مستمرة على تقليل الضرر بالتوازي مع منع التهديد. الكاتب يؤكد: لقد وضع الخطاب الملكي الحدود والمياه ضمن معادلة أمنية واحدة، والمغزى أن حماية الأردن تبدأ أيضا بمنع نشوء أوضاع حوله تجعل أمنه المائي واقتصاده وقراره رهائن لتغييرات تفرض بالقوة، وتقاس فعالية الاستجابة بقدرتها على حماية الحقوق وتوسيع البدائل وإبقاء التعاون ممكنا من موقع أكثر مناعة واستقلالا. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. الأردن يدين اقتحام ابن جفير والمستوطنين للأقصى ويدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. تصعيد في تعز والبرلمان اليمني يقر إعلان التعبئة العامة. تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران ومنع اتساع المواجهة. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مدينة نيويورك يوم أمس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بين بلاك، وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت.

0: قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة إلى محافظة الطفيلة، وجه خلالها بحزمة من التوجيهات الرامية إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم الاستثمار والصناعة. كما زار حسان مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي. التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
1: خلال زيارته محافظة الطفيلة، تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مركز شباب وشابات القادسية في لواء بصيرة. وأكد حسان أهمية الاستمرار في عقد الدورات التدريبية الرياضية والتعليمية والمهنية في جميع المراكز الشبابية والتوسع فيها في مختلف محافظات المملكة، ووجه بتزويد المركز بمختبر حاسوب وبالأدوات والمعدات اللازمة للتوسع في أنشطته وتحسين مرافقه وإنشاء ملعب لخدمة المستفيدين. كما زار رئيس الوزراء شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة في منطقة الرشادية بلواء بصيرة، وأشاد بجهودها كاستثمار ناجح يضم 18 فرعا في مختلف أنحاء المملكة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأردنيين والأردنيات. وأكد دعم الحكومة لمزيد من التوسع في هذه الاستثمارات كنماذج ناجحة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصناعة الوطنية، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى العديد من دول العالم ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. وتفقد حسان مركز صحي غرندل الأول، وجه بالتوسع في خدماته وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين من أبناء المنطقة، حيث يستفيد من خدماته قرابة 10,000 مواطن سنويا. وجه رئيس الوزراء بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وإعادة تأهيل مرافقها بشكل شامل وإنشاء ملعب وساحات ومرافق لطلبة الصفوف الأساسية ورياض الأطفال. كما زار رئيس الوزراء مدينة الطفيلة الصناعية شركة سيجما لصناعة الأسلاك والكوابل، والتقى عددا من المستثمرين فيها. وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية، خصوصا في محافظات الجنوب، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل للمجتمع المحلي. واجه حسان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتطوير موقع حمامات عفرة في لواء قصبة الطفيلة وإعادة تأهيل جميع مرافقه وتخصيص التمويل المطلوب لذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه، وشدد على ضرورة إيلاء الموقع كامل الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح والزوار باعتباره موقعا فريدا للسياحة العلاجية، وكذلك العمل على تطوير المواقع السياحية الأخرى في المحافظة. كما وجه رئيس الوزراء خلال زيارته المحافظة وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيلة الحكومي وتلبية جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.
0: وفي إطار متابعة احتياجات أبناء المحافظة، وجه حسان وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ودعمه بما يمكنه من التوسع في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة. كما وجه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في منطقة القادسية. وفيما يتعلق بالعاملين في بلدية الطفيلة، أكد حسان أن الحكومة تعمل على تسوية مشكلة التأخر في صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في البلدية. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الأردنية البريطانية وتطورات الأوضاع في المنطقة خلال لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وثمن الفائز موقف المملكة المتحدة الداعمة لحل الدولتين وقرارها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أهمية زيادة الدعم الاقتصادي والاستثمارات البريطانية في الأردن وتعزيز التعاون البرلماني. من جانبه أشاد الوفد البريطاني بدور الأردن في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وترسيخ قيم الحوار والتعايش والسلام. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع وفد بريطاني من مجلس الشرق الأوسط المحافظ برئاسة النائب أندرو بويي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الأردن والمملكة المتحدة وتبادل الخبرات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد القاضي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مستعرضا مسيرة التحديث السياسي في الأردن ومشددا على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية. من جانبه أكد بويي أهمية الأردن كشريك للمملكة المتحدة في المنطقة، مشيدا بدوره في دعم السلام والاستقرار ورعايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون بين البلدين. عقد وزيرا الداخلية مازن الفراي والاتصال الحكومي محمد المومني بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة والمحافظين اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، وبحث الأدوار المطلوبة من الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في المحافظات. وأكد الفراي أهمية التعداد في توفير بيانات ومعلومات تدعم التخطيط للسنوات المقبلة في مختلف القطاعات. من جهته قال المومني إن المرحلة الميدانية للتعداد تبدأ الخميس المقبل وتستمر شهرا بالتزامن مع حملات توعوية وإعلامية لتعريف المواطنين بأهمية التعداد وآلية تنفيذه. بدوره أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية ولا يتناول المعلومات الاقتصادية للسكان. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في تنفيذ الخطط التطويرية لرفض وتعزيز قدرات سلاح المدفعية الملكي بما يضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أمن الوطن والاستقرار. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس قيادة سلاح المدفعية الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز عسكري قدمه قائد السلاح حول المهام والواجبات الموكلة للكتائب والوحدات المختلفة في سلاح المدفعية، بالإضافة إلى سير البرامج التدريبية المنفذة والدور المحوري للسلاح في إسناد كافة صنوف القوات المسلحة. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في تنفيذ الخطط التطويرية لرفض وتعزيز قدرات سلاح المدفعية الملكي بما يضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أمن الوطن والاستقرار.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة ديرة إسماعيل خان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال باعتباره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض الأردن وإدانته الشديدة لهذه الاقتحامات والممارسات الاستفزازية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من الضفة الغربية حيث يتواصل التصعيد بالتزامن مع احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد العرش اليهودي وسط اعتداءات ينفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. تفاصيل المشهد في التقرير التالي.
3: بين اقتحامات المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي تشهد القدس والضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متزايدا مع احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد العرش اليهودي وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود متزايدة على حركة الفلسطينيين. في القدس اقتحم وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والأمن إسرائيل كاتس المتطرفين المسجد الأقصى بالتزامن مع انتشار واسع للمستوطنين في البلدة القديمة وأداء طقوس وصلوات يهودية، وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية وأغلقت عددا من الطرق ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين الفلسطينيين. وفي الخليل أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي لمدة 3 أيام وأغلقت الطرق والحواجز المؤدية إليه بالتزامن مع تجهيز أجزاء منه للاحتفالات، بما في ذلك إدخال رموز وكتب يهودية وإزالة بعض اللافتات والسجاد من القسم الإسلامي. وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي ممنوع منذ 99 يوما وأدانت إغلاقه معتبرة أن الإجراءات تمس حرية العبادة، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل. وامتد التصعيد إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية حيث تواصلت الاقتحامات والاعتداءات التي شملت إحراق مركبات وسرقة محاصيل زراعية والاعتداء على ممتلكات ومواطنين، فيما أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات في جنين ونابلس. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات مداهمة واعتقال في عدد من المناطق بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وسط تصاعد التوتر في أنحاء الضفة الغربية.
0: وفي قطاع غزة تستمر الهجمات الإسرائيلية المخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار على مناطق متعددة في القطاع، وأجبر تقدم جديد للآليات العسكرية الإسرائيلية خارج حدود الخط الأصفر أجبر الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان على إخلائه لتصبح مناطق شمال القطاع بلا أي مشفى، ما ينذر بخطر أكبر على حياة المرضى ويزيد العبء على المنظومة الطبية. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن مشافي القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء و19 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وننتقل إلى جنوب لبنان حيث أعلن الجيش اللبناني تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي عثر عليه في وادي زبقين بقضاء صور، موضحا أن الجهاز مزود بمنظومة للطاقة الشمسية وتم العثور عليه خلال عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا وصف بالضخم في بلدة المنصور بقضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية في المنطقة ومحيطها. وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم التوصل إلى صيغة إطار برعاية أمريكية تنص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها. وفي العراق بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سحب قواته من قاعدة حرير في أربيل بإقليم كردستان في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن على أن تستكمل عملية الانسحاب بحلول نهاية الشهر الجاري. ويأتي ذلك بعد يوم من انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من قاعدة فيكتوري قرب مطار بغداد الدولي في وقت قال الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية صباح النعمان إن انسحاب قوات التحالف سيستكمل خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لن يبقى بعد ذلك أي جندي أجنبي في العراق. وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة الربيع غرب محافظة تعز، مشيرة إلى أن العمليات جاءت ردا على قصف حوثي استهدف أحياء سكنية في منطقة الضباب وهجمات أخرى في جبل حبشي. وتشهد جبهات عدة في محافظة تعز تصعيدا عسكريا ومعارك متقطعة منذ نحو أسبوعين بالتزامن مع محاولات تسلل. قالت القوات الحكومية إن الحوثيين ينفذونها بهدف قطع طريق عدن تعز، أحد طرق الإمداد الرئيسية للقوات الحكومية. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب اليمني على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة في ظل التصعيد العسكري والتطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد. وإلى تطورات المشهد بين واشنطن وطهران، حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار التوتر الميداني وسط مساع دولية لاحتواء التصعيد ومنع عودة المواجهة إلى حرب أوسع. وفي هذا السياق برزت خلال الساعات الأخيرة جملة من التطورات السياسية والعسكرية، نتابع أبرزها في التقرير التالي.
4: تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع استمرار التوتر بين الجانبين وسط تحذيرات من عودة المواجهات إلى حرب شاملة. وفي نيويورك يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، متوقعا تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. ولم يستبعد ترامب إمكانية اللجوء مجددا إلى الخيار العسكري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد الخوض في تفاصيل هذا الاحتمال، فيما أشار إلى توقعه إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن وسطاء مشاركين في المفاوضات، تكثف الأطراف جهودها لمنع تجديد التصعيد وتحوله إلى حرب شاملة رغم محدودية فرص نجاح المساعي الدبلوماسية. وفي تطور عسكري، أفاد مسؤولون أمريكيون بإصابة 8 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية قبل نحو أسبوعين إثر هجوم بصاروخ كروز إيراني استهدف سفينة كانوا على متنها في مضيق هرمز. وفي لندن، نفت السفارة الإيرانية بشكل قاطع اتهامات أو تكهنات بشأن ضلوع طهران في مخطط لاستهداف قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، ووصفت تلك التكهنات بأنها مرفوضة ومدانة.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، بحث وزيرا التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مع المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل سبل تعزيز التعاون لدعم الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية وحقوق الطفل. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الشراكة مع اليونيسيف لتطوير التعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الأطفال والأسر، فيما أشادت راسيل بجهود الأردن في رعاية حقوق الأطفال واستضافة اللاجئين، مؤكدة التزام المنظمة بمواصلة دعم الأولويات الوطنية في الأردن. أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت مبادرة دليل مسار لتعزيز التمكين الاقتصادي ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وتستهدف المبادرة نحو 2000 مستفيد من مختلف محافظات المملكة بهدف دعم مشاريعهم وتعزيز استدامتها. أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي تحدث لمندوبنا أو مندوبتنا هيا الاحديثات عن هذه المبادرة وقال:

0: مشاريع من خلال تدريب نموذج تدريبي يعني بالتحويل الخطط، ومن خلال التأهيل والتدريب والتمكين والإدارة والتسويق والتشبيك إلى مشروع قابل للنجاح وقابل للاستدامة. هو يتوجه إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا حقيقة يعني أصبح ضرورة ملحة لنجاح المشاريع. الكل يدعو إلى مشاريع صغيرة لأنها عمود رئيسي في بناء التنمية وفي تحقيق الاستمرار والرفاه الاقتصادي، ولكن حتى نتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة لابد من توفر عناصر رئيسية. دور دليل مسار هو تمكين القائمين على هذه المشاريع وتمكينهم حتى يتمكن أي مشروع لهم من الوصول إلى النجاح والاستدامة.
1: ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية لعام 2026، جرى اليوم تدشين الجداريات الفنية التي تنفذها مديرية ثقافة الكرك في بلدة القصر. مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمائلة تحدثت لمندوبنا عامر العمر حول هذا الموضوع وقالت:
2: الجداريات الفنية التي ندشنها اليوم في بلدة القصر تأتي جزء من رؤية وزارة الثقافة ومديرية ثقافة الكرك لجعل الثقافة حاضرة في تفاصيل المكان وقريبة من الناس، وأن يتحول الفضاء العام إلى مساحة تحكي قصة أهلها وذاكرتهم. هذه الجداريات ننظر من خلالها إلى أنها مساحة للذاكرة، نستحضر من خلالها تاريخ اللواء وشخصياته ومولوده وتفاصيل الحياة التي شكلت هوية المكان عبر الزمن.
1: ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة يوم غد بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في الختام سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين: سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. الأردن يدين اقتحام ابن كفير والمستوطنين للأقصى ويدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. تصعيد في تعز والبرلمان اليمني يقر إعلان التعبئة العامة. تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران ومنع اتساع المواجهة. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار: أيمن الهلال، ذاكر حجات، هاني السعيدة، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. بعد قليل سيدتي وسادتي وفي 9:30 موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد. نتمنى لكم مع الزميل خالد وقتا جميلا وممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح.

0: أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. مساء الخير، مساء النور، ومساء القمر اللي برا. طبعا أنتم أجمل، ويصحبنا لهذا المساء الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وعلى أكطيفان من خلف المكسر والإخراج الزميل المبدع دائما محمد رمضان، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

حطني جوا بعيونك وشوف في الدنيا كيف. 0-6-47-47-111-112

0: إذن أينما كنتم نحن معكم أعزائي المستمعين حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستقبل الاتصالات، وهذا المساء مفتوح أن تختاروا موضوع النقاش لهذا المساء. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك أخ خالد؟
0: يا هلا.
1: أخبارك؟
0: أنا بخير. مين معنا؟
1: فادية.
0: كيفك يا فادية؟
1: الحمد لله.
0: كيف المساء اليوم والبراد؟
1: بما أنه سمعت صوتك بعد سنتين بجنن.
0: بعد سنتين؟ وين كاينة بالسنتين هدول؟
1: مختفية بهالدنيا.
0: مختفية؟ قصدك منعزلة؟
1: يعني هيك شي.
0: يعني نحكي ليش الواحد مرات بقعد لحاله وما بتواصل مع الناس؟ هل هو بحاجة لهذا الموضوع؟
1: بس هيك كنت بحالة نفسية مش مضبوطة.
0: يا لطيف يا لطيف.
1: شو الموضوع اليوم؟
0: عن حالتك النفسية اللي مش مضبوطة واللي صارت مضبوطة. إيش اللي صار؟
1: سمعت صوتك ورجعت للبرنامج أكيد راح بتكون
0: طيب.
1: حالتي مزدندن.
0: حلو حلو. إيش الفرق بين مش مضبوطة ومضبوطة؟
1: مش مضبوطة بتكون كئيب حزين.
0: أيوة. أيوة.
1: تنعزل عن الناس.
0: أيوة.
1: ما بتطيق تحكي مع حد.
0: أيوة. عصبي.
1: تفضل إنك تكون عصبي بتكون لحالك.
0: أيوة.
1: بيأثر على صحتك.
0: أها.
1: بيرفع الضغط، بيرفع السكري، بيعملك حزام ناري.
0: يا لطيف.
1: فلما ترجع هادي.
0: أيوة.
1: ترجع عندك برجع طبيعي.
0: طب وإيش تعلمتي من هذا اللي صار؟
1: ما في شيء بيستاهل إنك تزعل عشانه.
0: يعني مستعدة تزعل مرة ثانية؟
1: صعب خلاص توبة.
0: طب كيف انأذيتي بهالزعل هذا؟
1: أذيت كيف السكري بطل ينزل صار 12.
0: 12.
1: صار معي حزام ناري قعدت حوالي 6 أشهر
0: بالمستشفى. يا لطيف يا لطيف.
1: تعلمت درس إني ما أزعل على شيء، ما في شيء بيستاهل.
0: أها.
1: يعني عيش حياتك طبيعي.
0: طيب وبعد هاي المرحلة يعني كيف تصرفتي مع حالك كصحة وكنفسية؟
1: رجعت عادي كأنه ما صار إشي، حتى اللي أذوني رجعت بحكي معهم نسيت كل شيء.
0: يعني في ناس زعلوكي وتعبتي وبعدتي و
1: بعدين رجعت عادي كأني ما صار إشي، بيعاتبوني بحكي خلص اللي فات فات.
0: طيب بس مين الخسران يا فادية؟ يعني أنت بتقولي هاي
1: خسرت.
0: هاي سكري وانعزال واكتئاب، يعني إيش ضل بالدنيا؟
1: والله قعدت حوالي 6 أشهر وأنا بالمستشفى رايحة جاية، آخر شيء الدكتور قال لي ممنوع تزعلي نهائي. طول ما أنت زعلانة ما راح تخف.
0: يعني ضليتك يعني رايحة جاية لحد ما الدكتور قال لك ممنوع تزعلي؟ لا لا اقتنعتي بهالكلمتين.
1: طول ما أنا زعلانة ما راح أخف، راح يضل لي كل شيء مرتفع. فالأحسن إنك ترجع لطبيعتك، تنسى كل شيء، ترشي كل شيء ترمي ورا ظهرك.
0: طيب فادية لما رجعت لطبيعتك فرحتي؟
1: الحمد لله كل شيء خف ورجع الطبيعي. حتى رجعت أشارك معكم، يعني كنت وقتها من مش رمضان اللي فات اللي قبله آخر مرة حكيت معكم.
0: نعم نعم. لا هيك إذن من نستناك كل حلقة ترني علينا وتحكي معنا
1: إن شاء الله كل حلقة.
0: ترى الوحدة قد تكون يعني جميلة وتأخذ قرارات، لكن إذا طولتي
1: وأنا فعلا وحدة وحيدة،
0: وحدة مع زعل هذه مصيبة.
1: فعلا وحيدة لا أخ ولا أخت.
0: يا ستي إن شاء الله لكل إخوانك وخواتك، وخليك معنا على السمع لأنه موضوع شيق ومهم، وأنا متأكد أن المستمعين راح يعقبوا عليه وراح يتكلموا فيه. أبدا أبدا. 0647 47 111 0647 47 112. فاصل ونواصل.

0: أكثر من أول أحبك، وما زالت هذه الأغنية جميلة، ولكن موضوع فادية يعني راح نكمل فيه كلام لهذا المساء. 0-647-47-111-112 زعلت، قعدت لحالي، تعبت واكتشفت أنه لم أستفد شيئا، بل اشتقت لنفسي اللي كنت أحبها، ولما رجعت لنفسيتي اللي بحبها عرفت أنه حرام أزعل، حرام أعطي الأمور أكبر من حجمها، بالعكس لازم أحب نفسي وأحب الحياة أكثر فأكثر. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيفك؟
0: هلا.
1: معك معتصم. أنا ما بعرف البرنامج، أول مرة برن عليك.
0: أنت بتسوق سيارة يا معتصم؟
1: طبعا.
0: معتصم، تعرف أنه سلامتك أهم من البرامج كلها؟ أنا معك لبكرة. معك لبكرة، لبكرة. وقف براحتك، أعطيها رباعي وسولف براحتك.
1: عيني وقفت.
0: أها. وقفت؟
1: وقفت.
0: أعطيتها رباعي؟
1: أعطيتها أحلى رباعي.
0: اعترف، وين رايح؟
1: والله رايح على البيت.
0: الله يعطيك العافية.
1: شوف سيدي،
0: نعم.
1: أنا سمعت تقريبا نص مكالمة فادية أو
0: نعم
1: يعني ربعها. شوف أنا يعني مرت علي أيام وأنا رحت على دكتور نفسي وتعالجت والحمد لله. بالآخر البني آدم يعني أول إشي يعني أنا بنصح أي حدا بسمعني قاعد، أنا اسمي معتصم الجلالي، ما يعني ما رح أغطي اسمي يعني.
0: يا هلا وغلا يا معتصم.
1: عادي مرضنا ورحنا على دكتور وتعلمنا
0: وخسرت أيام وسنين، أنا هذا اللي بدي أركز عليه.
1: خسرت 6 سنين من عمري، من يعني ما بدي أحكي من غبائي، بس البني آدم بعدي فترة
0: بشر.
1: يعني
0: إحنا بشر.
1: إحنا بشر.
0: إحنا بشر.
1: أيوة إحنا بشر.
0: بس خسارة إنه يعني نعيش سنين ما نحس فيها ولا نذوق طعمها، لأنه ربنا معطينا نعم كثيرة، فمرات بنعيش سنين كاملة مش شاعرين لا بخير ولا برزقة ولا بحب ولا بأهل ولا نعم. تفضل يا معتصم.
1: فمن المرض اللي أنا ما يعني أنا صارت عندي اضطرابات نفسية، يعني الدكتور حطها اضطرابات نفسية، حكى لي حواليك يعني الشخص اللي انت معه مريض،
0: ماشي. يا لطيف.
1: ولازم انه انت هذا الشخص يطلع من حياتك بالطويلة بالعريضة، يعني وصلنا لمرحلة انه قال لي لازم يطلع من حياتك.
0: طبعا لما قال لك هالكلمة انت ارتعبت، قلت اتخلى عن هذا الانسان مثلا؟
1: لا ما بتخلى عنه، لازم يضل يؤذيني، لازم يضل يضرني، لازم كل الشغلات هاي.
0: طيب.
1: كثر ما هو تعب كتب لي دواء يعني بيخليك فريزر ما في مشاعر. فلما أخذت هذا الدواء حسيت إنه لا، الدكتور عن جد كلامه صح. عن جد إنه هذا البني آدم بيأذيني، هذا البني آدم عم بضرني، هذا البني آدم بعمل.
0: يعني اكتشفت إنه هذا الإنسان سام بالنسبة لك؟
1: اكتشفت إنه لمرحلة، يعني في ناس بتوصلك لمرحلة إنه أنت غلط هم صح، وبكون كل إشي فيهم هم غلط. يعني انت اكيد عرفت مين هو الشخص، يعني اكيد يعني واكيد المشاهدين يعني
0: المستمعين
1: عرفوا، المستمعين.
0: اول شيء بدي اشكر عرفوا. شجاعتك، اشكر جرأتك، وهذه رجوله وشهامه انك يعني تطرح موضوع مثل هذا. ولكن متى قررت انه هذا الانسان متعب ولجأت لمساعده؟
1: هلا قررت لما صار يصير عندي الضغط.
0: يا سلام.
1: مش طبيعيه. استاذنا انا خسرت يعني ألوف، وأنا أروح على المستوصف 50 دينار 70 دينار، مستشفى أقعد يوم، اشتباه بجلطة، مش عارف شو.
0: لا سمح الله.
1: ضغطي يوصل، لا سمح الله، ضغطي يوصل 250 على 170 خلال نص ساعة ينزل لطبيعي.
0: يعني أنت احتجت مساعدة احترافية عشان تعرف إيش طبيعة هذه العلاقة وتقرر.
1: صراحة رحت على دكتور، الله يعطيك ليرضيه، الله يوفقه وين مدار وجهه. أنا سوري بأشعر بدني لما أتذكره وصير بأبكي. دخلت عنده هو دكتور قلب، قال لي يا بني ما فيك إشي. طيب. أعطاني اسم دكتور وأعطاني دواء ضغط كتير خفيف وقال لي روح عليه. لا بعد كل هذا الإشي اقتنعت اقتناع كامل إنه زي ما بحكول، زي ما بحكي القرآن وجدودنا، إنه عمرك ما تتعلق غير بربنا وبعديه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتعلق بالبني آدم ولا ترفع سقف توقعاتك، لأنه إحنا بشر.
0: طيب معتصم، هذا البرنامج يعني تعليله، مش برنامج تخصصي أو في حلول. إحنا بنسمع بعضنا وإحنا تشرفنا أن سمعناك اليوم، يعني فرحان أنت الآن؟
1: كثير كثير، وصرت أي إشي يجيني سام أعرف كيف أطلع منه. أنا بنصح كل الناس اللي عم تسمع إنه أول ما تحس بحالة اكتئاب والمشكلة بالاكتئاب الصامت، وهي تعليلة وأنا بتعلل معهم وإن شاء الله أفيدهم من تجربتي،
0: نعم،
1: إنه أنت أطلع امشي،
0: اطلع امشي
1: نص ساعة ساعة ساعتين عن جد بنزل الكورتيزول. يعني الكورتيزول ما إله دواء صراحة، وكل اللي بقول لك أعشاب وما أعشاب دواء، شو واحد إنك تمشي
0: أبدا، هي طاقة مبعثرة بالجسد لازم تخرج، سواء بس بالمشي ولا بالتأمل
1: بس. واعرف إنه اليوم بني آدم تركك بكرة غيره بيجي، واعرف إنه أنت تركت بدل المرة ألف وراح تترك بدل المرة ألف. الدنيا ما خلصت ولا على أي بني آدم ولا على أي إنسان. بس واعرف انه
0: ايش كانت نقطة الضعف عندك؟ كنت خايف تخسر؟
1: ضعف كنت يعني وصلت لمرحلة انه الشخص اللي قبالي او همني انه انا اذا ما بيصير هذا الاشي بحياتي ما برجع، يعني فهمني انت، وانه هو محور الكون. وانا صراحة يعني انت 6 سنين تعيش بحياة، يعني انه ما بدي احكي بلاش ينشك علي، يعني
0: لا لا لا احنا يعني كون حذر يعني بالكلام،
1: انه انت عايش حياة يعني هادية على المفروض لما تطلع منها ما بتقدر، ما حدا بيرضى يعني انه يرجع انه تعيش حياة زي هيك. فانه انا كنت خايف انه اترك هاي الحياة، لا لا لا لا، ما حدا يخاف، ربنا كبير، وعلى فكرة الكون فيه اظني 4 أو 5 مليار،
0: نعم
1: انت واحد من هالكمية هاي كلياتها،
0: صحيح.
1: فدائما دائما والحمد لله ربنا بعت لي حدا، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله هو عم بوصل مرحلة امي، من لطف من اشي، يعني سبحان الله ربنا قد ما تنظلم ربنا ببعت لك، لانه ربنا حرم الظلم مع نفسه.
0: لكن مرات الظلم بكون عن جهل يا معتصم،
1: أكيد طبعا،
0: يعني الكارثة أنه أنت لما تدخل بعلاقة مع إنسان قد يكون مش ناضج ولا واعي، وأنت متقد الذكاء، يعني ذكائك بكون لا بأس فيه، فبكون الجهل هو الكارثة.
1: هلأ شوف أنا طبعا هلأ أنا كل الناس تحكي عني عندي ذهاء وليس ذكاء، بس في غلطة الشاطر بألف. بعدين في ناس المشكلة إنه أنت تدخل مع حدا بجاهل، بس إذا بتدخل مع حدا يعني كتير ذكي وهو نيته هيك، يا لطيف.
0: صراع الجبابرة يصبح صراع.
1: هو هذا الصراع يعني بكون، يعني
0: تصبح التفاصيل الصغيرة متعبة.
1: شو تفاصيل يعني؟ تخيل أنت سايق سيارة يقنعك أنت ما عم بتسوق، تخيل أنت مثلا لك 40 سنة بتسوق ويقنعك انك ما بتعرف تسوق وتقتنع، هون الكارثة.
0: نعم،
1: هون الكارثة.
0: بعض الاحيان جاذبية البعض او مكانتهم بقلوبنا فعلا بتجعلهم يعني بديش اقول يخربوا، انهم يتصرفوا فينا كما يشاؤون، من باب
1: كما
0: العشان
1: يشاؤون. ويا ريت بإشي منيح، يعني مثلا انا ممكن انه اعرف حدا انه احاول انه انا اصلح فيه وممكن اتحكم فيه فترة لمصلحته، وتكون عن جد لمصلحته، وهي مش انه اتحكم فيه انه ابعده عن اشي. وكتير صارت معي يعني في ناس وبالاخر شكرا لك والله يجبر بخاطرك وما قصرت ومن هذا الحكي، بس انا ما بعرف كيف في ناس هيك بتفكر بس بمضرة الناس.
0: نعم، انا لو اتحكم فيك لمصلحتك هذا بكون هدف نبيل، لكن لو أتحكم فيك فقط لأني أشبع غروري أو أنه أرضي حاجة بداخلي هذا تسلط اسمه. أنا بدي أستفيد من مكالمتك، يعني أول شيء أشكرك، يعني كيف ترى نفسك؟ أنا سألتك هذا السؤال، أصبح عندك طموح، أصبح عندك حب للحياة؟
1: صراحة أنا بدي أحكي لك شغلة، أنا بعد ما طلعت من هاي العلاقة السامة صراحة يعني شغلي كتير تحسن، تقدر تحكي تحسن 1000%،
0: لأنك أصبحت إيجابي
1: 100%،
0: أصبحت تبتسم ويعني تقدم خلينا نقول التفاؤل بعملك، وأصبح عملك يعطيك بالمقابل.
1: كان عندي سيارة موديلها قديم، صار عندي سيارتين موديل جديد الحمد
0: ما شاء
1: لله.
0: الله ما شاء
1: فلوس
0: الله
1: الحمد لله الحمد لله، فلوس بجيبتي زيادة
0: نعم.
1: عن الأول
0: نعم.
1: أضعاف كثير مضاعفة
0: نعم.
1: الناس تحترمني أكثر، الناس يعني ربنا حبب خلقه فيني. هي طبعا انه انت اذا كنت مضغوط
0: انت انطلقت، انت انشرحت
1: أيوة
0: يعني انت اصبحت كما تحب
1: 100%.
0: مع انه كان الاولى انك تكون انت يعني بغض النظر مين معك، مين كان معك سواء سام او مش سام، انك يعني بس لكن اعتقد انه انت يعني عاطفي، عندك عاطفه قويه.
1: احنا برج يعني انا ما بامن بالابراج صراحه،
0: هي صفات أوكي. صفات
1: بس هي صفات. برج السرطان شوي يعني كتير عاطفي.
0: طيب معتصم انا بدي اتمنى لك السلامه لانه احنا اخذنا وقت المستمعين، خليك معنا على السمع، اسمع راح تسمع تعليقات على اتصالك انت تحديدا انت وفاديه، لانه هاي الحلقه راح تكون يعني جميله يكفينا انك شاركتنا انت وجميع المستمعين. طريق السلامه وعوده سالمه لك، يا هلا، فك الرباعي وانطلق. هلا. اذا اول مكالمتين كنت واشتقت لما كنت وسعيد اني استعدت ما كنت. هذا محتوى اتصال فادية واتصال معتصم، كان عنده الجرأة يقول لك انا اصبحت احب نفسي والدنيا تحبني لما ابتعدت او لما تخلصت. واكيد هو انا ما بروج له يعني طب نفسي، يعني هذا الموضوع اكبر مني بكثير، لكن هو اكد انه ذهب لي طبيب قلب قال له ما فيك إشي. هو راح طبيب القلب لأنه أكيد صار عنده خفقان وضيقان وخاف على حاله. طبيب القلب بحنكته وبخبرته قال له أنت شغلك مش عندي، بدك طبيب نفسي. يعني الله يكثر من أمثالهم هالأطباء. 0-647-47-111-112 مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يا هلا.
2: الله يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيك يا أستاذ.
2: تحية إلى كل الكادر ولا كل المستمعين والمشاركين، والحمد لله على سلامة الأخت فادية والأخ معتصم الأول باعتباري معتصم الآخر.
0: معتصم الثاني أنت وهو معتصم الأول، هذا لقب يعني يستحق معتصم. سامع يا معتصم؟
2: أكيد.
0: افرح يا عم، صار اسمه معتصم الأول.
2: أيوة. والله يا سيدي ينبغي أن يكون شعار كل واحد بفهم، ولست بناج من مقالة طاعن، وإن كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وإن غاب عنهم بين خافيتي نسري. والله
0: جميل.
2: مع الأسف الشديد الشديد والشديد جدا
0: نعم،
2: إنه سلمت نفسي لأقرب الناس إلي وكانوا يحذروني منهم وما أرد على حدا.
0: ألقيت بنفسك يعني لهم يعني إنهم راح يلقفوك،
2: وهذا الإشي أتعبني وأتعب عيلتي وأتعب كل اللي حولي، حتى كدنا إنه نصل لطريق مسدود من ناحية الانفكاك من هاي العلاقة. يعني أحياناً صرت أشوف بالمنام من طول الناس اللي أتعبوني، صرت أشوفهم ذئاب وأصحى من النوم مذعور جدا جدا
0: لهالدرجة.
2: والله واخترت صحتي وصرت الآن تبيه بالمقعد والسكري والضغط، ولا تسأل عن الأمراض اللي ركبتني ولله الحمد على كل حال.
0: قديش غريب أنه أنت تعيش مع ناس مسمومين، هذا المصطلح طبي يعني.
2: لا
0: وقديش غريب انه العلاقة بوجودك معهم والامراض اللي بتجتاحك وبتعبث بجسدك.
2: لا يعني انا كنت اعتبرهم حتى مصدر ثقة اكثر من زوجتي واولادي وكل اللي حوالي، وهذا خطأ انا لا اغتفر لنفسي مع اتفوت الاول. فلما ربني سبحانه وتعالى بعدني عنهم صرت أحس إنه جبل وانشال على صدري وخلص، يعني صارت عملية الانطلاق عملية حرة.
0: استعدت نفسك يا معتصم؟
2: جدا والله يا أخي.
0: طيب لما استعدت نفسك يعني إيش قلت لنفسك إنه إيش اللي عملته بحالي؟
2: شوف.
0: وين رحت؟ إيش هالتوهان هاد؟
2: والله النفسية استعيدت لكن الصحة خربت، وإن شاء الله رب العالمين إنه ربي يمكنني من إني أستعيدها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا معتصم.
2: إن شاء الله. إنه أصعب إشي بالحياة إنك تركض ورا ناس ما بدهم إياك ولا بدهم يحبوك، صرحوا ولمحوا المرة.
0: لكن حالة معتصم كانت يعني إذا أنا فهمتها صح إنه يعني كانوا يوهموه إنهم بيحبوا مصلحته وبتحكموا فيه.
2: لا يا ريت المسألة مسألة حب مصلحة. كان يعتبروه كتف يتسلق عليه لوصول إلى مصالحهم هم.
0: نعم.
2: يعني هذا أكثر إشي بيهلمك. والله أكثر إشي بيهلمك.
0: لكنك سعيد إنك استعدت معتصم وأيامه ومشاعره وإحساسه.
2: ما استعدت معتصم لحاله لكن استعدت أولادي واستعدت عيلتي واستعدت حياتي.
0: نعم نعم.
2: أسأل الله رب العالمين أن يحميك ويحفظك.
0: والقائل والقائل شكرا لك معتصم. شكرا لك معتصم يا هلا. 06-47-47-111 مساء الخير.
3: مساء الخيرات
0: والوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد وطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد.
3: كيفك يا سيد؟
0: أنا بخير
3: والله. موضوعك أجا يعني لحاله أنا شايفه. باي ذا واي
0: باي ذا واي هذا البرنامج برنامجكم وأنتم يعني ترسموه كما شئتم.
3: شرف لنا يا سيدي. الله يبارك بيك وأشكرك على الثقة المطلقة بأصدقاء البرنامج جميعهم ومستمعهم أيضا. أنا والله لفت انتباهي الأخت اللي طلعت أول واحدة
0: فادية. نعم
3: فادية. يعني أولا الحمد لله على سلامتها ومرحب فيها أخت عزيزة إمنا مشاركة بهالبرنامج. وبعدين أنا بدي أحييها على الشجاعة إنه هي اللي نفسها أرادت التغيير، طرحت المشكلة وطرحت الحل. والأستاذ معتصم اللي بعدها كمان حكى يعني تقريبا نفس السياق وعارف حاله وين وصل بالأول وأراد التغيير.

0: الثاني، والأستاذ معتصم أبو أواب أيضا نفس المساق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. في كثير جدا من عاداتنا يعني على الأقل بدنا نرجع إليها، نراجع أنفسنا، بحاجة لتغيير بعض السلبيات نخلص منها. أولا راحة إلنا وراحة لأسرنا وراحة للمجتمع أيضا، لأنه إذا أنت بعيد عنك وعن المستمعين، إذا الإنسان بحس باكتئاب والله أول ما بشعر فيه زوجته وأبنائه بالدرجة الأولى، بعيش البيت كله.
1: يفترض أنه الزوج والأبناء هم الحصن الحصين للإنسان، يفترض أنه هم مصدر راحته وليس العكس.
0: بالضبط، لكنهم رايحين يشعروا بالتغيير اللي طرأ فجأة على رب الأسرة. وأكيد مدام إذا في فرح، الفرح للجميع، بعدينك إذا في هم أيضا الهم بشيله الجميع. أنا بدي أربط الحلقة هاي بحلقة قبل أسبوعين كانت عن متلازمة القلوب المنكسرة،
1: كلمة أنه قلبه مكسور.
0: بالضبط،
1: مع أنه القلب لا في عظم ولا خشب،
0: لكنه هو عضلة، لكن هو يعني مكان نظر الرحمن عز وجل ينظر إلى قلوبنا الله عز وجل.
1: عز وجل
0: إذا ما في تغيير بعاداتنا، وخلينا نخلص من السلوكيات السلبية، خلينا نقول والكمت هذا هو اللي بيجيب الهم.
1: الكمت
0: الكمت بالدرجة الأولى.
1: نعم.
0: وتفضفض الإنسان. اليوم أنا سمعت من خلال إحدى الإذاعات بيقول لك هل أصبح الذكاء الاصطناعي تفضفضه بدل البشر؟
1: للأسف للأسف يعني البعض يعني يتجاوب ويتفاعل معه، لأنه مبني على ردة فعل مسبقة. يعني الذكاء الاصطناعي مرعب مرعب، ولكن لكن ما في عاطفة البشر، ما في عاطفة الأم أو الزوج أو الزوجة أو الصديق أو الصديقة.
0: لكن معقول أنه نوصل هذه المرحلة من العمر وما نكون إن صديق أو واحد مخلص نفضفض له؟ أنا شخصيا خلال قبل سنة غيرت عادي كنت أكثر من 30 سنة مداوم عليها.
1: نعم.
0: نهاية الأسبوع نقضيها في وقت فاضي، نسهر أبناء عمومة، نلعب شد.
1: نعم.
0: تركت أنا خلال السنة هاي، أنا الآن بكتب بكتب عن 40 سنة اللي مضن من عمري زمان.
1: نعم.
0: وصرت أكتب شيء مفيد أستفيد منه أنا وأفيد الناس. ما بدي أخذ وقت البرنامج. خالص تحياتي لك.
1: تسلم محمد، يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: إذن هي المشكلة يعني لما أقول له ومن الشباك لرمي لك حالي على أساس أنه يلقفني، بس إذا غدر فيه وما لقفني وكان الشباك عالي مشكلة.

0: 0-6-47-41-111-0-6-47-41-112 أرقامنا على الهواء مباشرة. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك سيد خالد؟
0: أهلا أستاذة.
1: أم خالد معك.
0: أهلا يا أم خالد.
1: شخصيا.
0: شخصيا معك خالد.
1: عاشت الأسامي.
0: يا هلا.
1: طبعا تحية لفريق العمل وتحية للمستمعين والمستمعات.
0: نعم.
1: وحاب أحكي للأخت فادية. شو ما مرقتي بالحياة دايما ربنا واقف معنا، بدك تكوني قوية.
0: نعم.
1: بجزء انت بتعرف جزء من حياتي يعني.
0: نعم.
1: انا طفلة انحرمت من الام.
0: نعم.
1: وانحرمت من الاب وتربيت مع ام ما كنتش بعرف انها امي الا لما صار عمري 11 سنة.
0: نعم.
1: وبرغم هذا تلقيت الصدمات وتعالجت معها، وانتم كمان كنتوا جزء من مساعدتي كمان.
0: نعم.
1: شكر لكم.
0: شكرا
1: لك للسيد احمد وللسيد نسيت اسمه.
0: الجميع. نعم. الجميع. نعم.
1: ف والشغله الثانيه لما زوجي اخذ ابني مني بعد ما انفصلنا ما استسلمت، حاربت عبين ما رجعته، مع انه عاقبني فيه لانه عارف انه انا كثير معلقه فيه. حاربت.
0: لكن صحتك تعبت. صحتك تعبت صح؟
1: اكيد بس ما استسلمت.
0: احنا بدنا يعني نكمل من معتصم يعني مكالمته، كان انه انا وين كنت، كيف كنت عايش، طب كيف استعدت حالي.
1: استسلم. هذا اللي بيضعف من صدمه صارت معه بالحياه، سواء من زوج او من زوجه او من اخ او من اخت. طب انا بدي اقول لك قصه. انا قصه حياتي تقريبا يعني بعرفوها اللي حوالي تقريبا.
0: نعم.
1: وحضرتك صرتوا منا وفينا وانا عم بحكي من دون خجل يعني، مش
0: نعم.
1: مستحي من اللي بحكيه. صديق لي او واحده قريبه مني قمصت حياتي عشان تاخذ شفقه حدا هي بدها تتقرب مني.
0: اوف.
1: انا قسما بالله العظيم والله يحاسبني على يميني اذا بكذب بحرف.
0: تقمصت شخصيتك وظروفك.
1: قصه حياتي بالكامل من يوم ما عرفت انه هاي مش امي لغايه ما انفصلت عن زوجي، وبتقول له انا بعاني مع زوجي واخذ اولادي مني، وهي اساسا منفصله ما عندهاش اولاد. تمام.
0: تمام.
1: اكثر من هيك
0: انصدمتي انت.
1: صدمتي فيها كانت كتير قوية. بس لما عرفت الموضوع أنا صرت أضحك بيني وبين حالي، قلت سبحان الله أول مرة بشوف ناس بيأخذ وجع ناس عشان يعيشوا عليه. عرفت. فأنا بحكي للست فادية بالعكس، فيش إشي في الدنيا بيكسرنا طول ما أنت وجهك بوجه الرحمن، وطول ما أنت بتستغفر، وطول ما أنت دايرة بالك على حالك وعلى صحتك، ما في إشي بيكسرك.
0: نعم.
1: إحنا كنا أخوانك وإحنا كنا معك.
0: جميل.
1: فشو رأيك أنت بالقمصت قصتي وعاشتها؟
0: يعني أنا بسمع قاعد
1: يعني زي اللي بكذب الكذبة، بكذب الكذبة وبعيشها.
0: قد تكون هاي الإنسانة حابة تعيش ألمك عشان تستعطف الناس، ممكن؟
1: يعني في مرض نفسي أكثر من هيك؟
0: يعني الله يستر.
1: هذا أنا بالنسبة لي هذا مرض نفسي. جدا. أنا بالعكس أنا أصلا أنا نفسي لما بحكيش عن موضوع حياتي، لانه سوري يعني مش الاشي عشان احكي لحدا، انا قد حالي قويه الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا.
0: نعم.
1: فالواحد ما في حدا بيجي بوقف جنبه بقويه، هو بقوي حال. لا تستنى حدا يطلع عليك بنظره العطف عشان يقويك، انت قوي حالك.
0: واستعيد نفسك.
1: بالضبط. لانه ما حدا بيزعل عليك قد ما انت بتزعل على حالك.
0: الغريب بالموضوع انه الانسان بيخسر اشياء كثيره، يعني بيخسر زمن، بيخسر صحه، بيخسر مكتسباته.
1: سيد خالد سولف هالكلمه، يعني انا اذا في يوم بحس حالي مكتئبه بضلنيش قاعده بالبيت، بسحب حالي وبطلع. بطلع بتمشى بالسياره، بروح بين الشجر، بسوي اي شيء. بس لان اذا قعدت بالبيت واستسلمت التفكير هذا لحاله مرض. هذا فوتك بحاله، بالذات النساء لانهم اكثر حساسيه من الرجال.
0: نعم. جميل.
1: شكرا
0: لاتصالك يا أم خالد، يعطيك العافية. ما زلنا على الهواء مباشرة. 0-6-47-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: تحياتي للهندسة ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك
2: التحية.
0: يا هلا.
2: عدم الاستسلام لليأس، قوة الإرادة والاتكال على رب العالمين، بتنجح. وابعد عن الناس السلبيين، امشي مع الايجابيين.
0: نعم.
2: وابعد عن الناس اللي غيورين والحاسدين، بتنجح بحياتك. شو رايك يا استاذ خالد؟
0: جميل جميل.
2: الحياه مدرسه.
0: نعم.
2: وانت بتعرف ظروفي والحمد لله.

0: رب العالمين قوة الإرادة والعزيمة والصبر والقناعة والرضا أمشي على إجري مثل ما أنا بدي. هاي الحياة. أما تيجي مع ناس بحطوك اقعد واسكت وانتصار وانت وانت وانت هون أكبر خطأ فينا.
1: نعم.
0: وأنا بدي أشكر الأخت خالد على كلامها والأستاذ معتصم وكل اللي شاركوا والله يعطيكم الصحة
1: والعافية. شكرا لك. شكرا لك يا هلا. 0647-741-112. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
1: بخير
2: الحمد لله. شكرا من يا رب.
1: نعم
2: الحمد لله ما خلت حدا يحاول يتحكم فيه ولو لحظة
1: ولو لحظة.
2: آه.
1: بلكي يعني عاطفتك خلتهم يتحكموا فيكي.
2: لا لا ما عندي.
1: أو دخلتيهم على قلبك مثلا أو ثقتي فيهم رميتي حالك من الشباك لهم؟
2: ولا عملت إشي. أنا كنت دائما أعمل اللي بريحني.
1: اللي بريحني
2: بالضبط. يعني ما خليت حدا يدخل في حياتي. كل شيء بدي كنت أعمله. يعني الشخص اللي كان مثلا يحاول يحكي كنت أساير وأمشي معه بس ما خلي مثلا يتحكى فيه اللي بدي يصير. لا اللي بدي أنا كان يصير.
1: جميل.
2: الحالة هيك كنت رحت برتاح والحمد لله.
1: من البداية عارفة كيف بدك سيطرة على حالك؟
2: طبعا الحمد لله سيطرت وبغيت هلأ أسيطر على حالي.
1: نعم. شكرا لك.
2: شكرا لك
1: يا هلا. موضوعنا كيف لما استعيد نفسي اتعامل مع نفسي. خلينا نكمل على هاي الجزئيه. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور سيد خالد.
1: مساء النور. اهلا
3: خلود. معك.
1: اهلا يا خلود.
3: كيف امورك؟
1: انا بخير يا خلود
3: الحمد لله. هسه سمعت الموضوع كيف انه تستعيدي نفسك.
1: نعم.
3: لما مش فاهمه ولا لما تشوف
1: يعني لما تكوني بعلاقة مسمومة متعبة وبتضيع سنين من حياتك وصحتك بتضيع كيف بتسترجعي الإنسان اللي أنت بتحبيها؟
3: يعني شوف أول إشي لازم تأمني فيه إنه في ناس خسارتهم مكسب. لما أنت تخسر
1: خسارتهم مكسب.
3: هاي أول قاعدة لازم تنطلقي منها إنه خسارة الناس مكسب. وبعدين بلشي انطلقي لما يعني ما هم بكونوا هم جاهزين على صدرك زي الهم. يعني لما انت الحمد لله بتخسريهم بتستعيدي اكيد صحتك وبتستعيدي يعني وقتك. الله بيبارك لك فيه. كل اشي بصير تمام لانه انت اصلا بتكوني رهينة انك تستربيهم وعن فاضي.
1: حلو كلمة رهينة.
3: طبعا رهينة انك تسترضي ورهينة انك يعني
1: ترضيهم وتحققي يعني
3: طبعاً طبعاً.
1: طلباتهم او حتى مزاجهم تمشي على هواهم.
3: اكيد اكيد.
1: نعم.
3: فبتحسي انه انت للأسف كاينة يعني يعني كلياته ما فيش منه جدوى. فاحسن اشي هي خسارتهم هي انطلاقة لاستعادة نفسك.
1: في خوف من الخسارة يا خلود؟
3: لا لا ابدا. ليش الخوف من خساره اشخاص قصدك؟ يعني
1: اذا اعطيتهم قلبي او اعطيتهم اهتمامي
3: يعني ما هو هذا اللي لازم تفكري فيه. انه انت مقابل العطاء يعني ما حسبتيش ولا شيء. لا فالاجدى الخساره. فالاجدى انك فعلا تسعي لخسارتهم مش هم يسعوا. انت بكل ما بوسعك انك تسعي للخساره.
1: جميل. شكرا يا خلود.
3: عفوا.
1: يعطيك العافية. قبل الفاصل هناك مجال اتصال. مساء الخير.
4: مساء النور.
1: السلام مساء عليكم. سرور يا علي. هلا هلا.
4: حياك الله. معك محمد الخلايلة.
1: هلا يا محمد. من وين بتحكي؟
4: الدكتور محمد خلايلة.
1: والنعم. دكتور طبيب أم دكتور أكاديمي؟
4: لا أكاديمي.
1: أكاديمي. يا هلا دكتور تفضل.
4: أنا جميل ومقدم برامج بعدة قنوات فضائية.
1: ما شاء الله عليك. ما شاء الله.
4: للأعشاب والنباتات
1: و... نعم تفضل دكتور.
4: سيدنا الله يجزاك الخير على هذا الطرح الطيب الذي فتح مجال للناس يفضفضوا ما بداخلهم.
1: نعم.
4: هذه كثير من الناس يعني لم يجد من يستمع إليه من يعطي مجال يتكلم عن ماضي وعن ما حصل معه.
1: نعم.
4: الآن نتكلم عن موضوع وهذا الموضوع لا يوجد به إلا خير. يعني نبتعد عن المشاكل العائلية والنفسية. يعني في يوم من الأيام حصل مع دار إلنا.
1: نعم.
4: سووا القضية بهمنا بها. في يوم وجد رجل يعمل عند محل مول خضار وفاكهة.
1: نعم.
4: فوجده تسأله قال شو بتعمل هون؟ قال والله أنا تركت العمل وتركت الدراسة من أجل أني أطعم والدي ووالدتي. فجاء رجل وشاهد وقال أنا مستعد أتكفل بوالديك على أن تعود للدراسة.
1: يا سلام.
4: ففعلا أعطاه مبلغ من المال، وكان هذا الرجل يعني يعتمد على أن يخرج الزكاة، فوجد هذه فرصة للزكاة أفضل من ما تكون هي لعائلة تحتاج وعائلة تحتاج. فهذا الشاب ذهب إلى مدرسته وقدم إلى أن أخذ الدراسة الثانوية وحصل على معدل الأوائل بالمملكة.
1: نعم.
4: ففعلا أخذ ودرس في الجامعة الأردنية الطب، فأصبح طبيبا. ففي يوم من الأيام حصلت هذه المشكلة حقيقية يعني ومعروفة.
1: نعم.
4: جاء هذا الرجل الذي ساعد والديه وساعده، كان والديه توفاهم الله في ذلك الحين أو ما بعد. فوجد الطبيب الذي أشرف عليه اللي هو الشاب الذي قدم له هذا المال لإعادة دراسته بعد أن كاد أن يكون ليس له علاقة بالطب أو العمل
1: أو مالش المستقبل كما يعني يستحق. نعم.
4: فتفاجأ بأن هذا المريض الذي بين يديه هو الذي أنقذ عائلته ووالديه ووصله لهذا الموصل، حتى كان يعطيه مال إلى أن درس الطب حتى.
1: يا سلام.
4: فهذه يعني كانت مبادرة طيبة للناس أن تكون الزكاة في مواضيع مهمة جدا جدا.
1: جميلة هذه اللفتة. جميلة جميلة اللفتة يا دكتور. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصالات أخرى. شكرا على القصة دكتور. منا نستناك بحلقة الغد بإذن الله إذا ما عندك مانع نسمع اتصالك. شكرا لك. يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 06 47 47 111 06 47 47 112.

0: 0-6-47-41-111 مساء الخير.
1: مساء الوقت.
0: مساء النور.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
1: معك منال أبو خالد.
0: أهلا يا منال.
1: يا هلا فيك.
0: نعم تفضلي.
1: يوه

0: على إفسادة النفس ترى يعني يمكن جملة بسيطة بس صعبة جدا.
1: صعبة
0: يعني صعبة جدا بالذات لما أنت بتكون متأمل أنه اللي حواليك رح يسندوه رح يوقفوا معك. يعني أنا من الناس اللي يمكن حكيت مشكلتي قبل هيك عانيت من الاكتئاب لكن ما كان حدا عارف شو اللي بصير معي ولا أنا كمان
1: ما كنتش عارف شو مالك أصلا.
0: لا لا لا ما أحكي لك شغلة إحنا في عنا مشكلة بصراحة إحنا غير مثقفين نفسيا يعني بصراحة يعني إذا شفنا حدا صعب إنه نحكي له والله بدك دكتور نفسي صعب يعني إلا إذا بدك حدا يعني يكون عنده اختصاص خلينا نحكي
1: أو دكتور يعني ينصحك إنك تروح على
0: بالضبط بالضبط أو عنده خلفية عن هاي الأمور يعني ممكن يكون حدا مر قدامه بهيك
1: يقول لك إنه مشكلتك مش عندي عند غيري
0: بالضبط يعني زي ما بحكوا سمعت من الكلام ما بصدم أكثر من الاكتئاب يعني
1: نعم.
0: يعني سمعت كلام شو أحكي لك أكثر من أنه كانوا يحكوا منال انجنت أو منال انهبلت فكان كثير كثير كثير الموضوع صعب يعني يمكن هذا أثر فيه أكثر من التعب النفسي اللي أنا كنت فيه بس لما الله يجزيهم الخير اللي نصحوني وأخذوني على الدكتور النفسي يعني ولقيت حل مشكلتي هناك يعني وبلشت بمرحلة علاج كثير اكتشفت أنه فعلا ما في حد بيسندك إلا أنت ما في حد بيحس وجعك إلا أنت في ناس عندها جهل إنه إحنا قدرات إحنا بشر مش كل الناس بتقدر تتخطى أو إنها تطلع من اللي هي فيه بسهولة يعني في حالة أنت بتمر فيها خلص أنت وقفت مكانك لا قادر تمشي ولا قادر ترجع تلاقي كأنك زي ما حكت الأخت المتصلة أنت رهين رهين اللي أنت الوضع اللي أنت فيه أنت مش عارف شو بتصير معك مش عارف شو تعمل
1: مطلوب الإرادة
0: بالضبط ما عندك اي يعني كل يعني احكي لك شغله كل الاشياء اللي كنت احبها صرت اكرهها كنت احب اشارك في الاذاعات بطلت التليفون بطلت اهتم له الطلعات بحب الطلعات بحب الضحك يعني كنت تخيل اوقف على المراه اني بدي اشوف حالي بضحك القى نفسي عابسه
1: استعدتي هذا الشيء ولا
0: طبعا الحمد لله رب العالمين استعدت بنفسي غيرت روتين حياتي كل الناس اللي كانوا مسمومين في حياتي أنا بدلتهم دخلت لنا الحياة الناس الإيجابيين اللي أعطوني الأمل في الحياة إنه الحياة ما بتوقف عند إشي إذا أنت صحتك منيحة وجسديا طبعا مش نفسيا صحتك منيحة جسديا بتقدري تقومي وتوقف على رجليك إذا أنت قادر تعملي أي إشي وربنا أعطانا الصحة وأعطانا العافية الحمد لله رب العالمين إحنا بنقدر نتخطى إشي والحمد لله بالروتين اللي أنا غيرته بحياتي لجأت لربنا الدعاء الصلاة الأكل المنتظم الرياضة كل هاي الأشياء خلتني أقدر أستعيد نفسي وأستعيد ثقتي بنفسي لحد أنه أنا يعني صعب حتى أي حرف يهزني بعد اليوم يعني كنت أنا على أي كلمة بسيطة أنهز ودموعي تنزل لكن أنا حاليا ما في أي كلمة بتهزني ولا دمعتي بتنزل على حدا بسهولة إلا على الشخص اللي بيكون وقف معي وساعدني وساندني وفعلا إحنا بإيدينا كل شخص بيقدر يستعيد نفسه بنفسه إذا عنده إرادة الإرادة بتصنع المستحيل.
1: نعم جميل
0: ويسعد مساك.
1: شكرا يا منال شكرا
0: يا هلا
1: يا هلا. 0-647-47-111 مساء الخير.
2: أهلا مساء الخير سيد خالد.
1: مساء النور هلا
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: مساء كل المستمعين والأخ محمد رمضان وإلك. نعم.
1: يا هلا.
2: يمكن أنا مشكلتي في المشاكل هالطلعات كلها تعرف أنت أستاذ خالد أنا بترك شيء 2016 قبل 2016 عملت أكثر من 13 عملية فهي العمليات اللي كنت أعملها من كنت كثير في يعني وحدة مش طبيعية هو أنك قاعد بين أهلك نفسيتك تعبانة ب 2016 بترنا رجلي فطبعا أنت ما بتحط طرف اصطناعي بعد 4 شهور بس تلم الجروح منيح
1: نعم
2: حتى تقدر تمشي هذول 4 شهور كنت أمشي على الووكر هذا الووكر كان كثير متعبني في حياتي يجوا عندي خواتي هم يشتغلوا مع مام شربت تطلع فيهم ليش ما أقوم أنا لازم أقوم
1: نعم.
2: كنت بالفعل أصفت الخزائن والوكر معي، أجيب كرسي أقعد عليه، كنت بدي أعمل شغلة أوقف على الوكر وأعملها، بدي أوقف بدي أعمل.
1: نعم.
2: بالفعل يعني يمكن هاي المشكلة خلتني بالفعل أعطي ثقة لنفسي.

0: بعمرها وخواتي.
1: نعم.
0: بقول يا خواتي عن جد الله يطول بعمركم كلكم.
1: بدي أشكرك أمل، يعطيك العافية. نعم. يا هلا، حتى نعطي مجال أكثر للمستمعين. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: سعد مساءك أستاذنا.
1: يا هلا أستاذ
2: يوسف فياض، الله يعافيك.
1: أهلا تنتمان، هلا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك.
2: من ذكرك بوعدك، أنت وعدتنا بزيارة
1: إن شاء الله.
2: الله يطول عمرك.
1: تفضل يوسف.
2: أستاذنا الحمد لله رب العالمين، الإنسان أستاذنا يعني بحل مشاكله. صدقني لا علاج ولا دكاترة بالنسبة لي.
1: بالنسبة
2: لا علاج ولا دكاترة، خلاص. الحل الوحيد عندي وفي القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه شفاء للناس، ما قال من الانفلونزا ولا من الجلطة وكذا، شفاء شفاء يعني بشكل عام. يعني ما بركني إلا علي. أنا من 16 سنة الحمد لله تحملت مسؤولية بيت كامل، وطلعت من مدرسة وخدمت هالبيت كامل. واللي بيأذيك إنه اللي منك وفيك،
1: اللي منك وفيك،
2: اللي منك وفيك
1: هذا اللي بيأذيك
2: حياتك كاملة. وبمرق من قدامك. يعني أنا كلفني هذا الموضوع لا إني مرضت ولا الحمد لله لا ضغط لا سكر ولا بقحقح حتى.
1: نعم.
2: اللهم إلا من 2019 جلطة دماغية بس.
1: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
2: وشلل بالجهة اليسرى. لكن أستاذنا والله العظيم عليه همة الحمد لله على كرسي متحرك بحب بألف بالبلد كلها.
1: ما شاء الله عليك.
2: ولا بقول لواحد روح اشتري بريدة خبز.
1: نعم. ما شاء الله، الله يوسع عليك.
2: باجي الحمد لله.
1: نعم نعم. بدي اشكرك حتى
2: طب الله تكون كبيره
1: ونعم بالله. بدي اشكرك حتى نقطي مجال لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: الخير استاذ خالد.
1: مساء النور. هلا.
0: مساء الخير لك ولو محمد رمضان.
1: يا هلا.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعدك.
0: الواحد يعيش حياته ما يسأل عن إشي.
1: أها.
0: يبعد عن الناس اللي بوجعوا الراس، لأنه هذول ما في منهم فايدة، هذول سم للبني آدم.
1: سم.
0: في بعض الناس. والله.
1: طيب.
0: يبعد عنهم الواحد أحسن له.
1: أها.
0: ويعيش حياته ويظل مآمن برب العالمين وصاف الله.
1: مهما كان الثمن.
0: مهما كان مثل أن هذول الناس سمين، كيف الحية لما نسم الواحد؟ ما في منهم فايدة. وقد ما بتحكي لهم ما بتعلموا يعني، ولا بخافوا الله، خلص هذول بظل يموتوا هيك. ما بتعلموا إلا بيقطع النار.
1: نعم.
0: والله.
1: نعم.
0: أنا هيك رأيي ما بعرف.
1: خلص يعني قولا واحدا.
0: الله يسعدك يا أستاذ خالد. السلام عليكم.
1: شكرا لك. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: يا هلا.
2: أستاذ خالد يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، بس نطفي الراديو لو سمحت. راح يعني راح اي راديو مفتوح للاسف يعني راح اثر على جوده الاتصال.
2: اتوكل على الله.
1: نعم تفضل.
2: تحياتي للكادر وللمستمعين والمستمعات. واستاذ خالد انا بدي اشرح الموضوع بطريقه مبسطه جدا.
1: نعم.
2: اولا الطباع اربعه، وانا راح اشرح مين هم اصحاب الطباع كلها وباختصار موجز. اولا الطباع الناريه، وهم الأسد والقوس والجوزاء، عفوا الأسد والقوس والحمل، هذول جماعة بنفعلوا بسرعة وبعدين عندهم غرور ويعني يتخذ إجراءات مرات متهورة. أي واحد. اثنين البرج الهوائي، الأبراج الهوائية، هم الميزان و عندك الدلو والجوزاء، هذول جماعة عقلاء الأكثرية متأنين في اتخاذ القرار وبيدرسوا دراسة وافية وبحثوا حساب العواقب بشكل جيد، ومش ممكن يتخذوا قرار بعد أمور غير مدروسة.
1: نعم.
2: إلا بعد دراسة وافية.
1: نعم.
2: نعم. بعدين الطبع الثالث هو المائيين، ومنهم الحوت والسرطان والعقرب، وأكثر واحد يتعرض للأمراض النفسية والإصابات اللي هي بتكون انهيار عصبي هم الحوت والسرطان ثم العقرب، رغم أنه العقرب مرات بشذ عن القاعدة هاي، رغم أنه مائي، ولما نحكي مائي يعني أنه المية لما تحطها في أي وعاء تغنت الشكل، ما لهم مش مبدأ ثابت، متقلبين المزاج، عارف كيف؟ بيجي عندنا اللي هو البرج الرابع اللي هو الترابي، منهم الثور والعذراء والجذي، هذول جماعة أعصابهم زي الحديد، لو الكرة الأرضية تنخسر كلها بتلاقي.
1: نعم.
2: أعصابه ما بتتأثر.
1: نعم.
2: نعم.
1: شكرا لك. شكرا لك.
2: الأشخاص اللي بينهاروا. نعم. هم اللي قلت لك عنهم الحوت والمائيين.
1: ممنوع الإنسان ينهار.
2: الترابية أعصابهم صلبة ولا يتأثر بالمشاكل.
1: إحنا بدنا الكل تكون أعصابه تكون حديد.
2: مع شخص آخر.
1: نعم.
2: يجب يعرف من أي فصيلة هو.
1: شكرا. شكرا لك يعطيك العافية.
2: ممكن.
1: شكرا لك. هناك اتصال آخر. مساء الخير.
3: هلا.
1: هلا.
3: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
1: يا هلا.
3: إن شاء الله أنك بخير.
1: أنا بخير. مين معنا؟
3: تحياتي لك ولكل الشباب.
1: يا هلا.
3: أنا محمد الملكاوي.
1: يا هلا يا محمد تفضل.
3: يقول تولستوي: لم أحزن عندما غادروني، ولكني حزنت كثيرا عندما غادرت نفسي. كل شيء بهون عن أنك تخسر نفسك.
1: جميل.
3: كل شيء يقول عنه، وحتى ربنا في القرآن الكريم سبحانه وتعالى يقول: إن لنفسك عليك حقا.
1: نعم.
3: كل الناس يقولوا، لأنه أنت الوحيد اللي ستبقى مع نفسك طول الحياة، كل الناس سيغادروك، الأب الأم الأخ الأب الابن الابنة الزوجة سيغادروك، أما نفسك فدائما حافظ عليها. والسلام عليكم.
1: شكرا لك يا هلا. قبل الفاصل نأخذ اتصال آخر. مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: محمد العتوم.
1: يا هلا يا محمد. يا

0: شو الموضوع هذا صار لي بيجي ربع ساعة بس تنظر فيه ومش دار فيه.
1: محمد أنت مش سمعنا من البداية؟
0: لا لا ما سمعت توني فتحت.
1: طيب يا ريت تسمعنا وإحنا يعني
0: بعدين بكرة بتداوم بعد بكرة بتداوم عشان لأنه
1: محمد احنا كنا نتكلم لما تكون تعبان مع احدهم يعني وبتصل لمرحلة المرض ايش بتتصرف؟ هل انك بتخاف من خسارتهم ولا بتخاف على حالك؟ الو يا ريت اطلبنا مرة اخرى. محمد مساء الخير. الو انقطع الاتصال، اذا خلينا ناخذ فاصل.

0: 0-6-47-11-12. يعني أتمنى أنه لما حد يتصل فينا بهذا البرنامج حتى أنه تكون جودة الاتصال قوية، ما يكون فاتح راديو، وأيضا يكون سامعنا من بداية الحلقة، لأنه كل مكالمة هي مكالمة ثمينة قد تحدث فرقا مع أحدهم. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا، تفضلي. هلا،
1: تحياتي لك ولكل المستمعين والعاملين بهاي الإذاعة.
0: ولك التحية.
1: طبعا عرفتني.
0: أهلا يا بثينة.
1: أهلا فيك. شوف، موضوعكم اليوم كتير حلو، اللي هو كيف الواحد يستعيد نفسه بعد علاقة سامة. صراحة كتير كتير استفزني الموضوع، حبيت أشارك. خليني أبدأ أقول لك، أحيانا الواحد بيكون معمي على بصيرته، عن جد بيكون هيك، يعني كيف بدي أقول لك، زي كأنه لحظات أو أشياء مسيطرة عليه وما بيفكر إلا بس في اللحظة اللي كيف يكون هو يعني مبسوط في هالعلاقة مع الشخص.
0: بيكون أسير أو رهين.
1: تقريبا بيكون أهم شيء عنده يعني إنه يضل مع هذا الشخص، بتعلق فيه بطريقة مش عادية. بس المواقف وكثرة الإساءة بتخلي الواحد يبلش يصحصح لما ينتهي تماما. جد جد يعني كيف أشبه لك إياها، بصراحة بصير في الواحد جد زي الغريق اللي طلع من البحر هيك وارتاح وتشافى
0: نجا.
1: نعم، يعني أحيانا وحيات الله بتكون العلاقة متعبيتك نفسيا، بس أنت من كتر ما أنت حريص على أنك لا بدك تستمر فيها وحاببها يعني بتفكر أنه لا ما بدي أخسرها، بل يعني بتحس أنه خسران هاي العلاقة كتير مر. بس لما تطلع منها بتلاقي انه لا بالعكس احلى شيء هذا صار.
0: انا وين كنت وين صرت؟
1: والله فعلا
0: هل استعدتي نفسك يعني ببعض الخنجول الازمان؟
1: شو سؤالك
0: بالضبط؟ هل استعدتي نفسك؟
1: والله
0: كيف
1: استعدت نفسي وتعلمت دروس كثير كمان.

0: أول شيء تعلمت من العلاقة يعني كذا يعني ناس أنا يعني سواء أنه يعني في الزمانات أو حاليا كذا شغلة أنا تعلمت منها إني يعني إني أطلع من العلاقة وكيف استعادت نفسي. خليني أجاوبك. انبسطت كثير، حسيت حالي هيك إني بنام مرتاحة، ماني متضايقة، ما بنام أفكر بإنه هذا الشخص أساء لي، طب أنا ليش ضليت في هكي علاقة سامة، بنام وبصحى وأنا مرتاحة. وأهم درس تعلمته بصراحة إنه ما يعني من أول أو تاني أو ثالث إساءة تسائلي أو أشعر إنه هاي العلاقة سامة أنا اللي أبلش بالانسحاب، مش أضل أعطي فرصة أو إني يعني خلاص تعلمت الدرس إني ما أعطي فرص كثير،
1: ما تعطي فرص كثير،
0: وإنه سعادتي وراحة بالي أهم من سعادة أي حدا ثاني
1: مهما كان الثمن.
0: على فكرة أستاذ خالد، هلأ ممكن الناس يقولك هاي أنانية، لا، الواحد لازم يحب نفسه ويدير باله على نفسه وعلى قلبه.
1: جميل. طب بوثينة، يعني مرات الواحد بخاف من الخسارة،
0: هو
1: إذا سمعتي كلمة أو يعني اتصال معتصم بالبداية بقول لك إنه وصل لمرحلة إنه يعني لجأ لي مساعدة نفسية.
0: نعم أنا تأثرت كثير والله، يعني طبعا تأثرت لأنه إحنا كلنا مرأنا بهاي التجارب،
1: لكنه هو يعني ربنا هدى لي مساعدة
0: الحمد
1: حقيقية
0: لله. نعم. الحمد لله، وهذا إشي لا هو عيب ولا مخجل. وصلت فيه إنه يعني اضطر للجوء إلى دكتور نفسي، وهذا إشي يعني الحمد لله. المهم إنه تشافى من هالموضوع
1: وشاف الفرق فورا.
0: نعم،
1: وشاف الفرق فورا.
0: بالضبط بالضبط، وحتى بقول لك يعني انه يعني هلا هو بشعر بالسعاده وصار عنده امل بالحياه. فان شاء الله دائما ربنا يتم عليه وعلى كل المستمعين. نصيحه والله، نصيحه للكل، الخوف من الخساره قديش بيكون صعب، بس انك تخسر نفسك اصعب. وانك تستمر في علاقه سامه اصعب اصعب اصعب، كل ما اعطيت يعني ثواني زياده انت بتسم نفسك. انت ليش انا اسم نفسي وليش اضايق حالي عشان علاقه انا مش مرتاحه فيها، بغض النظر شو الاسباب. يعني انا مش مرتاحه في هالعلاقه عمي، مشان الله يلا الله معك والله معي.
1: شكرا لك يا بوثينة.
0: الله يسلمك.
1: يا هلا يا هلا. هناك اتصال بعد بوثينة. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يعطيك العافيه استاذ خالد.
1: يا هلا.
2: قلت راس بحكي.
1: اهلا يا هلا.
2: امبارح ما حضرنا الحلقة لأنه كان مقطوع البث في محافظة العقبة.
1: رح توصل الملاحظة فورا. لكن طمنين على الأجواء بالعقبة كيف؟
2: والله مكيفات أستاذ خالد
1: لحد الآن، لأنه
2: لحد الآن
1: الجو بعمان بارد.
2: والله إحنا المكيف شغال حاليا.
1: أها.
2: يعني إحنا المكيفات ما في مجال.
1: نعم
2: يعني.
1: تفضلي
2: أستاذ خالد. أنا عندي مشكلة، وممكن إذا تبقى أحد من المستمعين ممكن عنده دليل. وأنا أول شيء بدعي للشفاء لفادية ومعتصم، ومعتصم أعطاني زي ما تحكي أعطاني حل. يعني هو كانت مكالمته للأمان
1: ملهمة
2: ملهمة صراحة. أستاذ خالد أنا عندي
1: بس إحنا تعليلة، إحنا تعليلة يعني إحنا مش برنامج يعني
2: لا لا لا
1: لا هو تخصصي ولا هو طبي، لكن إحنا نتعلل ونسمع بعض.
2: مدركة أنا.
1: نعم.
2: بس لما أنت تكون حدا حط إيده على الوجع أو شابه
1: صحيح.
2: أنت بتحاول تلاقي منه أمل أو بمعنى يعني.
1: نعم.
2: أستاذ معتصم أنا عندي مشكلة في التجاوز.
1: التجاوز.
2: التجاوز يعني عندي مشكلة كبيرة كبيرة في تجاوز أي عثرة أو أي موقف أو أي شخص أساء لي، ما بحب أخسره بالرغم إنه مرات استمراري معه إساءة إلي. بس يمكن عشان ما
1: تتجاوز عن هفوات وعن الأخطاء قصدك.
2: أستاذ خالد يعني أنا مثلا لي صديقة في منها ضرر علي، مش ضرر مباشر، كيف يعني كل سلبياتها كل المشاكل مع زوجها كل يعني تفرغ عندي، فكيف أنا يعني مرات ما بحب مكالمتها بالمقابل مضطرة أسمع مكالمتها.
1: أنا بتأثر عليك بالنهاية.
2: بالضبط، لما أطلع من مكالمتها بشعر في ثقل في تعب في إرهاق في ما بعرف،
1: ممكن نكد، ممكن تعديكي،
2: ممكن
1: تفتعلي مشكلة مع زوجك.
2: يعني تشعر إنه المكالمة يعني كيف هيك، فأنت مرات نفسي ما أرد عليها، نفسي ما بس ما بقدر، نفسي مثلا ما أرد عليها. بس
1: طب ليش ما بتقدر ترد عليها؟ يعني هل إذا ما ردتش عليها بتنتهي الدنيا؟
2: هي بالنسبة لها إنه أنت مخرج وإذا رحتي أنت
1: بتستعطفك.
2: يعني
1: طب شو رأيك يعني بكرة نحكي بهالموضوع؟
2: ياريت.
1: يعني إنه لما الإنسان يعني يستعطفك وخلينا نقول بفلسك نفسيا وبأخذ طاقتك، راح نحكي بهذا الموضوع. لكن كملي إذا حبت كملي كملي حتى نأخذ فكرة أكبر.
2: يعني مرات يستنزفك كامل وأنت مش قادر ترجع ومش قادر تكمل معه ومش قادر يعني

0: تشعر إنك يعني فعلا في منطقة يعني ما بين البينين، يعني لا في لا لا فيك تتقدم خطوة، ولا فيك ترجع لورا شوي، ولا فيك توقف الموضوع، ولا فيك توقف الإشي. ما يعني
1: لكن الأولويات يعني أكيد واضحة عندك بحياتك، بيتك، أسرتك، حياتك، صحتك.
0: صحيح، أنا الأولويات واضحة.
1: وهل هل هذه الصديقة من أولوياتك؟
0: والله هي أنا من أولوياتها. يعني هي حطتني كيف المصد.
1: طيب يعني وهل هذه الصديقة يعني من زمان معك ولا كيف؟
0: لا، من الدوام، من أوقات الدوام
1: فقط،
0: واستمرت معي فاستمرت هي.
1: يعني صار استحقاق إنها يعني تفضلك وتحكي
0: أنا اسمها، يعني حتى تزعل إذا بتلاقي خطي مشغول أو تلاقيني مثلا أو ما رديت أو أو أنا مرات أتعمد ما أرد لأني بكون ما عندي طاقة.
1: طيب أنت ما تخافي من هذا الزعل؟ ما تخافي، لكن الموضوع شيق، راح نحكي فيه بكرة باستفاضة
0: إن شاء الله تعالى.
1: وبدي أشكرك
0: بدي أشكر الأستاذ محمود العزام وللعلم أحمد الكردي.
1: والله إحنا بننتظر
0: يعني ننتظرهم
1: بننتظر محمود العزام يعني
0: إحنا.
1: نعم
0: إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لك يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي إلى كل محمد رمضان، كل السادة المستمعين والمشاركين. تحياتي للأخت أم فراس اللي كانت قدامي يعني.
1: نعم
2: الله يحييها،
1: وبوعدها أنه نتكلم بهذه يعني القصة في مساء الغد.
2: تماما تماما، الحلقة حامية جدا والموضوع لامس الجميع يعني.
1: نعم.
2: حقيقة يعني، لأنه من منا لم يتعرض لاستفزاز نفسي.
1: نعم.
2: في بعض الأشخاص للأسف بيغتنموا فرصة ضعفك. انت فينا احنا كنا نقاط ضعف ونقاط قوة، مش كل مرة دائما نكون قويين.
1: نعم.
2: في احيانا في نقاط ضعف بيشتغلوا عليها علشان يستغلوها بالشكل المضبوط. انا دائما بقول اخسر كل الاشياء، افتح النوافذ المغلقة في دماغك واترك الهواء يفوت، اترك الشمس تأتي، اخسر كل شيء بس ما تخسر نفسك. لأنه إذا خسرت نفسك مش راح ترجع نهائيا. لاحظ الأخ معتصم، تحياتي له وبشكر جرأته وبشكر تحمله. حسيت يعني حسيته هو بيحكي كأنه طاير بعد ما وصل لنقطة
1: أنه استعاد نفسه.
2: تماما.
1: بقول لك حتى شغلي تغير، حتى رزقي زاد،
2: لأنه استغلوا نقطة ضعفه في مسألة مهمة ألا وهي التعلق.
1: هو كان متعلق.
2: كان متعلق ومش شايف إشي قدامه، لا شغل شايف، لا أهل شايف، لا أصدقاء شايف، لا حياة شايف. لو وصل فيه إلى المصحات الطبية، وأشكر الدكتور اللي وجهه توجيه سليم 100% وجهه.
1: صحيح. قدر.
2: وهو هو أراد كمان يساعد نفسه. بدأ إنه بدي أنا أبحث عن حل. الحل كان بتغيير الفكرة اللي سيطرت عليه طيل 6 أو 7 سنوات.
1: صحيح.
2: هي تغيير الفكرة، وخلي افتح، خلي الناس تروح من عندك، يأخذوا الفوضى كلها اللي مسوي لك إياها. ليش أنا أخسر؟ ليش أخسر نفسي؟
1: نعم. أنا تعرف بدي يعني أشكرك حتى أعطي مجال لاتصال أخير بهذه الحلقة
2: أبداً.
1: أحمد وبوعدك فكرة نسمع منك يعني مشاركة أدبية، لكن ظهر معي مشاركة أخيرة. شكرا أحمد. مساء
2: شكراً
1: الخير. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير
1: والوردات. يا هلا.
3: حياك الله أستاذ خالد.
1: أهلا أستاذ محمود العزام.
3: الله يمسيك الخير جميعا.
1: يا هلا.
3: وأشكر الوقت اللي قبل شوي يعني أطرت علينا وذكرتنا بخير.
1: نعم نعم.
3: ومساء الخير للجميع.
1: مساء الخير، واليوم الحلقة يعني راح تكون جميلة يعني وختامها معك، فتفضل.
3: والله يعني تعب لي وإحنا لين حتى يعني ما حد.
1: نعم. نعم. لا هناك مجال برضو في مساء الغد يعني بحلقة ثانية.
3: الله كله. نعم. بس أنا يعني حد أعلق على يعني تعليق على يعني مشاركة الأخت الأولى. وهي إنه يعني هل الحياة عبارة عن قطارات، قطارات جاية وقطارات رايحة، بس القطار بتحرك.

0: مرة ثانية. الزوار اللي بيصلونا اليوم برحلوا بكرة، واللي يجونا بالأمس رحلوا اليوم، وهكذا. لكن في منا ناس خلال الرحلة بحاول يحفز قبل الإعادة، إما إنه خوف من المواجهة، وأما إنه أضاع التذاكر من البداية. كثير الإنسان منا يعني بيسرح بيبيع بالحرف بيزحلق بالعربي
1: بكون العربية. أسير لأفكار معينة.
0: نعم. ومرات مش شرط يكون سلبي هذا يعني.
1: صحيح.
0: مرات يكون مثلا قضية
1: إيجابي ومضحي ومسؤول. نعم نعم.
0: كثير حاول تسترجع نفسك، تجد أنك غير قادر على استرجاع نفسك. ليش؟ لأنك بتأخذ الجسم من القلب يعني هناك مش راضي في معك، تتصرف أنك موجود ما بتقدر ترحل. لذلك أنا عشان الوقت ضيق، هذه النفس أستاذ خالد بقول أنت الذي ألبستها ثوبا جميلا ناصعا وجعلت في يدها القرار، أنت الذي سلمتها مفتاح سرك كي تبيع وتشتري ذا السر في وضح النهار، ووهبتها فرس الكلام جلية حتى تألف نجمها وبقيت من خلف الستار، ذي هالة البحر التي كبرتها أنت الذي جذرتها وجعلت منها شفزادا لشهريار، ذي نبتة الإسفنج ترتشف الندى ظمأن تليدا كلما أسقفها زادت وقارا.
1: الله الله الله الله. محمود العزام شكرا لك يا عزيزي.
0: كل شكر.
1: يا هلا. فاصل ونواصل.

0: هناك مجال اتصال أخير دقيقتان. مساء الخير.
1: يا مساء الورد، يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: يا أهلا،
1: الله يرضى عنك. يا أهلا، معك أسمهان.
0: أهلا يا أسمهان،
1: أهلا بك.
0: نعم.
1: هل أستاذ خالد يمكن المرحلة العمرية يكون لها دور في اتخاذ القرار؟ يمكن لما نكون هيك بعمر مبكر أصغر التعلق بيكون شديد كتير. لكن لما توصل لمرحلة نضج معين بصير أنت تفكر أنه أنا طاقة، يعني ممكن يكون عندي قدرة على العطاء لحد معين.
0: نعم.
1: لكن حقي على نفسي أن أحافظ عليها، وحق الآخرين الباقين، يعني أنا لما بتعلق بشخص واحد وبيكون سبب في إعطائي طاقة سلبية وتتأثر على اللي حولي، طب هم شو ذنبهم؟ يعني فمن حق كل من حولي علي وأنا على نفسي أولا أنه يكون في عندي ستوب. يعني شخص يستحق أعطي، لكن شخص يستنزفني الله يسهل. يعني الدنيا ما بتوقف على حدا أبدا أبدا أبدا، ما بتوقف. حلو أن أكون وفي، حلو أن أكون معطاء، ولكن كل شيء بمقدار، الشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. ف يعني من حق أنفسنا علينا إننا نرحمها، نرحمها باختيار من يريحها لا من يثقل عليها.
0: جميل جدا، جميل.
1: الله يكرمك ويرضى عنك.
0: أسمهان، أنت آخر اتصال وشكرا لك، يعطيك العافية. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء، ومعتز اللوم شكرا لك من غرفة المراقبة الرئيسية، وسعيد حماد أيضا، وأيضا الزميل العزيز المبدع دائما من الهندسة الصوتية والإخراج محمد رمضان. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. لنا موعد في مساء الغد، تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات. وقبل التفاصيل، هذا عرض للعناوين. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأردن يدين اقتحام ابن جفير والمستوطنين للأقصى ويدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مدينة نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بين بلاك، وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل لتبادل والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة إلى محافظة الطفيلة، وجه خلالها بحزمة من التوجيهات الرامية إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم الاستثمار والصناعة. كما زار حسان مدينة الطفيلة الصناعية مؤكدا حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي. التفاصيل في تقرير رزان الشنيكات ويقرأه محمد العدوان.
1: خلال زيارته محافظة الطفيلة، تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مركز شباب وشابات القادسية في لواء بصيرة. وأكد حسان أهمية الاستمرار في عقد الدورات التدريبية الرياضية والتعليمية والمهنية في جميع المراكز الشبابية والتوسع فيها في مختلف محافظات المملكة، ووجه بتزويد المركز بمختبر حاسوب وبالأدوات والمعدات اللازمة للتوسع في أنشطته وتحسين مرافقه وإنشاء ملعب لخدمة المستفيدين. كما زار رئيس الوزراء شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة في منطقة الرشادية بلواء بصيرة، وأشاد بجهودها كاستثمار ناجح يضم 18 فرعا في مختلف أنحاء المملكة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأردنيين والأردنيات. وأكد دعم الحكومة لمزيد من التوسع في هذه الاستثمارات كنماذج ناجحة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصناعة الوطنية، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى العديد من دول العالم ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. وتفقد حسان مركز صحي غرندل الأول، وجه بالتوسع في خدماته وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة

0: تأهيل مرافقه بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين من أبناء المنطقة، حيث يستفيد من خدمات قرابة 10,000 مواطن سنويا. وجه رئيس الوزراء بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وإعادة تأهيل مرافقها بشكل شامل وإنشاء ملعب وساحات ومرافق لطلبة الصفوف الأساسية ورياض الأطفال. كما زار رئيس الوزراء مدينة الطفيلة الصناعية شركة سيجما لصناعة الأسلاك والكوابل، والتقى عددا من المستثمرين فيها، وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية خصوصا في محافظات الجنوب، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل للمجتمع المحلي. واجه حسان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتطوير موقع حمامات عفرة في لواء قصبة الطفيلة وإعادة تأهيل جميع مرافقه وتخصيص التمويل المطلوب لذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه، وشدد على ضرورة إلاء الموقع كامل الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح والزوار باعتباره موقعا فريدا للسياحة العلاجية، وكذلك العمل على تطوير المواقع السياحية الأخرى في المحافظة. كما وجه رئيس الوزراء خلال زيارته المحافظة وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيلة الحكومي وتلبية جميع المتطلبات اللازمة لارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.
1: وفي إطار متابعة احتياجات أبناء المحافظة، وجه حسان وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ودعمه بما يمكنه من التوسع في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة. كما وجه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في منطقة القادسية. وفيما يتعلق بالعاملين في بلدية الطفيلة، أكد حسان أن الحكومة تعمل على تسوية مشكلة التأخر في صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في البلدية. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الأردنية البريطانية وتطورات الأوضاع في المنطقة خلال لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وثمن الفايز موقف المملكة المتحدة الداعمة لحل الدولتين وقرارها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أهمية زيادة الدعم الاقتصادي والاستثمارات البريطانية في الأردن وتعزيز التعاون البرلماني. من جانبه أشاد الوفد البريطاني بدور الأردن في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وترسيخ قيم الحوار والتعايش والسلام. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع وفد بريطاني من مجلس الشرق الأوسط المحافظ برئاسة النائب أندرو بويي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الأردن والمملكة المتحدة وتبادل الخبرات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد القاضي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مستعرضا مسيرة التحديث السياسي في الأردن، مشددا على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية. من جانبه أكد بويه أهمية الأردن كشريك للمملكة المتحدة في المنطقة، مشيدا بدوره في دعم السلام والاستقرار ورعايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون بين البلدين. عقد وزيرا الداخلية مازن الفراية والاتصال الحكومي محمد المومني بحضور مدير عام دائرات الإحصاءات العامة والمحافظين اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، وبحث الأدوار المطلوبة من الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في المحافظات. وأكد الفراية أهمية التعداد في توفير بيانات ومعلومات تدعم التخطيط للسنوات المقبلة في مختلف القطاعات. من جهته قال المومني إن المرحلة الميدانية للتعداد تبدأ الخميس المقبل وتستمر شهرا بالتزامن مع حملات توعوية وإعلامية لتعريف المواطنين بأهمية التعداد وآلية تنفيذه. بدوره أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية ولا يتناول المعلومات الاقتصادية للسكان. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 33 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 51 طفلا مريضا يرافقهم 53 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للفلسطينيين في قطاع غزة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال باعتباره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض الأردن وإدانته الشديدة لهذه الاقتحامات والممارسات الاستفزازية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من الضفة الغربية حيث يتواصل التصعيد بالتزامن مع احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد العرش اليهودي، وسط اعتداءات ينفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. تفاصيل المشهد في التقرير التالي.
2: بين اقتحامات المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي، تشهد القدس والضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متزايدا مع احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد العرش اليهودي، وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود متزايدة على حركة الفلسطينيين. في القدس اقتحم وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والأمن إسرائيل كاتس المتطرفين المسجد الأقصى بالتزامن مع انتشار واسع للمستوطنين في البلدة القديمة وأداء طقوس وصلوات يهودية، وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية وأغلقت عددا من الطرق ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين الفلسطينيين. وفي الخليل أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي لمدة 3 أيام وأغلقت الطرق والحواجز المؤدية إليه بالتزامن مع تجهيز أجزاء منه للاحتفالات، بما في ذلك إدخال رموز وكتب يهودية وإزالة بعض اللافتات والسجاد من القسم الإسلامي. وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي ممنوع منذ 99 يوما، وأدانت إغلاقه معتبرة أن الإجراءات تمس حرية العبادة، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل. وامتد التصعيد إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية، حيث تواصلت الاقتحامات والاعتداءات التي شملت إحراق مركبات وسرقة محاصيل زراعية والاعتداء على ممتلكات ومواطنين، فيما أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات في جنين ونابلس. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات مداهمة واعتقال في عدد من المناطق بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وسط تصاعد التوتر في أنحاء الضفة الغربية.
1: وفي قطاع غزة تستمر الهجمات الإسرائيلية المخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار على مناطق متعددة في القطاع، وأجبر تقدم جديد للآليات العسكرية الإسرائيلية خارج حدود الخط الأصفر الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان على إخلائه لتصبح مناطق شمال القطاع بلا أي مشفى، ما ينذر بخطر أكبر على حياة المرضى ويزيد العبء على المنظومة الطبية. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن مشافي القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء و 19 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وإلى تطورات المشهد بين واشنطن وطهران، حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار التوتر الميداني وسط مساع دولية لاحتواء التصعيد ومنع عودة المواجهة إلى حرب أوسع. وفي هذا السياق برزت خلال الساعات الأخيرة جملة من التطورات السياسية والعسكرية، نتابع أبرزها في التقرير التالي.
2: تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع استمرار التوتر بين الجانبين وسط تحذيرات من عودة المواجهات إلى حرب شاملة. وفي نيويورك يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، متوقعا تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. ولم يستبعد ترامب إمكانية اللجوء مجددا إلى الخيار العسكري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد الخوض في تفاصيل هذا الاحتمال، فيما أشار إلى توقعه إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء مشاركين في المفاوضات، تكثف الأطراف جهودها لمنع تجديد التصعيد وتحوله إلى حرب شاملة رغم محدودية فرص نجاح المساعي الدبلوماسية. وفي تطور عسكري، أفاد مسؤولون أمريكيون بإصابة 8 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية قبل نحو أسبوعين إثر هجوم بصاروخ كروز إيراني استهدف سفينة كانوا على متنها في مضيق هرمز. وفي لندن نفت السفارة الإيرانية بشكل قاطع اتهامات أو تكهنات بشأن ضلوع طهران في مخطط لاستهداف قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، ووصفت تلك التكهنات بأنها مرفوضة ومدانة.
1: وعودة سيداتي وسادتي إلى محلياتنا، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعالم عناوين. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأردن يدين اقتحام ابن جفير والمستوطنين للأقصى ويدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وين غبتي يا سعدة؟
2: رحت أحطب ولد الدرب الغياب.
1: الله يردهم بحال السلامة.
3: ما لحليكي ناس؟
2: لا ما شفت أحد.
1: الغايب علمه معه.
4: عوفة انت وين؟
1: خير يا منازل.
4: تعالي تعالي جدد الفراش وجدد القهوة.
1: ومن هم ضيوفك؟
4: فزيعنا اللي غزا على الحسن، هذه خيلهم طلت.
2: عجيب، كيف انا ما شفتهم؟
1: هداكم
2: انا حطبت شرب وهم اجوا من القبلة.

0: شبعت نوم يا عصام؟
1: بدي اسألك، ما مريت على التلغراف الطريقة؟
0: شو في بالتلغراف؟
1: آخ يا صالح، بدي أعرف شو صار بالشام.

0: خبر جانا من محطة الحسن، الجيش العربي وصل لأنطاكيا.
1: الله يبشرك بالخير يا أبو عبد السلام.
0: التلغراف شغال مع الشام وحلب. خلوا الأتراك والثورة العربية حافظت عليه.

0: تبرق لهلك من عندنا ترى.
1: تعرف قديش صار لي بعيد عنه؟
0: انت قلت لي مرة يمكن سنة ونص
1: سنتين من لما بزت الثورة العربية الكبرى.
0: الله يعين، الله لا يحرمك شوفتهم.
1: آمين يا رب.

0: بس يا زلمة عاد دوشتنا بصياحك.
1: كان جعان، احكي لي مرة ثانية يا عام.
0: يا غزلتي معي شوية قروش، أرحي الأدو يبيع أرضه اللي جنب حاكورتنا، بس خايف إنه يلوي لي إيدي اللي توجعني.
1: إيدك تدخل على الله، فال الله ولا فال، أدك تتهاوش معاه.
0: لا لا لا لا، أنت ما فهمتي، إذا عرف إنه أنا أدي أشتريها يزيد السعر علي لأني جارها.
1: فهمت عليك.
0: وأنا أدي أوفر ثمن عود حراث جديد مع السكة حتى أحرث بالموسم الجاي.

0: الدنيا تالي ليل يا عصام، خير؟ شو في؟
1: ما في شيء، ما في شيء. دبحتني الغربة يا زكي بيك.
0: إيه مش لحالك، كلنا في الهم واحد.
1: صحيح ما قلت لي إيه بدك تسافر لحلب؟
0: إيه بس أسلم القائم مقام البديل اللي بدي يجيني من متصرفية الكرام.

0: انت متأكد؟ رحيل قدوا يبيع الوطاء؟
1: ايه قالوا لي، واذا قدي اشتريها بخليها علي.
2: منازل تشتريها انت وبعدين تطوبها باسم عامر نخيناك يا عم.
0: وقديه بتقدر تدفع يا عامر؟
1: 3 جنيهات ذهب شريف.
0: زين الصباح ربح.

0: انت وين؟
1: خير يا ترف.
0: لمين تكتف الدوالي؟
1: بدي اجلب حملين عنب على غور الصافي.
0: تتأخر بالغور؟
1: باكر اسري من الفجر، اذا الله يسر ارجع بعد العصر.

0: على وين هتلدي؟
1: جارك اللي في الوطا رحيل.
0: وينه؟
1: فات عبيت منيزل.
0: شديلي على البغل.
1: وين بدك تروح؟
0: أدي شوفني طالع من البيت ومش مهتم.

0: قهوي حالك يا رحي.
1: حاضر يا عمي.
0: سمعت انك عارض وطاتك للبيع صحيح؟
1: والله يا عمي محتاج قروشها.
0: وفي ناس سامها منك؟
1: ساموها وما عجبتني سومتهم.
0: لين انها ما عجبتك؟ وانا يا رحيل بحكم الجيره والقرابه اللي بيني وبينك انا اولى فيها.
1: الله ما تغلى عليك، على حسابك يعني.
0: وقديه ودك ثمنها مني؟

0: بارك الله بهمتك يا زكي فندي، رح نشتاق لك.
1: أنا تشرفت بخدمة الطفايلة، حاكم من الترك وقائم مقام من المملكة العربية السورية.
2: احنا تشرفنا بيك يا زكي بيك.
1: هذا قائم المقام محمد شريف الزعبي.
0: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلين بجنابك حضرة الشيخ.
1: عشت بالطفيلة سنتين كأني بين أهلي، ما شعرت أني حاكم على محكومين.
3: ما شفنا منك إلا كل طيبة يا زكي بيك.
1: اسمحوا لي ودعكم لأني مسافر بكرة أشوف أهلي بعد غيبة سنتين.

0: ها طمني وين سويت يا عم؟
1: اشتريت ولا ما اتفقت معاه؟
2: يلا يا منازل لا تظل تهمهم وتكنكن، خبرهم العيال على اعصابهم.
3: عمهلكي يا عوفة عمهلكي، اللي عنده خبر زين بيطلع له يهمهم ويكنكن. عامر اشتريت ليك بجنيهين ونص، وباكر أده يطوبها إلي، وبعد باكر أدي أطوبها إليك.
0: ما قصرت يا عم منيزل.
3: والله يا عمي يا عامر، بعد اللي شفناه من حد الدقيق والوجع اللي شفناه من الحروب، الدنيا كلها ما بتسوى قشرة بصلة.
0: بارك الله فيك.

0: أهلين عصام، فوت جاي.
1: أخي صالح، جيت ودعك.
0: شو نويت؟ خلاص
1: يعني بكرة الصبح أنا وزكي بيك على الخيل للحساء، وبعدها رح نطلع بالقطار على الشام.
0: رحلة السلام إن شاء الله.
1: إيه صحيح، دفاتر الإملاء للصف الثالث مصلحين، جمعتهم وحطيتهم على مكتبك بغرفة الإدارة.
0: لا أوحش الله منك يا عصام. آه والله يا صديق، لا أوحش الله منك.

0: عوافي يا كركور.
1: أهلين عامر. اسمع أنا بعمل شاي، تعال اشرب تاني.
0: وين النجار؟ بشوفه مسكر محله.
1: النجار هذا راح تركب باب في بيت سليم. تشرب شاي؟
0: شو الأخبار؟
1: أخبار حرب خلص، بارود رخيص، صار في ورق مصري.
0: مصري؟ ويش هذا الورق المصري؟
1: هذا جنيه مصري بدل جنيه مجيدي.
0: كل شيء يتغير بالطفيلي.
1: تشرب شاي؟
0: منشرب يا كركور.
2: أهلين عامر، عاش من شافك.
0: تعيش هني.
2: وجابك على عيمه؟
0: أدي عود حراث للبغل.
2: والعود اللي بعتك إياه هذيك النوبة؟
0: طعنوه الترك والبغل سلم.
2: في عود عند واحد من جماعتنا، أشوفه إذا يبيعه.
0: اشتري إلك وبعدين أخذ، شو ما طلب أعطيه.
2: شوفتك مستعجل.
0: أدي أحرث وأزرع مثلي مثل الطفايلي.

0: إذا جاء نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.

0: أفواجا.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: صدق الله العظيم.
1: الشيخ دياب
2: جوك الخطيب.
1: أهلين أهلين بالشيخ دياب، شرفت المدرسة.
2: المدرسة تشرف باللي بيها يا أستاذ عصام. شلونكو يا عيال؟
0: الحمد لله.
2: ترى جيت أبارك لكم بالمدرسة الجديدة، وقبلها أبارك لكم همتكم الكبيرة اللي ورثتوها عن الآباء والأجداد. إلكم الحق ترفعوا رؤوسكم تفتخروا فيهم، سواء كانوا شهداء بمعارك الشرف والبطولة أو ما زالوا بنتظروا دورهم حراس لهذا الوطن الطيب وناس الطيبين. يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حدة الدقيق. بارك الله بيكم ورعاكم.

0: كنتم مع الحلقة الأخيرة حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الشكر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 75 مرة، جاءت بصيغة الفعل. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وبصيغة الاسم وسيجزي الله الشاكرين، وبصيغة المبالغة إن ربنا لغفور شكور. وارتبط الشكر في القرآن الكريم بالإيمان والتوحيد. واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وبالنعم وبقائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالصبر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كما اقترن الشكر بالله عز وجل، فهو سبحانه شاكر عليم وشكور حليم وغفور شكور. وتنصرف هذه المعاني إلى قيمة الشكر التي يمن الله بها على عباده من حيث قبول طاعاتهم ومضاعفة الأجر لهم. ولا يتحقق الشكر من الإنسان لخالقه إلا إذا تحول إلى حركة وسلوك يبدأ من القلب واللسان فتترجمه الجوارح. شكر القلب الاعتراف واليقين، شكر اللسان الثناء والامتنان بفضل الله ونعمه، وشكر الجوارح استعمال النعمة في طاعة الله وتجنب استعمالها في معصيته. وقيمة الشكر بمعناها الأعمق مرتبطة برؤية المنعم للنعمة فقط. والعجز عن الشكر هو قمة الشكر، وامتحان الشكر في المحنة وعند المنع. والشكر حصانة وجودية للإنسان في معركته الكبرى مع الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإذا كان الحمد أعم من الشكر من حيث الأسباب، فإن الشكر أعم من الحمد من حيث الوسائل. فهو بالقلب اعتقاد، وباللسان ثناء، وبالجوارح عمل وتطبيق. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد جاء سياق الشكر في القرآن الكريم دالة على عمق قيمة الشكر وتنوع غاياته وثمراته. فالشكر بفعل المضارع تشكرون تكرر نحو 20 مرة لحكمة تهيئة الكون والإنسان للقيام بالشكر كغاية مرجوة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيما جاءت صيغة الشكور لتدل على الندرة والقلة، وقليل من عبادي الشكور، وذلك من أجل الكشف عن طبيعة النفس البشرية. ومن اللطائف أنه لم يرد في القرآن الكريم كلمة نشكر، بينما وردت مثلا كلمة نعبد وكلمة نستعين وتلك لفتة تربوية تشير إلى اعتراف فردي دائم بالقصور. الشكر لله دين في ذمة الوعي الإنساني، لا يملك بشر أو أمة أن تدعي أنه أنها أو أنه أوفت حقه. وفي القرآن الكريم مقاربة بين الشكر والكفر. الشكر في اللغة ظهور ونماء وإشعار، والكفر تغطية وغمط وإخفاء. الشكر جوهر الإيمان العملي، والكفر يبدأ من كفران النعمة ونكرانها. النتيجة الشكر زيادة في الخير، الكفر عذاب شديد وجوع وخوف. في هذه الحلقة نناقش قيمة الشكر في القرآن الكريم، ونتساءل ما معنى الشكر وما دلالاته في سياق الآيات القرآنية؟ ما العلاقة بين الشكر والصبر؟ ما الفرق بين الشكر والحمد؟ كيف يكون الشكر عملا وبناء وحضارة؟ كيف يشكر الإنسان خالقه؟ وكيف يشكر الله تعالى عباده الصالحين؟ ما الزيادة المقصودة التي وعد الله بها الشاكرين؟ ثم لماذا يركز الشيطان معركته مع الإنسان في سرقة الشكر منه؟ ما الذي يحدث للإنسان إذا فقد واجب الشكر لله تعالى والشكر أيضا لعباده عز وجل؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نستعرض ونناقش فيها موضوعا أعتقد أنه من أهم الموضوعات في حياتنا المعاصرة. كثيرا ما نقول لبعضنا شكرا، لكن هل نقول لمن أنعم علينا بكل هذه النعم شكرا باستمرار؟ أسأل الله أن نكون من الشاكرين. أرحب بضيفي الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل دكتور أسامة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين، حياكم الله وبياكم.
0: ما الشكر يا دكتور؟
1: أولا بداية أشكر لك من بداية هذه الاستضافة، وأشكر الأخوة المستمعين جميعا، وأيضا أشكر إذاعة البث المباشر إذاعة الأردنية،
0: بارك الله فيك،
1: وضيفك الذي يأتي بعدي إن شاء الله الدكتور محمد الدعاجة. الشكر في حقيقته هو اختبار ابتلاء من رب العالمين أنك تشكر أم تكفر، ولذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وهي مرتبة ومنزلة عظيمة من المنازل فوق حتى حد العبادة. يعني أكمل صور العبادة هي صورة الإنسان الشكور الذي يشكر، والذي يقوم بالمبادرة بالعمل ويرد المنفعة ويرد الفضل لصاحبه حتى لو لم يطلب منه مقابل ذلك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل يقولون له: يا رسول الله، أنت تقوم الليل حتى تتفطر قدماك، وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الهدف الأسمى من الشكر ومن العبادة هو أن تصل إلى وصول دخول الجنة، ومع ذلك فإنك تستمر في قيام الليل حتى يصبح هناك ورم في القدمين. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إلى منزلة الشكر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ العبد الشكور مرتبته أعلى من الذي يجازي مقابل عمل يؤدى إليه، وإنما هو يقدم منة أو يقدم يظهر تفضلا للمنعم عليه وللمسند لأمره أن يقدم له الشكر في كل لحظة في كل وقت، حتى لو وصل في الغاية والمنتهى إلى أن يصبح من أهل الجنة. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك وجدنا أنه كل الآيات القرآنية تتكلم عن لعلكم تشكرون، كثيرة من الآيات تتكلم تقول لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون، وكأن المقصد من كل ما يعطينا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الهدف هو أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال أفلا أكون عبدا شكورا.
0: ولماذا كما قلت تكرر لعلكم تشكرون مثلا ولم يتكرر لعلكم تحمدون؟
1: طبعا طبعا نعم، لأن هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد من حيث سببه وموجبه كما يقول العلماء هو أعم من الشكر، ولذلك قالوا بأن الحمد يحمد على صفات ذاتية، مثلا أحمد الله عز وجل على مغفرته وعلى رحمته وعلى وعلى، هذا الحمد يكون، وعلى منحه وعطاياه، فهو يشمل الشكر وغيره، لكن الشكر أخص، ولذلك يكون في مقابل الإحسان. لذلك العلماء قالوا كل شكر حمد وليس كل حمد شكر، كل شكر هو حمد ولكن ليس كل

0: حمد وشكر. إذن الشكر أخص بهذا المعنى، بهذا المعنى.
1: في المرتبة ماذا يعني، كيف نصنف الحمد والشكر في المراتب؟
0: من جهة السبب، من جهة السبب نقول بأن الحمد أعم والشكر أخص. يعني بقول فلان أشكره لأنه ساعدني، لكن لا أقول له أحمده لأنه شجاع. لا أقول أحمده فلان، أقول شكرتك لأنك شجاع، لا أقول شكرتك لأنك شجاع، ولكن أقول حمدتك لأنك شجاع.
1: نعم.
0: فهو صفة ذاتية في الموصوف، فإذا قلت حمدتك لأنك شجاع لا أستطيع أن أقول مقابلها شكرتك لأنك شجاع، لأن الشجاعة صفة ذاتية فيه، ما نالني منها شيء، ما نالني منها شيء. فلذلك لا أقول شكرتك لأنك شجاع، وإنما أقول حمدتك لأنك شجاع. بالمقابل الحمد أخص في الأداء في الوسيلة، والشكر أعم. ولذلك الحمد يكون باللسان والقلب فقط ولا يكون بالجوارح. الآن ما في حمد عندنا بالجوارح، بينما الشكر يشمل اللسان والقلب والجوارح.
1: نعم.
0: ولذلك وجدنا أن الحمد من جهة هو أعم ومن جهة أخص، والشكر من جهة أعم وهو من جهة أخرى أخص، وهذا اللي هو التداخل في المعاني البلاغية بين المصطلحين.
1: إذن كيف نشكر؟ يعني ما دام الشكر يبدأ بالقلب ثم باللسان ثم بالجوارح، عملية الشكر، آلية الشكر كيف تكون؟
0: الشكر في أساسها بناء على أنواعها، فأول ما يكون أمرها في القلب، أشكر الأمر بقلبي، أشكر كل من ساعدني وكل من أعانني وكل من دفع عني الضر وكل من قدم لي معروفا في الدنيا أو في الآخرة فأشكره، هذا في القلب. ولكن بعد ذلك عندنا اللي هو الشكر باللسان، ثم الشكر بالجوارح. الشكر باللسان أن أشكر من قدم لي الخير، ولذلك قال من لا يشكر الله ما لا يشكر الناس. أنه لم يحقق معنى الشكر الصحيح، ما لا يشكر الناس على حسن صنائعهم، طبعا بالمشروع، بالمشروع منها وليس بالأمر الممنوع.
1: صحيح.
0: أتكلم عن واحد وظفني بالواسطة بالزور والبهتان وقل والله شكرته، لا، أنت فعلك أساسا باطل ونتيجته باطلة ومبناه باطل،
1: هذا لا يستحق الشكر،
0: وشكرك له أيضا حرام. واحد والله زرق لي مناقصة بالزور والبهتان، شكرك له باطل وفعله باطل وهو حرام، وعليك حرام وعليكم جميعا فيه حرام. لذلك نتكلم نحن عن الاستحقاق الصحيح الذي إذا كان فيه منفعة مستحقة أو فيه دفع مضرة وكان في ذلك أيضا محقا، فعندئذ نقول بأنه قد فعل هذا الشكر إما باللسان وإما بالجوارح. اللسان بشكره بلسانه بقوله، ومن ذلك حتى الشكر على مواقع التواصل التعليقات إلى هذا يعتبر من الشكر باللسان. وأما الشكر بالجوارح أن أرد لهذا الذي قدم لي خيرا مباحا أن أقدم له أيضا أمرا بالمقابل حتى يكون دوام المنفعة للمجتمع أعم وأشمل.
1: الشكر للمنعم أم على النعمة؟
0: الشكر للمنعم على النعمة التي قدمها، فأنا أشكر المنعم على النعمة التي قدمها، فالأمر لهما كليهما. أنا أتقدم بالشكر لله عز وجل على فعله وعلى إحسانه وعلى منه وعلى فضله، ويكون ذلك مقابل هذا الشيء. كما ذكرنا
1: نعم.
0: إنه الحالة الطبيعية أن يكون لقد جاء إلى صفك أو إلى جنبك ما يجعلك في حالة أفضل أو يبعد عنك سوءا أكثر، فهذا يكون مجلبة للشكر. الآن في بعض الناس يشكر بدون ما يكون في عنده شيء، يعني معنى آخر بعض الناس حتى لو كان وضعه بسيطا وإمكانياته محدودة لكنه يشكر كثيرا للشكر لله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن الأدب مع الله عز وجل، ومن وفقه إلى أن يكون شكورا فعندئذ هذا مرتبة عليا من مراتب اللي هو العبادة، أعلى من مراتب حتى مراتب العبادة.
1: يعني
0: الإمام الشافعي،
1: نعم
0: اتفضل، الإمام الشافعي يقول الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمه نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. يعني من وفق إلى الشكر فهو بحد ذاتها نعمة تستحق الشكر أن يوفق الله عز وجل. وذلك ابن عمر بن عزيز رضي الله عنه كان يقول قيدوا نعم الله عز وجل بشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن مطلوب منا أن نشكر الله عز وجل على كل إحسان وعلى فضل مهما كان، الحمد لله،
1: حتى في المحنة، وفي المنع
0: طبعا قال الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذا المعنى اللي مرة ذكرنا قلنا بأن أحد العلماء كان يبتر قدمه يبدو أصيب بمرض فأرادوا بتر طرف من أطرافه، وأثناء بتره جاءه خبر فقال له ابن لك قد مات، فقال الحمد لله، وهم يبترون قدمه أو يده، فقال الحمد لله. قالوا أمرك عجيب، أنت في هذا البلاء وأنت في هذا المحنة وأنت في هذه المصيبة. قال إن كان قد أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا، وهنا اللي بنقول عنه إحنا النظرة إلى النصف الممتلئ وليس إلى النصف الفارغ. فقال إن أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا، وإن أخذ ابنا فقد أبقى أبناء، اللي يسموها النظرة الإيجابية الآن بزمننا هسه.
1: نعم نعم،
0: النظرة الإيجابية، مش كل شيء بيتمحن عليه، مش كل شيء ينتقده بدون فهم.
1: ومن المحنة ومن المحنة بالشكر تخرج النعمة يا دكتور.
0: طبعا لذلك عندنا في الشريعة الإسلامية لما بين قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له خير. فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كلتا الحالتين الإنسان المسلم يستطيع أن يوظف الأمرين حتى يصل إلى رضا الله عز وجل، وبالتالي تحقيق المعنى الكبير جدا من معاني العبودية التي نحن نسعى إليها في هذه الدنيا.
1: إذا كان شكر العبد مفهوما، فكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى؟ ورد في القرآن الكريم الله شاكر عليم، شكور.
0: نعم.
1: حليم،
0: شكور. نعم، ولذلك من أسماء الله الحسنى الشاكر والشكور. وطبعا تستغرب، احنا بنقول انه اذا كان الشكر هو لمن قدم لك معروفا، فاذا معناته ما معنى الشكر لله سبحانه وتعالى؟ كيف نقول بان الله شاكر وبان الله شكور؟ العلماء ذكروا ذلك فقالوا بان الله عز وجل يجازي من يقدم شيئا يسيرا. قال من اتاني حبوا أتيته أرولة، ومن تقدم إلي باعا تقدمت إليه ذراعا، ومن جاء مش هذا الحديث القدسي معروف.
1: صحيح.
0: معنى ذلك إذا أنت توجهت باتجاه الله عز وجل شيئا يسيرا، ربنا عز وجل سيشكر لك ذلك ويفعل لك مزيدا من الخير والعطاء في هذه الدنيا وفي الآخرة على حسن صنيعك. ودوام فعل ذلك من الله عز وجل وصف بذلك بأنه الشكور. فالفرق بين الشاكر الذي فعل ذلك مرة، لكن الشكور من يديم فعل الشكر دائما وأبدا على أي صنيع يفعله. لاحظ معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال أن امرأة دخلت الجنة بكلب، أو رجل دخل الجنة بكلب، وامرأة دخلت النار بهرة. شو سببها؟ سببها عمل بسيط نظنه بسيطا ولكنه عند الله عز وجل عظيم. قال يقول كلمة، قال لو وزنت هذه الكلبة بجبل أحد لوزنته. إذا معناته في أشياء هذه الأسرار الموجودة في هذا الدين التي قد تكون للشيء اليسير البسيط ولكن الله عز وجل يحاسب عليها كثيرا، وهذا معنى اللي هو الشكر. ولذلك طبعا هو ليس لأن الله عز وجل بحاجة إلى عبادتنا، الله غني عن عباده.
1: صحيح.
0: رب شو يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شو بفعل الله عز وجل بعذابكم ما دام أنكم شاكرون لله سبحانه وتعالى؟
1: ولماذا تقدم الشكر على الإيمان هنا؟ ما اللطيفة القرآنية؟
0: تقديم الشكر على الإيمان لأنه المرتبة العليا تتكلم مع الخاصة، تتكلم مع خاصة الخاص. الإيمان إذا أطلق الإيمان والإسلام فالمقصود بهما واحد، فالمعنى من المقدم اللي بيكون مرتبته عليا ولا مرتبته متدنية؟ المرتبة العليا. لذلك شو قال؟ هناك مؤمنون وهناك مسلمون، موجود مؤمنين مسلمين. صحيح. لكن قديش في عندنا شكورين
1: وشاكرين
0: وقليل من عبادي الشكور. وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طبعا هذا مش فقط في خاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما في البشرية، لأنه هذا أمر موجود في سبر البشرية، موجود في صفة البشرية، أنهم عندما يكونون في نعيم وفي رخاء ينسون الله عز وجل. إمتى بتذكر رب العالمين؟ لما يبلش الشدائد عليهم. ولذلك الإنسان الذي يبلغ المرتبة العليا هو من يتذكر الله عز وجل في الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء، فيتذكر الله عز وجل في كل حال، ولذلك يخرج من هؤلاء القليل ويصبح من هؤلاء، أو يخرج من هؤلاء الكثير ويصبح من هؤلاء القليل الذين هم في أعلى مرتبة من مراتب البشر.
1: هنا استوقفتني الآية الكريمة التي تتحدث في الحوار مع الشيطان، يقول: ثم لآتينهم من بين

0: أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. امتحان الشكر هنا بالنسبة للشيطان في معركته مع الإنسان ما قال ولا تجد أكثرهم مؤمنين ولا تجد أكثرهم متقين، قال شاكرين.
1: وهذا هو السر في أنه إبليس، طبعا إبليس يحارب على جميع الجبهات وعلى جميع الاتجاهات، لكن الشيطان أهم شيء عنده أن لا يكون هناك متفوقون في الابتداء في الأساس ثم بعد ذلك أن لا يكون هناك مؤمنون. قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. الأمر الثاني أن موضوع الشكر إذا نظرنا إليه عمليا في الواقع ستجد أنه يستطيع أن يشمل كل مناحي الحياة. يستطيع أن يكون هناك في التطبيقات المعاصرة مثلا شكر نعمة المال مثلا، فإذا استطاع أن يمنعك من أن تكون عندك شكر في تقدير نعمة المال، وصوره كثيرة في الإسلام، الاستثمار الجماعي، الوقف الحديث،
0: الزكاة، الصدقات،
1: التشييد الاستهلاك المسؤول. طبعا هو الآن إذا استطاع أن يقنعك أن تكون مسرفا أو أن تكون مبذرا، هذا الذي يريده. إذا أنت خالفت الشكر وهو في كل جوانب الحياة، الشكر في كل مناحي الحياة، لما بيجي أنه يمنعك من أن تفعل الخير اللي هو إعادة توزيع الفائض للمحتاجين، منعك من توزيع الخير، أليس هذا منع للشكر؟
0: طبعا.
1: طيب شكر نعمة الصحة والوقت، شو مثل ماذا؟ استثمار الصحة في خدمة المجتمع، التطوعات اللي بتصير عند كثير من أهل التخصصات.
0: الله يفتح عليك والله يا دكتور، الله يفتح عليك بهذا العمق اللي بتقدمه، لأنه الناس بيفكروا يا دكتور أن الشكر تقول لنا شكرا وخلاص يعني.
1: لا، وين تطبيقات المعاصرة؟ نعمة العلم والمعرفة والتقنية، وين عندنا نشر العلم النافع، صناعة المحتوى المفيد؟ إذا منعك أن تصنع محتوى مفيدا، إذا منعك من الشكر، منعك من خير كثير. تيسير المعرفة المفيدة، الآن المعرفة الموجودة المتاحة في كثير منها غير مفيد.
0: حسنت.
1: وكثير من الناس يتوجهون هذه التوجهات بعيدا عن المنفعة المفيدة. عن هذه المنفعة المفيدة فقد فعل ما يريده إبليس في إبعادنا عن الصراط المستقيم.
0: يعني جماعة وأنا مالي وأنا شو دخلي والخلاص الفردي، هذول لا يدرجوا في تصنيف الشاكرين.
1: لا طبعا، هذا من الذين استطاع إبليس أن يمنعهم من الشكر. نعمة الاستقرار، نعمة الأمان، الحفاظ على الممتلكات العامة، إذا استطعت أنت تكسر لمبة بالشارع ولا تكسر طرف شارع أو طريق ولا رصيف ولا إشارة مرور ولا غيره، وكل هذا أنت سرت مع إبليس فيما يريده. التكافل والمودة بين المسلمين نفس الشيء، إذا امتنعنا عن التكافل والمودة نفس الشيء. إذا استطاع أن يجعلك مهدرا للموارد من المياه والطاقة، إذا معنى ذلك أنت مع إبليس. التذمر المستمر والمقارنة السلبية عمره ما حاجة كلمة خير، ولا عمره تكلم بشيء يفيد المجتمع، إذا معناته أنت منعت الشكر استجابة لإبليس. ومثل ذلك أيضا أن ينسب النجاح لنفسه، زي نظرية قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. طب انت شو الجاج وشو الصوص وشو مرقته؟ من امبارح بقيت راسب، اليوم عرفت شغله سريه، شغله معينه، اصبحت من خلال تاتي الماء تقول هذا اتيته على علم عندي؟ زي قارون، نفس نظريه قارون. فربنا ماذا قال؟ قال فخسفنا به وبداره الارض. هذه النظره اللي ما بشكر الله عز وجل، يقول والله هذا كله نعم الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، اللي ما عنده هذه الروح ولا عنده هذه المعرفه، إذن هو استجاب لإبليس وحقق مقصد إبليس في أن لا تكون من الشاكرين. عندنا أيضا كثير من الصور المعاصرة اللي ممكن من خلال إحنا ننمي قضية الشكر. يعني هسه الآن إحنا أبنائنا وأطفالنا بنقدر ننمي فيهم قضية الشكر؟ نعم، إحنا ممكن يكون عندنا الأول الآباء والأمهات عندهم قدوات عملية في المنزل لأبنائهم، كيف نكون شاكرين للطعام، بقايا الطعام، الخبز، الأشياء اللي لا تأكلها تستخدمها، لا نكون لها مهدرين. الترشيد الرقمي، يعني أن نرشد استخدامنا لوسائل التواصل،
0: صحيح،
1: للشاشات، التلفزة، أن يكون عندنا شيء منضبط، عندنا جداول، عندنا شيء مفيد في القراءة، في النزهة، في الطبيعة، وأن يكون هناك ترشيد لمثل هذه المسائل. وضع أيضا قضية مبدأ المكافأة وليس الاستحقاق، أن يشعر الإبن بأن القضية قضية أنك فعلت أمرا جيدا ستكافأ عليه، مش القضية أنك استحقاق أنك يجب أن تأخذه.
0: صحيح.
1: سواء فعلت شيئا أو أمرا حسنا. عندك أنشطة كثيرة ممكن نطبقها، نعمل عندنا دفتر صندوق شكر يومي، ويوضع فيه نقاط أن هذا الطفل شكر والده، شكر معلمه، شكر عامل الوطن، شكر أستاذه، شكر، فيوضع له شيء يحفز عليه في نهاية الشهر أو الأسبوع إلى آخره. أيضا أن يعمل المساعد الصغير للعمل التطوعي للأبناء، نقول تعال افرز ملابسك، الملابس الجيد اللي يعني نص عمر حطها، وسنذهب لنقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في بلدنا، وما أكثرهم وما أكثرهم. احنا كثير ناس بيسألوا عن الزكاة، نقولهم 95% من الشعب الأردني هو يا فقير يا مسكين، انطبق عليه حال الزكاة من صارف الزكاة، يا 90 يا 95. فلذلك الآن أنا إذا ربيت في ابني هذه القيمة حتى يشعر أن مجتمعنا، أنت صحيح عايش في جو مريح ربما تكون أحسن من غيرك، لكن انظر إلى من هو دونك، وهذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إلى من هم دونكم ولا تنظر إلى من فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله عز وجل. فأنا لما معلم إني يشوف مجتمعنا كيف مجتمعنا موجود في حالات، يستشعر أنه في ناس يحتاجون إلى هذا العطف، إلى هذه المحبة، حتى نحقق أهداف الشرعي في هذه المسائل.
0: لا يمكن أن تحقق ذا يعني هذه التطبيقات إلا على أساس الاعتراف بالنعمة يا دكتور. يعني كيف يمكن لهذه التطبيقات أن تستقيم إذا ما ولدنا في الذات، ذات الطفل وذات الشاب وذات أنه في نعمة؟ اليوم في إنكار للنعمة، أو في عن إهمال، خلينا نقول للنعمة، للاعتراف بالنعمة، ثقافة النعمة.
1: هي الفكرة أنه أصبح الناس يعيشون مع النعمة على أساس أنها أمر ثابت، صحيح، على أنها أمر موجود، يعني
0: تحصيل حاصل،
1: تحصيل حاصل. فلذلك هو لم يشعر بالفقدان، لم يشعر بالحرمان، لم يشعر. يعني الآن إخوان الله يفرج عنه في غزة، لما صرنا نشوف حالات مرجع أبنائهم فرجوا كيف الناس عايشين، انظر الشتاء مقبل عليهم كيف يعيشون في الخيم، ويعيشون الجرذان تعيش معهم، الله يعينهم ويسر أمرهم ويفك كربتهم. إذا معنى ذلك إحنا بنعلم الناس، نقول فرج انظر كيف يعيش. كثير من الحالات لما ننظر على التقارير الموجودة، المجاعات والفقر والتقتيل والتهجير في بلاد العرب والمسلمين، نعلم دروس الأبناء، نقول فرجوا كيف الوضع الحال، حتى لا يرى بأن القضية قضية الأمن والاستقرار اللي انت عايش فيه هو عبارة عن أمر يعني تلقائي، هو أمر مش تلقائي. هذا الأمن والاستقرار هو بركة من رب العالمين ونعمة، ويجب أن تشكر الله على هذه النعمة. كيف أشكرها؟ إذا الخطوات التطبيقات العملية اللي حكينا عنها تؤدي هذا الغرض إن شاء الله.
0: يعني قيمة الشكر مهمة ليست للفرد فقط، وإنما للمجتمع وللأمة. بالتالي يعني يمكن أن ينصرف هذا الشكر إلى أمة تشكر، إلى عالم يشكر، إلى مجتمع يشكر.
1: طبعا الآن إذا كانت الأمة، هذه الأمة شاكرة لأنعم الله عز وجل، مش نعمة واحدة، واستشعرت أنه في نعمة، واستشعرت في أن لا بد من واجبها أن تشكر الله عز وجل، إذن هي أمة خير. لكن هذا أيضا يحتاج إلى أن نكون يعني نعرف كيف نشكر الله عز وجل. المجتمع كيف يشكر؟ هسه الإنسان الفرد يشكر بقلبه، يشكر بلسانه، يشكر بجوارحه، تمام، آمنا، سجدتين ركعتين شكر بيصير، سجدتين شكر بيصير، والأمران جائزان، يعني سواء ركعتين أو صلاة، صلاة ركعتين بنية الشكر يجوز. طب المجتمع كيف بده يصلي شكر؟ المجتمع كيف يصلي شكر؟ المجتمع كيف في جوارحه يفعل الشكر؟ نحن بحاجة إلى برامج عملية في مجتمعاتنا حتى نشكر الله على هذه النعمة، لأنه أنا بنعمة يجب أن أديمها، وبالتالي كل ما يهدد هذه النعمة من زوالها يجب أن أسعى في منعه، وهذا بحد ذاته نوع من أنواع الشكر. القضية أن المجتمع مش فقط أنه أنا بعيش على هذا الوضع اللي أنا فيه وانتهينا، لا، يجب أن يكون في عندنا برامج، هذه البرامج لاستدامة الشكر. مش بنقول احنا تنمية مستدامة، نحن نحتاج ايضا الى شكر مستدام، والى برامج تديم الشكر في مجتمعاتنا حتى تبقى هذه النعمة الى قيام الساعة ان شاء الله. الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الناجين بين يديه سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير، وادام عليك الصحة والعافية. والشكر ايضا كان معي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك دكتور. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد الدعجي، العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. دكتور، لماذا وضع القرآن الكريم الشكر والكفر في مقاربة في مقاربة ضدية، وكأن الإنسان إما أن يكون شاكرا أو أنه يكون في عداد الكافرين.
1: سبحان الله، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى بعد حمد الله عز وجل: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
0: الصلاة والسلام
1: وعلى آله وأصحابه ومن وراه ومن والاه. بارك الله تعالى بكم دكتور.
0: الله يبارك فيك يا مرحبا بك يا دكتور.
1: نعم، هو الإنسان في حال من الحالين، كما قال الله تعالى: هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا. هو يسمع ويبصر وهو في كامل قواه العقلية، وأرسل الله تعالى إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، ثم بعد ذلك هو إما أن يكون شاكرا باتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى، أو أن يكفر بما أنزل الله.
0: إن هديناه السبيل إما شكرا
1: إما شاكرا وإما
0: كفور.
1: نعم، فهو الآن هذا قضية الشكر والكفر. طبعا نحن لا نتكلم هنا عن العقيدة أما شاكرا أو كفورا، فهنالك كفر النعمة وهو كفر دون كفر لا يؤدي للخروج من الملة، بخلاف الكفر والعياذ بالله الكفر العقلي.
0: نعم،
1: فالله عز وجل ذكر هذا وذكر هذا، لذلك الإنسان إما أن يتبع طريق الحق فيكون شاكر لله عز وجل، أو أن تكون الأخرى والعياذ بالله فيكون جاحدا لأنعم الله تبارك وتعالى. يعني إنسان وهبه الله تعالى مالا فأنكر نسبة يعني هذا الرزق إلى الله عز وجل، أن الله تعالى هو المنعم المتفضل على هذا الإنسان: وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما قال قارون والعياذ بالله: إن قارونا كان من قوم موسى فبغى عليهم. الله عز وجل ضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا هو الشكر، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فبعض الناس كقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا بكدي بتعابي بحكمتي بعلمي أنا تغربت وأنا جمعت. كثير من الناس تغرب ولم يرزق، كثير من الناس عمل وعلم وكد وتعب ويعني واصل الليل بالنهار ولم يرزق، ولكن الله عز وجل رزقك وأنعم عليك. إذن القضية ليست قضية مجهود شخصي ولا قضية علم ولا قضية عمل، القضية أن هذا الرزق قدر من الله عز وجل، الله يبسط الرزق لمن يشاء
0: ويقدر.
1: لذلك هنالك الشاكر الذي ينسب هذه النعم إلى المنعم الحقيقي المحسن الحقيقي المتفضل الحقيقي وهو الله عز وجل، فلا يخطو خطوة إلا ويقول الحمد لله.
0: يعني هنا الشكر اعتراف برؤية المنعم أولا.
1: لا شك، الاعتراف بالمنعم وبالمحسن، وإنما أنا سبب، ولكن المتسبب الحقيقي والمنعم الحقيقي بهذا الرزق هو الله عز وجل، والله عز وجل. فهذا شاكر، فتجده يسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل، يخرج زكاة ماله، يتصدق، يفرج على الناس، يتجاوز عن المدينين وعن المحسرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا شاكر لما أنعم الله تبارك وتعالى.
0: نعم،
1: لذلك الشكر أولا أن ترى أن المحسن والمتفضل هو الله عز وجل، وأن تنسب النعمة إلى الله، ثم ثانيا أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى،
0: يعني في استحقاقات للنعمة.
1: نعم، لا في معصيته. وأعظم الجحود أن الله عز وجل يرزقك رزقا، يرزقك مالا، يرزقك جاها، فتسخر هذه النعم في معصية الله عز وجل لا في طاعته، فهذا من الجحود وهذا من كفران النعمة والعياذ بالله الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في كتابه الكريم. لذلك

0: الإنسان ينبغي أن يكون شاكر لله عز وجل على كل النعم، والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله.
1: وشو بده يحصيها لو بده دقق في يعني في نفسه الإنسان
0: وفي أنفسكم أفلا
1: يعني شو بده يحصى حتى يحصي؟
0: لذلك ومتى الإنسان يستشعر وجود النعمة؟ لما يفقد هذه النعمة.
1: صحيح.
0: يعني الإنسان ينام 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات ما شاء الله.
1: صحيح.
0: يستيقظ نشيط، هب أنه في ليلة من الليالي أوجعه يعني ضرسه.
1: صحيح.
0: فلم ينم تلك
1: الليلة. أو راوده القلق.
0: أو جاءه القلق، لو فرضنا قلق مدة ليلة أو ليلتين سوف يصبح عنده شيء من الهوس.
1: هذه النعمة شوف.
0: نعم الأطباء يعني المختصين بهذا المجال، ويفقد التركيز ويصبح عصبيا وتتراءى له كثير من الأمور غير الموجودة، فقط لو يعني لم ينم ليلة أو ليلتين. فانظر إلى نعمة الله عز وجل في هذا الجانب، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. هذا التوافق في نعم الله عز وجل والاتساق والتناغم يعني هذا شيء عجيب. فالأصل أن كل شيء ينبغي أن يعني يلفت نظر الإنسان في عظيم نعم الله تبارك وتعالى.
1: يعني الصبح لما تصحى وتقعد تعمل جردة حساب شو النعم اللي الله سبحانه وتعالى لما صحيت ولا أنا عيوني بشوف فيهم، صحتي كويسة
0: سبحان الله،
1: شوف قديش النعم هذه. يعني بتذكر الإنسان أو هكذا يجب بالشكر، أنه دائما يكون شكور، مش دائما يكون جحود وكفور وأنه مش عاجب العجب. ومش وفي حياتنا اليوم يا دكتور تمتلئ مثل هذه الشكوى والعدم اللي مش شايف إشي، يعني مش شايف إنه الله سبحانه وتعالى أعطاه كل هذا الخير، ولو إنه أحيانا يعاني من المرض أو الفقد، لكن هنالك نعم أكثر وأوسع وأشمل تستحق الشكر.
0: يا سيدي نعم الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، ومن يكثر الشكوى بغير سبب سوف يأتيه يوم يكثر من الشكوى بالأسباب التي لا تعد ولا تحصى. بعض الناس تجده متذمرا لا يشكر الله عز وجل على نعم من النعم. لو نظرنا في حال هذا الإنسان، أعطاه الله تعالى الصحة والعافية ولا تقدر بثمن، والله لو احتاج إلى عملية قلب، لو أنه صار عنده مرض معين لدفع كل ما لديه من المال، غيرك دفع هذا المال، أنت سليم.
1: صحيح.
0: الله عز وجل عافاك من هذا الابتلاء. بعض الناس تعرض لمصائب، فقد عمله وباع بيته وأصبح صفر اليدين من كل شيء، وهذه نماذج موجودة في المجتمعات يعني.
1: صحيح.
0: الله عز وجل عافاك، وأنت قد عافاك الله عز وجل. بعض الناس ابتلي بفقد الولد، بفقد الزوجة، بالإفلاس، بفقد المال، وأنت أنعم الله تعالى عليك بكل ذلك. الآن نسأل الله عز وجل أن يعطي وأن يرزق كل محروم. كم من إنسان لا يولد له، أسأل الله عز وجل أن يرزقه. وأنت قد رزقك الله تعالى ذرية، انظر إلى هذا الذي لم يرزق، والله يتمنى لو عنده الملايين وأنفق في سبيل أن يولد له، ولكن الله عز وجل قدر هذا ابتلاء ليبتلي هذا الإنسان هل يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. وأنا الذي أنظر من بعيد أنظر إلى هذا الإنسان، فأتمنى له الخير وأتمنى أن يرزق، ولكن بالمقابل ينبغي أن أشكر الله عز وجل على ما أنعم علي من نعمة الولد. كم من شاب تتوق نفسه إلى الزواج ولا يستطيع، لا يملك الباتة، لا يملك مهرا، وكم من إنسان أنعم الله تعالى عليه بالزواج، كم من إنسان أنعم الله تعالى عليه ببيت، بالصحة، بالعافية. لذلك الأمور نسبية، وكذلك ينبغي أن ينظر الناس إلى الحياة الدنيا، يعني ليس يعني لا يكون الشكر فقط إلا إذا تمنيت كذا وكذا وكذا وكذا وتحقق كل ذلك. قد يتحقق شيء وقد لا تتحقق أشياء، فبالمحصلة النهائية ينبغي أن أعلم بأن الحياة الدنيا يعني دار ابتلاء ودار كد ودار تعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالحياة مكابدة. فأعطاك الله عز وجل الشيء الكثير، فاشكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، وإياك أن تتذمر وأن تتبرم وإياك بعض الناس اللي يقول ما في ما في هو في
1: صحيح
0: المطار ما
1: شك
0: فيه.
1: والدائم
0: نعم أنفق بلالة ولا تخشى من العرش إقلالة. والإنسان لما يشكر نعم الله عز وجل الله تعالى يزيده، وإذ تأذن ربكم إن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: نعم وبالشكر تدوم النعم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لذلك إياك إياك أن تغير وأن تبدل فيغير الله عز وجل عليك. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن نحن ننوذ بالله عز وجل، ننوذ بالله سبحانه وتعالى، نتق الله، نؤمن بالله، نشكر الله عز وجل على نعمه، والأمر بيده أولا وآخرا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذه أقدار يعني تجري على العباد جميعا. إذن ولو أن القرى آمنوا واتقوا، تفقد نعمة الإيمان أولا وقبل كل شيء. إذا وجدت نعمة الإيمان فأنت في خير وعافية. وإن من فقد نعمة الإيمان وتقوى الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو فإنه يعز ويقال له عظم الله أجركم. إذن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يقول استأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم
1: ولئن كفرتم
0: إن عذابي لشديد. لذلك ينبغي يعني أن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. ما قال الدهر مدة عام ولا عنده رصيد في البنك، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم يعني دوما نحن نقول أنتم المشايخ تكلموا عن الزهد، تتكلموا عن الأمن والأمان. نعم يا أخي نتكلم عن الزهد وعن الأمن والإيمان،
1: هذه أساسات الاستقرار يعني الحياة البشرية يا دكتور. يعني كيف يعني يمكن أن تكون مرتاح البال ومستقر وكذا؟
0: يا سيدي كم من إنسان فقد نعمة الأمن؟
1: صحيح.
0: كم من إنسان
1: صحيح.
0: وينام خائف ويصحو خائفا، إما خائف من الاحتقال، خائف من السجن، خائف من القتل. يعني نسأل الله عز وجل عفو العافية. والأمثلة يعني كثيرة وكثيرة جدا من حولنا. والله من ابتلوا لو أرادوا أن يكتبوا المجلدات
1: صحيح
0: ما فرغوا مما تعرضوا له من الابتلاء، ما فرغوا. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني نحن أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة، فينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. لا شك أن كل منا يسعى إلى أن يكون الأفضل حالا، ولكن هذا يكون بتقوى الله عز وجل.
1: نعم.
0: لا بطلب الحرام، لأنه من طلب الحرام والعياذ بالله هذا كفر نعم الله عز وجل عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فيتوكل إنسان على الله، والذي عند الله عز وجل قريب، والله عز وجل لا ينسى عباده من فضله. ثم ليعلم الإنسان كذلك أن الحياة الدنيا يعني ليست دار جزاء.
1: صحيح.
0: ليست دار جزاء، وإنما دار امتحان وابتلاء يا دكتور. يعني وكلنا يبتلى وكلنا يمتحن، ولا يخلو بيت من هذا الابتلاء والامتحان. فهنالك الصابر الشاكر، وهنالك المتذمر الجاحد الذي يعني يتبرأ من قضاء الله عز وجل وقدره. وإذا نقول كلمة أن قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة في الخلق جميعا شئنا أم أبينا، فمن رضي فله الرضا. يعني القضاء والقدر، فقر، مرض، فقد، هذا كله ماض، ولكن من صبر ظفر، من صبر ظفر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، جمع الله عز وجل
1: بين الصبر والشكر،
0: بين الصبر والشكر.
1: صحيح.
0: لأن الصبر من وهبه الله تعالى ومنحه ووفقه إلى الصبر فقد آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا.
1: نعم.
0: إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير حساب.
0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك هنا الثمرة يا دكتور.
1: نعم.
0: أولئك

0: ينجح في الامتحان أم لا؟
1: أم لا ينجح. لذلك كان الجامع بين الصبر والشكر، فالذي يصبر يعني آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا، ثم يكون شاكرا لما أنعم الله تعالى عليه، ويشكر الله عز وجل في السراء والضراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرى أصابه خير، شكر وكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني ما تكرهه النفس، ولكن النفس تكره ترى الابتلاء، تكره المرض، تكره الفقر، ولكن هذا لا يتنافى مع الإيمان. وإن كره يعني هذا الشيء، ولكنه سلم أمره لله عز وجل، ما اشتكى، ما تبرم، ما تضجر، ما تأفف، كان مستسلما لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، سأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء. هذا من حقه، يعني أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه المرض، أن يرفع عنه البلاء، أن يرفع عنه قلة المال، أن يرزقه الله عز وجل الولد. هذا لا يتنافى مع إيمانه وتسليمه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. لذلك وإن صبر كان ذلك خيرا له، فيعني في كل اتجاه المؤمن بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. الصبر والشكر إذا ما اجتمعا في العبد نال خيرا كثيرا.
0: لكن يعني وإحنا نتكلم يعني كثيرا وندعو إلى الشكر وكذا، يعني لفتني في القرآن الكريم لطيفة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يورد كلمة نشكر، مثلا إياك نعبد إياك نستعين مورود بالنون، لكن نشكر وردت لم ترد بصيغة الجمع، وفي ذلك يعني حكمة إلهية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكر. يعني اعتراب بالإنسان، وكأن الإنسان يعترب بأنه قليل الشكر.
1: صدقت يا سيدي. لذلك يعني نحن لو أننا سجدنا لله تعالى سجدة واحدة منذ أن بلغ الواحد منا إلى أن يقبضه الله تعالى ولو عاش 100 عام،
0: ما أوفيناه شكرا،
1: هل وفينا الله عز وجل شكره حق الشكر؟ لا والله يا دكتور.
0: صحيح.
1: لا والله.
0: صحيح.
1: لذلك ما جاء يعني كما أشرتم: اهدنا الصراط المستقيم، وأننا
0: إياك نعبد. نعم. نعترب بصيغة الجمع.
1: نعم. ليه؟ لأن هذا مستحيل.
0: مستحيل. نعم.
1: لذلك الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
0: يا سلام.
1: وذكر الله عز وجل وقارن ما بين يعني مغفرة الذنب وما بين الشكر: إن ربي غفور شكور.
0: صحيح.
1: طب لماذا المغفرة مع الشكر؟ الشكر الله عز وجل أي عمل خالص لوجهه الكريم الله عز وجل يشكره، بمعنى يثيب عليه.
0: نعم.
1: فهو شاكر وهو شكور سبحانه وتعالى. وقرن الشكر مع مغفرة الذنب بالعبد غفور شكور، لأننا مهما حاولنا أن نشكر الله عز وجل بألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا وعباداتنا فإننا لن نستطيع إلى
0: نبقى
1: ذلك.
0: مقصرين،
1: فلا بد أن يقع منا التقصير. لذلك الله عز وجل بفضله وإحسانه قرن كذلك ما بين مغفرة الذنب غفور وشكور، أنه ومع تقصير العبد ومع عدم بلوغه الكمال في الشكر، وهذا مستحيل أن يعني أن يقع من العباد في حق الله عز وجل أن يشكر الله تعالى الشكر الخالص لله، فإن الله عز وجل تجاوز عن هذا التقصير.
0: صحيح.
1: وشكر العبد على ما قدم من عمل وإن كان يسيرا، فإنه يضاعفه سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه. وهذا من شكره لما يقوم به العبد من أعمال صالحات، فهو يشكره ويتقبلها ويضاعف أجر المحسن في عمله أضعافا كثيرة. فالحمد لله على هذه النعم.
0: في القرآن الكريم أيضا دكتور

0: دكتور محمد، يعني الشكر دائما لله للمنعم، لكن وردت آية تأمرنا بشكر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: يا سيدي، الله عز وجل أشار كذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
0: وبالوالدين إحسان.
1: سبحان الله قرن ما بين طاعته وما بين بر الوالدين، وقضى أمر وأوجب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى كذلك سبحانه وتعالى وأمر بالإحسان إلى الوالدين ببر الوالدين. وهنا الله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي نعمة الإيمان التي أنعمت بها عليك. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لو يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن أعظم النعم على الإطلاق أن يوفقك الله تبارك وتعالى للإسلام، وأن يوفقك لطاعته، وأن يوفقك لعبادته، ليس فقط أن تكون مسلما، أن تكون مسلما ملتزما وطايعا لله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يعني قد ولد يعني مسلما، ولكن هل قمت بما أوجب الله تعالى عليك من عبادة الله عز وجل حق العباد؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشكر الوالدين لماذا دكتور؟ بارك الله تعالى،
0: الله يبارك فيك يا دكتور.
1: من السبب في الإيجاد؟ الوالدان.
0: صحيح،
1: نعم، الله عز وجل هو الخالق، خالق الخلق جميعا، وجعل الله تعالى الوالدين سببا في وجودك. لذلك لا يعني يكون من العبد تجاه الوالدين إلا ما أمر الله عز وجل به من الإحسان. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ أولا أن الله عز وجل جعلهما سببا في وجودك، فلا حتى تكون سببا في إعدامهما من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية،
0: نعم،
1: الأب سبب في وجود الولد، ولكن لو قتل لا قدر الله الوالد الولد، لا يكون إعدام الوالد للولد سببا في إعدام الوالد، لأنه سبب، لأنه سبب في وجوده. ثم العناية والرعاية والتربية والسهر والكد، الأم تسهر والأم ترضع والأم تربي والأم تميط الأذى والأم ترعى هذا الولد ليل نهار، لا تفارقه على الإطلاق. ثم الأب يكد ويتعب ويشقى ويحرم نفسه حتى يربي ولده وحتى ينشئه أفضل تنشئة، وينفق عليه ويطعمه أفضل الطعام ويلبسه أفضل اللباس. هل يوجد هنالك بعد فضل الله عز وجل على الإنسان وقد سخر الله تعالى الوالدين لهذا الإنسان، هل يوجد هنالك فضل أعظم من هذا الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى؟
0: نعم.
1: إذن أولى الناس بشكرك ومعروفك وإحسانك بعد الله تبارك وتعالى أن تذكر لهما هما الوالدان، وهذا من فضل الله عز وجل أن أمر الله تعالى بالبر. لذلك والعياذ بالله العاق لوالديه هو مرتكب كبيرا من الكبائر. وقرن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الشرك بالله وعقوق الوالدين في حديث لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، منها الإشراك بالله ومنها عقوق الوالدين والعياذ بالله.
0: بارك الله فيك فضيلة الدكتور، وجزاك الله كل خير.
1: وبيكم يا سيدي، وجزاكم الله كل خير،
0: أشكرك.
1: بارك الله بكم على الاستضافة.
0: الله يبارك فيك، أشكرك شكرا جزيلا. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الخامس والأخير.

0: إنها الحلقة الأخيرة من رحلة أحمد محمد حسنين باشا في صحراء ليبيا، والحلقة الأخيرة من برنامجنا أدب الرحلات في الوقت نفسه. كان بودنا ألا نتوقف عند هذه الحلقة أو عند تلك، إلا أننا في الوقت ذاته سعداء إذ قدمنا للأصدقاء المستمعين أدب الرحلات.
1: أجل، إنه أدب الرحلات، ونحن نفخر أنه عبر أثير إذاعة قطر قد قدمنا أعرق ألوان الكتابة في ثقافتنا العربية، وكان من ضيوفنا العديد من الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم.
0: وما نتطلع إليه دوما بل نسعى إليه هو تقديم المادة المعرفية والقصص الشيقة التي تحتوي على الطريف والغريب لكل مستمعين دون ما استثناء. وأنا لن أودعكم، بل سأقول دائما إلى اللقاء، إلى اللقاء.

0: يبدو أيها الراوي أننا قد نسينا رحالتنا في الصحراء. أين هو الآن يا ترى؟
1: إنه هناك في الصحراء كما عهدناه، يجتازها بصبره المعهود مع رجاله.
2: إنها الجبال أركن، انظروا يا رجال، لقد وجدت ما كنت أنشده، فقد رأيت الجبال أركن، وكانت تلك الساعة مشهودة في تاريخ رحلتي. فيها نسيت ما لقيت من المصاعب وما أتوقعه من المخاطر. في تلك الساعة، بل في تلك اللحظة، نسيت الأهوال التي تجشمتها والعقبات التي ذللتها لأصل إلى تلك الواحة المهولة المفقودة، إلى تلك البقعة الصغيرة المنيعة الضائعة في هذه الصحراء الفسيحة القاسية الجافة القاحلة.
1: كانت أركن أولى الواحتين المجهولتين اللتين كان من حسن حظ أحمد حسنين موقعهما على الخريطة، والأهمية الكبيرة لهذه الواحة ولواحة العوينات كذلك فيما تمهده في سبيل استكشاف الركن الجنوبي الغربي لمصر الذي لم تكن وصلته بعد أي دورية حربية أو قافلة مسافرة.
0: ويظهر أن مياه هذه الواحة أي أركن دائمة وصالحة للشرب، وللأركن أيضا ميزة حربية نظرا لوقوعها في ملتقى خطي الحدود الغربية والجنوبية لمصر. يقول أحمد محمد حسنين باشا:
2: أركن والعوينات تختلفان عن بقية واحات الصحراء المصرية الغربية في أنهما ليستا منخفضتين في الصحراء يتسرب إليهما الماء من باطن الأرض، لأنهما بقعتان جبليتان تجتمع مياه الأمطار في حيضانهما الخربة. وأقرب الأصقاع المعروفة إلى أركن والعوينات من الجهة الشرقية أو الجهة الشمالية الشرقية على الأصح هي الواحات الداخلية على بعد 500 كيلومتر أو ما يقرب من ذلك. ويزعم الناس أنه كان هنالك طريق قديم بين مصر وتينك الواحتين، ولكن السفر من الواحات الداخلية إلى أركن والعوينات مشروع كبير يستغرق 14 يوماً.

0: من نص هذه الرحلة الشيقة اخترت أن أسمع الأصدقاء المستمعين ما قرأته لأحمد محمد حسنين باشا وهو يتحدث عن الصلاة في الصحراء.
1: لقد قال إن الصلاة في الصحراء ليست طاعة عمياء لتقاليد الدين، وإنما الغريزة هي التي تدفع الإنسان إليها إعراباً عما تشعر به النفس نحو الخالق من شكر واسترحام. إنه يقول في ذلك:
2: الصلاة في الليل تبث الهدوء والسكينة، فإذا طلع الفجر ودب الانتعاش في الأوصال ارتفعت الرؤوس إلى الخالق شكراً على ما أودع الكون من جمال، واستدراراً لرحمته وهديه في اليوم الجديد. ولذلك يصلي الإنسان صلاة الصبح لأنه مندفع إليها لا مسوق.
0: إلى واحة العوينات بعد أركنو وصل رحالتنا، حيث مضى يومين هادئين استعدادا للرحيل، وجاءت الجمال مساء وبدأ المسير من جديد.
2: وبدأنا المسير أمرح ما نكون خاطرا، وانبعث الغناء من نفس طروب، فانضم إلى صاحبها بعض الرجال وغنى الجميع ورقصوا وصفقوا بأيديهم متوافقين، بينما كانت الإبل تجد في المسير. وكانت الأغنية كلمات مرددة بصوت قوي النبرات تختلف أنغامه في الشطرين، وهي: إن كان عزيز عليه الأنظار حتى لو باعد بالدار. قضيت يوما في زيارة البئر الواقعة في الكهف الموجود على جانب الجبل، وفي عمل بعض الأبحاث والاستطلاعات والتفرج على الجهات المجاورة. وفي هذه الجهة يزيد ارتفاع الجبل حتى يصير صخرة قاتمة. دخلنا واديا واسعا وظللنا نتقدم فيه 3 ساعات. انتشرت عليه الحشائش وأشجار الميموزة وشجيرات أخرى ينبعث منها عند سحقها رائحة زكية تشبه رائحة النعناع. ثم حططنا الرحالة مجهودين ولكن غير ساخطين، فأكلنا رزا شهيا وشربنا الشاي وتفيأنا ظل مرتفع من الأرض نريد غفوة قصيرة.

0: كان السير ليلا إلى أردى، وكان سفرا متعبا، والسماء ملبدة بالغيوم طوال النهار، وكانت ساعة عصيبة تتطلب مهارة وحسن تصرف.
1: أدركت في طريقي أن رجال القافلة ممن اعتادوا المسير في هذا النوع من الصحراء وألفوا هذا الضرب من الطقس كانوا يشعرون بأننا أخطأنا الطريق، ولكن آداب الصحراء تقضي ألا يتدخل أحد في شأن الدليل بأية حالة من الحالات، لأن الدليل في الصحراء كربان السفينة مطلق التصرف في اختيار وجهة السير، ويجب استشارته كذلك في تعيين أوقات السير والوقوف. وسكنت الريح لحظة، فقلت بصوت هادئ فيه نبرة اليقين: إن هذه الريح تهب من الشمال، شأنها في الأيام الماضية، لأنها لو كانت تهب من الجنوب لوجب أن تكون دافئة، وهذا هو نجم القطب، وهذا طريقنا السوي. وأشرت إلى الموضع الذي يجب أن يكون فيه الجدي ما لم تكن البوصلة غير صادقة، ثم درت وأشرت إلى الطريق التي يجب اتباعها.

وانبعث من الظلام صوت يقول: الحمد لله، إن الله رؤوف رحيم. وأشار صاحبه إلى تلال الرمل التي واجهتنا، وقرت العاصفة وصفت السماء إلى حد لم يعد يتمالك معها أشد رجال القافلة تشاؤما أن يشغل باله بأي شيء، فحطتنا الرحال حيث وقف بنا المسير. وكانت هذه أول مرة مذ تركنا العوينات قد نمنا فيها نوما عميقا متواصلا.

0: بعدها تهيأت القافلة للسفر. في الطريق إلى السودان صادف يوم عيد الفطر وهم هناك. كانت جبال آجاه على مرأى منهم، وكان زادهم من الماء كافيا ومراعي الوادي كثيرة الحشائش المغذية للجمال.
1: صحونا مبكرين ولبسنا الثياب النظيفة احتفالا بالعيد، وتبادلنا التهاني وأدينا صلاة العيد. وكان في نظرات رجالي ما ينم عن التفكير في الأهل والإخوان البعيدين في الأوطان. ثم ذهبنا وحططنا الرحال على مقربة من البئر، وكان ماؤها عذبا نعمت به الرجال والدواب. إلى فراو اتجهنا فيما بعد على قلة الزاد. كان وادي عينبا مغطى بالرمل الناعم، مرقطا بالأشجار والعواسج بين ناضر وجاف. واستأنفنا السير حيث كان يهب علينا نسيم بليل من الجنوب يخفف عنا وعثاء السفر، ونفذ من الماء إلا قربة واحدة وكان ماؤها ساخنا جدا. نمنا بغير عشاء، ثم صحونا مبكرين لأن فراغ المعدة لا يدع للنوم الطويل سبيلا. وأخيرا رأينا كوخا من القش وعددا قليلا من الأغنام، فوقفت عندها وسمحت للرجال أن تشرب ماء القربة الأخيرة، وانحدرت القافلة إلى الوادي قاصدة البئر. ضربنا الخيام في نهاية الوادي على مقربة من البئر، وجاءني شيخ المنطقة يحيينا، فتناقشنا معه في أمر الطريق إلى الفاشر.
2: واتجه الرحل انحدارا إلى وادي نوراوية، وهو أكبر الأودية التي مر بها بعدد سكانه. وأرسل الرحالة كتابا لحاكم الفاشر مع رسول هو شيخ من القاطنين في المنطقة، طلبا للمؤن والملابس. وتقترب الرحلة من نهايتها، حيث يقول صاحبها:
1: دب إلى جفني النوم في ليلة الأولى، وأحسست أنني على اتصال بالدنيا الخارجية وأن رحلتي انتهت. عند الوصول سمعت أصواتا عالية، ثم أحاط بجوادي سرب من العذارى يتغنين ويرقصن، فلم يسعه إلا أن يجاوبهن بالطفر والقفز. وصلنا فيما بعد إلى أم بر، وحططنا الرحال بالقرب من البئر، وأقمنا يومين. ورجع رسولي إلى الفاشر في صحبة آخرين، وقال لي إن الرد في انتظاري مع جندي. سلمني الجندي خطابا من حاكم دارفور، وقدم لنا كمية من الأرز والدقيق والشاي والسكر، وكان لنا مدة شهر لم نذق فيها السكر.
0: وصلت القافلة إلى كتم مركز الحكومة، وكانت فرق الجيش السوداني في استقبالها، والنساء متشحات بالثياب البيضاء يغنين ويزغردن ويضربن الطبول. وقضى الرحالة ورفاقه يومين في ضيافة المعاونين في غياب المفتش الذي كان في الفاشر، ودب في نفوس الجميع الابتهاج بالعودة إلى الاتصال بحياة الحركة.
2: قطع الرحالة إلى منطقة الأبيض، ومنها أخذ القطار إلى الخرطوم فالقاهرة، فوصلها في أغسطس عام 1923، وكان قد غاب عن وطنه 7 أشهر و23 يوما. وقال في ذلك:
1: أمكنني بواسطة هذه الرحلة أن أقطع في تحديد مركز آبار الضيعن ومكان الكفرة على طريق إفريقيا، ونلت توفيقا عظيما في إثبات الواحتين المجهولتين أركنو والعوينات على خريطة صحراء ليبيا.
0: وهكذا انتهت رحلة أحمد محمد حسنين باشا في صحراء ليبيا.
2: والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم

أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء

لهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرةً

وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم

به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم.

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه

أيديكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم

إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون.

ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.